0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: درساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير، في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: مرساتنا الليلة تعود بنا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. سنمر على الإسكندرية فالضفاف الليبية لنصل إلى البلاد التونسية، لأن أيامنا هذه بإذن الله ستبقى أياما للفرح والعيد، لجغرافيا تتشابه فيها الأحداث، تسخن شتاء في شهر جانفي وتتحقق بعض الأماني وتنتكس للبعض الآخر في مثل هذه الأيام الحارة. لكن في سهرتنا هذه سنواصل احتفالنا البارحة برمزية وعياد وأفكار تكون موضوعا للحوار في سهرتنا وسمرنا الليلة، معي ومع الليل ومع القمر، لنتحدث ونفكر. لكن في البدايات إليكم أجمل تحية وأجمل سلام يأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشابي.
1: تحية تونس، تعيش تونس.

سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد. سلام ترعرعن فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد. سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا. سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف. نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف. نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات، ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا. دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري. أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان، سوى الإنسان، سوى الإنسان.

0: هما يهدموا وانا نعلي،
1: هما يفشلوا وانا ننجح،
2: هما يغدروا احنا نحميهم،
3: هما يقطعوا وانا نكتب،
4: هما يكسروا وانا نبني،
5: هما يخونوا احنا نصونوا،
6: هما البشاعة واحنا الفن،
7: هما يجهلوا وانا نقري،
8: هما يخربوا وانا نزرع،
9: هما يدمروا واحنا نقضي،
10: هما يمسخوا انا ننظف،
11: هما يجرحوا وانا نداوي،
12: هما الباطل واحنا الحق.

شكونهم هما وشكونهم احنا؟ هما اللي ما يحبوناش مهما اختلفت أديانهم وألوانهم وأوطانهم، هما اللي حتى لو كانت ولدوا بيناتنا قالوا لهم انتوما عالميين كونيين، كل بلاصة في الأرض لكم، فقط عليكم قوموا بواجباتكم واسمعوا اللي نقول لكم عليه. وشكوننا احنا؟ احنا اللي حتى كيف ندفنوا الوالدين وما نزوروهمش ونبعدوا عليهم، نسافروا بعيد وسنين، عارفين باش يجي نهار ونتمدوا بحذاهم على خاطر احنا من تراب هالارض وراجعين له اليوم ولا غدوه.

بينما تغمض عينيك وتتخيل مستقبل جميل مع الحبيبة والأطفال والبنين، قد تفتحها لتجد واقع آخر، واقع كنت تتخيل أنه سيكون أجمل وأرقى في هذا الزمن الذي قربت فيه المسافات، بل أصبح بإمكانك أن تصرخ في آخر العالم ليبلغ الصراخ ويجد صدى في الطرف الآخر منه. هذا كان عن طريق الانترنت ووسائل الإعلام والأخبار، وكانت الأمال كبيرة في العشر الأولى من سنوات هذا القرن، لكن أصحاب الإعلام والاتصال كانوا يعلمون شيئان محددان. أولهما يمكن أن تقوم بتجربته مستمع الكريم في هذا الزمن الذي يلتف فيه التونسيون والتونسيات يتجمعون في بيت واحد أبناء العم والخالة والأقارب والخطيب والخطيبة، فلتصطفوا جانب بعضكم وتختاروا أن تكتبوا جملة قصيرة أو متوسطة ينقلها كل إلى من بجانبه وشوشة، إلى أن نصل للعاشر أو الثاني عشر فليكتب ما سمع، ولاحظ الفرق الشديد بين أصل ما قيل وما وصل من معلومة وأسماء وحتى التواريخ. هذا فن نقل الخبر أو التشويش، بل إن التكنولوجيا والإنترنت جعلتهم ينفذون عملا بسيطا وسهلا. أصبح بإمكان الإنسان أن يصل للحقيقة، أن يسأل جوجل أو ياهو أو فيستا أو غيره عن أي شيء فيأتيه جواب واضح ودقيق. تلك مشكلة، كيف نصنع؟ صنعوا تقنية سموها بالفلود ثم الإكسس فلود، إمطار باللغة العربية. كثير كثير من الأخبار، كثير كثير من المؤثرين الناشرين ينشرون ما صح وخاصة ما لم يصح، لكي يضيع الخبر الحقيقي الصحيح عن من يبحث ومن يكتب السؤال، فتكون الأجوبة مختلفة ومتنوعة. ثم تعمل الخوارزميات لتقفل عليك في جانب معين، قد يدفعك إلى أن تكره الجار وابن العم وابن الخالة وحتى الوطن. هذا ما فعلوه، لكن الأغرب من ذلك أنهم تفننوا كل وراءه من يدفع، أو وراءه أصل وأب وجد في أمة أساسها وأساس علومها هي علم الرجال. من هذا الذي يقول؟ متى قال؟ أين عاش؟ وهل يمكن فعلا أن ينقل ما قال؟ في هذه الأمة أصبح من السهل أن نغير الأحداث لننقل ما نريد مثال بسيط في أيام قليلة فارطة. كلما كانت أمتنا تعيش أحداثا جلل، كانت هناك كأس للعالم، كأس لإفريقيا وما شابه ذلك، يكون الحديث عن الأهداف، عن الجوائز، عن مهرجان كان، عن مهرجان البندقية، أو عن المخالفة أو الركنية. لكن الأغرب من هذا أن تجد فرقة جوقة على الإنترنت، في التيك توك، في التلفزات، تغير الحدث إلى غيره. كانت مباراة بين مصر والأرجنتين، خرج إثرها مدرب الفريق المصري بإشارة ذات دلالة تستعمل لأول مرة في مثل هذا الحدث وفي تاريخ الفيفا. كانت إشارة إكس، يد تقاطع يدا أخرى. الإشارة معناها هناك عنصرية هنا. الإشارة لم تفعل. القنوات تيك توك وغيرها اليوم تتحدث عن زوجات لاعبي كرة القدم، زوجة لاعب فلان وعلان، كيف التقيا، كيف تزوج، كيف يمشي، بل المدرب، ما هي الإشارات والحركات التي تقوم بها زوجته معه. ونسينا أننا نعاني في هذه الأرض فرقا كبيرا بين تنظير الغربيين وما يفعلوه معنا نحن أهل الجنوب. على كل، أطلت الكلام سأقل فيه وأحاول أن أمرر أكثر
مما قصدت عبر الغناء. وسأطلب من أيمن كلما أردنا أن نؤكد على شيء معين أن نذكر أما اسمي أو السهر أو السمر لتركز جيدا على الكلمات لهذه المجموعة الغنائية المميزة المصرية التي تؤكد أن الهمة العربية واحد. قمنا بثورة في نفس الشهر وقمنا بحركة تصحيحية عند البعض وعكس ذلك عند الآخر في نفس الشهر. قصدت مجموعة كاراوكي المصرية التي غنت من سنوات وكأنها تغني اليوم على نفس الوضع. أحلام، غياب وفتح عين عن واقع فيه كأس العالم وتغيير لكل الأحداث.

نفض اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامه حلوه ابدا بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعاده عاده حتى ولو بزياده، اعمل خير من غير ما تسال ايه الاستفاده، بحلم بالفرح بحلم بابتسامه، بحلم ان الضحكه تبقى خشنه علامه، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه، مبسوط

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

20 دقيقة بعد الساعة الواحدة على موج إذاعة المنستير، كنا نستمع إلى الراقصة للملحن المنصف الفريني، الكلمات لمعز العبيدي. أعتقد الأداء في هذه النسخة هو ليس لزبير شعبان بالأكيد، هي نسخة أخرى.

المهم أن نقدم المعلومة ونقبل نقدم الخبر، والخبر في الأساس في الإعلام هو الطبق الأساسي، والتعليق حر، لكن في أيامنا هذه مستمعي الكريم بدعوى الرأي والرأي الآخر أصبحت ساعات الأخبار هي تعليقات من هذا وذاك، ويغيب الخبر وتغيب التفاصيل أحيانا بدعوى نقل نبض الناس والمواطن، ننسى ما هي الحقيقة، ما الذي يحدث الآن وماذا سيحدث غدا، وما علينا أن نقوم به لنتجنب خطرا أو لنسعد بخير قادم. كانت أيامنا في هذه المدة في قارات مختلفة، أيام حر، حرائق، انقطاع للتيار الكهربائي، للمياه، وبقينا ننظر، أكيد نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانفراجة، ونشكر من قام بعمله على أحسن وجه، ونلوم على من تخاذل في القيام بواجبه، لكن أحيانا كثيرة بين زخم التعليقات ننسى الخبر الأساسي، والخبر أن المناخ يشتعل حسب ما قال وأكد كل من علماء العالم في نماذج أمريكية أوروبية أو حتى تلك الألمانية المعقدة التي تتحدث عن ظاهرة يبدو كانت معلومة. هذه الظاهرة تسمى بظاهرة النيو، لكنها اليوم تدخل فيما سمي بالسيبرنيو. فماذا يقول الخبر؟ وسأترك لكم التعليق.

فلنبسط المفهوم أول. النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية في العادة تكرر كل سنتين إلى 7 سنوات، وتبدأ باضطراب حراري وارتفاع غير عادي في حرارة مياه المحيط الهادي الاستوائي. هذا الارتفاع يغير مسار الرياح والأمطار عبر الكرة الأرضية بأكملها، وتستمر أثاره عادة بين 9 أشهر وسنة كاملة. لكن عندما تتداخل هذه الظاهرة مع الاحتباس الحراري، نكون اليوم أمام ما يسمى بالسيبر نينيو الذي وصل إلى البحر الأبيض المتوسط. على الصعيد العالمي، التأثيرات المتوقعة هي جادة للغاية، فهي تتحدث عن ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة قد يدفع المتوسط الحرارة العالمية للاقتراب من حافة 1.7 فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما يتجاوز السقف الاستهدافي لما سمي باتفاق باريس. اتفق على أن لا نصل فقط إلى 1.5. فلنبتعد على الأرقام ونتحدث عن الواقع. تطرف المناخي مزدوج سيكون نتيجته جفاف موجات حر قياسية في أستراليا، جنوب أفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مقابل فيضانات وأمطار طوفانية على سواحل الأمريكيتين. نشاط أشد الأعاصير في حوض المحيط الهادي بسبب تغير حركة الرياح الفوقية، ضغط الأمن الغذائي في تراجع المحاصيل الاستراتيجية حول العالم بسبب جفاف المناطق واختناق أخرى بالفيضانات من الهند إلى كندا. لكن بنظرية السيبر نصل اليوم إلى تأثيرات تصلنا إلى شمال إفريقيا وحتى إلى تونس. فالسؤال: أين نحن في تونس وشمال إفريقيا من هذا المشهد العالمي الذي كنا نشاهده في التلفاز؟ الظاهرة الآن ترتبط بمناطقنا بشمال إفريقيا وباحتمالات عالية لانحباس الأمطار، تعمق الجفاف مما يشكل ضغطا مباشر على السدود والموارد المائية، موجات حر استثنائية قد تسجل أرقام قياسية وتضع شبكات الكهرباء تحت اختبار ذروة الاستهلاك الشديد، مع توقع تأثر القطاع الفلاحي خاصة زراعة الحبوب الزيتون اللي تعتمد بشكل أساسي على التساقطات المطرية. وكذلك ينبه الخبراء من التحديات الصحية، أي ارتفاع مخاطر الإجهاد الحراري إلى جانب الأثر البيئي لتكاثر الحشرات كالبق عافاكم الله والبعوض في الفترات الرطوبة والدفء. كذلك يمكن أن نتحدث عن الموجة التي قد تكون بانتظارنا، ما نحن جاهزون تصرف معها؟ لكن السؤال الأكبر: هل انتهت هذه الفترة لهذه السنة، وهل ستعود في السنة القادمة؟ العلماء هنا متأكدون من الجواب، سأقدمه بعد أن نروح على النفس ونفكر في الحلول ونستمع إلى

الحرارة والرطوبة، فمثل هذا الصوت وهذا الإيقاع يجعل من كان متعبا جالسا قد ينهض ليرقص ويغني، أو على الأقل قد يحرك يديه أو رجليه أو بعض من جسمه. أعود للسؤال، هل انتهت أو ستنتهي موجة الحر الحالية في البلاد التونسية كما تحدده المراصد العلمية الرسمية؟ الجواب واضح، على المدى القريب الجاري ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الموجات الاستثنائية التي شهدتها تونس تشهد انفراجا وتراجعا تدريجيا في المستويات الفائقة لدرجة الحرارة، لكن التراجعات الحالية لا تعني تحول الصيف لصيف بارد. هذا الانفراج يعني العودة إلى الحرارة أو عودة الحرارة إلى معدلات صيفية طبيعية أو أعلى بقليل من المعدل الفصلي، ولكن ليس نهاية فصل الصيف أو تحوله لطقس لطيف خريفي. الفصل لم ينتهي بعد مناخيا، تمتد ذروة فصل الصيف في الحوض الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أوت، وبالتالي تظل فرصة تشكل موجات حر أخرى واردة ومحتملة جدا حتى بدايات فصل الخريف، لكنها ضعيفة جدا كذلك على ما كانت عليه. يبقى سؤال ثاني، هل ستتواصل موجات الحرارة في السنوات القادمة على نفس الشكل؟ والجواب هنا نعم، وبكل جزم وبشكل مؤكد علميا. في هذا النطاق مستمعي الكريم، تتفق هياكل الدولية المعنية بتغير المناخ مهما اختلفت أسماؤها وكذلك مصادرها على كل من اخترنا لنعتمد عليه، هي منظمات مرموقة في هذا المجال، كلها تقول أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا تعتبر أحد أكثر المناطق تأثر بالتغير المناخي عالميا، وستتكرر موجة الحر الشديد في السنوات المقبلة، لكن ستكون حالة استثنائية ومجرد حظ جوي، بل السيناريو المناخي سيكون بما هو ثابت ومعرف بالوضع الطبيعي الجديد. يمكن أن تبحث عن كلمة The New Normal، سيصبح مثل ما نعيشه اليوم متوقعا. العلماء يقولون أنه في الأدبيات وليس في الأحصائيات بدأنا نقيس منذ أقل من 100 سنة درجة الحرارة ونسجلها، لكن في الأدبيات فيما كتب في قصص في روايات في حكايات الحروب هناك حديث علمي وليس أدبي عن أن هذه الموجة قد تأتي كل 150 عاما تقريبا تشهدها الأرض. هذا ما يقوله العلماء الذين لا يعتبرون أن الإنسان سببا فيما يحدث اليوم في كوكبنا من ارتفاع درجة الحرارة. الشدة في التوقعات تقول أن درجة الحرارة ستكون قياسية متقاربة في السنوات القادمة، فالسنة القادمة ستتسع رقعة الأرقام القياسية لتتجاوز النيو نورمال 45 درجة إلى 49 درجة، لتشمل مناطق كانت في السابقة تعتد معتدلة نسبيا كالشريط الساحلي التونسي، وقد تمتد لأيام كنا نعيش على واقعها سابقا 2 إلى 3، متوقع قد تصبح من 3 أيام إلى أسبوع. ثم يختلف أهل العلم في أن ذلك سيتواصل لسنة أخرى أم ل6 سنوات. على كل فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن أنزل المطر ليطفئ نيران شمال غرب بلادنا يمكن أن يرحمنا ليلا ونهارا. المهم أن نستعد لمثل هذه الأيام، وأن ندعو من يمكن أن يساعدنا من شركاء من أخوان، دون نسيان أن ندعو الله سبحانه وتعالى.

هكذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه السهرة، نتمنى أنه كان فيها بعض من المعنى وصل لمن يستمع إلينا، وبعض من المؤانسة كانت خفيفة على الجميع. أجمل التحايا تأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشاب، بإذن الله غدنا أفضل من يومنا.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، مدمنة للهدوء أنا، يتحرك جنوني بعضا من الوقت. ففي حبك أنا غريبة الطباع يا حبيبي، أعذرني إن خرجت عن المألوف لديك، فقلبي آلق بك يهفو إليك، يحملني تارة بشوق وأخرى بحب. لم أعرف الحب يوما، قلبي كالثلج، عواطفي كالثلج، ولكن على كل زاوية نبض عشق لك وحدك. لك وحدك تحركت، فتحول ذلك الصقيع إلى نار مشتعلة ذات لهيب لا يهدأ ولا ينطفئ. نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، ضاعت الروح فوق رصيف الأيام، وأعوام عمري بلهيبك تحترق. أرسمك مثل أباقرات الزمان قلبا يحتضن وردتين. أحبك، أحبك، أحبك رغم كل شيء.

على أرصفة الوجع أنتظر هطول ذلك الفرح الآتي منك إلي. بالله عليك يا حبيبي، كيف استطعت أن تنسى خفقة قلب وحيدة أنا بدونك؟ يا أبا النوم أن يلامس جفوني، أنتظر بزوغ فجر جديد مكللا بموعد معك. ليت ذلك الحب الذي أحمله في قلبي يشفعك.

قلبك الحبيب بين روحك النقية وروح المشتعلة شوقا إليك. يا عمري الغالي وعد لقلبك، سأنسى جنون زماني العتيق لأمارس جنوني الجديد. دعني أتنفس بعمق شديد وأعلم أن القلب لا ينبض إلا بك. يا حبيب الروح اذهب، اذهب واسأل شمس الحقيقة عن قلب لا يحترق إلا في لهيبك. ستجيب أنك ذاك البحر التي تسللت أمواجه لشاطئ خافق فسكنت لتعتلي عرشه ليوم فناء الجسد. أعلم أنني أثرت ثورة غضبك حد الهيجان، ولكن هل تجرؤ الروح عن الابتعاد عن الجسد إلا في حضرة الفناء؟ لا تترك الوجع يتغلغل أكثر في داخلي. انحر، أقضي عليه، فلا تدعني مهمشة في صفحة حياتك، ولا تدع نبضة حب تحترق من أنين.

عند لحظة الوداع تغرب الشمس وراء الأفق، تسرق دقات القلب، تضيء في عالم مجهول، ويمحو الغروب ابتسامة الشفاه، فتدمع العيون وتشكل الدموع نهرا من حنين. عند لحظة الوداع يغدو الحزن سيدا لهذا الكون البائس، وتنطفئ آخر شمعة من شموع السعادة، لتبدأ مواقد الشوق والألم بالاشتعال، وتحرق خيط اللقاء الوحيد في صحراء الوحدة. عند لحظة الوداع تسافر الأحلام في عالم مجهول، تسود الكآبة والمآسي، فتذرف العيون آخر دموعها، وتنسف جراح القلب دما غزيرا يحمل في داخله حرارة الشوق في لحظات الرحيل، ويرسم الحزن في قطراته المتساقطة، ويكتب القلب فوق صفحاته التي أدماها الألم والحزن كلمات ولحظات الوداع الأخير. عند لحظة الوداع تغرب الشمس

مسكت قلمي المتعب لأخط همومي وأحزاني، فإذا بقلمي يسقط مني ويهرب عني، فذهبت له لأسترده، فإذا به يهرب عني وعن أصابع يدي الراجفة، فتأجلت وسألته: يا قلم المسكين، أتهرب مني أم من قدر الحزين؟ فأجابني بصوت يعلوه الحزن والأسى: سيدتي، تعبت من كتابة معاناتك ومعانقتي هموم الآخرين. ابتسمت وقلت له: يا قلم الحزين، أنا اترك جراحنا وأحزاننا دون البوح بها. قال: اذهبي وبوحي بما في أعماق قلبك لإنسان أعز لك من الروح بدلا من تعذيب نفسك وتعذيب من ليس له قلب ولا روح. سألته: وإذا كانت هذه الجراح بسبب إنسان هو لي أعز من الروح، فلمن أبوح؟ فتجهم قلمي حيرة وأسقط بوجهه على ورقة البيضاء، فأخذته وتملكته وهو صامتا، فاعتقدت أنه قد رضخ لي وسيساعدني في كتابة خاطرتي. فإذا بالحبر يخرج من قلمي متدفقا، فتعجبت ونظرت إليه قائلة: ماذا تعني؟ قال: سيدتي، ألأني بلا قلب ولا روح؟ أتريديني أن أخط أحزان قلبك ولا أبكي فؤادك المجروح؟ مسكت القلم لكتابة همومي، فبكى القلم قبل أن تبكي عيوني. تعب قلبي

عندما أسمع صوتك وأنت صامت. جنون عندما أراك وأنا لا أعرف ملامحك. جنون عندما أشتاق إليك وأنت بجانبي. جنون عندما أنتظرك وأنت لا تعرف مكاني. جنون عندما أتحدث إليك وصوتي لا يصلك.

وأنت محفوظ بين جفوني. جنون عندما أتحسس نبضات قلبك الهادئ عن بعد. جنون عندما يخفق قلبي بسرعة هائلة قبل موعد لقاء بك. جنون عندما أرسل حروف أشواقي مع تلك النجوم الساطعة وهي بعيدة عني وبعيدة عنك. جنون عندما أسامر طيفك الخفي كل ليلة. كم يلعب الجنون بحياتي دورا كبيرا، فأنا أحبك بجنون. كانت تضرب الأمثال بحكمة عقلي قبل حبك، وبعد حبك أصبحت تضرب بي الأمثال في قمة جنوني. ودع عقلي ورحل بابتسامة عذبة، ترك لي شيئين أعيش بهما.

أردت أن أهديك روحي، لكنني تذكرت أنها ليست ملكي، إنما هي بيد خالقها، فلم يبقى أمامي سوى قلبي.

صغير وبحبه كبير. هل تسمح لي بأن أسميك

حذائي الذهبي الذي يعيدك إلي، أو مسمار جحا الذي يعيدني إليك. سأفتقدك جدا حين تتساقط الأمطار وتملأ رائحة التراب المكان، وأرتجف بردا وأرتجف شوقا وأرتجف رعبا، ويشتد حولي الشتاء. سأفتقدك جدا حين يأتي الليل بلا صوتك بلا طيفك، وأبحث عنك في رداء القمر. سأفتقدك جدا حين يمد لي أحدهم ذراعيه وينتشلني من بحر أحزاني ويمنحني أجنحة جديدة وحياة جديدة، ويسأل قلبي عنك بخجل وتحن إليك في عروقي الدماء. سأفتقدك جدا حين أردد أمامهم كاذبة أني نسيتك وأن أمرك ما عاد يعنيني وأن فراقك ما عاد يشقيني، وأني لا أعود في المساء كطفلة إلى سريري وأبكيك في الخفاء.

سأفتقدك جدا حين تحدثني عنك أخرى وتسرد حكاية شوقك لعيني، وأشم عطرك في يدي، وتتفجر كل المتناقضات بداخلي، فأشتاقك أكثر وأرفضك أكثر وأحبك بلا حدود وأكرهك بلا انتهاء. سأفتقدك جدا حين أكتشف أنك الوحيد الذي أثار غيرتي ومنحني قدرة على الحب وشيد لي مدينة من الثلج فوق خط الاستواء. سأفتقدك جدا حين أتذكر أني كنت أنانية اخترت الرحيل رغما عنك، وفتحت أبوابنا لرياح الفراق رغما عنك، وفرضت على قلبك نهاية مؤلمة، وغادرت بهدوء كأحلام المساء. سأفتقدك جدا حين أقف أمام المرآة وأسألها: من في عالمك؟ فتخبرني أنك عشت بعدي ألف حكاية حب، وكتبت بعدي ألف قصيدة حب، وأحببت بعدي ألف حسنة، وأنك

حبيبي، ماذا لو يقرؤونك بين عيون حروفي وفوق قصائدي، بين دموع قلبي وفي جنون اللهفة إليك؟ ماذا لو يلمحونك خلف سؤالي الدائم عنك، بين النظرات الحائرة التي تبحث عن عينيك؟ ماذا لو يرونك في أمطار شعري وحدائق نثري، في خزانة ذكرياتي ودفاتر حنيني؟ ترى هل سيعلنون محاكمتي بتهمة الحب أم بتهمة الجنون فيك؟ أم سيفنونني إلى خارج أوطان قلبك؟ وأنت لا تدري، أم سأدفن مع أدلة جريمة المرفقة إلى الأبد؟ أنا لا أخاف الموت يا سيدي، لا أخاف الناس، لا أخاف مواجهة أعدائي، ما دمت عصفورة روحك ونهر أحلاقك، ما دمت شمسك الدافئة وصبحك وليلك وكل نجوم سمائك، فأنا لا أخاف إلا من خالق الحب.

0: همسات دافئة في فؤادي، قتلت الخوف حين قابلت أنفاسك، عنقت الأمل حين كتبت هناك ورقتي الأولى. أنا إلى الآن لا أخاف إلا عليك. ماذا لو يسمعونني أردد اسمك، أناجي نبض قلبك وما أهامس طيفك، أغني لعصفور عشقك، ترى هل سيوقفون نبض قلبي بتهمة الشوق أم بتهمة إيماني بمبادئ الحب؟ رددت اسمك للمرة المليون وستظل عالقا كعنقود العنب بين حروف الكلام. أقطف منها ثمار البهجة رغم أنف المستحيل وأنف خوفك وأنف من يقلقك. أحبك، أحبك يا أنت.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
0: همسات دافئة.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عثمان الأنداري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، واجمعنا في الفردوس يا حي يا قيوم. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه،

الخطيئة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نسألك أن ترضى عنا رضا ليس بعده سخط. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: شخصيات شخصيات إسلامية إسلامية.
3: الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، وكانت أمه رحمها الله من العابدات القانتات ومن أزكى الخلق فطرة، ومن طريف ما يحكى عنها من الحذق والذكاء أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى مع رجل فأراد أن يفرق بين المرأتين، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجع القاضي لها في ذلك. ولد الشافعي في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، فغار نجم وبزغ نجم، وهكذا دائما أمة الإسلام.
4: تفضل يا أبا عبد الله، هذه حجرة من حجر أمير المؤمنين هارون الرشيد، سننتظره هنا حتى يقدم علينا.
5: حسنا يا سراج، ولكن من هؤلاء؟
4: أطال الله بعمرك يا أبا عبد الله الشافعي، هذا الرجل الكبير هو أبو الصمد مؤدب أولاد هارون الرشيد وهؤلاء أولاده، إنهم مقبلون عليك يريدون السلام.
6: السلام عليك يا شافعي.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هذا أبو الصمد مؤدب الأولاد، هل لا أوصيته بهم؟

0: اسمع يا أبا الصمد، ليكن ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينيك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبح عندهم ما تكرهه. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم اروي لهم من الشعر أحسنه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم.
1: الشافعي رحمه الله عاقل كبير العقل، ذكي نافذ الذكاء، مرهف الحس، بصير بالحياة، ذاق ألوانها كلها، عاش يتيما فقيرا ثم أضاء نجمه فأصبح كالشمس للدنيا. رحل إلى بلاد إسلامية رأى فيها كيف يريد القوي أن ينقض على الضعيف، وفاز بامتحان صلابة الحق والدين واليقين حين أزهق الباطل القوي وآزر الحق الضعيف، ومنح قلبا شجاعا وبيانا رائعا وحجة بالغة.
0: ما بك يا يونس؟ أراك مهموما وكأن بك أمرا.
2: أجل يا أبا عبد الله، إن لي صديقا قد صدقته وقد بلغني أنه نم علي.
0: أقابلته؟
2: نعم.
0: أبلغته بما وصل إليك منه؟
2: لا يا سيدي الشافعي، وإنما سلمت عليه ومضيت.
0: يا يونس احفظ ذلك.
2: نعم يا سيدي.
0: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا، وإياك أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر ولا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها بعذر فاقبل منه، وإن لم ترى ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك، فإذا ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم ترى لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، بعد ذلك يكون الخيار لك، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم.
2: سمعا وطاعة يا أبا عبد الله، مثل الشافعي يؤخذ كلامه.
1: كان الشافعي رحمه الله إذا ألمت به مصيبة أو نزلت به محنة جأر إلى الله بالدعاء المخبت الخاشع المتحقق بالعبودية الموقن بالإجابة، وما كان الله ليضيع رجاءه ولا ليهمل دعاءه، فكم من شدة أزاحها عنه وكربة مزجها بفضل الدعاء.
3: السلام على أمير المؤمنين هارون الرشيد.
4: وعليك السلام يا فضل. يا فضل،
3: لبيك يا أمير المؤمنين.
4: علي بالشافعي، وأتني بسيف وصوت.
3: أمر أمير المؤمنين، إن لله وإنا إليه راجعون. لقد ذهب الشافعي، أظن أمير المؤمنين قاتله.
0: من الطارق؟
5: أنا الفضل بن الربيع، افتح يا شافعي.
3: السلام عليك يا أبا عبد الله.
0: وعليك السلام يا فضل.
3: أجب أمير المؤمنين.
0: نعم، إني مجيب أمير المؤمنين هارون الرشيد، ولكن أريد أن أصلي ركعتين.
3: صلي يا أبا عبد الله ثم نركب إلى أمير المؤمنين.
0: انتظرني حتى أصلي.
3: ها قد وصلنا يا أبا عبد الله، لندخل من هنا.
0: إني أعوذ بنور قدسك وبركاته.
3: لقد وصلنا لمجلس هارون الرشيد ليرحم الله الشافعي، إنه ملاق حتفه. السلام على أمير المؤمنين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبي عبد الله الشافعي، تعال تعال اقترب. لا لا تجلس هنا، بل هنا ستجلس في مكاني، مثلك يجلس بين يديه.
3: سبحان الله، ما جرى للأمير؟ إن من يراه قبل أن يأتي الشافعي يقول لنفسه سيقطعه إربا.
4: اجلس يا فضل لنستمع للشافعي يحدثنا ونحدثه.
3: سبحان الله.
4: هيا يا أبا عبد الله، حدثنا عن كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، قال بعض مشايخنا:
4: بارك الله بك يا شافعي، إن لك من العلم سعة عظيمة.
0: والآن أيأذن لي الأمير بالانصراف؟
4: أجل أجل يا فضل.
3: لبيك يا أمير المؤمنين.
4: احمل بين يديه بدرة وأكرمه، فمثله يكرم.
1: وخرج الشافعي من عند أمير المؤمنين هارون الرشيد والفضل معه، مستغربا متعجبا.
3: يا شافعي.
0: نعم يا فضل.
3: سألتك بالذي صير غضبه عليك رضا، ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضي؟
0: يا فضل.
3: لبيك أيها السيد الفقير.
0: خذ مني واحفظ عني، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالتك من كل عاهة وآفة، طارق الجن والإنس، إلا طارقا يطرقني بخير يا أرحم الراحمين. اللهم بك ملاذي، فيك ألوذ، وبك غياثي، فيك أغوث. يا من دلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة، اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري، أشهد أن لا إله إلا أنت. اضرب علي سرادقات حفظك وقني رعبي بخير منك يا رحمن.
3: سأكتب ذلك الدعاء يا أبا عبد الله، وسأجعله في بركة قباي، عل غضب هارون علي يخف، فإنه كثير الغضب علي.
0: واكتب أيضا يا ربيع.
6: نعم يا أبا عبد الله.
0: وإن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكوها عني، فإني قائل بها
6: بها.
0: وكل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: صلى الله عليه وسلم
0: عند أهل الفقه بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي
6: وبعد موتي.
0: واكتب أيضا يا ربيع. مالك؟
6: انظر انظر يا أبا عبد الله إلى ذاك الرجل، إنه يبحث عن أحد ما بين النيام.
0: نعم نعم، إني أراه. قم وقل له: ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه.
6: أنت أيها الرجل.
7: نعم، ماذا تريد؟
6: أتبحث عن عبد أسود؟
7: أجل،
6: تعال معي إلى الشافعي.
7: السلام عليك يا أبا عبد الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أين عبدي؟
0: تجده في السجن إن شاء الله.
7: وكيف تعرف يا أبا عبد الله؟
0: رأيتك تدخل من باب المسجد وتدور بين النيام، فقلت يطلب هاربا، ورأيتك تجيء إلى السود دون البيض، فقلت هرب له عبد أسود. ورأيتك تجيء إلى ما يلي العين اليسرى فقلت مصاب بإحدى عينيه.
7: وما يدريك أنه في السجن؟
0: القول في العبيد، إنهم إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، وفي الحالتين يكون السجن.
8: يا سيدي يا سيدي،
7: ما بك؟ تكلم.
8: إن عبدك في الحبس، لقد حبسوه لأنه سرق.
7: صدقت فراسة الشافعي.
1: ولما ألح المرض على الشافعي وأذابه السقم ووقف الموت ببابه، دخل عليه تلميذه المزني فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنئها، أو إلى النار فأعزيها. رحم الله الشافعي، مات وهو ابن 58 سنة.
9: شخصيات إسلامية.
10: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
11: قالت الأم لابنتها: انتبهي يا ابنتي، أين تضعي قدميك وأنت تمشين؟ فأجابت البنت: احذري أنت يا أمي، فأنا أتبع خطواتك. تربية الولد أشق، وتربية البنت أدق. علم البنات ألا تكون مثل روما، كل الطرق تؤدي إليها، ولكن تكون مثل مكة المكرمة، لا يصل إليها إلا من استطاع إليها سبيلا. فبصلاح حالك تكون ذريتك صالحة بإذن الله. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام، وسيرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه.

تتجلى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، أي خاصتي ومالي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حين وقف على مجلس الأنصار فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر

ومن تلك الروائع الإيمانية في غزوة بدر أيها الأعزاء تتجلى حين قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر: يا عباس أسلم، فوالله أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك.

ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال أبو بكر مناديا: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال

ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال.

وانقطع في يوم بدر سيف عكاشة بن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين. وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده.

وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين. مر به مصعب وأحد الأنصار يشد يده بأبي عزيز، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه أي الأنصاري أخي دونك.

ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء جيف المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في نور الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. معكم يتجدد لقاؤنا وتبتدئ رحلتنا. ربنا تقبل منا دعاءنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: أحبابنا الأوفياء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش في رحلة جديدة متجددة مع نور الصباح. كلمات مضيئة، كلمات تلامس القلب وتزرع الطمأنينة في النفوس الحائرة. قال الله جل جلاله لعباده: لا تقنطوا. وقال يعقوب لأولاده: لا تيأسوا. وقال يوسف لأخيه: لا تبتئس. وقال شعيب لموسى: لا تخف. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فما أجمل نشر الطمأنينة والثقة بالله عند من ذاق بهم الحال وأحاط بهم جدار الخوف وقلق السؤال. مستمعي الكريم، لا تحاول الوصول لإنسان لا يريد الوصول إليك. لا تحارب العالم من أجل شخص لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك أنت. لا تعطي مشاعرك بإسراف، فربما تهدر كرامتك وأنت لا تعلم أحيانا. لا تثق بالناس كثيرا ولا تحب كثيرا، لأن كثيرا هذه عندما لا تجد أحدا بجانبك وقت الشدائد ستؤذيك كثيرا. وأخيرا، من لا يجد لك وقتا عند الحاجة في قلبه أو في حياته لا تجد له مكانا في حياتك. فالدنيا أخذ وعطاء، والأصدقاء الذين تختارهم لك الظروف أفضل 1000 مرة من الذين تختارهم أنت ثم يؤذوك بعد ذلك.

إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. أحباب نور الصباح، تبقى الحياة أجمل وأحلى عندما نشكر الله على ما ذهب منا وما بقي لدينا وما سيأتي. جميل أن نتعلم من دروس الحياة ألا نحتفظ إلا بالذكريات الجميلة، فطالما وجدت الحياة لا بد أن يوجد الأمل، وإذا وجد الأمل لا بد من رسم هدف لتحقيقه، فلنبحث عن الأمل في كل مكان وأوان حتى في أصعب الأيام. فقد تظن أنك فقدت الأمل تماما أيها المستمع الكريم في مرحلة ما من مراحل حياتك، ولكنك ستجد حتما طريقا يسيرا إلى النور فتحه الله أمامك، وهو ينتظر عبورك إليه من جديد.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: ذات يوم قالت السمكة للبحر: لن تستطيع أن ترى دموعي أبدا، لأنني أعيش في أعماق الماء. رد البحر قائلا: بل أراها، أرى دموعك، لأنك تعيشين في أعماق قلبي. هكذا نحن البشر، لا يشعر بنا إلا من نسكن قلبه بصدق وثبات ومودة صادقة. صديقي الملاح، عندما تعلم أن ملوحية البحر لا تتأثر بكثرة المطر، فكن كالبحر، لا تتأثر بكلام البشر. البحر لا يبوح بسر أحد لأحد، البحر عالم من السحر والغموض، ومساحة شاسعة من الجمال ومن السحر، مثلما يعود النهر إلى البحر والشطآن، يعود عطاء الإنسان إلى بني الإنسان.

متوهجة مثل الشمعة، شاهقة كقوام منارة، واسعة كحدود البحر. أقول لها بأن البحر أنت وأني لست إلا محض زورق. أناديها تمد يدا لأنجوى وتضرب مثل عاصفة لأغرق.

قال أحدهم: البحر حياتي، أرى فيه الكثير من صفاتي. البحر أقذف فيه كل آلامي وهمومي، أشكو له كل أحزاني وأشجاني. فحياتي هي البحر، والبحر هو حياتي. البحر ما أجمله وقت الغروب، ما أجمل صفاءه وبهاءه عند الشروق. هو الصديق الذي تحفظ لديه أسرارك، وهو الذي يساعدك على تجميع أفكارك، ومع ذلك احذر من تمرده وتقلباته. البحر هو داري، هو رفيقي وجاري، أعشق فيه ثورته، هدوء

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا نواصل الحديث عن البحر في مطلع هذه الأيام الصيفية. عندما أكون قلقا أو حائرا أخذ أوراقي وذكرياتي وأتجه إلى صديقي البحر. أتجه إليه لأرى ذلك المنظر الذي ملأ القلوب بمشاعر تختلط عند رؤيته، وتهبس العيون بما في الخواطر من جنون. إنه موعدي مع الصباح ومع البحر. أقف أمام ذلك البحر الساكن، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج الرقيقة وهمسها. تشعر كأنك في صفاء بعيد عن الهموم. تنظر حولك فترى المنظر الجميل، البحر والشمس يتهامسان هذا الصباح، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي بألوانه الزاهية الزرقاء. كم أنتظر في هذا المساء غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الشعاع، وذلك الإشعاع يولد من كلماتي، ذلك الإشعاع الذي يودع البحر وتلك القوارب وهي تودع يوما آخر مضى من حياتي.

أروع البحر حين يطل عليه العشاق، وما أشد ظلمته حين تطل منه الذكريات الحزينة وتنكسر على ضفافه الأحلام الدفينة. ذاك هو البحر.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: شبه بعض الشعراء الحياة بالبحر والبشر بالبحار، لا يمكن أن تحكم على ما بداخلهم وأنت لا ترى سوى شواطئهم وسواحلهم الآمنة. البحر عالم مسكون بالأسرار والجمال، فهو يأخذ العقول بسحره، إذ كلما تأملت في جماله غرقت في سحره وفي أشجانه. البحر حافظ للأسرار ورمز للرحيل والتجدد. أحيانا نحتاج لهدوئه الذي لا يشبه هدوء الوحدة التي نعرفها. نحتاج لشيء كالبحر يسمعنا بصمت وصبر وأنات، ولا يجادلنا، ويبقى ملجأ ومقصدا حين لا نجد من يستوعب أوجاعنا وآلامنا في الحياة.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح. فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي أسألك خير هذا اليوم فتح

صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على خير الأنام، صلي يا عاشق إذا اخترنا الموسيقي، وإن شاء الله يا ربي بداية يوم سعيدة وموفقة لكل من اختار أنه يبدأ معنا مشوار بشائر الصباح 6:17 دقيقة وين ما أنتم موجودين. نتمنى لكم الخير، الصحة والعافية، وبداية يوم سعيدة وجميلة وموفقة للناس الكل في استقبال نهار الخميس 30 جويلية 2026. مرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا، ومرحبا بكم دائما في استقبال نهار جديد مع إذاعة المنسير ومع بشائر الصباح. إن شاء الله تستقبلوه بالمحبة، بالصحة، بالعافية، بالتفاؤل، بالأمل، وبرشا خير إن شاء الله يرافق نهاركم، يرافق تقريبا الأيام الأخيرة من هذا الشهر، شهر جويليا، وبالطبيعة يرافق زيدا صيفكم إن شاء الله يا ربي على إيقاع الأفراح والمناسبات السعيدة والسارة اللي تعيشوها في كل دار تونسية إن شاء الله يا ربي على إيقاع زيدا الحفلات والمهرجانات والسهريات. تكونوا ديما مستمتعين بوقتكم من فقرات ساعتنا الأولى. صوت يونيجي اللي كنتوا سمعتوها حدث في مثل هذا اليوم اللي جيتكم بعد شوية صباحة بلا حدود أيضا، وموعدكم شكون مع الميتيو بعد اختيارنا الغنائي الثاني مع أجمل تحيات طبعا نجلا من قدام الكونسوليت ومروى زيدي من قدام الميكرو في تعويض لزميلتي ربحة عبدلوي. مرحبا بالجميع.

مرحبا بكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم إيقاعات جميلة. يا رب إن شاء الله تبدأوا نهاركم بالخير والأمل والتفاؤل، وطقس إن شاء الله يكون مزيان خاصة لمناسبتكم وأفراحكم، وأيضا حتى تبحبيحتكم وتبحيرتكم. خلينا ناخذ فكرة على طقس اليوم الخميس 30 جويلية 2026. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي دائما ما رجعنا لناخذ منه التوقعات الجوية للمدى القريب والمتوسط، نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم اللي يعتبر مغيم جزئيا بأغلب الجهات، أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة، ريحنا من القطاع الشمالي تتجه إلى القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، بحرنا مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، والحرارة باش تكون في نفس المستويات نتاع البارح يعني ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 42 درجة بأقصى الجنوب. ولو أنه عشنا هكا استراحة ظرفية للمكيفات على قليلة في الليل، وأيضا عشنا زاد على إيقاع هكا نسمة به ليمت الفارطة، لكن الارتفاع باش يعود ودرجات الحرارة باش تعاود ترجع لتقريبا معادلاتها اللي عشنا فيها ليمت الفارطة بطريقة أقل شوية صحيح، ولكن أو بدرجة أقل، ولكن الارتفاع جاي على خطر غدوة ونهار السبت يكون فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة باش نبداو نحسوا بيه، باش نرجع سخانة خاصة مع بداية طبعا

0: إلسا بو عرقوب عالموجة 104.7
1: 104.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: تفكروا هالكلمات هدية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: وقفتنا في الوقت هذا باش تكون مع بعض الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم 30 جويلية اللي سجل فيه التاريخ أحداث تركت بصمتها في العالم. البداية تكون مع عشاق المستديرة لتاريخ اليوم يوافق عام 1930 أنه أسدل فيه الستار على أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوراغواي بتتويج المنتخب الأوراغواني باللقب الأول في تاريخ المونديال. كيما اليوم زاد اسم الأسماء طبعا اللامعة اقترن بهذا اليوم. فريد شوقي، محمد عبد شوقي هو الممثل والكاتب السيناريو ومنتج الأفلام المصري واللي امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عام، أنتج وكتب سيناريوات أكثر من 400 فيلم بالإضافة إلى المسرح والتلفزيون والسينما، وهذا ما خلى شعبيته تغطي مجمل العالم العربي. نحكي على تاريخ اليوم اللي تولد فيه الممثل المصري فريد شوقي. كيما اليوم عام 1971 هبطت مركبة أبولو 15 على سطح القمر في واحدة من أبرز محطات استكشاف الفضاء. إلى المغرب، وتاريخ اليوم يوافق عام 1999 فيه اعتلى الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية خلفا لوالده الملك الحسن الثاني. كما اليوم زيدا سجل التاريخ أحداث أخرى على غرار أنه في عام 2005 مصرع الزعيم جنوب السودان جون جونغ في حادث تحطم المروحية اللي كانت تقل قائد من أوغندا. خلينا نختم مع الأعياد والمناسبات. تاريخ اليوم يوافق اليوم العالمي للصداقة أو اليوم الدولي للصداقة، اليوم اللي يحتفل فيه بالصداقة لإدراك جدواها وأهميتها بوصفها إحدى المشاعر النبيلة والقيمة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم. ويحتفل بهذا التاريخ اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011 وضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملا ملهما لجهود السلامة. هذه كانت أهم الأحداث اللي مرت على التاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ. 36 دقيقة واختيارنا يتغنى بالحب أنت الحب.

معاكم مكملين 6:39 دقيقة. إن شاء الله صباحكم بالحب مليان وبالخير زيدا وبالحاجات المزيانة والحلوة. تحياتنا لكم الناس الكل ما تنسوش تابعونا على الباج أوفيسيال غاديو من أستير لايف اللي من خلالها تاخذوا فكرة على مسابقتنا بالنسبة لليوم على إيقاعاتنا اللي تسمعوها إن شاء الله وتابعوها وتختاروا منها إيقاع في نهاية مشوار بشائر للصباح. وانا نبشركم إنه فما برشا اختيارات غنائية إن شاء الله تكون على كيف كيفكم. مرحبا بتفاعلكم معنا ومرحبا بالناس الكل اللي تتواصل مع إذاعة المنستير. في بداية يوم سعيد وجديد للجميع. اختيارنا باش يكون موسيقي بامتياز وتونسي بامتياز. باش نمشي لغنية اليوم قالت لي زين الزين وإن شاء الله تلقاو في الخير والصحة والعافية. وبعد شوية نمشي لفقرة صباح بلا حدود اللي بتلوعة معها نقراو أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية. أما اليوم قالت لي هو اختيارنا اللي باش نسمعه في الوقت هذا.

0: صباح بلا حدود.
1: شاولتنا في صباح بلا حدود مع مجموعة من العناوين اللي اخترنا لكم أو اخترنا نعطيكم تفاصيلها بالنسبة لليوم في الصحافة العربية والعالمية. وستكون البداية مع مقال نقرأه اليوم في صحيفة أو في إحدى الصحف طبعا الأمريكية، ونتحدث عن هذا العنوان: وسط تغيير الموقف من إسرائيل، هل جي ستريت بديل لإيباك؟ هذا المقال يعني نجده أو يعني تصدر صحيفة جي ستريت، والحديث عن هذا الموضوع طبعا يعتبر من المواضيع الهامة. نقرأه طبعا ونجد تفاصيله في موقع الجزيرة دوت نت. أما صحيفة نيويورك تايمز ففيها نتحدث أو نقرأ عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي لم يعد مجرد رجل أعمال أو صاحب شركة تكنولوجيا مؤثرة، بل أصبح حسب وصف أحد كتاب الرأي في نيويورك تايمز أحد أبرز المروجين لخطاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء على مستوى العالم. والمقال عنوانه: لماذا نتسامح مع تعليقات ماسك العنصرية؟ إلى الفيزغلياد الروسية، والتي تتحدث عن عقوبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين بسبب روسيا، والعنوان هو: الصين غاضبة وترد على أوروبا بالمثل. نبقى مع شأن الروسي، وفي برافدا برو نقرأ اليوم عن مواقف مشتركة يتجمع واشنطن وموسكو في الأمم المتحدة. العنوان هو: روسيا والولايات المتحدة تتحالفان ضد فرنسا في مجلس الأمن الدولية. نقرأ مقال رأي في القدس العربي، عنوانه التالي: نتنياهو في ضيافة الصحناوي، مأدبة الضباعة. وفي الميديا بارت نقرأ العنوان التالي عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتمادى بلا حدود. ختاما مع صحيفة العربي الجديد، مقال اخترته لكم من طبعا خانة التكنولوجيا، نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي يتدخل لإنقاذ المنتحرين في كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل في هذا المقال في صحيفة العربي الجديدة. مطالعة شيقة لكل ما اخترتوا أنكم تطلعوا عليه، وطبعا تطلعوا عليه من خلال الانترنت وإلى من خلال إذاعة المنستير، مع عناوين الصحافة الوطنية اللي بشكون حاضرة معكم في توقيت 8:30 و 6:49 دقيقة. نقول صباح الفل والخير والياسمين والعافية للجميع. هذه كانت فقرة صباح بلا حدود، ونواصلوا مع اختياراتنا الغنائية. اخترت لكم في الوقت هذا صوت حمد الله على السلامة، يا جاي من السفر كي نحكيه على إيقاع جميل لكل الناس اللي عايدة إن شاء الله اليوم ولا قصد ربي مسافرة. إن شاء الله توصلوا سلامات، وإن شاء الله ربي يبلغ مقصودكم. الحمد لله على السلامة.

0: تمام، 7 صباحا من إذاعة المونستيرة.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: صباح الخير. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء. ودعت في بيان مشترك إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات المستشفيات العمومية، وضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية وإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها. أفاد كاهيت مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس ربيع بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم. وأوضح أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 29 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ووضحت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم صحه وعافيه. خليني افكركم في طبعا ساعتنا هذه الفقرات اللي تستنى فيكم متابعه معنا. فقره مازلت البركه بعد شويه، صغير صغرون دقيقه صحه، وايضا موعدكم كيف العاده والعويد مع سبور ومع سبور انفو في الرياضه، وعناوين طبعا نشرتنا الصباحيه الاولى من اذاعه المنسير. وما تنسوا جدا باش تتابعوا معنا الميتيو، هذه فقراتنا في الساعه طبعا لولا، وختام مشوارنا في بشائر الصباح باش يكون ان شاء الله مع ايقاع من الايقاعات هذوم الاثنين اللي تنجموا انتم تختاروهم.

0: خليكم تسمعونا وتختاروا اللقاء اللي تحبوا تسمعوها من خلال صفحة إذاعة المنستيرة. كان عندكم طبعاً الببليكاسيون موجودة في صفحة اللي شوي لي ناس حبوا الناس الله موصي بالحب وإلا ذكرى وإيهاب توفيق والعارف قلبي من حبيبه. أكيد إيقاع من الإيقاعات الاثنين هذو ما تسمعوهم في ختام مشوارنا في بشائر الصباح. حبيت نذكركم طبعاً أنه قريباً ينطلق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية. المنصة جديدة viescolaire.education.tn تعليم أسهل مستقبل أفضل, وإن شاء الله يكون فما كما حسب الشعار اللي موجود طبعا في الأفيش متاع المنصة أنه يكون فما خطوة بسيطة من خلال تجربة رقمية سهلة ومريحة مع مرافقة ميسرة, دعم ومتابعة كل خطوة وسرعة وأمان من خلال إجراءات تحمي طبعا البيانات متاعنا. نحكي دائما على هذه المنصة الجديدة اللي إن شاء الله انطلاقها أو انطلاق تسجيل من خلالها باش يكون قريبا, فهذه بتبيعة خاص بتلاميذنا الكل اللي على إيقاع العودة المدرسية اللي مازال لها راهو شهير ونص باش نقراو حسابنا من توا. هكا بدات التحضيرات والاستعدادات, فمتنسيوش رواحكم وتخموا شوية في طبعا الدراسة على بكري بكري, يبدا تحضير إن شاء الله وتكون الأمور كلها عال العالمة في الانتظار. استمتعوا استمتعوا, مازال عندكم الوقت باش تاخذوا راحتكم تسمعوا طبعا مختلف إيقاعاتنا وأغانينا. بعد شوية باش نبرمج لكم امبارح كان عمري 20 باختيار من عند سوسن بن رزوقة اللي تقول نحب برشا نسمع الإيقاع هذا وما عادش نسمعه برشا بصوت محمد منير. يا سوسن يجيك حاضرة مقبلها فقرة مازالة البركة اللي من خلالها نحيي وكل كبار السن, كل طبعا الناس الكبار اللي قديش قعدتهم وطلتهم وجلستهم حلوة ومزيانة. إن شاء الله ديما لمتكم وبركتكم موجودة وحاضرة في كل دار, هذه مازالت البركة.
1: ما زالت البركة.
2: عام قدور ذاكرة تاع زغوان تاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد تاع زغوان, كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة, العشية لابد باش عادي يرجعوا بالسعي نتاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي نتاعهم, لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي نتاعهم يشرب الساعية تلقى جابية كبيرة قبل المرشي, ما عادش موجودة هي المحل, تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي نتاع نظافة في الصيف, نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظاف, نظفوهم وحدنا. النساء يبيضوا, النساء هما اللي يبيضوا, يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير.
3: وعادي عندكم قبل النساء وتخرج خاطر كنا نعرفوا انه كان عندنا برشا السبساري في زغوان.
2: عندنا السبساري وعندنا الحرام, عندنا نوعين, عندنا الحرام الحايك هذاك نعرف امي تلبس الحرام الحايك, السبساري هذاك في الافراح سبساري حرير يلبسوه في اللوطيه يلبسوه في المحضر يلبسوه تبدأ محلاها كلها وكريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس السبساري. ما يبدأوا كلا بين بعضهم, احنا الجيران اخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر, والناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل
1: مازالت البركة.

0: ياقين نحكي لكم على السيراندا. انا السيراندا نحبها برشا برشا على خاطر هي تقرينا بالباهي وباهي معنا وديما تشري لنا برشا حاجات وكل ديما مش كل ديما معنا ساعات تشري لنا جلاس. ومرات السيراندا تهزنا مرات هزتنا للبيسين من بعد روحت بين ومرات اني هزتني للبيسين وحدي هي وامها ولد خوها هزتني اني وحدي يكاها وما هزتهمش الاخرين خاطر ديما اني نعاوم فيها نحس روحي مميزة والله نحبك برشا وانا حاسة اللي هي تحبني زادة
1: توا باش نغني لكم غنية طالع

دعاس يا يخلي أسمر وحليوي عوج الطائية وإلي غمني لغنيوي. هذه هو نحافظ. باي باي.

هذه بنت الشلبية وهذا إيقاعنا. بعد شوي باش نسمعوا إيقاع سيدي منصور. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. درجة الحرارة وتأثيرها على أجسادنا مش كهو على أجسادنا لينها تركز برشا برشا زد على مزاجنا ونفسيتنا. الصيف هذايا ومع ارتفاع درجة الحرارة القياسية اللي نعيشوها في العالم كل نهار بعد نهار، مش فقط الشعور بالأرهاق والعصبية وقلة النوم ماهوش انطباع عابر، وإنما فعلا العلم يأكد أنه الحرارة المرتفعة تأثر مباشرة في الصحة النفسية. دراسة علمية جديدة نشرت طبعا سنة 2026 خلصت إلى أنه التعرض لموجات الحر المتكررة يزيد من مستويات القلق والتوتر والضيق النفسي، خاصة عند الأطفال وكبار السن والأشخاص اللي يعانيوا أصلا من اضطرابات نفسية، يعني الأرضية متاحهم مؤهلة. وتشير الأبحاث إلى ارتفاع درجة الحرارة ليرفع أيضا الضغط على خدمات الصحة النفسية في فترات الصيف. ومع ما نشهدوه اليوم من تغيرات مناخية ولا الاهتمام بصحتنا النفسية، ضرورة بتبيع لا تقل أهمية عن شرب الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس وأخذ قصة كافية من الراحة. يعني ما قلت لي نوصيكم بالاهتمام بحالتكم النفسية، راو بالحق نحكيه بطريقة أكيد علمية.

0: الصحة.
1: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك. هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد اليوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعدوا على اللحوم الحمراء ونبعدوا على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
0: دقيقة صحة.
2: والسابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. البرلمان يصادق على قرض ب 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. إدارة الغابة تؤكد أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات جديدة على أهداف إيرانية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go.

يبدا المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. ليتس جو بشائر صباح تواكب معاكم ايقاع صباحكم، اخر الاخبار، اهم الاحداث، احوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وان شاء الله صباحكم يتعدى زين. اوكي بلاين يور فيفرت راديو ستيشن رايت ناو. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه احلى صبحية على إذاعة المنسدين.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
2: شنو هو الترخيص الخاص بمرور الأجانب والتونسيين المقيمين بالخارج؟ رخصة أو ترخيص المرور المعروفة بالدبتيكة تمنح من طرف الديوانة التونسية للتونسيين المقيمين بالخارج والأجانب غير المقيمين، تسمح لهم بجولان سياراتهم الأجنبية في تونس لمدة 3 شهور. تمديد الرخصة هذه نجم يوصل ل3 مرات متتالية بشرط دفع معلوم الجولان عند التمديد الأول. الوثائق المطلوبة: جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الإقامة بالخارج أو وثيقة تثبت الإقامة. الوثائق الأصلية للسيارة: البطاقة الرمادية وشهادة التأمين الدولية سارية المفعول في تونس. العملية تتم عبر الإنترنت أو مسبقا عبر الموانئ لتسريع الإجراءات. يمكن تعمير ومتابعة مطالب الدبتيكة ورخصة الجولان إلكترونيا عبر منصة إدارتي أو تطبيقات الإدارة الذكية للديوانة التونسية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بصاحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم دارت البارح. نعطيكم فكرة على برنامج الجولة الافتتاحية واللي ميزها كلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي. في بقية المباريات النجم المتلوي باش يواجه النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي يستقبل الملعب التونسي، أما الحمام سوسة يواجه الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدائري يواجه شباب طعمران، النادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى، ترجي جرجيس يستقبل الأولمبي البيجي. الجولة الافتتاحية باش تدور بين يومي 22 و23 أوت، وبالنسبة للمقابلات باش يتواصلوا بصفة منتظمة حتى للجولة 21 باعتبار بقية الالتزامات الخاصة بمشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية كأس رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. فريق الاتحاد المنستيري في إطار تحذيراته للموسم الجديد في طرابلس وفي عند راهم لعب البارح مقابلة ودية ضد فريق مستقبل نفزة، فاز بسبعية نظيفة، 3 أهداف كانوا لأحمد بوعسيدة، 2 أهداف الفراس الميلادي، هدف الشايم جبالي وهدف لبوعلي. النادي الصفاقسي أعلن عن فسخ عقد اللاعب عمار تيفور بالتراضي. شبيبة القيروان في الرابطة الثانية أعلن تعاقدها مع 3 من لاعبي المهاجم حبيب اللزيد بعقد لمدة موسم واحد إلى غاية جوان 2027 قادما من سيكاك الحادد الصفاقسي. متوسط الميدان معتز أبو القاسم بعقد يمتد لموسمين إلى غاية جوان 2028، أنيس خضر بعقد يمتد لموسمين إلى غاية جوان 2028، متوسط ميدان قادما من فريق الترسانة الليبي. المنتخب التونسي لكرة السلة انطلق في طرابلس التحضيري استعدادا للنافذة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي باش تقام بالقاعة المتعددة الاختصاصات براتس من 27 ل 30 أوت. طرابلس المنتخب باش يتواصل حتى ل 3 أوت بحضور 17 ملاعبي واللي هما جوهر الجوادي، زيد شنوفي، محمد فارس العشي، فراس اللحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، وصف المثليني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منفذ، بديل الجزيري، فارس البغ، مالك القصراوي، محمد صنديد، بالحسن الشيحي. منتخبنا باش يواجه في النافذة الرابعة كل من رأس الأخضر يوم 27 أوت، الكاميرون يوم 28 أوت، وجنوب السودان يوم 30 أوت. نحكيو على التايكواندو. التونسي آدم السالمي يتوج بالميدالية الذهبية في وزن 63 كيلوغرام في النسخة الثالثة من بطولة الفيتنام واللي هي بطولة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للتايكواندو من فئة جي واحد، وتعتبر هذه البطولة منصة هامة لتجميع نقاط التصنيف المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وتستقطب 100 رياضيين من مختلف دول العالم من المنافسة في فئات وأوزان مختلفة. كانت هذه أهم وأبرز أخبار الرياضة. بشائر الصباح تتواصل مع مروة ونجلة، متابعة طيبة.

0: تصبيحة بصوت جنت. وصلنا لتوقيت 7:53 دقيقة صباح النور والنوار وقيت نمشي معكم لأحوال الطقس. أنيسة توري من المعهد الوطني للرصد الجوي قدم لكم طبعا معطيات الطقس بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة بعد الانفراج. أنيسة صباح النور والنوار، صباح صحة والعافية، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام مروة، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: أي عيشك، مرحبا بيك. المنستير صفاقس، أي جهة من جهات الجمهورية التونسية مركزة على الطقس في الوقت هذا أنيس، وأكيد ناخذ فكرة ومعطيات من عندكم. أنتم عشنا حالة انفراج نجم نقولوا ليامات الفارطة، عشنا أيامات ولا نهايرين ولا ثلاثة من غير مكيفات في الليل سورتو. يظهر لي بوادر العودة للطقس اللي كنا عايشين فيه باش نرجعوا له للأسف.
1: صحيح، هو خلينا نركزوا على، خلينا نكونوا إيجابيين. مازال الطقس منعش على قليلة في الليلة،
0: قديش مازال من نهار مانا نحسبوا فيهم بالليلة وبدقيقة وبدرش.
1: معقول معقول. الحقيقة ليلة أمس مثال مفجر اليوم، درجات حرارة الدنيا كانت بين 20 و23 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، كانت بين 25 تقريبا 28 درجة في بقية الجهات. اليوم حتى درجات حرارة القصوى ما زالت دون المعدلات العادية، يعني باش تكون بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و39 درجة ببقية الجهات. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله باش يكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم فما إمكانية تتكاثف السحب بعد الظهر وآخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض الزخات المطرية تكون عموما ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي على كامل البلاد، ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بعد الظهر، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر من مضطرب إلى متموج بالسواحل الشرقية، ويكون قليل الاضطراب في الشمال. درجة الحرارة ليلا ما زالت متواصلة، معناها منعشة تكون عموما بين 25 و29 درجة، وتنخفض أكثر من هكاك تكون بين 20 و23 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. ثم يوم الغد إن شاء الله سحب قليل على كامل البلاد، طيارات تتواصل من نفس الاتجاه، شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، بحر متموج في خليج قابس قليل الاضطراب في بقية السواحل. يوم الغد الحرارة باش تكون دون تغيير قرب السواحل، وتكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. ثم يومي السبت والأحد إن شاء الله طقس صافي إلى قليل السحب، البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة. نعم تفضل.
1: درجات الحرارة في الحقيقة معناها مازالت هي توا دون المعادلات، في الويكاند باش تكون تقريب في المعادلات ولا أكثر بدرجة إلى درجتين. الحرارة الحقيقة باش نحسها تبدأ معناها ترتفع حقيقة من نهار الاثنين الثلاث والأربعة القادمين، تقريب باش يكون فما فارق 5 درجات مقارنة بالمعادلات العادية. لكن خليني نأكد لك اللي ما هما معناها ما تسميش باش نعيشوا موجة حر أخرى. صحيح درجة أعلى من المعادلات، لكن ما زلنا بعاد على الأرقام اللي باش نحكي فيها على موجة الحر.
0: نعم
1: فلا ربي يعطينا منطقة لكل حال.
0: آمين. فقط حبيت نسألك على عامل الرطوبة اللي هو يأثر برشا، خاصة هنا احنا في الساحل، فما يعني حتى كان درجة الحرارة اللي حسوها أو تكون هي أقل، أما درجة الحرارة المحسوسة أعلى وعامل الرطوبة يزيد كيفيق مشوية هكا العرق وهكا التلبيدة، نقولوا احنا طقس كاين وغادت على على
1: صحيح اللي قلته وانت صحيح بالضبط.
0: واضح.
1: مثال 32 درجة مع رطوبة مرتفعة تكون في 60-70% نجم تعطينا درجة حرارة توصل 40 وحتى أكثر من 40 درجة.
0: نعم
1: عامل الرطوبة موجود قرب السواحل، على قليلة هما درجة حرارة تكون معناها أقل من داخل البلاد، لكن عامل الرطوبة يخلينا نحس بها اللي معناها أرفع.
0: نعم واضح، شكرا لك، يعطيك صحة. تحياتنا لك أنيسة ساتوري، نورتنا في وقفتنا مع الميتيو. مرحبا بالناس الكل في الاستماع والمتابعة على الباج أوفيسيال راديو منستير لايف. تلقاو المسابقة نتاع البشاير، عرض مسرحي اسمه بسي الليلة باش يتعرض في مهرجان المنستير الدولي للفنان يا ساميولي. واعطيوني الإجابة ويظلي ماشي صعيبة. ياسر جعفر القيسمي، بسام الحمراوي، وإلا ياسين الصالحي. جعفر القيسمي، بسام الحمراوي، وإلا ياسين الصالحي، جاوبوا في كومنتير. أما لازم زيدا مع الإجابة هذه نلقاو تسجيل الأعجاب على المنشور هذا، يعني تحطوا لايك وفي نفس الوقت تشاركوا المنشور على صفحتكم، وزيدا لازمكم تاجيو الشخص اللي تحبوا يرافقك للعرض هذا، على خاطر أنتم بتربحوا معنا 3 تذاكر طبعا لعرض الخميس 30 جويليا في طبعا المهرجان مهرجان المنستير الدولي لشكون جعفر قاسمي بسام حمراوي وإلا ياسين صالحي. نسمع زيدا الاختيار بالنسبة للزوز اختيارات غنائية خلين بعد بعد نعود لكم ذكركم فقط إنه على الباج نجم تحطونا إلي شوية نسحبوا نس ولا ذكرى وإيهاب توفيق ولا عارف خليكم تسمعوا نسمعوا نجلة تفضلي.

0: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه عنوينها: البرلمان يصادق على قرض ب 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. إدارة الغابات تؤكد أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. إلى تفاصيل النشرة، صادق مجلس نواب الشعب في جلسته الختامية مساء أمس على مشروع قانون متعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرمي بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وأكدت وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة الحالية. كما أوضحت أن نسبة الفائدة على القرض كانت في حدود 9% عند انطلاق المفاوضات قبل أن يتم تخفيضها إلى 5.86% سنويا، معتبرة أن هذه النسبة تماثل نسب الفائدة على القروض التي حصلت عليها تونس سنتي 2022 و2023.
2: المفاوضات بدأت بأكثر من 9%، والمرور من 9% إلى 5% راهو اقتضى منا مجهود غير عادي. ماذا بينا رانا خدمنا على أقل من هذاك، لكن هذيك النسبة المثلى واللي هي تقريبا تتساوى مع النسبة اللي خذيناها بالنسبة للقروض في 22 وفي 24. وراهو نأكد الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات، باعتبار مش نبدأ في تنفيذ المشاريع اللي هي سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه. دونك هذا الكل باش يتخدم في سنة 2026.
0: قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحلية بأفاقه، وخلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولا سيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال جوان الماضي عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال هذا الشهر بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسالك إمدادات الطاقة، مما يغذي مخاطر التضخم خاصة بالنسبة للاقتصاديات المستوردة للطاقة. في موضوع آخر، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والماء. وحذر عضو الاتحاد المكلف بالزراعات الكبرى محمد الرجيبية من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
3: الموجة الأخيرة بتاع الحرارة هذه، وخاصة اللي زامنت مع القطاعات المتكررة بتاع الكهرباء، هذه سببت أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للقطاعات كما الدواجن كما الخضروات، ولرينا اليوم حتى على مستوى العديد من المساحات بتاع الخضروات كما الطماطم كما الفلفل أجار مثمرة، سببت خسائر كبيرة للفلاحة، وهذه اعتبرها وكأنها جائحة. لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لفائدة الفلاحة هذوما، لأن خارج عن نطاق الفلاح، وبالتالي لابد من جبر الضرر الفلاحة ذوما حتى يستأنفوا نشاطهم في الحال بعد الضرر هذية، مش يقع نقص حتى على مستوى العرض التوازنات على مستوى الانتاج مش يسبب نقص. يوم لابد من إجراءات استثنائية لفائدة الفلاحة، أولا هي المعاينة، خاصة معاينة دقيقة للأضرار اللي سببت فيها القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، والكهرباء مربوط بالمياه، وبالتالي هذا يعمل أضرار جسيمة في العديد من المنظومات. وبالتالي هذه دعوة احنا كاتحاد تونسي والفلاح والصيد البحري لمنظورين للحكومة أخذ بعين الاعتبار هل الخسائر هذه اللي تكبدها الفلاح.
0: أفاد كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم. وأوضح الربيعي في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات.
4: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، ضم في فترة 15 يوم كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعمل اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات، والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم، والقضاء باش يأخذ مساره وكل حد يأخذ جزاءه.
0: طلبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت في بيان مشترك نشرته أمس إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجة الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. كما طلبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا، بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم وغدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار يهدف إلى تعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي، وفق ما أكدته الدكتورة في علوم البيئة والمشرفة على التكوين والتشغيلية في مشروع أغاسة سرور أمزاحمة.
5: مشروع أغاسة قدم على إعداد إطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. مرجع هذا يتويك متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيام الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية، وباش تكون عندنا فيرسيون فينال لابيل بروجي هذايا باش يتم طرحه بغدوة 31 جويلية، باش يتم تقديمه في الملتقى. الميزة نتاعو إنه يشجع على العمل الجماعي، طرح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصيتها والإمكانيات، باش نمولوا مشاريع خضراء قدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. المشاريع هذه اللي باش تمولها أغاس هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الغفيرانسيال هذية، باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات ملموسة. المشاريع هذية ولا بيلا بروجي جاي باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذية. كل مشروع نجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800,000 دينار باش يمكن الجامعات من انجاز مشاريع يكون عندها فريمون ان امباكت غير.
0: في الأنباء الدولية، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الماضي. وأعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بالهجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. 10 دقائق بعد 8 صباحا، نهاية نشرة الأنباء. هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. البرلمان يصادق على قرض ب$500 مليون لتمويل ميزانية الدولة. والبنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية ونصير السكلي. بشائر الصباح ما زالت متواصلة مع مروى زيدي. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.

جو بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: هذا ايقاع بصوت من الفاخر عطشني الله يعطش ريقه وان شاء الله ما تعطشوش ان شاء الله تشربوا ربي يسقيكم ان شاء الله من ميل جنه ها ودعوة خير مزيانه صباح نهاركم زين وخير وفل وياسمين الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتحياتنا للكيب الكلها اللي معاكم اليوم العناصر النسائيه والعنصر النسائي بامتياز انا من قدام الميكرو تحيات نجله من قدام الكونسولات على اليوتا في التنسيق جاتنا بالورد هكا وبالموجات الايجابيه من اللي دخلت صباح نصيره وامونه في طبعا الاخبار وتحياتنا لياسمين اللي معنا في الباج اوفيسيال راديو منسيق لايف ايكيب نسائي تلتحق بنا نوزة بوريقه في فقره ولد بحر.
1: ولد بحر
0: مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت والمختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري التثمين والابتكار والجودة صباح النور والنوار مرحبا بك معنا تلتحق بالإكيب النسائي هذي الكل اللي في إذاعة المنسير في الوقت هذي.
2: صباح الخير مروة وصباح الرزق للمستمعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك مرحبا.
2: فخورة لأن في طاقم نسائي.
0: يعيشك وإحنا زيدة مرحبا بك معنا. نحكيه في الوقت هذية على سمكة هنمش نعطيها نعرفشنا الأسماء اللي متعارف عليها وانتي باش تكمل تعطينا أكثر المعطيات العلمية والخصائص متاحة واستخداماتها. نحكيه على بوكشيش على الرسكاس فما أسماء أخرى ولا نزيد معناه ولا يزي؟
2: ولدوا المعروفين
0: انا لقيت سردوك ما نعرفش بون فما اللي يسميها إيه العقارب زيدا
2: نوع اخر علمي اخر سردوك هو اليوم باش نحكيو على سمكه يمكن شكلها يخوف احنا تو سردوك فيه هكا ميزه شبه شويه للسردوك البري
0: فهمتني
2: دونك شكلها يخوف اما لحمها مروه من اطيب اللحوم في البحر واسمها بوكاشيش بالتونسي راسكاس باللغه الفرنسيه وعنا اليوم باش نحكيو على زوز انواع بوكاشيش الاحمر اللي هو راسكاس غوش
0: أي.
2: اللي هو سكوربينا سكوفا اللي هو الاسم العلمي نتاعو وحجمه يكون ديما بمعدل 20 سنتي
0: علاش بوكاشيش انا ما فهمتش معنى اصلا التسميه
2: بتغسش شويه كي ترى شكل يخوف حتى المستهلكين تاع البوكاشيش راسكاس يقولوا شكله يخوف شويه تحسه مغشش شويه
0: يكش عليهم
2: يكشش عليهم هو لحمه بنين على الاخر وبوكاشيش الاسمر او البني واللي هو راسكاس معناها بغول السبيس هذيا وعندنا سكوربينا بوركوس هذوما الاسامي نتاعهم العلميه وتكون هذيا البوكاشيش الاسمر يكون اصغر شويه من نوع الاخر البوكاشيش الاحمر وحجمه يكون من المعدل نتاعو في 15 سنتي
0: واضح
2: زوز انواع هذوما يشبهوا ياسر لبعضهم وما يختلفوا كان في اللون ولا شويه في الحجم
0: نعم
2: دونك باش نحكيو باش نوصفوه البوكاشيش هذايا بصفه عامه عنده راس كبير وجسمه قصير وعريض فمه واسع وجلده خشين هذه الميزه نتاعو وفيه زوائد تخليه يشبه الحجر المنحوت
0: نعم
2: ترى تقول عليه حجره في وسط البحر والميزه هذه تخليه نجم يموه الفريسه نتاعو وتحسبه حجره كما قلت لك وما تقربلوش لونه قلنا ينجم يكون أحمر ولا بني إذا كان أحمر البوكاشيش الأحمر إذا كان بني البوكاشيش البني وعنده شوك واعر فوق الظهر والرأس
0: حتى في التقشير متاعه نوزت فما صعوبة معناها
2: اليوم حضرت لكم كليمتين باش ننصحوا المستهلك كيف ينجم يقشر البوكاشيش باش ما مشكلة والأشواك هذه لازم نردوا بالنا منهم على خاطرهم مرتبطين بغدة سامة ولكن وإذا في صورة ماء دقت إنسان وتسبب في وجيعة كبيرة وتنجم البقعة متاع الدقة تنفخ أما صعيب ياسر السم اللي تفرزه يكون خطير هذه معلومة للمستمعين يكونش خطير برشا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معه والشوك هذا يكون بين 11 و12 شوكة سامة على الظهر والرأس وثم أشواك أخرى زادة على بقية الزعانف الموجودة في السمكة وهيك علاش كما قلت لي مروة وقت اللي نطفوا البوكاشيش لازم نلبسوا قفازات وأول حاجة نعملوها نقصوا الزعنفة الظهرية كاملة كلها بمقص ومن بعد نكمل ونتخلصوا من الزعانف الأخرى ومن بعد تصبح عملية التنظيف سهلة ونتصرفوا معها كيف ما ننظفوا بقية الأسماك دونك أول حاجة نلبسوا قفازات نتاعنا نقصوا الزعانف الكلهم اللي فيهم الشوك باش نتفاداو كانت دقنا الشوكة هذية وفي صورة ما توا يقول لا قدر الله الشوكة هذه دقت أمهاتنا في المطبخ ولا أي طباخ ولا البحارة على الفلوكة ولا حاجة. الوجيعة باش تكون كبيرة، يعني هاني أقول لك الوجيعة كبيرة شوية. أما شو نجم كيفاش نتفادوها؟ لازم نغسلوا البقعة اللي صارت فيها الدقة هذيك بالماء سخون، درجة الحرارة لازم تكون بين 50 و 70 درجة مش ماء مغلي، لإبطال مفعول السم، على خاطر يتأثر السم هذي بدرجة حرارة عالية اللي هي فوق 50 درجة، أنا مش ماء مغلي، وهذه يبطل مفعول السم. دونك هكا لو خيين في الكوجينة ولا في البحر ولا حاجة، هكا نعرفوا اللي الماء الساخن، ماء بحر الساخن إذا كده في البحر، في البحر ولا في الفلوكة، وفي الدار ميسيرش نغليه الماء نتاعنا نتاع الصناد.
0: معناها في حالة ما إذا ما عملناش الحاجة هذه، فما إمكانية معناها تكون فما سمية في الجسم نتاع الإنسان.
2: هو ما فماش حتى ما فماش إصابات ولا حاجة كده، معناها وصلوا للمستشفى ولا حاجة. أما هكا تفيدي إنه يصير شي مشكلة، حد عنده شي مشاكل صحية تنجم تأثر عليه، ولا عنده شي حساسية من حاجة، تفيدي الحكاية هذه. دونك يحط الماء سخون على البقعة هذيك باش نبطلوا مفعول الصم. والطول المعتاد نتاع الزوز أنواع نتاع الراسكاس يكون بين 15 و 30 سنتي. وفما حالات سجلنا أحجام وصلت حتى 50 سنتي، وصل للوزن بتاعها حتى 3 كيلوغرام. والأسماك هذه قلنا بكريكة تشبه الصخرة، هيك علاش تعيش فوق القيعان الصخرية والرملية، وخاصة ديما نحكيه على مروج البوسيدونيا. دونك هوني قاعدين يبيضوا في المروج هذين تاع البوسيدونيا، وبش نخصص حلقة كاملة للبوسيدوني وقيمتها في البحر بتاعنا. دونك الأعماق اللي نلقاو فيها الراسكاس هي تتراوح بين 20 و 100 متر. والسمكة هذي تتغذى على الأسماك اللي أصغر منها، ونحن نعرفوا اللي الحوت يأكل الحوت وقيم الجيزيمون. دونك ديما تأكل الحوت الأصغر، كيف تأكل القشريات وكذلك الرخويات. وحتى اللون متاعها كالأحمر ولا البني هذاك ممكن جايب شوية من الرخويات والقشريات اللي تأكلهم، دونك يأثروا على اللون متاعها مباشرة. به تتكاثر عادة من ماء إلى أوت في البحر الأبيض المتوسط، والحجم القانوني لطيدها 15 سنتيمتر.
0: وموسم الصيد متاحة وقتها؟
2: وما عندهاش موسم صيد محدد. ونجم نصطادوها على طول العام. وفي الشمال، في البلاد التونسية في الشمال، نصطادوها عن طريق الصيد الساحلي باستعمال الغزال المبطن، حكينا عليه قبل. واللي عين وبين 30 و 35 مليمتر، تعرف انت العين ناخذوها باش تصطادنا مش كالكعبات الصغار، ما يحصلوش في الشباك. دونك ديما العين زي ما نستعمل عيون قانونية متاع الشباك باش نشدوا جوست الأحجام اللي احنا حشتنا بها. وطلع هنا بين 35 وبين 30 و35 مليمتر. وهذو ما يتسميه الشباك الحريرة. والرسكاز هذي نلقى صومه بين 35 و45 دينار. انت الموسم في رمضان غلي شوية،
0: اكتوالمون بين 35 و45
2: دينار السعر بتاع كيلو رسكاز بي حسب الأسواق.
0: يعتبر غالي معناها نوزت ولا
2: بغبغ
0: على الكاليتي
2: وعلى نقارنه بثوم الحم ولا حاجة، والكاليتي بتاعه عالية فهمتني، وعنده قيمة غذائية عالية. دونك لهنا نجمه قولوا نجمه نعليها نضحي
0: نقبلوا عليه
2: لو باش تشريوه به. وبالنسبة للقيمة الغذائية متاعه فهي كنز حقيقي. لحمه أبيض متماسك قليل الدهون. شو معنى قليل الدهون؟ يعني الدهون أنا هوني الدهون قليلة، ولكن كالعادة الأوميجا 3 عالية على الآخر، وخاصة الأحماض الدهنية اللي بدنا ما يصلحوهمش نلقاوهم في ولد بحر. غني بالبروتينات، ويحتوي دونك على إضافة إلى الأوميجا 3 على الفوسفور والسيلينيوم والفيتامين B12، لذلك تعتبر من الأسماك الممتازة للصغار والكبار. ورغم شكلها المخيف
0: أما عندك فيها زنس مقرونة بني كملها هكا.
2: لا حطت لك هذه نجمة شربة السمك.
0: شربة
2: اللي يسميوها البويا بيس في فرنسا، على خاطر تعطي نكهة للمرق أكثر من الأسماك الأخرى. والبويابيس كانوا يحضروها البحارة في مارسيليا. واليوم باش نقول لك حاجة، أنا خدمت برشا مع البحارة في مارسيليا، أنا الدكتوراه متاعي عملتها بين تونس ومارسيليا في لونيفرسيتي دو بروفانس في مارسيليا، وكنت ياسر نخرج مع البحارة باش نصطادوا ونخرجوا في الصرحات البحرية نتاعهم. وتعلمت حاجة جديدة اللي هي شنية البويابيس، عبارة على شنية على بويخ عمي نغلي بمعنى نغلي، وأبيسي لا تمبيراتور. دونك بويابيس من الأول نغلي وبعد
0: طيح النار
2: ونطيبوا اللي قعد معناها سلة سلة هيك عليش اسمها بويا بيس بوير يا بخي أبيسي هي خديتها من عند البحارة اللي كنت نخرج معاهم في البحر في مخسي
0: بيه وفي السبيساليتي تونيزيان تدعم أنها تكون في المقرونة بنينة نو
2: بيان سور في المقرونه بنينه على الاخر وفي الشوربه زاده كيف كيف واليوم جبت لكم الروسيت نتاع البويابيس
0: قلت اليوم اعطينا صحيت وصفه
2: دونك علاش الحكمه تكمن في انه نخليو المرق يغلي في اللوت وبعد كيف ما نحطوا البوكاشيش في الطنجره لازم نخفضوا في النار باش الحوت ما يتفتفتش ويطيب سله سله على نار هاديه حتى كيف كيف باش نعمل المقرونه نتاعي مروة لازمنا نعملوا الصوص نتاعنا نحضروها الطماطم نتاعنا والبهارات نتاعنا وفي الاخر في العشر دقائق الاخرانيين نحطوا كعبات الراسكاس نتاعنا باش بعديك نقدموهم للاكل في الصحن نتاعنا تكون الكعبه متماسكه ماهيش مفتشته
0: باهي
2: واليوم جبت لكم الوصفه بويابيس عند البحاره اللي كنت نخرج معاهم في مخسي دونك على كيلو راسكاس ثم بصله الحاجة يعملوها باش الكراس فمتني طماطم حية من غير طماطم كونسنتري السوق الماء بيان سور زيت الزيتونة ورق الرند وملح وفلفل أكحل فمتني وفي الأول نقليو البصل والكراس والطماطم في الزيت ونمرقوهم ونحطوا البهارات نتاعنا كيف ما نحبوا نحن كي نحن باش نتونسوها البويابيس
0: نحرحروها ونزوزوها كيما نحبوا
2: لمدة 15 دقيقة ومن بعد نحطوا الراسكاس ونقصوا في النار دونك يعني نحترموا البويابيس دونك بويغ ملول غلينا وتو باش نقصوا
0: نطبقوا القاعده
2: نطبقوا القاعده على نار هاديه لمده تتراوح بين 8 و10 دقائق وما نحركوش الطنجره باش الحوت ما يتفتفتش دونك من الاول كي نحطوا الحوت ما عادش نحركوا الطنجره بالكل نخليوها تغلي و8 10 دقائق ويطيب البوكاشيش ومن بعد

طبعا ملك دردوش تكون حاضرة معنا، موعدكم شكون زادة مع فقرة محليها بلادي. ما تنسيوش باش تختاروا واحدة من الزوز أغاني اللي باش نسمعهم لكم توت سويت، والموعد باش يكون بعد لحظات مع معرض الصحافة اللي تقدمه لكم زميلتي أمنة غزال. خليكم معنا.

صباح الخير، أهلا بكم في معرض الصحف الصادرة اليوم. بعد إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إنتاج كامل كمية الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الثالثة على التوالي، التفاصيل في الصباح. العبث بالمواطن بسبب انقطاعات الماء والكهرباء، تجار الأزمات ينتعشون عبر استغلال المواطن وتحويل الظروف الاستثنائية إلى فرصة لتحقيق أرباح سريعة، التفاصيل في الشروق. تونس تكثف جهودها لتسريع تنفيذ برامج الانتقال الطاقي، خيار استراتيجي لضمان الأمن الطاقي وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في المنظومة الوطنية للكهرباء، أكثر تفاصيل في جريدة الصحافة. من ثورات الخبز إلى ثورات الحر، عنوان مقال في القدس العربي، وتقرؤون قريبا: ستتحول موجات الحرارة التي تضرب مختلف جهات العالم إلى أزمات تهدد استقرار المجتمعات وأركان الحكم في الدول المتخلفة والدول المتقدمة على السواء. وفي يوم حار قاتل بداية الشهر الجاري في باريس، وقف حشد من الفرنسيين ساعات ينتظرون أمام أحد محلات لبيع المكيفات بالتجزئة، ثم اقتحموا المحل وحطموا زجاجه واشتبكوا بالأيدي وداس بعضهم البعض الآخر. كانت الكمية المعروضة أقل من الطلب. في بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لهث كثيرون من مدينة إلى أخرى بحثا عن المنتوج الثمين وهو جهاز التكييف. انتعشت أيضا تجارة المكيفات المستعملة والمضاربة فيها. في الفترة نفسها في أجزاء أخرى من العالم، كانت البنغلاديش والهند وتونس والباكستان ودول أخرى تشهد احتجاجات شعبية على انقطاعات الكهرباء في ذروة موجة حرارة استثنائية، وعجز شبكة التموين عن تحمل ارتفاع الاستهلاك وعن تشغيل مكيفات الهواء. كما تابع المقال أيضا: بما أن الصين تتقن جيدا فن الاستثمار في أزمات الآخرين، ارتفعت صادرات أجهزة التكييف الصينية إلى الاتحاد الأوروبي هذا الصيف وحده بنسبة 43% لتناهز 3.8 مليار دولار. أما حكومات الدول المسماة متخلفة فلا خيار أمامها سوى سرعة الاستعداد للمعركة مع العدو الجديد، الحرارة أو الاستعداد لثورات الحرارة والمكيفات على غرار ثورات الخبز والجوع والبطالة. من فشل في إنقاذ ليبيا، لماذا يعود باسم الحل؟ موضوع مقال في جريدة العرب وتقرؤون: الفشل في ليبيا أصبح منظومة متكاملة تشترك فيها حكومات ومؤسسات ومراكز نفوذ ومصالح مالية وتحالفات خارجية أكثر مما هو مسؤولية طرف واحد. ليست المشكلة في الدعوة إلى توحيد السلطة أو إنهاء الانقسام أو الوصول إلى انتخابات حقيقية، فهذه أهداف يتفق عليها الجميع. المشكلة أن يتحول الحل إلى بوابة لعودة من أخفقوا في إدارة الدولة، وكأن الذاكرة الوطنية الليبية لا تتسع لكل ما حدث في الكهرباء والمال العام والأمن والانتخابات. عقلية سياسية واحدة تقوم على إعادة تدوير الفشل وتقديمه

في كل مرة على أنه مشروع إنقاذ جديد، ولعل ملف الكهرباء يقدم المثال الأكثر وضوحاً. البحر الأحمر والحرب الباردة الكبرى، صراع الموانئ والقواعد وصناعة النفوذ. وكتبت جريدة العرب: البحر الأحمر أصبح منصة تتنافس عليها القوى الدولية عبر ثلاث ركائز استراتيجية متلازمة لصناعة النفوذ: الميناء والقاعدة العسكرية وسلسلة الإمداد. وتطالعون أيضا حينما تتزاحم الأمم على حوافي الماء، لا يكون الصراع على ملوحة البحر بل على معنى السيادة والمصيرة. ولعل القرن الإفريقي والبحر الأحمر اليوم لم يعود مجرد فضاء جغرافي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بل تحول إلى مختبر حي لإعادة تشكيل النظام الدولي، حيث تلتقي الجغرافيا الملتهبة بالتاريخ المضطرب لتصنع معنا خريطة لصراع عالمي جديد متداخل الأبعاد مركب المصالح، يعيد رسم موازين القوة في القرن الحادي والعشرين. شكرا على الاهتمام.

0: يصير
1: أكودا برجلة سوسة علموجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: شعب مضياف وبشوش، وهذا جيد جدا في استقبال السائحين صراحة. يعني مثل ما اللي يتقال عنها بالفعل خضراء. لحد الآن أنا لمست بها وجود الحضارة الرومانية. أول مكان رح زرته هو المتحف، متحف بادلو للآثار الرومانية، ولقيت وكأنه روما الثانية هنا موجودة في تونس. صراحة لقيت الشعب منفتح على السائح كقاعدة، من يشوفين شعب منفتح على الآخر معناها هذا شعب حضاري، كان عنده تنوع حضاري فخلق عنده هذا الانفتاح على الآخر.
1: جو باهي.
0: بالأول رحت للمتحف، من بعد العشية أو في المساء رحت للسوق، وداخل السوق لقيت الجامع الزيتون، روعة.
2: عسلام عسلام.

0: هكا أغنية الشيكة والشيكة اليوم خاصة بتبيع بالناس اللي باش تبرمج بروجرام وعندها مهرجان ولا عندها لقاء وإلا تحويسة. خليني نقول الناس اللي مبرمجة الشيكة بصوت صبر الربيعي وصلتنا ل 48 دقيقة فقط. خليني نعلن من توا على الفايز معانا في طبعا القرعة مع العلم أنه الشرط للفوز هو أنك تكون فما برشا جاوبوا إجابة صحيحة. الإجابة سهلة اللي هي جعفر القيسمي مسرحية بسي، ولكن يلزمك تاجي حد باش يمشي معاك وفي نفس الوقت هذا يلزمك تبارتاجي الببليكاسيون هذه على الميور نتاعك. دونك الناس اللي ما بارتاجيتش هي اللي ما تعدتش في القرعه. باغمي العباد اللي بارتاجيت وتعدت في القرعه معنا جويد الجزيري من المنستير، مبروك عليك فزت معنا بثلاثه تذاكر لعرض الليله في مهرجان المنستير الدولي. تجي تلتحق بالاداره في اذاعه المنستير وتاخذ جائزه نتاعك. جويد الجزيري انت الفايزه معنا اليوم في اذاعه المنستير وفي بشائر الصباح. توتسويت نمشيو لفقره على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان نقصد ربي نمشي ونهزوكم في جولة سريعة وإن شاء الله يا ربي تكون جولة مزيانة مع ملك دردور في القلعة الكبيرة. مرحبا، صباح النور ونوارة.
2: صباح النور مدام مروة، مرحبا بك، مرحبا جميع مستمعينا على إذاعة المنستير وين ما كانوا.
0: يعيشك، مرحبا بك يا للا ومنورتنا في إذاعة المنستير. ناخذ فكرة على تفاصيل نقطتنا الخارجية اليوم في عين على عين المكان معك، تفضل.
2: لي مدام مروة، دونك باش نبداو ديريكت في صلب الموضوع. دونك انتشرت ظاهره مؤخرا اليوم برشا اولياء يعيشوا نفس الحيره، تقول لك ما عندوش ثقه في روحه، صغير ومش اجتماعي، صغير ازيتي، رغم اللي يظهر اللي صحته العقليه لاباس. دونك يمكن لهنا خاطر اغلبيه اوقات فراغهم يعديوها في الدار قدام الشاشات، يمكن سبب زاد الخوف الزايد من طرف الولي. ولكن ما يمنعش زاد انه ثم بعض الاولياء مؤمنين انه المسرح عنده دور اساسي في تكوين شخصيه الطفل واهميه الفرجه المسرحيه لتكوين متلقي واعي وإيجابي. هذا هو موضوعنا اليوم باش يكون مدام مروة.
0: مرحبا.
2: اللي هو يعيشك، احنا توا اليوم موجودين على عين المكان بمسرح الكورتينا بالقلعة الكبرى.
0: نعم.
2: والأكثر تفاصيل في هذا الإطار باش يكون معنا ضيف مهم جدا واللي هو سي محمد علي سعيد، مخرج مسرحي ومدير فرع مسرح كورتينا واللي تمتد تجربته على مدى 40 سنة. رحبوا بسي محمد. مرحبا بك سي محمد.
3: صباح الخير و
0: صباح النور.
3: صباح الخيرات ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير.
0: يعيشك، مرحبا بك.
2: محمد، كنت تحكينا أكثر سي محمد في التفاصيل على مسرح كورتينا.
3: مسرح كورتينا تأسس في مارس 2014، يعني عمره توا أكثر من 16 سنة. حاولنا المسرح هذا باش يكون مسرح مفتوح للجميع من خلال ورشات التكوين ومن خلال العروض السينمائية والمسرحية والندوات الفكرية والعلمية. وخصيصا مسرح كورتينا انه موجود في مركز النهوض بالمعاقين في القلعة الكبرى. وهذه نعتبرها اني تجربة خاصة وتجربة عندها خصوصية، لانه قليل اللي يؤمن معناتها بالمسرح وبالفن وبالثقافة ويفتح الفضاء بتاعه باش يحتضن هذا الفن العظيم.
0: نعم.
3: جمعية نهوض مسرحية نعود بمعاقين بالقلعة الكبرى وفرت لنا فضاء وتخلى في منطق شراكة اللي من خلاله هو أسسنا مسرح كورتينا.
0: نعم.
3: مسرح كورتينا فيه العديد من التظاهرات القارة، كما أيام كورتينا لمسرح الطفل، كما أيام كورتينا لسينما الطفل، كما تظاهرة مسرح مية كورتي، إلى جانب منطقة العلمي التكويني لتنمية قدرات الأطفال حاملي الإعاقة. وفي كل مرة نهتم بالبيئة هذه من خلال ورشات تكوينية وعلمية خاصة بالمربين ومربيات اللي قاعدين يتعاملوا مع وليداتنا هذا. إلى جانب الورشة التكوينية القارة هو مسرح ورشة اللعب الدرامي للطفل، أو ما يسمى هذه مسرح الطفل. الورشة هذه نحاول احنا من خلالها باش نأثروا وليداتنا، باش نحاولوا نسقوا المواهب نتاعهم، نحاولوا باش نكسبوهم أكثر ما يمكن من آليات كسب الثقة، وهنا باش نعاونوهم على باش يتحروا وباش يمشيوا معناتها يبعدوا على العديد من الأشياء السلبية. معناها
2: ليش محمد المسرح يعني يلعب أداة أساسية لتشكيل الوعي وبناء التواصل الإنساني؟
3: طبعا بطبيعة بطبيعة بطبيعة احنا معناتها شوف فما كما جبت انت قلت اعتبرت اولياء، فما اولياء مؤمنين معناتها بدور المسرح في صقل شخصيه الطفل، كما فما اولياء ما همش مؤمنين. كما فما أولياء يجيبوا صغار معناتها لورشة الدعم الدرامي مفروض عليهم خاطر العديد من الأطفال اللي يمشيوا للطبيب النفسي، والطبيب النفسي معناتها ينصح معناتها الولي إنه يهز ابنه يمارس اللعبة المسرحية.
2: هو
3: أكيد هو علاج النفسي توا مش حتى الصغير حتى للكبير راه فهمتني معناتها هذا توا ولا حاجة الناس كل قاسي والدنيا يعرفها وبحق معناتها من خلال تجربتنا على مدار 12 سنة نقاو معناتها اللي احنا عملنا خطوات خاصة معناتها في بعض الأطفال اللي يعني هم الحركة فما عملنا في طيف التوحد عملنا في الصغير اللي ما يركزش الصغير اللي معناتها ناخذوا ثقة في روحه نلقاو معناتها انه برشا صغيرات إذا حتى في الجانب الدراسي نتاعهم توا ناشئين نشوفوا معناتها احنا النتائج هذه نعرفوا اللي راهو المسرح مهم جدا جدا خاطر احنا الغاية نتاعنا مش معناتها في تكوين ممثل ولا تكوين كاتب مسرحي هذا بعدين يجي بطبيعته هو يكتشف روحه من بعد ويشوف الموهبة نتاعه وين يستهزه لكن احنا معناتها احنا اللي اكتشفناه انه المسرح عنده دور كبير كبير كبير في حماية الطفل وفي صقل المواهب نتاعه وفي تكوين الشخصية نتاع الطفل.
2: أهم الورثات شنو الجديد نتاعكم إن شاء الله سي محمد بقدرة اللي قلت لي ديجا عندك الحصيلة إنه في قريب الرونتري نتاع تلام إن شاء الله فما ورشات وفما خدمة باش تخدم كان تحكينا عليها أكثر.
3: احنا توا معناتها في عطلة نرجعوا إن شاء الله معناتها شهر 6 نوفمبر فهمتي نرجعوا بالورشة جديدة مسرح الطفل وإن شاء الله بحاولها شهر أكتوبر باش تكون عندنا الدورة العاشرة دي أيام كورتينا للسينما الطفل ومن بعد باش تكون عندنا خريف الرقص وتكون عندنا إن شاء الله بحاولها في شهر فيفري 2027 تكون عندنا أيام كورتينا لمسرح الطفل وفي شهر أبريل الدورة التاسعة لتظاهرة مسرح 100 كرسي إذا جانب ذلك باش يكون عندنا معناتها إقامات فنية كل شهرين نحاول نقرب أكثر من الشباب ومن خلال تأسيس تربطات تقنية كل مرة يشرف عليها معناتها فنان مسرحي ومكون مسرحي معناتها معروف في الساحة هذا هو معناتها البرنامج العام نتاع 2026-2027 فما فقرات قارة وفما فقرات معناتها تنجم تكون معناتها مبرمجة في لحظتها
0: نعم
2: يعطيك الصحة سي محمد دونك مدام مروة سي محمد عطانا العروض والتظاهرات والورشات اللي احتضنها المسرح هذايا دونك نشجعوا لهنا الصغيرات وكذلك حتى الشباب وحتى الكبار زاد كما قال سي محمد رأينا هذا المسرح يلعب دور كبير في حياة الطفل والشاب والكهول وفي المجتمع زاد كذلك بصفة عامة
0: نعم هذا هو مالك يعطيك الصحة والحقيقة خلينا نكون واضحين احنا تو في عطلة الناس اللي تقول ولا تدعينا في الشتاء قاش وقت ما بين لاكتيفيتي سبورتيف ما بين القرايه ليتودات وغيره نعرفوا الضغط المدرسي والضغط نتاع المنظومه التربويه التونسيه على وقت صغيراتنا اللي ما تخليش برشا فضاء معناها للانشطه هذه الترفيهيه الصيف راهو متنفس الحقيقه ينجموا يدخلوا صغارهم في الكلوب والا في الانشطه اللي عندها علاقه بالمسرح والا في دور الشباب اللي موجوده في بلدنا الكل والمركبات الثقافيه اللي فيها انشطه مسرحيه عاليه وهامه وتنجم بالحق تقدم الاضافه وتخلي الصغير يكسب ثقته أكثر وأكثر في روحه يعطيك صحة يا ملك شكرا ليك نهارك زين وطيب يعيشك تحياتنا ليك نسلموا عليك أنت وعلى الناس اللي تسمع فينا الكلها في القلعة احنا باش نوصلوا معاكم هكا الختام المشوار ما قبلها يزمني بتبيعة نحيي ليكيب الكلها اللي كنت معاكم اليوم في بشائر الصباح نذكر انه ليكيب اليوم النسائي تحياتي ليك نصورة تحياتي ليك أمونة في الأخبار بعد شوية نسيرة سكلي تكون معاكم في تقديم الموجز موجز الساعة 9 صباحا وعدكم زيدا مع بقية برامجنا بعد طبعا الأخبار تجيكم زميلتي رفقة زنيتي تحيات عليوتا في التنسيق تحيات ياسمين في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف تحياتي لك نجلة اللي كنت مرافقتنا اليوم في بشائر صباح مروة زيدي تصبح عليكم تتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية كما قلت بعد شوية في التأمين أنا نتلقى بكم من هارد السبت في إدم أوحوا أنتم اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم في عودة بتبيع الأسبوع آخر مع الكوبلويت مع طبعا الأزواج اللي بيكونوا حاضرين معنا مع مجموعة من الجوائز والفقرات أغنية الختام اللي انتم اخترتوا انكم ما تسمعها هي أغنية يا ناس حبوا الناس اللي تعد من أشهر أعمال إيلي شويري أغنية إنسانية حملت رسالة تدعو إلى المحبة والوحدة ونبذ الانقسام فكرة الأغنية جات كدعوة للتعايش بين اللبنانيين، وأكدت على أنه المحبة هي السبيل لتجاوز الانقسامات. هذاك علاش يقول فيها الله موصي بالحب، وأصبحت خلال سنوات الحرب الأهلية رمز للأمل، كانت تبث باستمرار في وسائل الإعلام اللبنانية، وانتشارها أعاد عدد من الفنانين أدائها في حفلات ومناسبات مختلفة، من بينهم الفنان التونسي أدهم شلهوب في عرض مباشر من تونس، وبرشا الحقيقة دي ريبريز حلوة كانت للغنية هذه. نذكر أنه تاريخ إصدارها يرجع لأوائل الستينات، وكان شويري في مقابلة من المقابلات الإعلامية متاعه وضح أنه كتبها من عام 1963، يعني قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية بسنوات. يا ناس حبوا، ناس نوصيكم بالمحبة، ناس نوصيكم بأنكم تردوا بالكم على بعضكم، وديما تكونوا ملمومين في صحة وخير وعافية. هذه ختام مشوارنا اليوم معكم في بشائر الصباح، نتلقاو إن شاء الله على محبة، إلى اللقاء.

0: وتمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. صادق مجلس نواب الشعب في جلسته الختامية مساء أمس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. كما أشار البنك المركزي إلى أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أساساً من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في الشهر الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجله، ونتيجة لهذا السداد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 28 من جويليا الجارية. طالبت النقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل سلطات الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. توقع المعهد الوطني لرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26-2000 درجات حرارة أعلى من المعادلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. في العالم، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوية على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الماضي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. الكلمة الآن لزميلة رفقة زناتي في التأمين. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
3: ليام معليين
2: معليين، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: هذا البرنامج برعاية
6: أي تبعني
7: وين؟
6: إن ربحك وتربحني.
7: كيفاش؟
6: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانتي زادك تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
8: باش تشارك في الباغيناج مايقات، اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولاير على gat.com.tn.
6: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
1: في التأمين.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال نواصله في مواضيعنا ذات العلاقة دائما بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا أستاذ، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل الفريق اللي عامل معنا الصباح، تحية لكل اللي في إذاعة المنستير. شكرا لكم رفقة على هذه الاستضافة المتجددة، وشكرا لكل متابعي البرامج القانونيه اللي ذات منسير ومختلف برامجها الحقيقه، وتحيه لكل العاملين فيها، وان شاء الله يوم مبارك، يوم سعيد، ويوم فلاح ونجاح للجميع ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا استاذ. الحقيقه برشا اهتمام من الساده المستمعين والمستمعات ببرنامج التامين، عامل فين قاعد يزيد، وخاصه انهم حسوا انه يتماشى مع حياتنا اليوميه، ماهوش فقط التامين، تامين المسؤوليه المدنيه للسيارات والعربات ذات محرك، وانما يدخل في تفاصيل حياتنا. ومعناها ممكن الأكثر إقبالا اليوم على مسألة التأمين وعلى المواضيع ويحبوا يفهموها، انطلاقا من الانقطاعات اللي كانت متكررة في الفترة الأخيرة واللي أثرت كثيرا وأضرت كثيرا بتجهيزات الكهرومنزلية، ولكن أيضا بمجموعة من المشاريع الاقتصادية نجم نقول
1: بكل المرافق.
0: بالضبط،
1: من انت تلفت تلقى فما اضرار، لانه الكهرباء ضر معناها حاجه اساسيه في كل الانشطه ومرتبطين برشا بالكهرباء، واذا كان وقفت الضوء وقف كل شيء كما يقولوا. اللمبوبه شعلت، اللمبوبه الحمراء شعلت، والاضرار معناها متنوعه، ونتقبل باش تلقى فما اضرار، معناها كل نشاط يقول لك حتى انا متضرر. الناس في دياره تقول لك احنا معداتنا المنزليه، الناس في الشغل تقول لك معدات العمل، الناس في السفر يتعطلوا، الناس في البورصه تتعطل، كل شيء يتعطل، راهو كل المرافق صغيره ولا كبيره تتعطل، النقل يتعطل كيف كيف. وبالتالي معناها الكهرباء من الاساسيات اللي لا محيد عنها، وهذاك علاش اهتمينا والتأمين اهتم بالموضوع هذا. قلنا راه شنو هو التأمين، شنو فلسفة التأمين، هي باش الناس تفهمنا واللي يتبعوا فينا يتفاعلوا معنا بهذا. كل ما فما احتمال نتاع ضرر راهو لازمك تطرح السؤال، فما تأمين ولا ما فماش، وتنجم تجاوب عليه وحدك. نقول لك بنسبة 99% كان مش بنسبة 100%، كل ما فما أضرار محتملة في أي نشاط وفي أي قطاع راهو فما تأمين يغطي المسؤولية، يغطي ويضمن التعويضات. لكن احنا العقلية نتاعنا ما زالت الحقيقة مش 100% مع التأمين، ومع وإحنا شفنا التفاعل نتاع الناس وقت قلنا راهو التجهيزات الكهرومنزلية وغيرها من الأضرار اللي تسبب فيها انقطاع الكهرباء، راهو الشركة التونسية للكهرباء والغاز راهي تتحمل مسؤولية مدنية، وراهي تأمن في مسؤولية المدنية. بالله حبينا نقولوا راهي مأمنة مسؤولية المدنية، يعني كيفاش نقولوا فما تعويضات، مش يستاك باش تدفعها مباشرة، باش تدفعهم شركة التأمين اللي تأمن يستاك. وبالتالي ما نقولوش استاك هي بيدها تعبه ومسالة كيفاش باش تخلصنا، باش تخلصنا مؤسسة التأمين اللي هي مأمن المسؤولية المدنية لهذه الشركة في نطاق نشاط الشركة هذه. شو اللي يصير؟ واللي يصير انه التأمين كونوا صريحين في بعض الحالات وفي برشا حالات، خليني نقول دفع التعويضات يبطى شوية وساعات يبطى برشا الحقيقة، والناس تقعد تستنى، فما الناس لا حول ولا قوة لها، معناها تقول لك أنا باش نقعد باش إذا كانوا في نشاط صناعي ولا تجاري يقول لك أنا باش نعاود نمارس النشاط التجاري نتاعي يزمني السرعة نتاع وقت. الناس حتى في ديارها معناها كيفاش خلي لها ثلاجة معناها لا قدر الله تضرت، ولا مواد كهرومنزلية أخرى تضروا في حاجة باش تغيرها، معناها مش باش ننتظر لسنوات باش نتحسن التعويض.
0: بالضبط،
1: لكن طول إجراءات التقاضي وطول إجراءات المطالبة بالتعويض، هذه نقطة استفهام، وهذه يجب ينكب عليها المشرع، ويجب تدخل تشريعي الحقيقة، ويجب التفاهم الناس كل، لأنه اليوم اللي صار في الكهرباء الحقيقة أمر معناها الحق المضرة بالكل، معنى تقريب بدون استثناء. ونزيدوا نلحقوا عليه كيف كيف رفقة، كيف كيف حتى كينقطع الماء الصالح للشراب، حتى الماء الصالح للشراب الماء وحياة زادة كيف كيف
0: عنصر من وإن كان يا أستاذي الماء اليوم مشكلته أكبر مشكلة وأكبر معضلة، معناه هو ماء مبدئيا غير صالح للشراب، خلينا نتفق على خاطر قاعدين نغطيه في عين الشمس بغربال، ومع الانقطاعات هذه الكبيرة برشا متاع المياه جات الأزمة متاع المياه المعلبة. احتكار مضاربة ما ثمش مخزون منش فهمين معناتها قاعدين يضاربوا بحية الناس معناها في انهم يرفعوا في الاسعار اليوم زادوا 500 غدوة دينار بعده 2000 ولا من يراقب ولا من يحاسب صحيح. اليوم تقول انت هالمرافق العمومية هذه على ذمة شكون تخدم معناها الناس راهي ما لجأت للمياه المعدنية والمياه مش معدنية حتى 100% خطر انا اكيدية اللي هي معدنية معناتها المياه المعلبة خاطر بالحق اليوم احنا نقولوا على صغر بلادنا وعلى عدد القليل متاع سكان البلاد الا انه نحسوا ان مرافقنا مش قاعده تخدم كي العاده والادارات كيف كيف خلينا نقولوا صريحين مع بعضنا باش كي ننقدوا مش ننتقدوا ننقدوا رانا نحاولوا نلوجوا طريقه للاصلاح اليوم هل تقع مراقبه كل المياه الموجوده على الساحه اليوم اذا كان احنا عندنا شح مائي ما علاش فما انواع وماركات كبيره قاعده تطلع نتاع مياه منين جايه منين جايه وكيفاش قاعده تزيد اليوم المطعم نتاع الماء ما تحسوش ماء معدني هو اقرب للسباله منه ماء معدني من يراقب من يحلل الله اعلم ثم الكميات هذه نتاع المياه الموجوده اليوم الترفيع في الاسعار معناها بطريقه اللي فما عرض وطلب ويقول لك ان الطلب اكثر بكثير من العرض اذا اليوم مع المياه هذه الغير صالحة للشرب معناها وكأنه السناد هي من تخلت على المواطن ودفعته دفعا إلى أنه يقتني المياه المعلبة اللي زادت أثقلت كهله واللي خلاته زاد في الميزانية معناها في عوض تمشي الحاجات أخرى مشيت مباشرة للمياه والبعض باعتبار أنه مدة طويلة برشا انقطع عليها الماء فما الناس راهو بالجمعة بالعشر أيام تلقاه مع انقطاعات متاع الماء الماء ما عادش يوصل الماء ما عادش فما الكهرباء معناتها الكهرباء معناتها انقطاع الكهرباء الماء ما عادش قاعد يوصل معناتها خاطر الاغلبيه بالضخ حتى اللي كان يتسلف مع عند الجيران ولا بعض الحنفيات الموجوده هنا وهناك اللي تخدم الموتور خاطر فما سونداج وكذا ما ثماش دونك الناس اضطرت انها تزيد تشري المياه هذه المعلبه لقضاء حاجياتها
1: زيد الريسك في البنايات العموديه رفقه
0: بالضبط
1: تقول نضعف في قوه الدفع تاع الماء كيف كيف الناس هذوما ما يوصلهمش الماء اللي في في الطوابق العليا الثاني والثالث وين تعلى في الطوابق وين ما عادش فما ماء مع بعض عائلات نشكاو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا اللي معناه يقول لك عندهم الماء بالاسبوع او اكثر معناه
0: الماء موجود
1: لكن ضعف قوه الدفع ما يخليش يوصل وهذه معضله اخرى
0: بالضبط
1: واحنا نشوف احنا المشكله عندنا شكون يحمينا من الأضرار هذه وشكون يوفر لنا الحاجات الأساسية الضرورية خاصة وأن توا تعرف عندنا زوج شركات وطنية كي نحكيو على الكهرباء ونحكيو على الماء عندنا مونوبول ما عندناش قطاع خاص القطاع الخاص هو بدا يضرب في المياه المعلبة هذه
0: ما أكثرش
1: مشكل آخر
0: والقطاع الخاص يظهر من بعد في البطاريات نتاع الطاقة الشمسية ويظهر من بعد في المولدات نتاع الكهرباء
1: ولي سؤال
0: ذراعك يا علي في اللي عنده يعيش ولا ما عندوش معناتها يقدر كتفي ليه وزر
1: العباد الصعوبات اللي نعيشوها والاضطرابات في الكهرباء وعلاش طالت ولو تقولي اصلاحات قبل في نفس معنى الفتره من السنه في كل سنه كانت فما الاضطرابات تصير والمراقبه الدوريه والصيانه الدوريه وغيره صحيح يصيروا وتصير انقطاعات لكن بالصفه اللي شفناها هذه السنه الحقيقه ما صارتش معناها بالطريقه هذه وما طولتش المده الزمنيه لانه نشوف نقراو حساب الناس كل لو نقرا حكاو حساب الصغير والكبير والمسن والمريض واللي في حاجه الكهرباء معناها حتى ماك تعرف من بعض المعدات الطبيه اللي ما تفرقش الانسان معناها ربي يفرج علينا ويفرج على الناس وليك الوضعيه صعيبه كيف كيف في الماء في الناس اللي معناها في حاجه للماء معناها
0: للترتيب بدينها ومعناها محتاجتها
1: الحقيقة كي تولى تقولي فما تأمين نقول لك فما تأمين أنا مش عم بي يعني تأمين أنا مذبية ما نخ... أنا مذبية تأمين يقعد وقاية آخر مرحلة مذبية تكون الأمور معنا بطريقة معنا إيجابية وكل شيء متوفر وهل الحوادث هذه تكون حوادث عرضية وتكون عرض أنه وين أقلوا منها وين أحسن خير من مش يقعدوا تتبعوا في التأمين وفي التعويضات لكن إذا كان صار المحظور وصارت الأضرار راهو كل يتحمل مسؤوليته بالكامل الشركة التونسية الكهرباء والغاز ولا الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ولا غيرها من الشركة الوطنية ولا الشركة الخاصة حتى ما هو فوق القانون وبالتالي يسأل تبقى القانون ومن تسبب في مضرة غيره فهو مطالب بتجبر تلك الخسارة وجبر تلك الأضرار بما يكفي معنى إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأضرار هذاك وهذا الدور نتاع مؤسسات التأمين وهذاك علاش شركة التأمين ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأنها زادت كيف تمد اليد نتاعها وتسهل في إجراءات مع معناها منح التعويضات لمستحقيها. وقت يجب أن يفعل عقد التأمين، يجب أن يفعل وبأسرع فرصة. وهذا شو نقصد به وقت نقول عقود التأمين هي عقود تقوم على مبدأ حسن النية. حسن النية من الجانبين، حسن النية من المتعاقد، من احنا كي نجيو نتعاقدوا مع شركة التأمين لازمنا نعطيو بيانات صحيحة وكذا، وكذلك حسن النية من طرف مؤسسة التأمين وقت يصير الحدث اللي من أجله تم التعاقد على التعويض. فمن واجبها كمؤسسة التأمين أنها تصرف التعويضات في أقرب الأجال، ما يقعدوش الناس يستنى. أنا شفت التفاعل نعاود نقولها في صفحات التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الرسمي لإذاعة المنستير، معناها الناس كل أما ما أخذ أحد شيء ولا قعد لسنوات يستنى ولا أخذ نسبة مئوية ضعيفة جدا. وهذا الكل وزيد ما توضح ليش المسائل هذه، ما تصعبهاش. قولوا صحيح قانون التأمين هو قانون شكلي، لكن حان الوقت باش الناس الكل تبدأ فاهمش معناها. يجب يكون قانون مبسط، يجب إجراءاته مبسطة، ويجب الناس تقبل على التأمين من جهة، ويجب في المقابل نلقاو الشيء اللي من أجله تم التعاقد ونلقاو التعويضات في أقرب الأجال. هذا اللي ننتظره، وهذا ما يكون كامل تكاثف جهود الناس كلها، ويكون زاد بتدخل تشريعي رفق. قلت أنا في آخر مرور معاكم قلت لما لا كما عملنا في التسبيق مصاريف المعالجة بالنسبة للمضرين تحوات الطرقات، وقلنا راو المشرع دخل وأضاف فقرة في الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، أعطى إمكانية أنه الإنسان اللي في حاجة إلى مصاريف معالجة لأضرار بدنية ناجعة عن حادث مرور أنه نجم يقوم بقضية استعجالية ويتحصل على تعويضات في أجل قصير نتاع القضاء الاستعجالي اللي يمتد بين 24 ساعة حتى أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير. اليوم هل لأنه لازمنا تدخل تشريعي في الحاجات اللي قاعدين نشوفه اليوم فيها اليوم، وفي الأضرار اللي قاعدين نشوفه فيها اليوم، وإن شاء الله نوفق نذاي في ذلك بتكاثف كل الجهود نتاع الناس كل حتى حد مرمي الكرة للجانب الآخر.
0: هذا هو فما زاد ما بين قوسين وبعجلة، خاطر احنا رانا في الاخر معناتها يبلغونا الناس رسائل يقول لك حتى تبرد قلوبنا على قليلة ما قناش لاقين نتيجة. صحيح. اما احكيوا علينا، احكيوا على ظروفنا. والبارح برشا هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة قطع المياه، والبعض الاخر تحدث على ايام طويلة من قطع الماء. كي نشوف بعض التدوينات يقول لك معناها اللي بالاضافة الى القطع اليومي ولا الدوري هذاك، فما القطع الآخر اللي معناها شفناه المدة الأخرانية الفجئي والضعف متاع المياه وكذا. حبيت نعود نرجع ونقول اللي مالورزمو الشركات الوطنية ستيغ والسونيت زوز في البلاغات متاعهم ما همش قاعدين يحترموا لا في التوقيت ولا في المدة. دجا وقت تقول لي سونيت مثلا باش تقطع الماء من إليه، لاحظوا بكلكم اللي الوقت ذاك لم يحترم، بالعكس معناتها من قبل إلى من بعد. ثم المسألة الثانية هي مسألة أنه كي يقع الاتصال بالسونيد على أساس تطمينات هتو باش نقوموا بالإصلاحات، وإحنا لاحظنا اللي في بلادنا من 2011 مادام ما نحدوش الإصلاحات والبرامج متاعنا بسقف زمني محدد وبتواريخ مضبوطة، قعدنا في التسويف وقعدنا في المؤقتة الذي دام.
1: صحيح.
0: حال بلادنا اللي صار في مؤسساتنا عموما وفي الانتقال الديمقراطي عموما من 2011 إلى يوم الناس هذا، اللي خلى الوضعية إلى ما هي عليه الآن هو المؤقت الذي دام طويلا. بالتالي فإنه اليوم وكأنه كتجي المؤسسة وتحاسبها وتضغط عليها أي صار طريقة للتفصي من المسؤولين تقولك إيها وبش نعمل وقتاش
1: ما تحددكش
0: بدون تحديد. وإحنا هكا تلاحظ اللي تخلى نهار خرج نهار توكي تقص ولا مروح تقول لعبد اللي يقولك إياه سيء. حتى التونسي ذكرته ولات بشوية بشوية كي ذكرت الحلزونة تو معناتها من السمكة للحلزونة ذكرة قصيرة فترة زمنية وينسى. لو كان نعود ونرجع الله لا يقدر في قوت في معناتها سخانة كبيرة ونعود للانقطاعات متاع الكهرباء بالإضافة إلى الماء ما زال متواصل معانا تو نرجع نحكي. دونك الإدارة نورمالمون كيف المواطن اللي هي من المفروض انها تشوف روحها تقيم الوضعيه نتاعها تعتبر من اللي فات من الخسائر الماديه الكبيره من الخسائر والاضرار البدنيه والنفسيه اللي صارت للمواطن. صحيح. ثم ما يحز في النفس المؤسسات هذه اللي صار الكل ولا مؤسسه طلعت واعتذرت للمواطن، معناها المواطن عندك بينا نخرج نعطيه بالكف اللي هو مش قاعد معناتها تتلفت له يقول لك ايه انت وفر معناها قريب. حتى في البلديه يقول لك معناتها من البلديات عموما ندخلوا حديث في حديث البلديات عموما يقول لك شوك ما تنظفش انت ينظف المواطن في حدود ايه والكبير هذاك شو نعملوا به
1: الدور نتاعك انت عندك دور اساسي
0: دور السونيت دور ستيك دور البلديه دور البلديه. المواطن عنده واجبات، عنده واجبات ما في حدود الواجبات، فما نخرجوش بالتوالي الناس الكل ونقعد ونظروا كانوا بعين الشمس. صحيح المواطن يدفع في اداءات، نعود ونرجع لهنا الاداءات، الاداءات بتاع المواطن ملوين ماشي، ما هي ماشي للدوله اللي هي الفا اليمونتي، المرافق العموميه والخدمات العموميه عموما. اذا كان المواطن قاعد يدفع في الاداءات ومكره اخاك لا بطل، خاطرك تشوف انت القوانين الماليه كيفاش، وفي المقابل ما نلقاو حتى شيء، زاد الحزب ما تقبلش. فمعناها ان شاء الله نعاود ونرجع الى تسقيف الاجراءات نتاعنا بسقف زمني محدد، باهي انه في مجلس النواب نسمعوا برشا حديث، اما الحديث هذاك على ان يفعل الى اجراءات وحاجات صحيحه، راه في برشا تشريعات من غير نصوص ترتيبيه تقعد ديما مثلا نصوص كاني مع تحبر على ورق. اخر حكايه معناها واختم بها باش نمشيو للموضوع نتاعنا، المساله نتاع مجلس النواب ومنع التصوير في مجلس النواب في بلاد معناتها عرفت نورمالمون ثوره في 2011 في اطار الديمقراطيه وفي اطار الشفافيه. مجلس النواب هذاك هو وظيفه بالضبط، هو وظيفه تشريعيه، الناس اللي قاعده تحكي في مجلس النواب هما حماله اصوات الناس ومشاغل الناس وتبلغ الناس، والمواطن يحب يعرف صوته وين مشى ويحب يعرف يندرى حكاوة على المشغل متاعه ولا، ويحب يرى فما وظيفة إلى بالإضافة للتشريعية فما وظيفة رقابية. فمش من حق أي كان أنه يمنع أنه المواطن حتى هو يكون مراقب للأشغال تاع مجلس النواب. فنفاذ المعلومة أبارت ونرجعوا للحكاية النفاذ المعلومة، نفاذ المعلومة راهو حق
1: لا وشو من عندك الحقوق. هو شو عندك باش تخبي انت؟
0: وشنو تمنع انت؟ شنو مشكل معناه؟
1: شنو تمنع اذا كان فما تجاوز وفما مخالفه؟
0: خلينا نروح الناس الكل،
1: شوفوا هالناس كل كانت
0: علاش التهديد بالنيابه العموميه؟
1: هو اسمه مجلس نواب الشعب. وشكون الشعب؟ راه احنا الشعب مش شعب واحد اخر معناها باش نشوفوا، وبالتالي معناها
0: وتبقى وظيفه تشريعيه.
1: هو الحقيقه النظام باهي والتنظم باهي، لكن التعسف في استعمال النصوص وفي المنع
0: والتجاوز السلطه
1: زاد وفي التحجير، واللي هنالك التجاوز الحقيقه وما عنده حتى مبرر. معناها اذا كان نائب من نواب الشعب معناها اراد معناها تصوير من داخل قاعه المجلس، شنو شنو شنو شنو عندنا احنا كمجلس نواب
0: نخبيوه
1: ما نحبوش يظهر لشعبنا؟ معناها ما تقول لي اذا كان فما مونتاج نتاع تصاور ولا فما عمليه تركيب الصور ولا حاجه، هذوك حاجات واحده اخرى عندهم مجالهم القانوني وعندهم
0: النيابه العموميه موجوده
1: بالضبط الجزاء نتاعهم. اما الصور على معناها كما هي نقل الواقع كما هو، علاش؟ شو الهدف؟ شو نحبوا نخبيه؟ معنا ما نخبيه، هذاك هو هذاك العلنيه والعموميه والحق في نفاذ المعلومه، والشعب هو صاحب السلطة الأصلية في بالي يعني، من هم ينوبون فقط،
0: هو الشعب يريد،
1: وذاك الشعب شو اختار؟ اخترناكم باش تمثلونا، أما صاحب السلطة الأصلية هو الشعب
0: بالضبط. هذا هو في إطار أنه الشعب هذا يعرف حقوقه وواجباته، ونبقى دائما في مجال التأمين، وإحنا ما زلنا في مجال التأمين وقاعدين نحكيو في التأمين،
1: أي
0: التأمين ما زلنا نحكيو على حاجات باهين أفراح ومناسبات. المدة اللي فاتت زادة كيف كيف في برشا قاعة أفراح صارت إشكاليات نتيجة قطع الكهرباء ونتيجة تخوف من قطع الكهرباء، على خاطر الناس تكربك الحسبة. فلهنا يقول لك أنا اليوم كمشيت تعقدت مع قاعة أفراح، هل هناك تأمين باللي يصير الكل؟ فمشي نوعية التأمين معناتها إذا كان اللي قدر مثلا ذو قص، إذا كان مثلا ما التزمش صاحب قاعة الأفراح بالتزاماته، وإذا كان مثلا بعد هذية صار حريق اللي قدر، إذا كان إنسان طاح تكسر، إذا كان إنسان تبقى عند بشة متاعه هو غالي برشا بأنواع العصائر الموجودة ولا التالي قاعد يتفرق، برشا كلام يتقال في هذا الإطار. أستاذ اليوم باش نحكيو على تأمين قاعة الأفراح، خلينا في الأفراح والمسرات، إلا ندرى فما عقود تأمين إي ولا، شنية نوعية العقود الموجودة وماذا تغطي، وكيفاش إذا كان صار الحادث اللي أمنا عليه صار، كيفاش الإجراءات واجبة الاتباع للحصول على التعويضات اللازمة. بعد قليل غنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء رفقة ضيفتنا الكريمة اللي نعلن عليها بعد قليل.

0: باغي تتبعني
1: وين؟
0: نربحك وتربحني.
1: كيفاش؟
0: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس. وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
2: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
0: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
3: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
5: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال البرنامج في التأمين. اليوم نحكي على تأمين قاعة الأفراح، ومعنا مباشرة عبر الهاتف مدام سماح يونس خبيرتنا في مجال التأمين اللي ترافقنا اليوم. لو سهل بك مدام سماح، مرحبا منورتنا برشا.
6: وعايشكم مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة وإن شاء الله نقدم الإفادة
5: إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محسن قبوج مستشار نقل البرنامج، تفضل.
7: اولا نحب نقول مرحبا بالسيده سماح، ونحب نشكرها على تلبيه دعوه البرنامج، واكيد الاضافه حاصله باش تكون معها هي كما مع مختلف الاصدقاء الخبراء في المجال تاع التامين. واليوم رفقه باش نحكيوا على حاجه مهمه ياسر تقريبا في حياتنا اليوميه، وتقريبا تهم الناس كل. شكون ما عندوش الفرح، وشكون ما مشاش الفرح، وشكون ما عندوش قريبه يستعد لحفل زواج ولغيره من الأفراح، وحتى المناسبات العائلية وغيرها. نشاط نتاع قاعات الأفراح الحقيقة ولا من الأنشطة الاقتصادية اللي عندها مكانتها الحقيقة في البلاد التونسية، ولكن كي نقولوا نشاط نتاع قاعات أفراح راهو نحكيوا على قانون، ونلقاو عدة نصوص قانونية تنظم المسائل هذه. نلقاو أساسا كرس الشروط اللي لابد من بشاقة احترامها حتى يمارس من يرغب في هذا النشاط، سواء كان شخص طبيعي ولا شخص معنوي يزمو يخضع لأحكام مجلة أحكام كرة الشروط هذه. كذلك عنا عدة نصوص تشريعية أخرى سواء في القانون المدني ولا حتى في القانون الجزائي، وكلها تنجم تنطبق على هذا النشاط. لأنه علاش؟ لأنه النشاط هذا فيه عدة مسؤوليات. فيه أول حاجة مسؤولية تعاقدية. مش معناها مسؤولية تعاقدية، معناها الإنسان صاحب القاعة باش يتعاقد مع الشخص اللي باش يتسوق من عنده القاعة، هذه مسؤولية تعاقدية ومسؤولية معناها تلزم الطرفين المتعاقدين. لأنه كي ناخذ العقود هذوما باش نلقاو كل طرف عنده التزامات وعنده حقوق، وبالتالي من واجبه يقوم بالتزاماته سواء كان الكاري ولا صاحب القاعة

0: ومن جهة أخرى من واجب زادة يوفي بالتزاماته، والإخلال بالالتزامات هذه ثم إخلال تعاقدي في مسؤولية عقدية. وتوما نشوفوا مثلا توا أكثر مثال رائج توفير الفضاء بما يسمح لممارسة النشاط. إذا كان أنا بتعطيني فضاء وتقول لي ما عندي الكهرباء وقطع الكهرباء عليه، مسؤولية عقدية ولا مش مسؤولية تعاقدية؟ هذه مسؤوليتك أنت كصاحب الفضاء، ولا تنجم تعفي روحك مسؤولية إضافة إلى المسؤولية تجاه الغير. وهذا اللي حكيته انت سيادتك في المقدمة وقت قلت احنا كزوار كمعناها ضيوف ونحضر غادي كاب بصفتنا مستدعين للتجمع العائلي والأسري والأغير نتاع الأفراح هذيك، كيف كيف الأضرار تلحق بينا في الملابس نتاعنا، في خاصة نحكي عن نساء حقيقة انتم ولا ياسر،
1: حتى الرجال يلبس جبة صحية
0: ولا يلبس لباس معناها
1: ولا كوستيوم ويبدأ لك الحسبة،
0: لأنه شوف المرأة ساعات حتى بالأطفال تلقاها هي مسؤولة عليهم، الانشغال نتاعها التركيز نتاعها ينقص. الرجال صحيح نجم يكون حتى في حادث عرضي حتى إنسان يعثر ولا حاجة، كيف كيف نفس الشيء كذلك وسائل النقل نتاعنا، تنهزوا السيارات نتاعنا هم تابعين الفضاء هذاك ولا مش تابعين، كذلك صاحب صاحب القاعة بيدو عنده زاد هو مشروع تجاري يأمن عليه ولا تأمين الاستغلال نتاع القاعة هذه، باش حتى إذا كان هو يصير له حادث عرضي كما يصير للناس اللي يجيو عنده نجم يصيروا ليه هو، وتضر المعدات نتاعو وتضر القاعة نتاعو، ندرا هو مؤمن ولا مش مؤمن. إلى أي حال في المطلق ديما أنا نقول إذا كان لقيت احتمال نتاع أضرار راك لقيت عقد، معناها من توا النجم والناس يجاوبونا يقولوا فهم تأمين، أما إلى أي حد التأمين هذا وشنو يغطي بالضبط من الحاجات اللي كنا نقولوا عليهم، وهل هناك أسقف نتاع تعويضات ديما ولينا نحكي على الأسقف، هل هناك حالات نتاع استثناءات من الضمان وهل يجاب بها المتضرر هذه الاستثناءات، إلى آخره من الإشكاليات العادية في مجال عقود التأمين، وهل أن عقود التأمين هذه معناها مكلفة ومش مكلفة، ولا أنها تغطي جميع الأضرار وكامل الأضرار وتضمن التعويض الكامل، ولا كيف كيف يلزم باقي التعويض يحمل على صاحب القاعة. هذه إشكاليات وغيرها يلزمنا نحكيو فيها، لكن من حيث المبدأ حط في اعتقادك أنه قاعة أفراح مرخص لها في ممارسة النشاط راهي ما تنجم تمارس النشاط إلا لم يكون عندها عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية على الأقل تجاه الغير، وإضافة إلى أنه العقد المبرم علاش ديما نقولوا العقود المكتوبة الثقة في الوثيقة، راهو كي تعمل عقد بشكري الصالة بشكل قاعة أفراح وبش تسوق قاعة أفراح ما تنجم تعمل كان عقد مكتوب، إذا كان العقد ما هوش مكتوب راه ما تلقاش الشروط اللي تتفقوا عليها، حتى الوصل هو نجم يكون عقد، لكن نطرح السؤال أنا نقول كي قص الضوء مسؤولية صاحب القاعة ولا نعم، نقول لك إيه نعم هو من واجبه باش يحضر فضاء مهيئ لاستغلاله في النشاط الممارسي، إذا كانت نحيل الضوء ما عادش مهيئ ولا في سرداب ولا في ظلمة، وبالتالي وانقطاع الكهرباء ما هوش أمر طارئ، ما هوش قوة قاهرة، ما هوش فعل الأمير، معناه ما فيش حالة من حالات الإباحة. إذا أصحاب القاعات اليوم يبارك فيهم اللي يتعاملوا معنا كالمواطنين من واجبهم باش يوفروا الكهرباء، ولو أنه اليوم اللي يلزم يقع معناه تغيير على كراس الشروط ولا تعديل أنه يقع إلزامهم بتركيز محولات الكهرباء، محول كهربائي يضمن استمرار الإنارة والاستمرار الأضواء عند قطاع الكهرباء في مثل الحالة. ولو أنه كان نحكي لك مرة أخرى نقول لك رأي شركة التونسية الكهرباء والغاز في عقود تزويد بالكهرباء على بعض المنشآت الاقتصادية تفرض عليهم في الشروط العامة التزود ولا تزويد ولا تهيئة المحل نتاعهم بمولدات كهربائية، هذا موضوع واحد آخر يمكن نرجع له مرة أخرى. أما خلينا في قاعة الأفراح، صاحب القاعة مطالب بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بتوفير الفضاء اللازم لممارسة النشاط اللي بل من أجله تم التعاقد، هذا الكل غيره ما هو دور مؤسسة التأمين وما هو دور عقد التأمين، ولا أي متى نجم يكون عقد التأمين ضمانة للطرفين وللغير اللي جاي يحضر في الحفلات هذه.
1: تفضل مدام سماح.
2: بالحقيقة سيمثل عطاها تقديم دليل احنا مليون نجم نحكيه على المسؤولية المدنية بصفة عامة، هي شنية هي المسؤولية المدنية؟ هي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي ألحقه الغير، دونك كما حكيت مثلا ثم المسؤولية التعاقدية ولا التقصيرية، واللي هو أي إنسان دونك يلزم يقوم عند إخلال الشخص هذاك بالالتزام القانوني نتاعه معناتها والحق الضرر بالغير يلزمه يعوض. دونك العقد التأمين المسؤولية المدنية هو عقد يحل محل المؤمن له في جبر الضرر هذاك. دونك هذا هو بالنسبه للقاعد افراح كما غيرها من الانشطه اللي مارسوها. العقد التامين بيصير موجود واجباري وفما كره وكما حكي زي ما حكينا على كره الشروط المتعلق بالقاعات المغطاه لافراح المناسبات اللي هي تنظم انشطه موجهه للعموم خاصه هذه فما اجباريه التامين لكره الشروط في الفصل مثلا الخامس والثامن ياكدوا على اجباريه التامين. دونك المستغل نتاع القاعة يلزمو يقوم بإبرام عقد تأمين مع المؤسسة المختصة في الغرام باش يغطي المسؤولية المدنية نتاعو. هذا هو.
0: كيفاش نتعاقدوا معاهم تو مؤسسة التأمين؟ ندرا هو في إطار تأمين شامل ولا هو تأمين معناه محدد ولا معناه وكيفاش وكيفاش يصير قبل التعاقد؟ ندرا يقع الاخذ بعين الاعتبار معناها طبيعه النشاط والفضاء المهيئ، ندرا تابعوا فضاء الفضاء الخارجي ولا فقط القاعه المغطاه، والقاعه المغطاه ندرا يدخل فيها عدد الاتساع لعدد الحاضرين يختلف.
2: هي
0: كنت تحكي لنا شويه كيفاش تعاقدوا انتم مع مؤسسه كمؤسسه تامين، كيفاش تعاقدوا مع قاعات الافراح وشنو هما البرنسيب معناها اللي يجب اخذها بعين الاعتبار في كل عقد؟ نجم القواعد في كل عقد حتى تختلف.
2: هو جوست ما هي العقود التأمين كما نعرفه اللي نسميه نحن الافدير اللي هو الاستمرار التصريح والمخاطر اللي هو دونك الاسوري المؤمن له، دونك باش يعطينا هو المعلومات اللي تهم الفضاء نتاعو، يزم دونك يدكلار يصرح بشنو اللي موجود في السد فهد، خاطر القاعد تختلف بين قاعة وقاعة، فما اختلاف، فما شكون، فما قاعات فيها ألعاب، فما قاعات فيها كما انت قلت فما باركينج كبير، فما دونك التصريح هذه على الأخطاء الاستمارة هذه لازم هو يعملها ويديكلاري معناتها لي زانفورماسيون صحاح باش نحن هذوك يتبعثوا دونك للشركة التأمين، وعلى معناتها سيفون لي زانفورماسيون هذوك نحن نعطيو الأوفر نتاعنا معناتها. هذا هو.
0: وبالطبيعة التعويضات يظل محدب أسقف، يظل
2: محدب أسقف خاطر في العقد تأمين المسؤولية المدنية دونك فما ما نسميه السقف اللي هو نجم يكون في سنة تأمين وإلا أسعار حتى معناها سقف في حادث، وانت وزاد نوعية الأضرار، فما الأضرار البدنية، الأضرار المادية، ولا الأضرار المعنوية اللي هي ناتجة عن الأضرار المادية ولا الأضرار البدنية. أما هو كل سؤال ديما في العقد التأمين المسؤولية المدنية فما سقف
0: باستثناء بتبيع العربات البرية ذات محرك، باستثناء السيارات والعربات ذات محرك هذوك ما فيهمش أسقف، الباقي الكل صحيح يخضع الأسقف. لكن نشوف مدام سماح، أنا نحب نسأل الحقيقة ونكونوا عمليين شوية ونحط الناس اللي تسمع فينا تتبعنا ريال مول حقيقة، مدى الإقبال على هذا النوع من التأمينات؟ عندكم شي إحصائيات؟ فماشي تعويضات؟ فماشي حادثة مثلا يمكن قعدت في البال؟ لأنه احنا كي نحكيه فما حوادث حتى في حفلات عامة وحفلات فنية عامة، صارت برشا حوادث من حتى في تونس، صارت لنا حوادث عرضية في حفلات كبيرة نتاع فنانين عالميين وغيره ومهرجاناتنا وغيره، نجم يكون الحادث العرضي مبدئيا. فماشي ستاتيستيك، فماشي تقريبا معناها دراسة حول مدى إقبال أصحاب القاعات، وخاصة نحب نحكي على أصحاب القاعات الخاصة اللي يستغلوها خواص، مدى الإقبال على التأمين هذا ومدى تدخل انت على شركات التأمين بهذا الخصوص؟
2: الحقيقة اللي هو الكرة الشروط اللي يحدد إزامية،
0: ما هو يحدد الإلزامية مدام، شوف ما نحبوش احنا التأمين، هو النص التشريعي النص القانوني يحدد الإلزامية، بايك باش نقول نقف له غادي كايا، معناه ما نحبوش يكونوا شعار عندك شي عندي، ما واخذين عليه وثيقة التأمين، معناه شركات التأمين الحقيقة واصحاب القاعات الاثنين مع بعضهم الناس كل تتعاون، زاد مش باللي يجي مش باللي بيع كما يقولوها باللي تبيع تربح، لازمك تاخذ نتصور معناها مؤسسة تأمين تحترم نفسها وتحترم معناها حرفها وتحترم الناس اللي حاطين فيهم ثقتها حتى هي تمشي تعمل المعاينة القبلية وتعود تكون عندها الخبار عندها، باش هو يجي يقول لك انا امني في حدود 10,000 دينار وهو ما شاء الله عنده معناها قاعة افراح الاضرار نتاعها معناها
1: تجمع. هو سامحني استاذ خلينا نكونوا عمليين، هو في المشاريع عموما، في المشاريع عموما فما كراس شروط، وقت اللي يباعث المشروع يبدا باش يبدا يحضر معناتها الاوراق نتاعو اونتروتر راهي الوثيقه هيك هي وثيقه من الوثائق يمشي يلوج على شركه تامين تعطيه سوم مناسب باعتباره باعث مشروع ما يخممش من الاول على اساس التعويضات على خاطر عمرنا ما سمعنا بانسان صار له اشكال في قاعه افراح مثلا ومشي اشكي ودرجا هو التوى معناتها التفاعل نتاع السادة المستمعين على الصفحة الرسمية بخصوص ستيك يقول لك لا تأمينها عندك شيء عندي وتأمينها خايب وتحكيوا ديما في النظريات كيف كيف بالنسبة لقاعة الأفراح معناها عمرنا ما سمعنا بإنسان طالب بحق أو طالب بحق واخذه دونك هي ورقة من الأوراق وثيقة من الوثائق يلوج على أقل سوم دونك هي فيها إلزامية ليش شركة التأمين تنتقل على عين المكان وتشوف وتعاين وتراتي شفناها احنا في المصانع شفناها في الديار شفناها في كل شيء حتى في السيارات اغلبهم
0: معناتها تبيع لك برا
1: اغلبهم ما طلبت خذيت وقتاش احنا نبداو في المعاينات وناخذ وقت اللي يصير الحادث المؤمن عليه ووقت اللي مثلا يطالبوا الناس بالاضرار معناتها بتعويضات على الاضرار اللي اصابتهم دونك مدام سماح اعتقد انه اليوم حتى اذا كان عندكم احصائيات هي ب 100% في تامين المسؤولين المدني هكا ولا
2: احنا المعاينة لان الحقيقه احنا في شركه جاتاسيروك احنا عندنا معناها سيرفيس كامل اللي هو يمشي عاين ونشوف ونقيمه بالعكس
0: قبل التعاقد
2: ولا قبل التعاقد وحتى في جيرون كونترا معناها ما نتبعوا الكليونات نتاعنا بالنصيحه بالوقايه وكل هذا
0: وكا شي لازم هو مدام هذاك واجب راهو
2: معناها نحن بيتو نحن باش نحلوا محل مال له وش نكونوا نحن باش نحميوه
0: بالضبط
2: باش هو يبدا بيلو مرتاح وباش نهار لا قدر الله فما ضرر شركة التأمين تحل محله ويكمل يخدم وصارونا برشا دي كال حقيقة اللي شركات معناها ضرت وصاروا حتى كان نحكي مش حتى في المسؤولية المدنية حكوا حتى في الحرائق وكله ورجعوا معناها يرجعوا يخدموا وبالعكس يعني شركة التأمين مش معناها حبر على ورق اللي كونترا بالعكس معناها احنا هذه العقلية هذه الحقيقة هي اللي شوية دارجة لكن مش صحيح خاطر انت كيما مثلا المسؤولية المدنية كان نجم نبسطوها اكثر باش ممكن المواطن يفهمها كي نقربوها بشوية بالمسؤولية المدنية للكهرباء يعني انت تو انسان كي مش عامل الكونترا داسيرونس نتاعو اوتوموبيل يعني المسؤوليه المدنيه نتاعو لا قدر الله معناها ضرب حد قتله ولا
0: الحق بها ضرب بدنيه
2: ولا ماديه ولا دونك هنا معناها الذمه الماليه نتاعو كلها دونك هو يتحط هنا ممنوع في المسائل القانونيه
0: تضر الذمه الماليه نتاعو الكل تضر
2: ولا دونك لهنا احنا خاطر ديما نحن نقول لك ليه الكونترا حبر مش صحيح الحقيقه انا من معناها الفكره هذه الحقيقه ما مانيش معاها برشا خاطر عندنا زاد انواع معناها متعدده من التامينات اللي تشملهم عقود تامين واللي هما فيهم برشا ديغارونتي معناتها فيهم
0: ضمانات
2: اللي بالعكس معناتها تحمي المواطن وتعاون وقت لا قدر الله فما سينيسر معناتها
0: فما أضرار وفما حوادث فما حوادث
2: نحن من أجلس نقولك يعني هو ديما لسيرونس معناتها يقولك علاش عنا زادة العقلية أنه يعني يقولك أنا كان ما صار لي سينيسر ودفعت بريم ودفعت معناها معلومة التأمين وصار لي سينيسر لما يحس روحه ما تقولش عليه قاعد
0: يسا في حاجة زادة
2: فلوسه معناتها اللي هو مش صحيح أنت نحن توا دجا في المجتمع متاعنا توا الحاجة الأكيدة اللي احنا نحسه بها هي شنية أنه الإنسان توا تحسه باله مش مرتاح ديما عالشخيصي ولينا نحن في تونس انت هناك عندك مشروع مثلا صدفت ولا اي نشاط راه نحكي بصفة عامة عندك اي نشاط تمارس فيه يزمك تكون عندك شوية راحة بال باش تكون راحة بال راحة بال انك تعمل عقد تأمين المسؤولية المدنية متاعك اللي هي كما حكينا تحمي الذمة المالية متاعك وتخليك بالك مرتاح لقدر الله سبب في اي ضرر بدني ولا مادي للاشخاص اللي جايين بحذاك سبتو ان هي هذه القاعة هي معناها نشاط موجه للعموم يعني في برشا ناس تدخل للقاعة الافراح هذية حاجة اخرى كما الانسوندي ولا الانسوندي معناها هو في يحمي الممتلكات نتاعو الباتريمون نتاعو كونترا انسوندي ماهوش كونترا حبر على ورق سامحني معناتها الحقيقة انا هذا رأي وماذا بيا كان العبارة العقلية هذه نبدلوها شوية خاطر عقود تأمين بالعكس تحمينا ووقت اللي يصير ضرر معناها الشركة تبقى بجنب المواطن وتعاون.
1: هو مدام سماح بيحب ذا خطر هو المواطن شو مشكلته اليوم؟ مشكلته اللي هو يعمل لسيرونس باش يلقاها وقت الضيق بجنبه تساندو في إطار هالتضامن هذايا. ولكن الإشكالية اليوم كما شفناها مع ستيك مثلا كما نشوفوها مع قاعة الأفراح ولا غيرها يقول لك تبطى ياسر لسيرونس والتعويض يكون معناتها في وقت متأخر ربما إذا كان صار الصلح بتاتر هكا من الأول معناتها تبدأ الأمور واضحة بيان كو ساعات لسوم ماهيش باهية معناتها كي نمشيو للقضاء باش تدوم. دونك لهنا معناتها الأستاذ وأنت تعرف وأنت أدرى وأنت أقرب الإجراءات معناتها بالنسبة لي هو احنا نقولوا حاجة في إطار نظري ولكن تطبيقيا وعمليا تاخذ بارش الحكاية ويقول لك معناتها علاش أني عامل لاسيرونس أصلا اللي كامل لقاش وقت الحاجة.
0: هو شوف التأمين ديما ما نحطوش نعملوا لي بار دي شوز ما خلطوش الأمور ببعضها. التأمين حاجة ضرورية وأساسية وأنا نقول لك ديما نقولها ما ننتظرش حتى المشرع يقول لي تأمين هذا إلزامي. ماذا بيك تعمل مشروع ولا تعمل أي نشاط ماذا بيك تكون مأمن؟ تو احنا وصلنا نحكيوا في حالات نحكيوا في بعض العقود نحكيوا على التأمين الفردي. أنت كفرد تأمن على نفسك وين أنت متواجد لازم تكون تلحق مضرة وتلقى التأمين الفردي. فما بالك بالتأمين الجماعي والتأمين اللي من الغير. الإشكال اللي يصير هو شوية منا وشوية منا الحقيقة. ما نبداوش معناها ما يبداوش كل واحد يرمي الكرة للطرف الآخر. فما في بعض الحالات ما نحسنوش التعامل مع عقود التأمين احنا كمستهلكين. ما تفوتنا برشا إجراءات ما نعلموش في الأجل. فما أجل انت إعلام اللي هو ينجم يكون أجل مسقطة أجل 5 أيام وأجل 48 ساعة وأجل 24 ساعة وكل نوع من التأمينات عنده أجل محدد الإعلام. ثم احنا ينقصنا عبء الإثبات في بعض الحالات. خليني ما نقولش من الحبة نبني قبة معنا تصير لنا برشا أضرار ونولي ولوجه حتى على أضرار ما كانتش على علاقة ولا تكون على علاقة وإحنا ما نوصلوش نثبتوها لأنه راه مش يكفي أنك تثبت الضرر. يثبت تثبت الضرر وتثبت أنه الضرر ذاك ناتج عن الحادث المؤمن من العلاقة السببية. ثم نجي مرحلة أخرى اللي تحملها الحقيقة برشا شركات تأمين ديما أنا نحب ننسب ما نحبش ولو أنا تشترك في الأغالب الحقيقة أغالب شركات التأمين أغلب شركات التأمين هنالك مماطلة في خلاص التعويضات. نقولش مماطلة نقول هنالك تأخير حتى يثبت السيرفيس هذا والسيرفيس الآخر يرجع للكنترول نتاع السيرفيس. فما برشا إجراءات شكلية الحقيقة اللي
1: مش بنفس السرعة نتاع إنك تعمل كونترات وإنك من بعد تلقى الحاجات اللي حاجتك بيهم
0: خاصة التعويضات.
1: معناك تقول المشرع لهنا مش من فراغ
0: ورغم
1: المفروض أن المشرع يتدخل زادة للتسريع.
0: شفت أنت قداش حكينا على الستيك وهك تشوف حتى اليوم باقي الناس مش مأمنة لأن الناس ما وصلتش خذ التعويضات
1: هما حتى مش مأمنين. قال لك راهو هذاك الكل نظريات هذاك الكل مكتوب على الورق.
0: معناها إذا كان من القاشي بالملموس هذا الدور تاع مؤسسات تأمين. مؤسسات تأمين فما البعض منها بدأ الحقيقة فما إثارة مدة التقاضي ما عنده حتى مبرر. فما مؤسسة تأمين ونقول لك أنا من باب من ناحية عملية وجانب عملي يقول لك هذاك هو الحق خليه ياخذ حق. معناه ما فماش هذاك الاستئناف لمجرد الاستئناف لتعطيل الإجراءات التنفيذ. وفما مؤسسة تأمين واحدة أخرى ما زالت تمشي بنفس القاعدة بنفس القناعة وعلاش لأنه المشرع عمل حاجة أخرى والحاجة باهية لعمل المشرع هو حل باب الصلح. معناه إمكانية التصالح وإجراء صلح مباشر وقت يجي عندي سينيسر نحل صلح مباشر مع مؤسسة تأمين. لكن في الصلح ما يبداش الواحد يجبد ليه برشا زاد ما تضرني لا ضرر ولا ضرار. يزم يكون صلح وهنا يزم يكون تدخل تشريعي وقت نقول فما هنالك صلح يزم الصلح يكون في حدود الضرر معناها القيمة الحقيقية للضرر مش دون القيمة الحقيقية للضرر ويكون تحت رقابة هيئات مختصة باش لا يغبن المتضرر. لأن المتضرر ساعات في بعض الحالات عندما تعوزه الحاجة يولي ويذعن للصلح لما يوفرلوش كامل التعويضات وهنا لازم لابد من التدخل في تنظيم المسائل هذه ويعطي هامش تاع اجتهاد قضائي بهذا الخصوص. وكما قلت العويز الطريقة اللي نتعاملوا بها في التأمينات لأنه كما يقول سيناجي الزبيدي الله يرحمه يقول لك ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي. اليوم كما تفهموش مع مؤسسة تأمين راه مش معناه ما ناخذوش تعويضات راه ناخذ تعويضات عن طريق القضاء. تقول لي القضاء يبتا نقول لك يبتا ما لازمو وهذا تحكم عدة إجراءات لابد من تدخل تشريع على الأقل في أنه يكون من مقتضى نجم يدخل تعويضات هذه تحت مقتضيات الفصل 126 مجلة المرافعات والمدنية والتجارية اللي نجم يكون مشمول بالنفاذ الوقتي بقطع النظر عن المطاعن وعن الطعن وغيره ويخليه الحالة توقف تنفيذ حالة بحالة. فما برشا الشهادات اللي كنحبوا نشهدوا راهو نشهدوا راهو تأمين في كتأمين كمنتوج راهو لا محيد عنه ولكن عنه. تختلف المعاملة من مؤسسة تأمين لواحدة أخرى. فما زاد العلاقات فما يمشي يعمل عقد تأمين مجرد علاقات ما لوش عليه في كاسيتي وعلى النجاعة. هذوما الكل لازم يتحطوا على الطاولة باش اليوم كي يسمعنا حد ما يقولش لا حكاية فارغة. هو لحد الآن أنا نشاطر برشا ناس كي يقول لي حكاية فارغة خاطرك تلقاه لسنوات وهو يجري على التعويض نتاعه وما تحسش على التعويض حاجة ما قالش بها رب. وبالتالي خاصة اليوم كي نحكيو على مؤسسة وطنية ما نحكيوش على الحوادث العرضية البسيطة خاطر هذوك الأرانجمون تاعهم يصير فيه. أما كي تلقى معناها ذو مخصوص عليك وتلقى فريجيديرك ولافيسيل نتاعك وكل معدات الكارو منزلية عندك في دارك ما عادش تخدم وتضريت هي قلتش قد نستناك لماذا كل لماذا هاد كل هذه المماطل ما الوش تجعل هو التعويضات
1: التعويضات
0: حنية وأني كيف كيف القاعات الأفراح
1: جستمو.
0: يا أخي باللغة الدارجة نتاعك تمرر لي فرحي
1: هذا هو احنا تولي صار المدلي فاتو السيد انه برشا ناس متعاقدة مع قاعات أفراح ليلة لجور جي قصة ذو معناه يقول له كمل لي فلوسي معناتها صاحب قاعه الافراح يقول له اني عامل معك انجاجمون اني مانيش نستاق اللي قصيت عليك الضوء هاني نستاق برا امشي
0: انت
1: امشي ايه يقول لك امشي طالب الستيك والمواطن يقول له انت ابار انه الفلوس معناها ما نكملها لكش والا رجع لي فلوسي انت مررت لي عرسي وفرحي دونك انت مسؤول. لهناك في تحديد المسؤوليه هل فما مسؤوليه على صاحب قاعه الافراح حتى مع انقطاع التيار الكهربائي مثلا؟
0: أحب نقول لك صح السؤال هذا يطرحوا برشا ناس وبالفعل باش نجاوبك نقول لك نعم ونعم ونعم مرة أخرى. راهو فما مسؤولية عقدية. أنا كي عملت معك الكونترا باش كريت القاعة كريت قاعة مهيئة للنشاط تاع الأفراح والحفلات وبالتالي تقول لي أمر خارج على نطاق الضوء قص عليه لا مش صحيح لأنه قطاع التيار الكهربائي يبقى أمر وارد وهوش من قبيل قوى القهر مواش من قبيل
1: المستحيل
0: الأمر الطارئ الذي لا يمكن توقعه. شو ما نحكي وكان نحكي على أمر طارئ معنا نحكي على أمر لا يمكن توقعه كل قصة ذو كأني قلت لك أعطيني كسمة معنا مواش أمر طارئ مش أمر لا يمكن توقعه أمر عادي ومن قبل مش خطة توها من قبل ذو يقص معنا كي تقول لي قصة ذو نقول لك عادي يعني حتى في ديارنا كنا كي تقول قصة ذو نحل الشباك نشوفوا جيراننا تطاهي ذو
1: لليوم
0: معنا الحكاية انت قصنا ذو ما تجمش يكون اعفاء من المسؤولية بالنسبة لصاحب القاعات وبالتالي ثم ما هوش من قبيل القوى القاهرة الذي لا يمكن صده هو القوى القاهرة التي لا يمكن صده معناها ما نجموش نعوضه اليوم فما المحولات الكهربائية الكبيرة المولدات الكهربائية اللي تهز الكهرباء القاعات الأفراح هذه وتوفر قاعات الأفراح هذه واليوم من علاش قلت أنا في الشروط نتاع كراس الشروط لازم يكون هنالك من ضرورة تزود المحل بمولد الكهربائي هذا لأنه أساسي في النشاط نتاعو. اليوم أحب نقول لك راهي الستاك هو احنا مشكلنا فين مشكلنا ما نقراوش العقود. اليوم الستاك في عقود نتاع اللي تبرمها مع المستهلكين ما نحكيوش على الكهرباء المنزلي نحكيو على كيما قاعة الأفراح. كان يجي صاحب قاعة الأفراح وياخذ كونترات ولا عامله مع ستيك مع شركة تونسية الكهرباء والغاز تو يلقى فما شرط أنه هي تفرض عليه معناها وجود محول كهربائي ولا مولد كهربائي يقع معناها استغلاله في حالة انقطاع الكهرباء. إذا كان أنت ما تحاولش ما تعملش شكل مولد كهرباء ما تنجمش ترجع على ستيك. وبالتالي أنا اليوم كمستهلك كي نمشي نكري قاعة أفراح راني نكري قاعة أفراح معناها الصالحة لاستغلالها في النشاط في ذلك النشاط نشاط الحفلات المفتوحة للعموم لا يتعلل لا بقطع الكهرباء ولا بقطع الماء
1: كان عدم لنا المكيف مثلا في ليلة بها ما فيش قطع كهرباء ولكن عدم المكيف وكان مكياج وك الدنيا سالت وكذا
0: يجب صيانة دورية ويجب صيانة فورية معناها ويجب تداخل فوري وفهم اللي مش خلينا نقول حاجات أخرى معناها يمكن فما اللي حبي
1: يقتصد
0: في الطاقة
1: ينقص من المكيفات.
0: لا ما يصير شو عقود التأمين والعقود تعلمت يلزمها تقوم على مبدا حسن النية. اذا كان بدينا نخدموا في مخاخنا في الحاجات المشبهه راهو ما ننجحوش لا مع شركه التامين ولا مع اصحاب القاعات ولا تنجح العلاقه التعاقديه نتاع عقود التعاقد ما يكون على مبدا حسن النية والسلامه والمطابقه القانون في هذا كما في عقود البيع كما في عقود الكيرة كما في عقود استغلال قاعات الافراح. صاحب القاعه ربي يعين الناس كل عندهم مشاريع اقتصاديه من جمله الاهداف انه يسعى الى توفير الربح المادي، وانا كيف كمستهلك من اسعى لان يكون معنا الحفل معنا معنا يتماشى والطموحات نتاعه والمناسبه اللي هو من اجل تسوق القاعه.
1: كانت كسرت قطعه في الساله هيك، هل المواطن مسؤول؟ مثلا قاعد فماك الفيزان الكبار يحطوهم الحاجه تحت تكسر في الاثناء براتيكمون بريس، كيف اللي يمشي مثلا المساحه التجاريه كبرى، وهذه دارت حتى على الريزو سوسيو، مساحه تجاريه كبرى تخلى المواطن قال لك انا نتفرج في معناتها في التلفاز يا اخي التلفزه تحت تكسرت، اجبروه وجابوا له الشرطه قالوا له انت ملزم بتعويض قيمه التلفزه هذه. كيما هذه كيما الاخرى، هل انه المواطن هو الملزم بتعويض القيمه ولا فما اسيورانس في الحكايه؟
0: هو لا في هذه ولا في الاخرى، في الاثنين ماهوش ملزم المواطن، لانه اذا كان وقتاش نحكيوا على المواطن الملزم بالتعويض، اذا كان تخلى هو القاعه افراح وكما قلت مجهزه بديزاكسسوار ولا حاجات معناها تزيد في القيمه نتاعها وتعطبت ولا تضرت ولا تكسرت، راهو المواطن ولا الانفيتي ماهوش مسؤول. وقتاش يولي مسؤول؟ الا في حاله توفر الركن العمدي، اذا كان ماهوش متعمد ماهوش مسؤول، ومؤسسه التامين عندها في العقد نتاعها تقريبا ما يتعلق بالاستغلال وهي اللي تعوض. كيف الحادثة اللي قلت عليها في المغازة في أحد المغازات وقت تطيح جهاز تلفاز مش بإرادة ومش بقصد، راه ما عندك حتى ما عندك حتى إلزام قانوني بالتعويض، وفما مؤسسة تأمين هي تأمن الفضاء وتأمن في الجانب منه، ونقول لك التأمين الاستغلال والمضار تأمنها شركة تأمين، إلا إذا كان تعمد وقت تتكب فاعل عمدي وقت نجم حتى تتبع حتى جزائيا من أجل الضرر العمدي ملك الغير. فيما عدا ذلك ما نجموش نحكيو على التعويضات بالنسبة للمواطن ولا الانفيتي، معنا الضيف اللي يجي بحذانا وهو مبجل مكرم ومؤمن في سلامته من دخوله القاعة ذكا إلى حين رجوعه لمحل سكنه. يقعد الحديث مرة
1: بيه أهم زال الحديث في بقية مدام سامحي ومسبارك الله فيك، نتلقى بك ممكن الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا جزيلا للأستاذ محسن قبوش، تحياتي لك نجلة عطية، عليا المنصوري وياسمين معتوق، نركم زين اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 سور 24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
6: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
7: في التأمين.
8: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. قال قائد الجيش اللبناني أن الجيش ماض في تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والإمكانيات المحدودة، متهما الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة جهوده عبر مواصلة الاعتداءات، ومؤكدا استعداد الجيش للانتشار في المناطق التي ينسحب منها العدو. نقلت بلومبرغ عن بيانات لشركة كيبلر أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز شهدت انتعاشا ملحوظا في الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن بلاده تشجع طهران وواشنطن على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم، مضيفا أن النقاش بين البلدين مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وختاما، أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أن طائرة مسيرة كانت وراء حريق على سفينتين متواجدتين بميناء دمياط شمالي البلاد، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: خبر ورخبر
10: الموجة والموجة
3: جديد كل نهار
10: الموجة والموجة
3: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك وسعيد، ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صيفنا على كيفنا. صيفنا على كيفنا، كيف احنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا، كي نعرفوا شنو نعملوا، كي ناخذوا النصايح من اهل الذكر. وعلى ذكر اهل الذكر نقولوا صباح الخير للبسيكولوج نتاعنا وئام القويضي. اهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين للناس الكل.
0: مرحبا، شنو الاحوال وئام؟
1: الحمد لله رب العالمين،
0: الف شكر وحمد
1: يا ربي.
0: سيهيم،
1: صباح النور.
0: سيهيم الدري، صحفية البرنامج اللي تنسى نسنى تشوفوا لنا شو تقال في موضوعنا، وش تحكي فيه، وشنو الصحيح وشنو الغلط.
1: أيه. لا انا نجيب ودكتورة صلح لنا صحيح ولا غلط،
0: وزيد حتى طريقة التناول تهمنا نناقشوها ساعات، خاطر متعرف في الطرح الإعلامي لأي حاجة كل شيء تنجم تحكي فيه وكل سؤال تنجم تطرحه. أما الطريقة هي اللي تبدل كل شيء، خاطر نفس الموضوع انت تتناولوا
1: من زاويه معينه،
0: انت تتناولوا من زاويه، هذاك يتناولوا من زاويه، انت تحب توصل به الهدف معين والاخر يوصل به الهدف عكس الهدف نتاعك توتالما. وهي نفس اللعبه اللي يلعب فيها الاعلام الكل في الدنيا الكل في المجالات الكل. القوه نتاع الاعلام غادي والمشكله فين استاذه وئام؟ انه المتقبل راهو قدام، خليني نقول، ما نحبش نقول خبص الاعلامي، قدام الذكاء الاعلامي احيانا تلقاه بسيط راهو يقبل. وذاك علاش الهيئات التعديلية موجودة، وذاك علاش الإعلام الوطني في الدول الكل موجود، لأنه يبقى هو خير من هيئة تعديلية. يسمعوا بعدها يرجعوا لك ليك، لأنك أنت واجبك الوطني أنك تمشي في الصحيح وتمشي وما عندكش اتجاهات فيها حسابات بالكل. ولو أنه اليوم أحنا في موضوعنا باش ندخلوا في برشا حسابات، راهو
1: الحساب بيدو أحنا اليوم.
0: اليوم الحساب بيدو، صحيح. اليوم الصيف والفلوس،
1: الفلوس الفلوس الفلوس.
0: قل لك مدام عليا منصوري اللي اليوم تشاركنا في البرنامج في تنسيق البث المباشر، وليت استناكم على 73 460 800. تعرف كيف جاوبتني؟ أيوة. قالت لي مدام موضوعنا اليوم الفلوس، قلت لها الفلوس، خاطر الكونديكتور عندها يوصل لها قبل ما نبداو نخدموا. تعرف ايش قالت لي عاليه؟ قالت لي نوزنوا الكيلوات اللي زدناهم ونشوفوا حوايجنا ذاقوا ولا لا، تنعرفوا فلوسنا وين مشات. علاش؟ فهمت المقصود ولا؟ بلاص ودلاع وبطيخ وخرجات ومحواس وعروسات، هذاك الكل فلوس قاعده تخرج، اما في نفس الوقت زاده قاعدين نخزنوا في كيلوات في بدننا.
1: يعني عندي فيزيون اخرى اليوم،
0: عندك فيزيون اخر. احنا باش نحكيو اكثر من هكا، ولو هذاك جزء راهو
1: هي
0: جزء من الاجزاء اللي تستنزف الفلوس اللي باش نعملوا بها برشا حاجات اخرى المفروض. هل اصبح الصيف عبئا ماليا؟ سؤال التفاعل اللي يحبوا يتفاعلوا معنا على الصفحه، اللي يحبوا يتفاعلوا معنا على 73 460 800، واللي عندهم اي تساؤل للاستاذه وئام. اكثر مصروف يفاجئك كل صيف؟ باهي فاستي فاجئك وئام،
1: فاجئك
0: معناها قد ما نحضروا روحنا في الاخر باش نتفاجئوا.
1: لازم تلقى حاجه جات من حيث لا تعلم،
0: على غفله. عرفتك الحفله على غفله،
1: خاصه النجاحات ما شاء الله، ربي يفرح محمد الكل،
0: يفرح الناس الكل. هي في النجاحات ديما رانا خاسرين من جهتين، تعرفش عليه؟
1: علاش؟
0: خاطر كي ينجح ولدك ياخذ الفليسات ويدقدق.
1: كي ينجح شكون؟
0: وكي ينجح لك شكون تمشي انت تدفع؟ معناها ديما الكاسه فارغه في النجاحات، شكون هو رحيل؟
1: حتى العروسات زاد اللي استدعاك في اخر لحظه، زاد قبل بجمعه ولا قبل بنهارين ولا قبل القداس، زاد هذاك تتفاجئ، لا عندك لبسه لا عندك مصروف، وكان يطلع بالديبلاسمون وكان يطلع،
0: شوف يطلع يسالك كل فرحانه بيه،
1: خاصه يسالك
2: يستدعك. المهم ما تصيرش بعيد الشر، قضى اللي اقوى منا، معناها الله لا يقدر. حاجات صحيه خلينا في حاجات فرحات مرحبا بهم، اما الله لا يقدر كي تصير لنا مشاكل من نوع صحيه، كي تصير لنا الله لا يقدر
0: هذيك
1: ازمات منزليه
0: هذيك استاذه، تعرف هذيك تنجم تجي في الاوقات الكلها. ما احنا خلينا نحكيوا على الامور الخاصه بالصيف.
2: اي جوستمون، واللي اسمع شو ثقيله في الصيف هي.
0: لا وشو تحب ولا تقعد؟ الحقيقه الصيف فصل مصروف،
2: بيان سور بيان سور، لازم يكون.
0: اذا المستمعين اليوم نقول لكم ما تتبعونيش، مشروع فقر متنقل راني حتى في العائلة مشهود لي بالحكاية. مش ليه من
1: مصرف جيه في الصيف، تصرف برشا،
0: عيش بربي فك عيش،
2: اي بشكرة
0: الحقيقة ما نحبش الدين،
1: لا سلف وحدي يعيش ويتفرد على قد فلوس
0: الدين في كل أشكاله حتى.
2: هو هذاك علاش احنا اليوم باش نحكيو، انه احنا باش نكتشفوا الصرف هذا باش يعلمنا شنو اللي في داخلنا. الانسان اللي قاعد يصرف هذا مش الفلوس اللي متتبدل راه،
0: ايوه
2: تصرفاتك انت اللي بها العمده. علاقتك انت بالفلوس هذا اللي يهمني. هذا اللي نحب نركز عليه اليوم. دونك
0: عندي سؤال في هذا ما مش لا في الاوف هذاك باش نسولك على روحي.
2: اه في الاوف خلينا بعض وحدنا من بعض.
0: علاش تحب تصرف فك الحاجه المعينه ذيك برشا؟
2: هاوش تفهمها
0: طبعا وتفيق بروحك
2: داخل يجيك الجواب
0: وتفيق بروحك عندك اكسيون كومبارون حتى مع اقرب ناس ليك والمحيطين بك اللي تعيش معاه مي افيك سا تحب تصرف فك الحاجه
2: ينجم يجيك الجواب في الوسط الحلقه
0: راه معناها تقول انت من غير ما نحشم روحي معاك
2: نفسك
0: بريك انا قلت في البريك تاع لحتاش نسالهولك
2: السؤال.
0: معنا اليوم ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي. كل التوفيق ياسمين، مازال تتواصل التربص المهني متاحة والدراسي معنا. هيثم ونس هو اللي رافقنا ويمسك المشعل إلى الآن فترة القيلولة الكل في الإخراج التقني لبرامجنا. مرحبا هيثم، صباح النور. وبعد ما تعطينا المقدمة أستاذة وئام نمشي بالطبيعة الأول نغم مرة أخرى. نعاود نوجه لكم دعوة للي كومنتير للأسئلة على الصفحة على اليوتيوب وفيسبوك وعلى 73 460 800. بالحق إذا الموضوع فيه ما تسألوا، هو الحقيقة فيه برشا حاجات نحبوا نفهموها حتى على رواحنا، حتى علاش نصرف وعلاش ما نصرفوش وعلاش نتفاجئوا برشا بالمصاريف. أسمع كل تعبين هم صغار في المات والحساب في القراية راهو ضحايا الفلوس هذوكم
2: تاعو. ينجم يكونوا تعبين في القراية أما في الفلوس ما شاء الله
1: يعرفوا يحسبوا. أيوة.
2: ما شاء الله
0: جاتنيش الإجابة مرة من صديقة قالت لي عندي عندها مرة كبيرة في العائلة قريبتها ياس عندها زهايمر الله غالب وسي كومسا عاد وعندها الريتريت في سياق حديث قالت لي تخبي فلوس. مش قلت عندها زهايمر؟ قالت لي هي تنسى كل شيء
2: إلا فلوسها.
0: وسبونتانية معناها تحكي. قالت لي نذكر معني لحكي عندها سنوات. أستاذة موضوعنا اليوم شنو نقولوا فيه؟ علاش ترتفع المصاريف في الصيف؟ أعطينا أفكار صيفية مفيدة وما تكلفش، خاطر احنا شنو نحبوا في الصيف؟ مول حكيناه في الحصص اللي فاتت الكل كيفاش نطوروا حياتنا، كيفاش نعملوا مشاريع رابحة لأولادنا في الصيف، كيفاش نعملوا حاجات باهية نتفرهدوا بها في الصيف. أعطينا كيفاش أفكار وما تطلبش منا برشا فلوس، خاطر الانفلاسيون ضاربة في العالم الكل وفي تونس خاصة. مهما نكونوا نخلصوا مهما يكون عندنا فلوس، رغم اللي هي ناس فما تفاوت وكل عمل ربي، ناس عندها ملايين وناس عندها مليمات، ولكن كل واحد فينا لازم باش يقول فلوسي شويه راهو في بالك ولا
2: اكيد هذيك هي القواوين.
0: اللي قلنا عليه في حكايه العروسات وقالت لك ما حضرتش الروبه وما حضرتش درا شنو، راهو فما ناس كي تمشي بروبه اقل من مليون يعتبروا رواحهم ما لبسوش، فما ناس روبه ب 20 دينار تكفيره
1: فرهده
0: وتشيخ. نعرف شو نقول راني نحكي على تونس وتوا في فروحاتنا فما ناس تلبس روبه ما نحبش نقول بقداش من مليون اما بكلكو مليون وهكي. هذيك الروبه اللي تهز للصاله نتاع العرس راهو، وما نحكيش على لبسه الحنه العروسه العربي اللي الحضارات نتاعها شنو يلزمهم يلبسوا
1: وكل قطعه قداش سوم
0: ليه وبار القطع العربي اللي مترزة درا شنو الذهب اللي باش يلبسوا برافو الذوبات اللي باش تتلبس
2: سي شوال البلاكيوم يعاون برشا توا يستر مستر الله.
0: هو الحاجه المفيده جدا انه ما يسمى في السوق العالميه بالذهب البرازيلي هو مش بلاكيور، هو اسي انوكسيدابل مانيش نعم في بيبليسيتي موجود. والحاجه اللي عجبتني اكثر انه الذهب التقليدي التونسي اللي نلبسوه في الحنه والوطيه نتاع العروس موجود اون اسي انوكسيدابل وتقول عليه
1: هو ما تفرقوش
0: ما تفرقوش
1: حتى لونه ما يتبدلش.
0: والقطعه بقد 25 دينار 30 40 خاطر كنتي
2: راهو فما نجم نصرفوا
0: راه نجم نصرف خاطر الذهب العربي تعرفوا الاسوام راه هو ثقيل وشوفوا
1: الجرام قد ايه. اي معناها تو كي تلبس الذهب هذا مش الحقيقي اي هذايا هي درا تحكي انت من منظور نفسي درا هي ترضي في روحها ولا ترضي في العباد.
2: تو مش نحكيو فيه جوستمون هو تو احنا علاش نحكيو علاش نحكيو احنا
0: كل شيء هي باش تكمل اللبسه خاطر انت كي تلبس اللبسه العربي راهو يلزمها ذهب معين. المشكله انه الذهب المعين بكله ثقيل وبكله يهز الفلوس معناها وحتى باش تتسلفوا من عند امك وحماتك وكذا ما عادش يسلفوا خاطره غالي وما يهونش فهمت. دونك تو تحلت المشكله تحلت ولا ايه
2: تحلت عند برشا ناس
0: يلزمني انا نقول تحلت خاطر بالحق تحلت. هاي سيدي اعطينا مطالبه برشا افكار راك اليوم
2: اليوم يا سيدي احنا باش نحكيو على الصيف والفلوس. باهي كي نقولوا الصيف سيغتينمون اول حاجه تجي لبالنا كيما كنا نحكي والفروحات والصيف والبحر والبحر والصغار والشيخات وهذوما الكلهم وهذه حاجه لازمها تكون سي تري ناتوريل. لكن الصيف هذا او ميم طون باش يكشف علاقتنا بالفلوس وكنقول علاقتنا بالفلوس فيها احنا يعني علاقتنا برواحنا. هذاك علاش قلت لك راه برشا حاجات باش تبان. الفلوس ماهيش راهي شنو نحط في البورتموني ولا باش نحط في ستوشي، لا، وما هوش راه واش عندي في الكونت، سي با سا. الفلوس راهي مشاعر قبل كل شيء، وهي افكار.
0: شنو باش تحكي لنا قصه حب مع الفلوس اليوم؟ شنو
2: مشاعر؟ بيان سور هي تجاربنا القديمه. ايفيكتيفمون انت راكي تمد فرنك راهو علاش علاش هو انا حتى كيفاش نقيموا العباد اون فافوار حتى كيفاش تقيم روحك علاش انت تاخذ فيها معيار عندك ما عندكش، خاطر البشر ماخذها راهو علاقه كبيره برشا. راهو كي نقولوا احنا راهو عندك زوز من الناس عندهم نفس الامكانيات، هذا يتلقاه فرحان شيخ بحياته عايش، والآخر بالرغم من هما نفس الإمكانيات ناخذهم حتى زوز أخوات عندهم نفس الدار، عندهم هذا دار وهذا دار، هذا عنده خدمته وهذا عنده خدمته، هذا عايش فرحان بحياته وهذا ديما يشفق ما يلحق، ديما ناقص، ديما ما عندوش. والله صحيح.
0: وعلما وأنه ساعات تلقاهم يخدموا في خدمه ولو يكونوا مختلفين، أما الدخل بخاتيك ما هو بيدو
2: justement
0: والمصاريف تقاها نفس العائله ونفس نمبر العائله
2: دونك اني مش نطول اليوم باش مش باش نطول في المقدمه باش اما راهو علاقتنا بالفلوس باش نحكي فيها في عنصر اخر. تحب نحكي تو
0: علاقتنا بالفلوس؟
2: اي
0: اي توكي نرجع بعد لانتروتي هنا مفصله، خاطر هذه النقطه لحاجتي باره اليوم، خاطر منتي تو دورتي لي حكايه مشاعر وعلاقتك بالفلوس فيها مشاعر وكذا، كيفاش لازمني نفهم شنو معناها المشاعر؟
2: بي بتيت خلي يسمعوا فينا توا يقولوا اللي وصيف ولا مكلف برشا بي، لكن الحقيقة لهنا التعب ماهوش من كثرة المصاريف أكهو. راهو الحقيقة إنه احنا ولينا باش احنا نجريو طول العام على الخدمة والتعب الكل، احنا باش نعوضوا في الصيف. دونك اسكو احنا ولينا بالحق لقد نقولوا احنا باش نعوضوا لنا يلزمني نعوض، دونك لهنا ولات الاحتياجات متاعي زادت والإلزامية طلعت، دونك الضغط لهنا ولا دوبل أباخ الصرف في حد ذاته. فهمت الفكرة؟ دونك أنت كي تقول أني عام كامل نخدم باش نرتاح في الصيف، دونك نرتاح في الصيف ولا واجب ويلزمني ولا ستريس؟ الراحة يلزمها مصروف والالزام ضغط، دونك ولا ضغط مادي وضغط نفسي، هذا اللي في الصيف. هك علاش نقولوا احنا الصيف فيه برشا ضغط. ولكن احنا رانا مناش قاعدين نشريو في كل ما نحتاجوه، اكثر من هذايا احنا رانا نشريو تعبنا، نشريو على خاطر احنا نحبوا نعيشوا، نشريو خاطر احنا نحبوا نعوضوا صغارنا، نحبوا خاطر احنا تحرمنا من حاجات قبل نحبوا نعوضها، نشريو على خاطر احنا نحبوا نشريو الفرحه فك اللحظه هذيك، نحبوا نهربوا من مسؤوليه ساعات، دونك نشريو راحه بالنا بك الوقت هذاك. ولهنا نحكيو اسكو احنا نجمو نتحكمو في رواحنا ولا باش نخليو الاخرين يتحكموا فينا؟ ببليسيتيات تصاور صغار، اسكو احنا اللي قاعدين نصرفو ولا قاعدين يتحكموا فينا باش نصرفو؟ والمشكله اسكو بالحق قاعدين نصرفو باش نستمتعوا والا لا؟ هذوما كلهم باش نحاولوا بعد نجاوبوا عليهم ان شاء الله يكفينا الوقت. والمشكله زاده الفلوس ماهيش الطريقه الوحيده اللي نعرفوا كيفاش نرتاحوا بها. يعني اسكو هي بالحق قاعده ترتاح فينا؟ صرفت انت من عرشاني مليون في سفريه، اسكو بالحق
0: مهم برشا
2: بعد ولا لا؟
0: مهم برشا
2: وبرشا حاجات نشريوهم اسكو احنا محتاجينهم.
0: اللي صرفت ورتحك ولا لا استاذه يدخل في جانب المحاكاه ترى.
2: اي
0: طبيعي اي بكل شيء محاكاة وليت تشوف ناس سعادة في فيديوهات وتصور على خاطر عمل فواياج للدولة الفلانية اللي هي دولة سياحية معروفة وصرف كلك مليون. انت عندك ولا ما عندكش تخلقهم ولو تضيق روحك ولو تنحيهم من البروجيكت باش تعملوا باش تمشي تو تتسلف عليه
1: تتسلف وتمشي بالفاسيليتي
0: خاطر الاجنس تخرجك وبعد تقعد تخلص فيه
1: اي على
0: قداش مش على قداش مش
2: سهلت لك
0: دونك تمشي سهلت لك وحلتك.
2: ش قلت لك يعني اسكو انت قاعد تصرف ولا قاعدين يدفعوا فيك الصرفين؟ هذه هي الفكره راهو. فما حاجه اخرى انت كي تقول عام كامل واني تعب، اسكو بالحق في الصيف هذاك انت قاعد ترتاح والا قاعد تزيد في ضغط اخر على روحك؟
0: لكن
2: تعمل انت بدنك تعب عام كامل وانت تزيد تتعبوا في فواياج اللي انت تعبت فيه، اسكو بعد ما روحت منه اسكو بالحق انت خديت الراحة اللي انت محتاجها وإلا لا؟ فما ناس تعبر بها على الحب، تحتاج لمحبة كما الصغار. نبدأ بالصغير، ما نقولش مرات راجل يحب يعبر على حبه وشيشري صياغة لمرته خاطر ذا صعيب ياسر. دونك نحكيو على المنذوبات اللي كنت تحكي عليهم، مش باش ناخذ كاكزامبل
0: يشري لها صياغة وحتى كمل لها مصروف الدار وفاتورة السطاق والسوناد والانترنت وال...
2: أنا إيش قلت لك هو طريقة التعبير على المحبة ناخذ الصغار أسهل.
0: أيوة
2: إيش
0: الكبار خرج الكبار فك علينا
2: اسهل اسهل. أيه. دونك انت بالحق اسكو قلت لي انت شريت هذا الكل ولا دفعتك المصروف هذاك الكل، اسكو صغيرك بالحق حس اللي انت تحبه وقلت لي انت بعد عيطت عليه 30,000 مره، عيطت عليه وبعد عليه اخطاني فك عليني راسي وجع فيها عيان فادت كيف كيف مع مرتك راه نفس الشيء ونخرج حاجه اخرى ونقول لك شريت لها خاتم ذهب وقعد ذل فيها عامين لا خاطر بيه. وفما ناس تلوج على قيمتها بالفلوس، قيمتها انت اش تسوى، نقول لك انت اش عندك في جيبك نقول لك اش تسوى. اسكو احنا محتاجين بالحق نشوفوا قيمتنا في شنو لابسين وشنو عندنا ذبوبات ولا بلاكياغ في اللبسه نتاع 3 و4 ملايين، اسكو بالحق هذيك قيمتك؟ اسكو انت قريت وفي الاخر دخلك هو اللي يعطيك قيمتك؟ دونك لهنا ان تري كرون بوين دانتيروغاسيون ونحب نخليها للاخر اما ما نجمتش نصبر عليها. احنا راهو الفلوس ربي عطيه لنا وسيله،
0: هي
2: نورمالمون راهي هذه الختام ما نجمتش نصبر.
0: هي في تعريفها وسيله
2: وراهي
0: اما وسيله مهمه في حياتنا.
2: اما في حياتنا احنا فما حاجه اسمها البرك، فما حاجه اسمها القناعه، فما حاجه اسمها ربي باش يحاسبك نون سولمون على اللي عندك اعطاك فلوس مي على كيفاش صرفت. حطوا في بالكم رانا باش نتحاسبوا حتى كيفاش صرفنا.
0: نعمه خاطر وذاك
2: اسكو هو نعمه ولا يولي نقمه
0: اذا كان ما تعرفش تصرف
2: فيه؟ وهذا هو اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه ان شاء الله اليوم. إذا أنا حبيت نكون لنتخو قصيرة لماكسيموم مش نجمو نحكيو خاطر عنا برشا حاجات نحبو نحكيو فيهم اليوم.
0: أي اليوم برشا حاجات إن شاء الله. هيثم بتبيع تعطينا أغنية بعدها نرجو معاك سهام تعطينا حول الموضوع ذي شنو تكتب هو يتكتب فيه برشا وتنجم تدخله من برشا زوايا. أي زاوية المحاكاة وريزو سوسيو راهي مهمة برشا. النقطة الأخيرة اللي مشيت فيها زدوية مهمة برشا، وش عندك فلوس وش تعمل بها هذيك وكل حكاية اللي عطيتها انت عطيت صورة أم هي راهي مهمة برشا. قلت زوز أخوات نفس النيفو دفي يخدموا نفس الخدمة نفس الدخل العائلات كيف كيف، واحدة تشوف عليه النعمة والآخر ديما تشوفوا يا شق ما يلحق
2: فكتيف.
0: موجودة برشا وغريبة برشا هذيك بوان دانتروغاسيون ساعات انت بيدك تستغرب. ونزيدك زيادة انت قلت كيف كيف، أنا نقولك والله فما شكون اللي تلقاه مثلا عنده صغار أكثر ومصاريفهم أكثر ولي شارج وتقاه متفرهد على الآخر مديا
2: أي. حتى كي تغزلوا تحسوا فرحان ما تحسش
0: جستما ما كل شيء هو طبعا بعد نشوفوا الأهمية هذه احنا علاش تو باش نحكيوا الفلوس هذه زاد الناس اللي تحب تصرفها تحقق بها في السعاده ولا تقلد في الاخرين وتنفع في لي زاجونس دو فواياج وغيرها وغيرها وغيرها والحوايج دو مارك كونسي دي سويت وكها. وهو في الاخر
2: هما قاعدين يقروا والا يقروا لهم
0: والله هو تو كان تلقى بشر قاعد يقرر 100% في هالعالم الذكي هذا خاطر كنت تو تعيش في عالم ذكي حتى انا ساعات نتشك حتى في الهواء اللي نتنفس فيه نقول يطلعش كي تليفوني يتصنط عليا ولا كيما ما اعذرني اعذرني راهي التكنولوجيا هبطت عليا هبوط راه وانا بنت المكتوب والمقروء راه ماك تعرف دونك تو تولي تشك في كل شيء يعني اسكو نقر تلقى واحد يقرر في كل شيء وحده تو في الدنيا صعيب.
2: هي راهي مربوطة بالقيمة نتاعنا بتيت خجي بال دغوا باش نجاوبك توا اما أي. هي القيمة اللي
0: بعد
2: عندك
0: التحليل باش تجي
2: فيكتيف هي القيمة
0: بعد التحليل. احنا توا نطرحوا في التساؤلات يلا غنيتك تفضل سي هيثم.

0: مرحبا بكم. إذا نوصلوا لحول الموضوع مع سهام درعي به عنا دي زيليمون مسجلين.
1: أيه
0: هيثم قري يقول سهام تقدم وقلت لي مش تقدم مبارك باش تحكي ساعة في الموضوع شنو لقات سور انترنت شنو تكتب ونتناقشوا وبعدها نوصلوا للي لقات معناها مسموع الصوتي. يلا
1: كما حكيت انت بكري كل حد كيش تناولوا الموضوع نتاع الفلوس كل حد من طريقته صحيح. اما احنا يمكن نحكيوا عليه علاقه الصيف مع الفلوس مش يحكي مش يمشي اكثر مصاريف اكثر محاكات اكثر هذوكم. خلينا نبدا بالمقال الاول من تونيسكوب في جويلية 2026. العنوان المقال كيفاش تتحكم في مصاريفك في الصيف وما تغرقش في الغلاء. يناقش لهنا المقال كيفاش أصبح فصل الصيف من أكثر الفترات استنزافا لميزانية الأسرة التونسية. يصرفوا برشا في الصيف بسبب تراكم النفقات مثل البحر، الأعراس، المهرجانات، السفر، المقاهي، الملابس، إضافة في آخر الصيف هذا للاستعداد للعودة المدرسية اللي هو بيدو زاد جاي في الصيف. ويؤكد أن المشكلة ليست في المصاريف الضرورية فقط بل أيضا في الإنفاق العفوي اللي الصيف هاكم سيب أصرف على

0: انت تتكح لجونس باش تخدم لما حال ربيعي من الناس الكل مع الاستثمار مع الناس تخدم اما راهو باش تكون فاهم واختار خاطر ويام قالت لك راهو تختار ولا يختاروا لك
1: ايوه اختاروا ولا يختاروا لك
0: يسمك باش تعرف راهو
2: يختاروا لك الوقت يحط لك يحط لك البرومو في الوقت الفلاني يختار لك المكان يرخص لك في البلاصه الفلانيه ولا يشهرها لك قبل مشان ديستيناسيون ويصور لك فيها فيلم ولا كليب ولا يودي يعملوا لهم كل باش
1: شيء
2: يختار لك
1: الببليسيتي راهي عندها علم
0: ماشي هي ويام ما يش ديكلاري الببليسيتي اه باش نقول لك حاجه
1: هي
2: هو علم حتى الخدمه
0: كبيره فما فرق فما فرق توا ياخذ لك وجه معروف وما يصنعوه مال وجوه هذوم وتلقاها تعمل لك في فواياج في المالديف مثلا مثلا وتحوس ما غير ما تسمي لك لاجنس اللي نظمت ولا اللي مشيت ولا اللي هي انت تحصل تحل لك الشيء هكاك عليه خاطر كي يطلعوا لك اللوغوات نتاع الناس اللي عامله السبوتات هذيك ومخرجه الفيديوهات هذوكم انت تفهم ببليسيتي وقتها تولي توخر
2: اما
0: هي هي تحل لك في الشيء بالطريقه هذيك هكاك انت وقتها شنو تعمل تقول هذه مشيت عن طريق شكون كذا اي برا تولي انت تفركس هما يجيبوك بطريقه اذكى من اللي كانوا قبل
1: جوست ما نفش نحكي هي الفكره انه هما راهم التكنيك التواب الانتليجنس ارتيفيسيال راهو مشاعرنا مستباحة انت راك يجيبوك من مشاعرك مش بعقلك هذه هي القوة فين
2: اللعبة
1: يعني اللعبة فيكتيفمان هي هذاك هو كيف هي تتصور ولا حتى خذ حتى التليفون كي تتصور بالتليفون
2: الكاليتي دي فوتو
1: الكاليتي دي فوتو ليماج لاغيير بلان البوستور اللي كي تاخذ باش تلقاه كله فيه يعني اللي تحكي فيه انت راهو كله يلعب على اعصابك على مشاعرك
0: مؤكد.
1: على حاجياتك
0: مؤكد.
1: وقتاش يطلع لك وكيفاش يجيك وانت فاش تسكرولي وكيفاش الكادنس اللي يجيك فيها والوقت اللي يجيك فيه راهو كله مدروس كله مدروس باش يجيك فيك الوقت هذاك باش انت تلقى روحك اوبليجي باش تدخل فيك اللعبه هذيك دونك وحتى لو مش حد غريب كما تحكي انت مثلا مؤثر ولا حاجه نجم يكون حتى حبيبك اصحابك دخلت تفرجت على اي اقل حاجه باش يولي يجيب لك التصاور نتاع لي فواياج الكل
0: فيه فما شويه فما حتى عائلات كي تخرج هي تولي تهبط تولي زاده
1: انت باش يولي يجيوك تصاور الخرجات الكل باش تولي انت تلقى روحك من غير ما تحس باش يجيوك لي بيبليسيتي من غير ما تحس باش تلقى تصاور اللي كيفهم من غير ما تحس تلقى روحك مخك ولا متبرنش في الزون هذيك دونك
0: اي
1: يقرروا لك
2: صغارك زاده يجيبوا لك او جيرانك خرجوا اصحابي مشاو شكون الناس الكل تولي
1: تولي مخك سي تبرنش غادي
0: ايوه
2: نكمل المقال هنا يقترح حلول عملية كما أنك تعمل ميزانية قبل بداية الصيف تحذر تقول فلوس هذوما بار اكزومبل باش نصرفهم في الصيف هذا وتحدد مع الفلوس هذيك سقف الإنفاق حضرت 5 ملايين مثلا 2 ملايين مليون تقول ما نفوتهمش هذاك هو السقف حددت الميزانية هذه وعندها سقف محدد ما نفوتوش مقارنة الأسعار مش زادة أنت تشري من أول بلاصة تعرضك ولا تعرف كيفاش تمشي تشري تعرف كيفاش تحكم في فلوسك تعرف تشري بذكاء وتجنب المشتريات الغير ضرورية مش أنت خاطر شفت أي حاجة تمشي تشريها لازمك تشري الحاجة اللي أنت مستحقها وفي ضرورة أنك تشريها حتى تتمكن العائلة من الاستمتاع بالعطلة دون الوقوع في الديون أو الضغوط المالية مش تعدي سيفك مرتاح لهنا نكمل مقال آخر بيجي كونسوماسيون اي نيفو دو في كومون لي تونيزيان ديبونس لوغ ارجون كيفاش التونسي يتحكم في فلوسه في العطله وفي الصيف تاريخ النشر لهنا في 6 مارس 2023 استند الى نتائج المسح الوطني لميزانيه واستهلاك ومستوى عيش الاسر اللي عمله المعهد الوطني للاحصاء شو قال لهنا المقال يشرح المقال كيفاش تغيرت عادات الانفاق لدى التونسيين بين سنه 2015 و 2021 في الفترة هذه هو عمل بسبب عاملين وقتها اللي هما التضخم المالي اللي ما زال عنا منه نحن توا موجود وبسبب جائحة كوفيد اللي بدلت برشا في العادات خاصة على مستوى النظافة كيفاش لي برودوي كيفاش تبدلت وديجا شفنا احنا وقتها كيفاش الكميه الكبيره نتاع لي برودوي
0: عاداتنا في مساله النظافه قوات شويه
2: تبدلت من بعد الكورونا الواحد حتى يشوف روحه مع روحه مع في داره مثلا ولينا نلوجوا برشا ونستعملوا برشا ونعقموا بزيد اللي احنا حاجات قبل ما كناش حتى نهتموا
0: كنا
2: ما
0: نشريوش الخل ولينا الخل ما يغيب على طاعه مثلا
2: مثلا جفال زاد ما كنتش تشري تحط بالقطره وليت تحط جفال
0: هذا هو
2: ويبين أن الأسر أصبحت تنفق جزءا

0: أكبر من دخلها على الحاجيات الأساسية خاصة الغذاء، بينما تراجعت مصاريف السفر والعطل واقتناء المساكن. ما عادش خالتين لعبين بشيشوا المساكن. هذه أكثر المصاريف على الماكلة والمصاريف الأساسية.
1: لا هو التونسي تو في هذيك ولات عنده حاجة جديدة، عنده قناعة. الملك الملك الرب، احنا ضياف في الدنيا، مش يقدر يجري باش يشري دار باللي هيك تشوفوا الاسعار
0: ويرهن روح وقروضات ودنيا وتقعد على منك البنك وتقعد
1: هيك قبر الحياة. قالك تيفك عليا، مش من قبر الحياة انت، هيك قبر الموت نخدم له خير.
0: الاسبري اوروبيا هذا هو اللي يعيشوا هكا.
1: شو راهي الاسبري تخلقها الظروف الاقتصادية أول حاجة، وتخلقها الظروف الاجتماعية ثاني حاجة،
0: التحديات اللي يعيشوها،
1: وتوا دخلت الوسائل التكنولوجية ثالث حاجة، ويمكن ولا تأخذت المرتبة الأولى زاد. دونك هذاك هو، ما نعرفش كل واحد كيفاش، أما الله غالب. وأما ساكتة تو من بعد تتكلم هذيك نعرف هاي
0: باهي. لا ولو انه فهمت كنتي معناتها، ولا التونسي خمم في في السكن، راهو يشري يخمم فيها، راهو يشري يعمل القروضات، راهو
1: اي ما يحبش يخمم يا اخي. شكون يسالو والله
0: الا عندي نتائج نتاع من البنك المركزي نتاع القروضات، والقروضات ماشيه او شويه اخرى نعطيهم لكم.
2: القروضات الاستهلاكيه،
0: الاستهلاكيه فما، وفما القروض نتاع السكنه.
1: لا نتاع السكنه اكثر في تونس، الناس اللي تشري وتبني والكل راهو برش برش برش، الكل كان بالقرض ينجموا يبنيوا ويشريوا، راهو ما فيهاش
0: باهي. حنكملوا او هي القروضات باهي، او عندي النساء
1: ما عندهمش فلوس، راهو 12 كل عنده الفلوس في تونس ولا
0: اللي يخدم حر، راهو ما يخدم شهر ما يخلط على شيء،
1: اللي يخدم حر اللي يخدم بالحلال. استنى هذا
0: ايش قلت لك انا شيت روح
1: على ساكته هي، علاش تقول لكم بكري انا ساكته خاطر راهو
0: احنا نحكيو على التونسي، على اغلبيه التوانسه، توا احنا نحكيو على اغلبيه التوانسه، اغلبيه التوانسه شهاره وعايشه.
1: فما اربع اثنين يجيب الفلوس في تونس، فما كعبه برك فيهم حلال اللي ورثوا صح عليه، الاخرين هكا تعرفوهم انتم. كمل السي
0: باي القروضات حسب بيانات نهايه 2025 13 مليار دينار فاصل 325 قروض ماشيه للسكن، قروض سكنيه 11 مليار فاصل 270 قروض لتهيئه او توسيع المساكن. هذا معناها الرقم الاولاني تاع 13 مليار باش يشري ارض مثلا معده للسكنه، والا مش يبني ولا يشري دار حاضره. باركونتر الرقم الثاني 11 مليون و 270 ألف مليار دينار هو قروض لتهيئة أو توسيع المساكن، اللي عنده دار مش يوسحها، مش يعمل بارتي، مش يجددها، يبدل كوجينة، يصلح، يرقع. فما 5.4 مليار دينار قروض استهلاك، قروض الاستهلاكي لهنا 443 مليون دينار وقروض ماشي للسيارات، يشري باش يشري كهرباء.
1: صحيح
0: هذوما الأرقام اللي حكينا عليهم. نكمل لهنا في المقال اللي
2: يعطانا، ما يعطي حتى معنى، ما يعطي حتى معنى للأعداد كيما هكا، على خاطر كي تخدم البرسنتاج معناتها العباد اللي باش تملك اللي تحب تملك الديار، ما عادوش الجيل الجديد يحب يملك.
1: هاني قلت لك القرار باش تطلق الدنيا والملك لله،
2: يعني انت كي باش تاخذ 80 مليون ولا 90 مليون ولا 120 مليون ولا 200 مليون على توا اقل حاجه باش تنجم تشري برتمان، يعني انت 200 مليون كي تقسمها انت على قداش قلت 13 مليار باش تلقاهم كعبتين وكعب العباد، كي تقسمهم انت على جوست نحكي لك على العقليه الاستهلاكيه نتاع المواطن. يعني انت كي تحسب انت قداش من مواطن خمم باش يكسب دار، راه باش تلقاهم شويه
0: بكل
2: قدام، باش تحسب انت قداش من واحد خذا قرض باش يشري علوش ولا باش يشري يشرب في الصيف ولا باش يعمل
1: والكونتريس كوليغ على خاطر فلس في الصيف
2: يدي ياخذ قرض حتى على خاطر باش يعمل
1: حنا البنت وباش يعمل،
2: ما نوصلوش حتى لحاجه
0: معينه استهلاكيه. هي قالت لك معناها
2: استهلاكيه حتى باش يصرف،
1: باش حنا حنا البنت استهلاكيه على شخطي شنو
2: استهلاكيه، كلهم
1: استهلاكيه.
2: اذا كان دخل فيها الجمعيات وكيفاش قاعدين يلموا في الفلوس باش نجموا نعيشوا، فواقع انه قاعدين الفلوس موجوده وتدويرها هو اللي مش باين راه.
1: فوالا هذا هو. لا لا الناس اللي تملك مينوريتي ما فيهاش حتى بدنا شك، انا معاك على طول.
2: الفكره ولات استهلاكيه،
0: كلها تنجم تاخذ قروض نتاع سكن كبيره ولا قرض باش يشري كهرباء.
1: لا على خاطر فما ضمانات، ماهيش ناس كلها عندها ضمانات،
2: مش معناها سلوك استهلاكي، معناها سلوك مسيطر عليه المشاعر، ما هوش واعي. أني نستهلك أكاو كيما أنت باش تحط صحن قدامك باش تفطر، أنت تاكل في أي وقت، هذاك استهلاكي. ما ناكل كان كي جعت بعقلك
0: ضرورة.
2: تاكل عارف روحك، يعني فما فرق ما بين واحد يعيش باش ياكل وواحد ياكل باش يعيش، فما فرق. دونك اللي باش يقعد يكون وباش يعيش وباش يسكن عائلته وباش يعمل مستقبل ويضمن وعامل برنامج لحياة القدام، دونك راه عامل ميزانية وتخطيط وعنده حياة واضحة. مينوريتير بارابور ا انسان قاعد
1: يعيش لجور وجور،
2: يحكموا فيه باش يعيش. يعني جات بيبليسيتي باش يعيش على خاطرها، جاء الصيف باش يستهلك كيما صاحبه، جاء دونك ما عادش يخطط وما عادش يخمم، ما عادش يبني ما عندوش فيزيون القدام.
1: صحيح.
2: دونك اني راني
1: ليه وحتى كي تقول انت مثلا عندك صغار، وعلاش تقعد عايش في الكريت طول عمرك؟ تبرى تصرف وتحذق واعمل وكذا وصب في دويره ولا في، يقول لك لي لي
0: نموتوا نخليهم.
1: لا يقول لك صغاري تو يعيشوا كيما عشتين.
2: لا يقول لك راهي فكره فقر دار موجوده، نعيشك في احسن قصر تحب عليه نكرهولك بمليون في الشهر. أيه. نعيشك بثلاث ملايين في الشهر، الديون ب 3000 على رقبته، ويوحل ياخذ قرض باش يغطي الديون هذيك ويمشي ياخذ قرض.
1: يقول لك عمر باش نعيشوا ولادي تو يعيشوا كيما عشتين هكا راهو باش نتفكر هكا راهو
2: صغير ما عادش فاهم مستواه وما عادش فاهم القيم اللي عايش عليهم. وقت اللي يحب ياخو وهو باش يحسس روحه ويحسس عائلته انه هو ينجم، باش يلقى روحه مخنوق ويعيش روحه في الديون في القلق في ستريس، العائله الكل ماهيش مرتاح.
1: يلا كملوا سهام. يلا
0: نواصل. جريده الصباح نيوز، تحليل اجتماعي، علاقه التونسي بالمال علاقه متناقضه. متناقضه بين شنو الساعه؟ الموضوع اللي هنا ينقل راي الباحث، يقول انه علاقه التونسي بالمال تتارجح بين القيم الاخلاقيه منها الكرم والزهد وكيفاش يعيش حياته وقناعته ويرضي روحه ويرضي صغار وكنت احكي توا، والرغبه في تحسين المكانه الاجتماعيه، مكانته الاجتماعيه مع روحه ومع المجتمع. وان المال ليس مجرد وسيله للعيش اكهو، بل رمز للمكانه والهويه الاجتماعيه.
1: المكانه اللي مقاييسها ماديه طبعا مش ديما. خاطر في المجتمعات المجتمعات اللي تفهم بالحقش معناها مكانة اجتماعية، مكانتك الاجتماعية من خلال طريقة تفكيرك وش قاعد تعمل في صالح للبشر. أما احنا التقيل المكانة الاجتماعية نقضوا بأنك تركب في كرهبة النوع الفلاني، وكما قلت لك تسكن في فيلا من النوع الفلاني، وتصيف في البلاصة الفلانية، وتقعد في المقهى الفلاني زادة، وتلبس الماركات هذيك وريحة البارفان تاعك من الماركة الفلانية باش الناس تعتبرك عندك مكانة اجتماعية. هذيك مقاييسنا احنا، هذاك علاش بالفلوس. بينما في دول اخرى وفي ناس انا شخصيا نحترمهم برشا وفريمون برافو، الانسان ومكانته الاجتماعيه تتقيم باللي عنده في مخه وبسلوكه السوي بنظرته للحياه ككل، بالباساج نتاعو في الحياه اللي فيه فايده للانسانيه. هذيك هي اللي عملك مكانه اجتماعيه. راه
2: تحب
1: نعلقوا عليها، خليولها على وقتنا كلينا وقتها كلينا هولا باش تعطي الامثال. عندك
0: عندي كل شيء، ما زلت المقالات اللي ما كملتش
1: المقالات ما طولش ياسر
0: باهي زينه من المقالات. خليني نعطيكم شويه ارقام. عندنا 3 ملايين و472 الف و188 اسره في تونس، هذا عدد الاسر في تونس اللي عندنا. شنو يهمنا فيهم؟ كيفاش ينفقوا الاسر هذه، كيفاش تصرف. عندنا 20328 متوسط الانفاق السنوي للاسره، الاسره تنفق 20 مليون و328 في العام. الفرد متوسط الانفاق، راه متوسط الفرد ينفق
1: معناها فما ناس تنفق اكثر بياسر وناس اقل وناس اقل
0: هي. الفرد لهنا حسب رايك قداش ينفق، قداش تنفق في العام على روحك مصروفك؟ 5 ملايين و468. انا الحقيقه ما نصورش روحي نوصل لهم، نصور اقل، هذا في المتوسط. راه هو
1: مع خاطر راجل كينفق عليك
2: لا على خاطرها امراه، المراه ديما تحب فما برشا نسينا يحيوا من جرمهم وينحيوا من رواحهم، يقولوا فما ما ابجل مني، هذه مشكله تنسى
1: زعما.
0: الهلية راهو يحكي لك على الانفاق الاساسي.
1: اي الاساسي جوست مع ذاك علاش قلت كان خاطر الراجل كي ينفق عليك، خاطر كريدارك يخلصوا هو، انترنت كي يخلصها هو، ماك وضو كي يخلصوا هو،
2: ما عادش
1: ما ترانسبور كي يخلصوا هو،
2: ما عادش ما عادش في العائله على الاسر التونسيه الحاليه. راهو المراه اللي تدفعوا على صغارها
1: سا ديبون انت والاسر،
2: اذا كان مراه وراجل يخدموا مستحيل يكون راجل قايم بكل شيء.
0: لا يصرفوا يا اما مع بعضهم والا يتيح الدرك على واحد، والمراه راهي
2: سي سيغ راهي تصرف امبوسيبل. المراه عندها دخل وما تصرفش في عائلتها.
1: لا عائلات وعائلات، انا قلت لك عائلات وعائلات.
0: فما مراه تخدم وما تصرفش.
1: مازلنا في تونس برشا، مازلنا في تونس الراجل هو يهز درك المصروف والحمد لله. ها وماذا بينا يكون اكثر باللي تحب تقولها
0: أه؟ صح عليها التجم هذه تخدم وما تصرفش.
1: انا لا
0: في نسال على السعيده
1: سعيده وتحب رجلها خاطر المرأة تحب الراجل يتحمل مسؤولية.
2: اصلا ما ينجمش تقوم عائلة اذا كان الراجل ما تحملش المسؤولية. برافو. هذه راهو
1: هي حتى
2: اذا هي قوامة ربي خلقها ربي خلقها اذا كان هو ما تحملش المسؤولية وما عانهاش هو خاطر ذاك رزقهم ربي عطيه لهم راه حب ولا كره هذاك رزقهم عنده هي فلوسها تشري بهم ذهب تشري بهم دار تشري بهم
1: تعاون بهم في الدار
0: هي كيف هي نحكي على العينة
2: هي وكيف احنا الاشكاليه كونه الكيف هذا ولا
1: اوبليغاسيون ولا واجب هذه المشكله
2: والاشكاليه الاتعس من هذه ان هي تحس روحها اذا كان ما عملتش هكا راهو مثلا
1: مجبره
2: لا صغارها ما همش فرحانين
1: والأتعس والأتعس وليش
2: تعبر على محبتها لصغارها تعطيهم كل شيء
1: لا لا لا والأتعس والأتعس والأتعس هو من المعنى الرجل يدخل معامل على فلوسها
2: بيان سور هو ما ياخذهاش كان ما تخدمش معنى
1: هذيك
2: ما ياخذهاش كشرط الأول أساسي باش ياخذها
1: لا لا هاني قلت لا لا هو فما كل شيء الحقيقة فما كل شيء فما كل شيء في المجتمع التونسي فما الألماخ اللي حكيناها الكل أي ولا خاطر خرجنا الموضوع أما أخيب نمط هو هذاك اللي يدخل من المعنى معامل على فلوسها هي أي سي هي معطيني شوية أمثال شعبية
0: نعطيكم مازال وقت نعطيكم برشا هما أمثال شعبية باهي الفلوس وسخ الدنيا يقولوا تجيب الفارغ ما عنده صحاب الفلوس تجيب الكسكاس للدار بفلوس كل شيء يجيك للدار من غير ما تتعب اللي عنده قرش يسوى قرش هذايا تقييم الناس أصرف ما في الجيب يجيك ما في الغيب هذايا متاع أصرف وعيش مولاها ربي من كثرة الفلوس يضيع الحساب هذايا التبذير والغرور كيفاش يبدأ يصرف ما غير حساب إذا دخلت الفلوس من الباب يبان معدن الأحباب تبدأ برشا فلوس تدخل الفلوس من الباب يبان معدن الأحباب مثلا كيفاش معدن الأحباب بار إكزومبل في الأخوة كي تجي الميراث مثلا كل حد يظهر المعدن الحقيقي نتاعو كبر كرشو مكبر
1: شي ساعات الفلوس تكون مقياس
0: في شركة مثلا مع بعضهم في وقت قسم الأرباح وقت الخدمة المال يأتي كالسلحفاة لكن يذهب كالغزال
2: يطير طيران بجوانحه
0: بجوانح يولي
1: عمل عدوري في المال عند برشا ناس صرتو
0: ماذا مثلنا التونسي أنا نشيخ عليه بفلوسي المي الكبوسي لمزية حتى
1: حاجة هذا يعجبني
0: أين نموت عليها
1: هذا يعجبني على الأخر على خاطر كنت راجل ولا مرأة فلوسي تعرفش معناها فلوسي برافو
0: حرية
1: تحفظ لك كرامتك وتعطيك حرية راي فلوسك اللي خدمت عليهم ذراعك وعرقت عليهم جبينك وحرقت عليهم مخك زادة تدخل خاطر تاو الناس ولا تخدم
0: أصلا الفلوس كتاخذها بتعبك وتيجتك واستحفظ
1: لك كرامتك تو كيما قالت ويام تضمن لك حريتك وتحفظ لك كرامتك برشا حاجات فلوسي ميل كبوسي فما بالك كي تبدا انت راجل وبو عيله يعين على كل كبوس كي يبدا يلجلج احمر وانت تميل فيه يمين ويسار وداخل بقففتك بدنيتك مخلص فاتوراتك
2: المهم يكون فوق الراس راهو الكبوس صح خلينا نبدا
1: فيه كاش قلت لك انا هذاك اش قلت لك
2: على خاطرك
1: كي الكبوس تحت الراس
2: ما يخممش مشكله راهو
1: اي تبدا تدور فيه يمين ويسار وانت ديما داخل اليمين مليانه واليسار محمله بصراحه تحب ولا تقعد هذيك الصوره الكلاسيك للراجل انتم بنات اليوم مودير ندبروا روسكم وين فلوس تنتهي صغيرة
0: مثلا التونسي زاد ذي بين أخذ ورد يقول لك بفلوسي من صاحب جزار ايش معنى هذا بفلوسي ندلل نقل من حب من خلي في نفس
1: السياق حفظ الكرامة اللي قلت لك
0: تحت حتى حد
1: لحظة حد
0: أي بفلوسي وكل المواد المقطوعة اللي يعطيوها بالوجوه وكلها انك انت بفلوسك ما لكش تقضي بالكريدي ما بحد شيء الفلوس ترد الصاحب غريب والغريب صاحب هذه الفلوس في العلاقات المال السايب يعلم السرقة هذا في المديغاسيون تاع الفلوس وكيفاش تتصرف وكيفاش تتحكم وكيفاش عينك على فلوسك اللي تعبت عليها وما تسيبهاش وتسيبهاش للتبذير
1: بتبيع بتبيع
0: هذا يا واخذ القرض على ماله بكره يروح المال ويفضل القرض على حاله هذا اللي خذاه على شعريتها فليس مع فليسي ولا كدايس هذا مثلا التونسي في الادخار وتخبي قرشك الابيض اليومك الاسود خبي فلوسك كل نهارك ما تعرفش
1: فيها اما الحقيقه احنا خايبين فيها التوانسه الحكايه هذه وامه
0: نتاع شنو
1: كلي تحط تحت راسك حويجه على ميتي ماناش الكل ننجحوا فيها في تونس
2: هي يلزمها تكون
1: يلزمها تكون يا ما يعني قلت ما احناش قاعدين ننجحوا فيها في تونس
2: هذه الإشكالية هي رأى هي رأى الناس بكري كانوا يعملوا بها بالجدا أما إحنا علاش قلنا خطر إحنا ولينا مجتمع استهلاكي معش كي مقبل
1: مش كي قبل لا
2: إفكتيما وعلاش مش شنو اللي تبدل هي الفكرة الوحيدة اللي تبدلت هي القيم هذيك يعني أنت كي تقول رانياني عامل حساب الغدوة عندي فيزيون عندي سيكوريتي عندي أمان حاسة بالأمان حتى الله لا يقدر تصير لي حاجة عندي حيوط سترتني عندي
1: مخزني
2: مخبي عندي باللي باش يكون عندي ما نستر حالي السترة مع تنحات معاش يهمه تجاه حتى في دبش في الدنيا تقول الأفكار تبدلت القيم تنحات دونك اللي تبدل هما القيم الفكرة هي ربي هو احنا شو نقوله الإسلام قال لنا راهو القيمة إني تشوف روحك عند ربي تشوف شو روحك عند العبيد
1: أيوة أما لا.
2: أحنا إشكاليتنا ولينا نغزروا أني شراء عند غيري مش الرافي
1: وهذه اللي قالت لك المكانة الاجتماعية قلت لك الفرق بيننا وبين المجتمعات المتطورة ولينا نحترمهم ويراو قيمة الإنسان في سلوكه السوي في مخه المليان علم في كيفاش يفيد البشرية مش عنده مظاهر اللي تخليك
2: أزهد في الدنيا يحبك ربي وزهد في اللي عند الناس يحبوك الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه الكليب بالضبط كيف إيش
0: نكملوا مع الأمثال خبزة وزيتونة ولا ذل مديونة في المساسية هذا يقولوا واللي يستانس بعشيك يشوف كي جوع هذا اللي يستانس بالتواكل والفلوس السهلة واعطيني كيف يقولوا زاد الطلبة تعيش ما تخلف العار هذا يمتع الاساسي وياخذ الفلوس الواحد
2: السهله
0: اي وفما اللي شبعان ومتربي على القناعه يقول لك نشم يدي نشبع
1: أي.
0: القناعه لا يتسلف لا يمشي مديونيه لا حتى شيء
1: مازلت حاجه قلنا نعطيو الكلمه لهيث
0: مازال شنو مازال فقرتي خلينا نقراها يكفيني
1: الوقت بعد نمشي مع هيثم نسمع المسامع
0: الفلوس هي الفلوس تحيي النفوس وترد الشايب عروس كي يبدا الجيب عامر كل شيء متاح ويزهى الخاطر والبال يرتاح وكي تغيب ويفرغ الجيب وقتها تعرف العدو من الحبيب واليصرف من غير حسيب ولا رقيب ديما يكركر ويجيب يفلس واموره تخيب والراحه تغيب الفلوس صحيحه تهزك الاعز طبيب اما ما تشريلكش الصحه تجيب لك اعز دار اما ما تشريلكش الهنا والعمار تجيب لك اعز فرش حتى بريش النعام اما ما تشريلكش النوم وحلاوه الاحلام وما تنسيكش في التخمام الناس الكل عليها تجري وتلم ولات هي الاهم وهي اللي تفرق السعادة ولا الهم اللطف وكل حد وعينه على غيره ويخزر للي عند غيره ونسى روحه أموره ولا الهم تدبيره يخدم ليل ونهار وعايش على المقارنات ودخل في متاهات نسيت وحلاوة الأيامات صحيح الفلوس لازمة في الحياة لكن هي وسيلة لقضاء الحاجيات ما هيش الهدف وأهم الأساسيات ما هيش أهم الصحة والأخلاقيات ولا أولى من العبادات فما حاجات ما عادش فعل لا الفلوس فعل ولا الكراهب فعل حتى ولا الكراهب فعل ولا كباليات حتى الديار والفيلات ما عادش فعل ولا السفر فعل فما فعل ولا حتى ولا السفر فعل ولا حتى القراية والشهادات فعل شنو اللي فعل ولات التربية والأخلاقيات هي الفعل ولات الحشمة والقناعات هي الفعل ولا المنطق الحلو واختيار الطيب من الكلمات هو الفعل الناس الكل تغاط وعلى الفلوس تجري وتهات والرباية والقناعة تنسات ورا المشاريع والأفاريات والفلوس هي اللي تحكم في العلاقات وتحدد للناس القيمات لكن نساو مش هكاكة تتحسب النجاحات وفي عائلتك تكون أحسن الاستثمارات كي تكون على الحب والقناعة تربيت وراحة البال هي الأهم في كل الحالات
1: صحيح صحة نعطيك الصحة محلاهم جمال قلتهم يسرح لوينسيها يلا هيثم نسمعوا المقاطع الصوتي يوصلونا ل 11
0: أقل
1: به تقري به المهم احنا عنا وقفة إخبارية في ال 11 وبعدها نرجع نوصلوا معكم البرنامج باش تلتحق بينا آية الله فارس باش تعطينا عادات الشعوب في مسألة الفلوس وفصل الصيف خاصة
3: التقييم لا يأتي بالممتلكات كأنك تقول أنا قيمتي بسيارتي أو بساعتي أو كذا بعض العقول الآن أصبح أقرب إلى التفاهة فأصبح يقدر ويقيم الإنسان بسيارته أو بمنزله أو بساعته أو بشنطتها أو بكذا أو بكذا. وأنا لست ضد الإنسان يحدث بنعمة الله عليه، لكن مو قيمتك هذه. الإنسان تقييم الإنسان الحقيقي حقيقة عن طريق ما يملكه من من من من مقتدرات أخلاقية وقيمية ما أمكن، يعني على الأقل الإنسان، وما أثر به إيجابا على الآخرين.
4: المال وسخ دنيا، يا سلام، من أكثر المغلوطات اللي خلت الفقراء يزداد فقر، بينما الله سمى المال زينة. يا أخي سميه زينة الحياة زي ما ربي سماه، بس لما تسميه وسخ دنيا، أولا أنت بتغالط كلام الله، ثانيا أنت قاعد تشتري حاجة مش حقيقية، ثالثا أغنى الأغنياء أو الأكثر من أثر الأثرياء في الغالب بيكونوا بدأوا من مكان ما كانوا فيه أثرياء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فسميه زينة واسعى أنه أنت تزين حياتك به، مو شرط يكون أساس ولكن هو زينة، وبالتالي أنت تقدر تجيب أموال أكثر وتزيد غناك وتستمتع أكثر بالحلال اللي الله أحلل لك هو من متع وسفر وزواج وأكل وغذاء، حتى تقدر تكون شكور وتقدر تكون مع الله الغني في أفضل مكان بدل ما تكون في مكان الفقر، وتصدق اللي قالوا لك إنه الفلوس وسخ دنيا.
5: الشيء اللي بيخوف إنه كتير منا ما بده المال لأنه بيحتاجه، لكن بيحس إنه بهالمال صار له قيمة. حسيت بشي يوم إنه خبر ترقية شخص أو زيادة راتبه أفسد عليك يومك كله؟ ولا أنك كنت تكره نجاحه لأنه في جزء منك صار يحس إنك صرت أقل قيمة منه؟ أنت لما بتربط قيمتك بالمال ما بتخاف من قلة الدخل بس، لكن بتضلك عايش حياتك عم تقارن نفسك بالآخرين، وبتفرح أقل بإنجازاتك، بتصير بتحس إنه احترام الآخرين لإلك مرتبط بما تملك، وبتضلك خايف من أي خسارة تهدد كرامتك وقيمتك. طبعا التفكير هذا مو جديد، القرآن صور لنا هذا النمط في قول الله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صاحب الجنتين في سورة الكهف. ولما بترتبط قيمتك بالمال هون بيبدأ الألم الحقيقي بحياتك. تابع لتعرف الفيديو القادم بعض الحلول لتفك الربط، وأرسل هالفيديو لشخص بهمه.
6: أكو حديث الإمام علي يقول: المال حارس الأعراب. عيب عيب اليوم تسمع بالمجتمع المال وسخ الدنيا. يا رجل الناس هم الوسخ الدنيا، من اللي يقتل ويعتدي؟ البشر. المال ما له علاقة، المال هو أداة، يا تحسن استخدامه يا تسيء. إذا أنت مو عارف تسوي مال لا تبطل تغلط عليه، تعلم.
7: بسبب المال كره الإنسان أخاه، بسبب المال زرع الحسد والحقد والضغينة والطمع إلى أن يصل إلى القتل. بسبب المال بعضهم باع وطنه، باع دينه، باع خلقه، باع عرضه، لذلك باع مبادئه بسبب المال.

0: ونسير السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3 إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
3: آدم وحواء.

0: جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. طلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا في بلاغ أصدره اليوم بتوضيح الأسس القانونية والإجراءات التي تعتمدها عمادة المهندسين التونسيين بخصوص تسجيل خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بجدول العمادة، ودعا إلى نشر معايير التقييم والمنهجية المعتمدة والآثار القانونية المترتبة عن هذه الإجراءات. أعلنت مديرة تسويق نقل المسافرين في الشركة التونسية للملاحة ستيان أمال درغوث برجب اليوم عن إلغاء الرحلات المبرمجة من ميناء تشيفيتافيكا، ودعت المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين الميناء إلى الحجز عبر ميناء جنوة أو ميناء مرسيليا. قررت إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية في بلادنا على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. وفي خبر دولي، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل اليوم في جلسة اتسمت بالتقلب، إذ تأرجح تركيز المستثمرين بين تصاعد الهجمات الأمريكية على إيران والأمال في التوصل إلى حل ربما يسمح باستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقفتنا الموجزة انتهت مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
0: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم.
3: 28-000-666.
2: منكم
4: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: صيفنا عالكيف.
6: صيفنا عالكيف.
5: صيفنا عالكيف مع ثريا علي.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. موضوعنا اليوم في صيفنا على كيفنا، الصيف والفلوس، هل أصبح الصيف عبئا ماليا؟ احنا حكينا في برشا حاجات أستاذة ويام معاك سهام كيف كيف به. قلت أنت عندك
1: أصل الفلوس منين
0: جاي؟ أصل الفلوس منين جاي؟ هاي تبع معايا وإيما معك الفلوس، وعنا برشا أسئلة توا وإيما. مرحبا بالناس الكل على 73 460 800.
2: الفلوس اخترعوها قبل 3000 سنة، في 3000 قبل الميلاد. كانوا الناس قبل يعتمدوا على المقايضة، اللي ايش معناها؟ قمح مقابل زيت مثلا، نعطيك شعير تعطيني ذرة مثلا، نعطيك ذهب الواحد حاجة أخرى. كانت المقايضة صعيبة على خاطر الطرفين يجب أن يحتاج كل منهما إلى ما يملكه الآخر. مثلا نجي نقول لك راني حاشي مثلا بفول مثلا اكزامبل، ولا حاشي بقمح، أنت شنو مش تعطيني في المقابل؟ وساعات القيمة ما هيش كيف كيف، مثلا مش كيما أنت تعطيه قمح مثلا كيما تعطيه فول مثلا، خاطر أغلبيتها كانت هكا بالحبوب وبالواحد، هذه هي كانت المقايضة.
0: كل واحد شنو عنده كمنتوجات، كانت ربما المواد الاستهلاكية محدودة جدا، الحياة كانت بدائية زادة على توا، فهمت دونك؟
2: كانوا يستعملوا الحبوب، فما الملح، فما الماشية مثلا، فما الأصداف البحرية، في ساعات يوصلوا الفضة والذهب هذموما. ومن بعد تالي ظهرت العملات المعدنية، وقتاش ظهرت؟ في القرن السابع قبل الميلاد، نحو 600 قبل الميلاد، ظهرت أولى العملات المعدنية في مملكة ليديا، هذه قبل موجودة. ظهور صنعت من خليط، أول فلوس صنعت كانت من خليط فيها الذهب وفيها الفضة، الزوز، ثم انتشرت في اليونان وروما وغيرهم. بعتالي احنا وصلت لنا بعتالي ظهرت النقود الورقيه، ظهرت اول مره في الصين
0: ذهب وفضه، اول مره دي بيس في ذهب وفضه
2: مخلطين، خليط قطعه معدنيه مخلطه بين الذهب والفضه، الزوز
0: على كل معادن ثمينه، مش
2: كانت قيمتها هذيك هي معناها ذهب وفضه الفلوس هذيك. ثم انتشرت في اليونان وروما، قلنا توا فما النقود الورقيه. بعتالي ظهرت النقود الورقيه، ظهرت اول مره في الصين قلت خلال القرن الحادي عشر ميلادي. ثم انتقلت فكرتها إلى أوروبا بعد عدة قرون، وديما يخرجوا في أوروبا الكل وبعد يوصلنا أحنا. من بعد في العصور الوسطى شنو ظهر؟ ظهرت البنوك والشيكات. لهنا في العصور الوسطى باش العباد تحفظ الأموال منك السرقات، ولا خاصة قبل كانت السفن والواحد القراصنة وتضيع الفلوس، حرائق الكل، كانت الفلوس تمشي خاصة بعد ظهور النقود الورقية اللي حكينا عليها. ولات البنوك وجابت معها الشيكات والسندات والحاجات هذوك من الكل اللي سهلت التجارة وسهلت المعاملات، اللي وصلنا لعصرنا الحالي اللي ولات فما البطاقات البنكية. وفي القرن العشرين هذه التحويلات الإلكترونية، ولا الساعات تخلص بالدينار الإلكتروني بالكل. معناتها هذه هي المسيرة متاع التطور.
0: هي آخر حاجة هي العملات الإلكترونية،
2: الإلكترونية اللي احنا توا فيها،
0: احنا توا فيها البطاقات البنكية جت قبل شوي.
2: أنا قلت لك البطاقات البنكية
0: بعدها الإلكترونية،
2: الإلكترونية ودينا الإلكتروني والكل. هذا هو أصل الفلوس.
0: يعطيك الصحة على البحث هذا سيما، محلي مش حكي على الفلوس ونعرفوا أصلها وفصلها. أي طلع فارس، صباح النور ومرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. نستناو فيك باش تجيب لنا حكاية الفلوس عند الناس، عند شعوب مختلفة علينا في ثقافات تشبهنا ومش كيفنا.
3: أيدي ما في الصيف وكل، حبيت ما نحكيش ياسر على الفلوس، حبيت نحكي على كل واحد كيفاش يصرف، على خاطر قاعده اشوف في عادات مختلفه بعيد علينا. كل واحد كيفاش يصرف. في العطله هذه حابين نشوفوا شكون اكثر شعوب تصرف والدول تصرف فلوسها وفاش خاصه تصرفهم. باهي، الدول كلهم عندهم شكون يستثمر سوى في السياحه الخارجيه ولا في الداخليه. حابين نعملوا عليهم طله زوز. باهي، باش نبداو بالسعوديه ودول الخليج. اللي هما بالنسبه للميزانيه يعتبروا هما الاعلى عالميا في الميزانيه تاع الفرد الواحد. ياسر يصرفوا هما، فاش يصرفوهم؟ على خاطرهم يمشيوا ياسر يسافروا لبرا، يمشيوا لفرنسا، لالمانيا، لامريكا، يلوجوا على البرد، خاطر تعرفوا انتوما في الصيف درجه الحراره سخون على الاخر. ويصرفوا فلوسهم ياسر على الماركات العالميه، ياسر يشريوا حاجات دمارك. زاد في العطور يختاروا اجود انواع العطور ويشريوها،
0: مو البرودوي كوزميتيك زاد كيف كيف.
3: اي بالطبيعه يختاروا، زاد كان فنادق تاع 5 نجوم
1: عندهم فلوس.
3: الشقق الراقيه تكون خليهم والفاخره. زاد يكريوا السيارات، يكريوا معاهم سائق خاص. وزاد يمشيوا الاغلى المطاعم. حتى في روايات يقول لك يتنافسوا كيف يشوفوا بعضهم، معناها شكون يوصف
1: لوكس، هم معروفين
2: عندهم فلوس.
3: بالنسبه للسياحه الداخليه بتاعهم ترتكز مصاريفها على المهرجانات وعلى المواسم تاع الترفيه البارده والمكيفه. يعني يمشيو اكثر بلايص باردين خاصه اللي عندهم ديزيفينمون باردين يمشيو غادي يدفعوا فلوس وما يخموش. المهم يلوجوا على البرد بتاعهم.
0: عندك اسامي الدول تحديدا؟
3: السعوديه وقطر اكثرتهم تاع دول الخليج هذوما
0: والامارات الكويت
3: هذوما
0: اللي عندهم فلوس فلوس بحرين خاطر يختلفوا راك تقول دول الخليج مش الكل
2: مش نفسهم
0: اي مش كيف كيف فما اللي عنده برشا فلوس
3: فما اللي عنده مجمل هذا هو
0: نقولوا في السعوديه فيها الاثنين فيها الفقر وفيها الاغنياء ما الغنيه غنيه برشا
2: اغني
0: هاي هذوما توا معناها هذوما الشعوب اللي تصرف برشا برشا في العالم داير معروفين كي تخدم على مجال السياحه في العالم تلقى الحريف الخليجي العربي معناه بالحق هو اولا كما حكيت انت وام هو اللي يوفروا له سياحه اللوكس وهو اللي يوفروا له لي برودوي دو لوكس كلهم كما تحكي برودوي كوزميتيك عطورات ملابس احذيه حقائب كل شيء
3: حتى في النزول
0: كل شيء لوكس النزول كيف
2: هم
0: كيف
2: حتى في العطورات يعملوا راهو عطور ليه معناتها خاصه به عطر خاص به برشا ملايين يعني العطر هذاك بيرسوناليزي
3: ليه خاصه الملوك والحاجات هذوكم يعملوا حاجات بيرسوناليزي
0: حتى عامه الناس
2: حتى العاديين نحكي لك
0: حتى عامه الناس نتاعهم هما يشريوا كل لي مارك الكبار ويشريوا كل فيرسيون سبيسيال
2: ماشي انا قلت لك اني برفان بيرسوناليزي
0: تلقى البرفان الفلاني من الدار الفلاني في فيرسيون سبيسيال وفي فيرسيون كوميرسيال للناس الكل
2: للناس الكل
0: لما حالة هو كي تحسب درجات توصل احنا في تونس نشري وكل تقليد ذاك اللي طاي اللي خلطوه في المحلات نتاعنا هنا في مستير وسوسة
2: روح البرفام خلطة
0: ايوه خلش ترتيبنا يجي بمسكيب ويشك الخليجي شقيقي العربي الخليجي يشري هو الفيرسيون سبيسيال متاع كذاك الاسم
4: مقداش توصلنا نحوني بربي خليجي كلمة بارك رو فما الجانب المادي متاع الصرف وفما المفهوم النفسي متاع الصرف
0: يعني
4: الخليجي اللي يحكي
0: أنا جين
4: وهو يعوض في فكرة إنه هو راهو مستنقصينه البر أبخيته هو عربي إما إلا ليش هو يصل
0: إلا محسوبين التول برا في أوروبا حطيني في قروس ماني نحكي لك نشري في آخر درجة معناها مثلا تاع برفان تونسي اليوم تلمون غالي يستهلك في حاجة اللي هي تقليد حبيته وتقليد زادة بازيك على الأخر من محلات تدرش وناس تشري في الفيرسيون سبيسيال شوف لي النفسية هذه نتاعك ويقولوا لك هذاك اخوك وشقيقك العربي وين درس لي هذه عشان
4: يلزم هو يبان على خاطر هو في مخه على خاطر هو عربي قدام الاوروبي وقدام الامريكي وقدام البلدان اللي باش يمشي لهم يراهم هما سوبيريور علي دونك هو باش
0: الخليجي انا يراو انا يراوني انفيريور عليهم ماما هو لا
4: العربي شنو يشوف روحه
2: تحكي على روحه من داخل
0: هو
4: الخليجي شنو يشوف روحه غادي
2: هو من داخل
3: شنو يمكن مدام ثريا مش كيما عقليتنا التوانسه كيما عقليه الخليج
0: لا سي با سا انا شفت سور لو ليو
4: لازم يبين
0: انا شفت سور لو ليو كيف يجي الخليجي لاعطى الدول السياحيه للبلايص اللي احنا كي نوصلوا للبلدان هذيك مره في عمرك تغزل لهم بعيد تتعدى الخليجي يتسكر له المحل ويقف باب لوتيل بكل لوتيل اللي انا نصوره من بعيد كان خلوني نصوره
4: شنو يحبوا
0: هو منكونوا واقعيين
4: هو علاش نو
0: انت عايشك هكا هما يراوك الزي وكذا يهبلوا تعرف هذا وين
2: ولا خاطر برشا فلوس يراو فيه فلوس هو مش يخزر العمال
0: نتاعو في اكبر الدول السياحيه
2: تحكي في اوروبا انت
0: وفي مش اوروبا كيكو بنحكي لك في المواقع السياحيه اللي قلت لك تمشي لها تمشي لها صدفه مره في عمرك اذا لحقت واذا دبرت راسك وحطيت فلوس كل زاد
2: تسلفت
0: البلايص اللي انت تشوفهم من بعيد تنجمش حتى تصورهم راه بلاش تنجم حتى تصورهم في بالك ولا اي ايجي شوف هما كيفاش يعملوه لك هذاك بلا قتلوا يغزروا له انفيريور بلا درا شنو
4: مش هما يغزروا له
0: هو
4: بيدو يعرف روحه
0: هو بيدو يعرف
4: يعني انت كي واحد باش يصرف ملايين باش يخلصهم على حاجه كيما هكا علاش
2: هو يغطي في نقص في روحه
0: تصور ايفيكتيفلي لي
2: والله فكرتك
0: والله لا
4: والا
0: سوبريوريتي ضاربه عنده للسماء
4: فوالا اللي هو اش معنى السوبريوريتي نتاع ضربه للسماء
0: هو يحس روحه
2: يحس روحه هو الاحسن الكل هو
0: الكل
4: يعني
0: ويمد البقشيش للفرنساوي ولد الفرنساوي ويمد البقشيش للطلياني ولد الطلياني بلا قتلي في اوروبا درا شنو الناس كي تشوفها كيفاه امشي امشي امشي كمل
4: ايش معنى يا ما ضرب روحه القيمه نتاعو هو
0: في هذه ما نوافقكش بالكل خاطر كي تشوف على ارض الواقع ديفيرونس كبيره
4: السلوك مربوط بالشخص كيفاش يرى روحه كوسو سوا راه روحه سوبيريور على الاخرين والا قارر نقص في روحه باش يتصرف اقوى من جرمه
0: مش اقوى من جرمه هو
4: ايش قلت لك
0: مش اقوى من جرمه هو قادر
4: وقادر ايش قلت لك زوز حاجات يا اما بالنرجسي على خاطر اني اقوى منك وجايك لهنا باش نوريك اللي اني نجم نعمل هذا الكل دونك فما نرجسيه لهنا، فما قيمه نتاعي اني، فما اني شكون وشكون لهنا، راهو القيمه تاع البشر مش الفلوس في حد ذاتها، يعني التصرف في حد ذاته مربوط مش بالمتعه في حد ذاتها، مي باش نوريك قيمتي.
0: يمكن
4: يعني كي تسكر محل يا سيدي مالها ليل وتخطر على روحك برك، شنو المتعه اللي باش تستمتع؟
0: خاطر هما استنسوا هكاك راهو زاده، خاطر هما استنسوا هكاك، وخاطر كيما قالت لك قادرين،
2: قادر هو
0: وجوست شوري تسمح له،
2: ينجم يشريه بشنو، مش حتى يكريه
0: على روحه ولا على امكانياته،
4: مش كيستيون عنده ولا ما عندوش، هو كيستيون شنو باش يوري، شنو باش يعطي، مش شنو هو باش يحس. يعني الفكره لهنا ما عادتش نابعه من الدخلاني نتاعو، ولات ايش باش نخرج البر، وهذه المشكله في التصرف في السلوك في حد ذاته. يعني انت لو كان باش تتصرف على المتعه نتاعك على شيختك انت، تو نابا بيزو باش تسكر واحد انت اسباس كامل باش تقعد وحدك فيه، معنا شنو الفايده؟
0: هما على خاطر عندهم حرمه في الامور هذيك، وكي يدخل مثلا المساغه وباش يشري الاميرات معاه ولا حتى السيدات عاديين مش كان اميرات، باش يشريوا مساغ وكل ما يلزمش عامه العباد، ولا اذا فما عباد اخرين مش عامه العباد خاطرهم يدخلوا الغادي، عباد اخرين كيفهم كليونات اخرين ما يلزمش يشوفوا شنو هما عندهم حكايه بوتيتر ستر، حكايه داخله في ثقافتهم في تفكيرهم في المود دو في نتاعهم، بدل ما كان تسمح له صح
4: اذا عنده قيم، وهذوما القيم نتاعو دونك يفسر السلوك نتاعو. دوك ما عادتش
0: عاداتهم هذيك، راهو يحب كي يدخل المتجر يبدا وحده هو وجماعته، معناه بناته نساه ولا مرته ولا نساه، ولا ينجم يكونوا
2: نساه اربعهم،
0: ينجم يكونوا زوز، ينجم نعرفش علي، اما هكاك راهم هما وقدرهم عند الناس الكل في الاماكن الكل لاقين وبالباهي الحقيقه،
4: معناه
0: تكون واضحين، وراهو مانيش حزتهم كل واحد ينحطوا مولاه. يمكن أنا مغرورة دي مرة روحي لباس، كمل يا آية، فكر يا
4: آية. ما أني مقتنعة
3: بي نبعد شوية ونشوف للصين اللي هما زادة ملوك الإنفاق.
0: أي
3: الصين كيف يخرجوا لبرا ويسافروا لدول أخرى يخدموا شوية مخاخهم، يوصفوا برشا يخدموا شوية مخاخهم. فاش يخدموا مخاخهم؟ إنهم يشريوا السلع الفاخرة ومستحضرات التجميل على خاطرها أرخص برشا من الصين، خاطر في المستحضرات الغالية ومستحضرات التجميل تجيهم في الصين بالتاكس.
0: أي
3: دونك هما يسافروا ويمشيوا بالكونتيتي الهائلة والكبيرة خاطر جوست أقل تاكس.
2: أخي مش سلعتهم اللي يصدروا لنا فيها يخرج لبرا يشريوها، ما فهمتش
4: برا يشري مستوردة عندهم
2: هما الحاجات الأخرى.
3: أي بالضبط من الصين باش يشري منتجات تاع التجميل الكورية، كيف من كوريا باش تجي للصين تجيهم برشا فلوس، دونك هما يمشيو يشريوها برشا مثال من كوريا بأقل التاكس هذاك،
2: فهمت؟
3: زادا يصرفوا ياسر خاطر عندهم الثقافة بتاع شراء الهدايا والحاجات التذكير باش يجيبوها لعائلاتهم والأقاربهم وزادا زملائهم في الخدمة.
0: باهي
3: خموا في العمل
0: زملائهم في الخدمة، أنا لا خارجين أنا في بالكم راه مش لازمك السنين، حتى حاجة بسيطة راه
2: أو السنين يشريوا هكا سنين ولا حاجات صغيرين.
3: لا يصرفوا ياسر،
0: قالت يصرفوا ياسر، أنا قلت مش لازمك السنين.
3: زادا يخلصوا على الرحلات المنظمة، وخاصة يبدأ فيها دليل سياحي يتكلم اللغة الصينية.
0: أي اللي موجودين هما ولا باختو تلقى على اليابانية والصينية والكورية مرحب بهم، زاد على خاطر حتى اليابانيين من السواح اللي يحبوهم من برا
4: خاطر يصرفوا،
0: خاطر يصرفوا، واليابانيين عندهم ميزة أخرى يحبوا السياحه الثقافيه برشا.
3: اي ويصوروا ديما
0: ويوريوا
3: سباقتهم مزيان،
0: يمشيوا للاماكن الاثريه يحبوا يمشيوا البلاد، يحبوا يتعرفوا على موسيقتها اذا كان عندهم دي كونسير يحضروهم. اي الفرق بين الشعوب ما
2: الثقافات.
3: وبالنسبه للداخل سوق يخدم ياسر في السياحه الداخليه، خاصة إنهم تذاكر بتاع القطارات السريعة بتاعهم غالية ياسر، دونك هما في الصيف
0: باش
3: يحوسوا، في الصيف باش يحوسوا، دونك يستغلوا القطارات هذية وبيسكو التذاكر بتاعهم غالية دونك يصرفوا فيها. زيد عندك الفنادق المحلية غالية،
0: شبكة القطارات والواحد متطورة برشا في الصين، علاش غالية؟ متطورة وغالية.
2: أي. يمكن خلوها غالية باش يستثمروا فيها.
0: هي هذه بون أنت أحلتني على معلومة ما كنتش نعرفها، خاطرني ريت في دول أخرى اللي شبكة القطارات متطورة لكن تقاها غالية. مي أنا تصورت الصين تلمون تطور طاير قلت راهي إمكانياتهم رهيبة راهي رخيصة. اختطت حتى في الصين معناها.
3: الصين غالية. وزيد يصرفوا ياسر على المناطق الأثرية والشعبية. معناها زادة غالية، مش كيما نحن مثال تدخل لنا بسوم رمزي معناها المتاحف بتاعك كل هما لا تذاكر مثال السور الصين العظيم والمدن الداخلية كل راي تذاكرها غالية.
0: المواطن الصيني في السياحة الداخلية يدخل لها بتذاكر غالية،
3: خاصة انه مثال باش يشوف العروض الفنية الفخمة ولا زادة حتى انه باش يذوق اطباق تاع الشارع معناها المدن غالية. الاخرى غالية ياسر معناها كيما السائح العادي بريسك ما يفرقش ياسر كيما السائح اللي جاي من دول
0: السياحة الداخلية متاحهم ناشطة برشا
3: ناشطة ياسر أكيد.
0: تعرفش عليه؟ خاطر انت كنت كبيرة. تحكي علي وخرجوا لا مش خاطر كبيرة في الصين اليوم الناس هذا مش الناس الكل عندها الحق في باسبور ومش الناس الكل عندها الحق في الخروج فما مقاييس
3: صعيبة شوي
0: أي. فما مقاييس صعيبة شوي مش أي مواطن صيني عنده الحق في الباسبور وبطبيعة عنده الحق في الخروج
2: الحمد لله احنا في تونس الحمد لله
0: الحمد لله تقول انت
2: والله الحمد لله في تونس
0: عندنا ناخذ الباسبورات وحتى الفيزا تما مش فرحانين بينا برشا
3: بي في الولايات المتحده الامريكيه هما يسافروا ياسر لبرا باش يلوجوا على التاريخ والثقافه وزاد يحبوا على الراحه واللوكس. الميزانيه بتاعهم مرتفعه وخاصه انهم يرتكزوا على القيمه والتجربه الممتعه ديما يصرفوها في التجارب سواء يشوفوا المتاحف التاريخية يشوفوا يعملوا رحلات بحرية وزادة يدوروا مع دليل سياحي تفضلوا زاد والأكل والمطاعم قالك السائح الأمريكي يصرف برشا مبالغ محترمة باش يجرب أي ماكلة تعرضوا ما يقلقوش مهما كان المهم أنه يكتشف وزادة بطبيعة كما قلنا الراحة أنه هو ديما يفضل أنه يختار البزنس كلاس والفرست كلاس وكل شيء ما يحبش يقعد مع عامة السياح وعامة الشعب
0: الأمريكي
3: هذا
0: أي سائح الأمريكي زادة كيف برشا دولة تركز عليه على خاطر هم الأمريكان ما همش كلهم غنية عندهم طبقة الكل ولكن الناس اللي تخرج هي اللي عندها الفلوس واللي تصرفوا مرحبين في الدول اللي تنجم تستقطبهم راهو سياحيا خاطر هما زادة
2: ما يجيوش
0: بلايس الكل كيما تحكي لك يحبوا فما بلايس اللي فيها اللي توفر لهم لي سيرفيس هذوكم واللي ويبداو يتعاركوا عليهم راهو في السوق السياحي راه السائح الامريكي السائح الياباني الخليجي ما نحكيوش نمبر 1 هذاك
3: اما في الداخل السياحه بتاعهم ترتكزوا المصروف بتاعهم انهم هما يعملوا رحلات بريه يمشيو يكتشفوا الغابات بتاعهم وكل وكيفاش يكتشفوا
0: بلادهم كبيره وفيها برشا تنوع
3: يمشيو يكريو كل المنازل المتنقله كل
0: الكارافان
3: يكريوهم ياسر ويسافروا بهم دونك التكلفه الاكثريتها تتحط في الكراء تاع ذاك وفي المصاريف تاع الليسونس وكل شيء زاد انهم يفضلوا يصرفوا في التخييم وفي الحدائق يكتشفوهم يعني يفضلوا انهم يكتشفوا مناطق الخضراء بتاعهم ويصرفوا في الفلوس وفما حتى انهم يصرفوا زادة في المدن الترفيهية كما يمشيوا لديزنيلاند وحاجات كما يصرفوا ياسر في الترفيه تحسوا
0: يمشيوا للكازينو يمشيوا زادة للأماكن الترفيه الكل مدن الألعاب ومتابعها والحوايج الأخرى والكازينو والكباري كل شيء
3: نكملوا بالماني قالك السائح الألماني صحيح يدفع ياسر أما على خاطر هو يحب الراحة بتاعه في أنه كيف يلوزر في حاجة يحب كل شيء موجود في كل حاجة هذيك مثلا تقولوش تفعش مليار يحب يدفع مليار فيها الماكلة والشرب والتحويس وما يزيد حتى
0: ملي من بعد
2: ملي من بعد يزيد معه
0: لي سيرفيس الكل معناه ما يشريش حتى أبسط حاجة
3: اي ذكم هذيك هي بطبيعه باش يجي هو هدايا الكل ولكن ما تقولوش مثال هو باش نزيد فلوس على انك باش تذوق البلا هذا ولا باش
0: ولا عندنا رحله هي تخلصها تاون هزوك وانت واجده ساكن في نزل ولا
3: اي يحب
0: ولا يكتشف اللي هو باش يخلص المشاريب في الريستوران
2: سلوكيات الانسان المض
0: عنده منظمين هما منظمين هما نجم نقول لك الالمان آلهة النظام اصلا
3: قال لك يمشيو برشا يمشيو ياسر اليونان والاسبانيا وتركيا يفضلوا الاماكن هذوما خاطر لي سيرفيس اللي حاجتهم بهم يلقاو
0: يجيونا لتونس راهو على فكره على الماء يحبوا تونس يجيو
3: ما يركزوا اكثر في المناطق هذوك وفي الداخل كيما كنا نحكيو بكري نفس الحكايه يمشيو جوست يشوفوا في المناطق السياحيه بتاعهم يكريو منازل على البحر يصرفوا معناها يكريو ديار على الشط يكريو الباراسول في الحاجات هذوك هو تمشي مصاريفهم اكثر دونك هذوك هما
0: اللي ومرحب بهم زاده لانه كيما تحكي لك ويام هما ناس منظمين ناس نظاف اي يطبقوا كل قوانين البلاد اللي يمشيو لها وتقاليدها ويحترموا الاختلاف نتاع الشعوب وتقاليدهم وكذا ناس منظمين ومرحب بهم بارتو مش على خاطر عندهم برشا فلوس

0: ساعاتي كي نصرف وإلا شنو تمثل عندي يعني. إذي اللي نحب نفهمها اليوم. أما الخليجي اللي يحس روحه هو انفريور ذك علاش يحب يصرف برشا،
1: ما قلتش يحب يعبر على حاجتين، هو قيمته بالنسبة لي مربوطة قيمته بالفلوس. هو شنو احنا في العباد فما ناس تخلط ما بين زوز حاجات، باش نثبت للناس الاخرين اني يعني عايش حياة مزيانة، والا راني اني معناها راني مستمتع بحياتي، والا راني خاطر عايشه البسخ وراني شيخه. معناها الفم فرق لهنا، خاطر نجم اني عايشه حياتي وفرحانه بها حاجه، ونجم اني نحب نوريك اللي انا عايشه البذخ ونتعب روحي لهنا. فما
0: لا والله لا هما مش
1: نحكي لك هذايا راهو
0: هما راهو حتى في حياتهم هما ما عايشين بذخ، راهو حتى في يصير ليا يعني مش كان في
1: فواياج هما هو راهو الصرفين الفلوس فيه ثلاثة أبعاد ولا حتى أربعة. ناخذوا القيمة والمتعة حكينا عليه، اللي هو ينظم المشاعر. فما برشا عباد تصرف كي تبدا حزينة، فما ناس تخرج برشا خاطر عايشة اللي هي وحدة، فما ناس تبالغ في أعطاء الهدايا خاطرها عايشة الوحدة، خاطرها خايفة من الفقد مش الوحدة، سامحوني، خايفة لا تفقد الحب. تبدا تعطي تعطي تعطي ما نعرفش يعني مثلا مره اللي متعدي تمدلوها خذت عشاها وخذت غداها هاو كادو من عندي هاو اصحاب الخدمه كل واحد تعطي حاجه جست باش ما تفقدش العباد والاهتمام نتاعهم. فما ناس دونك كل واحد باش يعبر على احساس معين يعوضوا بك الفلوس هذيك داكوردو. دونك الخطر لهنا وقت اللي يفوت الفلوس لهنا هو أكل المونك هذاك مش باش يتنحى، فهمت الفكرة؟ يعني أني صرفت اللي عطيتك الإحساس هذاك أني يعني خايفة لنفقد، وإلا حاسة بالوحدة، خرجت أكليت مشيت الريستوران وقعدت، لكن كي نروح مش نرجع بك الوحدة هذيك، مش نرجع بك نفس الإحساس هذاك. دونك
0: معناه الفليسات مشيت وما غطيناش لك الإحساس هكا ولا
1: exactly.
0: ما عالجناش
1: أي تقعد نفس الشيء. دونك هو ما ينجمش
0: وقتها يقعد متواصل
1: effectivement مش تدخل في سيركل فيسيو باش يقعد شاك فوا ان كومبورتمون يتعاود برشا. والحاجه اخرى انه هو دونك كيما قلنا المراه اللي تبدا ولا البوك يبدا يحب يعبر على حبه لصغيراته يقول له اني ما عديتش برشا وقت مع صغيراتي دونك نعوض لهم بالشراء، والا ام تقول نحب اولادي كيف الناس الاخرين ولا خير منهم. دونك جوست باش تعبر لهم على حبها تولي تحاول تعطي لو ماكسيموم وتصرف حتى اكثر من طاقتها. ولهنا تولي نجيو لفكره المحاكاه، كيف الناس الاخرين اسكو اني خير منهم هما خير مني،
0: ونوصلوا بها للاختيار يختاروا لي ولا قاعد نختار بالحق.
1: جوستمون هذيك هي الاشكاليه، اني وقت اللي اني مره من حياتهم هما كان تصويره مختاره ومراش الكواليس اللي وراها الكل. بالنسبة لي أني وين بغابورا سا أني اختزلت حياتي كل في التصويرة استخيلتها على الوضعية متاع حمومة، وليت نحب نكون كيفهم ولا نحب نعمل كيفهم وإلا. دونك لهنا أي إنسان يحب يحس روحه كيما الناس الأخرين، احنا أصعب حاجة كي يجيك ولدك يقول لك أني مش كيف الأخرين، تلقى روحك تاكل في روحك ماكلة باش تعطيك كيما أصحابه. نفس الشيء مع روحك،
0: قول له وبينك بروحك تقول له حاسس روحه ناقص، طول تقول حاسس روحه ناقص.
1: تشوف أنت نتفكر مستمعة قالت في الصيف الناس كل جيم البرة ونلقى روحي ديما ما عادش نحب البحر على خاطر الناس كل جيم البرة. دوك تحس تلك مقارنات ما عادش تحس بالانتماء لعائلتها، تولي تنفر وتولي تخاف من وهذا راهو يظهر برشا في الشراء لي كومبورتمون هذوما. وقت اللي انت تحب اللي ريتو عند غيرك تحب تاخذه بو امبورت الفكره نتاعك، راه ساعات حتى حاجه ما تستعملهاش وما تجيش لبالك اللي انت باش تستعملها اصلا، اما لو فات اللي انت ريتو عند غيرك تولي تحب تاخذه.
0: وي
1: اي ولهنا سورتو في الصيف علاش المشكله لهنا تولي نحب نزيد جوست كلمه اخرى بربي، اللي يلوج على القيمه نتاعو في الفلوس، اللي لوش في قيمته في الفلوس. لهنا نرجع للخارجي ما نحبش نحطها في بين قوسين، اللي ما عادش
0: قيمته ولا المكانه الاجتماعيه اللي قالت عليها سهام هي بيدها تنجم تكونه
1: قيمته في شنو هو مش يلوش في قيمته هو وين يلوش في قيمته كان مش يلوجها في اخلاقه، كان مش يلوجها في علمه، كان مش يلوجها في العطاءات نتاعو البقشيش والفازات هذوكم، كان باش يلوجها في العلاقات، يعمل برشا بنات ويعمل برشا صحاب ويعمل برشا. دوك هو باش يلوج على قيمته في الحاجات هذوك هما الكل، وهذوما الكل

0: باش يولي محاولة إقناع الناس الدايرين به راني أنا مهم، جست هكا راني مهم. لكن المشكلة كونه الأشياء اللي تخرج منك الكل تعطيك إحساس مؤقت، سافا با دوغي في الوقت هذاك، وفات الخرجة هذيك وفي معاها الإحساس، ماكش أنت مع روحك، أنت شو تحس روحك، قيمتك الحقيقية ما بينك ما بين روحك راه.
1: مقياسها غير الفلوس كومبليتمون.
0: اكزاكتومون. يعني انت قيمتك الحقيقيه باش تستثمر في روحك يلزمك تعرف انت شنو تحب بالحق. بالحق شنو تحب؟ اذا كانك انت انسان بالنسبه ليك القيم الاخلاقيه مهمه راك باش تستثمر في اخلاقك، كان بالنسبه ليك القرايه مهمه راك باش تستثمر في القرايه، كانك بالنسبه ليك في انت شنو الحاجه المهمه ليك، اذا كان باش تلوج عليها بالفلوس عمرها ما باش تدوم. ما تتشريش القيم، ما تتشريش بالفلوس،
1: معروف الحاجات الثمينة بالحق هي اللي ما تتشريش بالفلوس.
0: افكتيفمون، وهذا اللي نحب نوصل
1: له. ولا برشا فلوس كيما يقولوا، فما برشا ناس
0: وفما ناس
1: فما ناس يقول لك الحاجه ديك ما تتشريش بالفلوس، ما تتشري برشا فلوس. لا، الحاجات الثمينه حتى برشا فلوس ما تتشريش.
0: اي، وهكا علاش نقولوا فما برشا ناس ما تشبعش رغم اللي عندها برشا حاجات. المفهوم لهنا هو التكيف مع النعمه اللي عندك. اش معناها؟ احنا كل انسان يفرح بالحاجه
1: الجديده.
0: اي، انت فرحت بتليفون جديد جمعة ولا قديم تليفون بالنسبة لك، وفات الفرحة متاعك، مش لوج على حاجة جديدة أخرى. دونك النعمة ما عادش عندها قيمة. التجديد تولي أنت رغبتك فيش، فك التجديد ولي الصرف متاعك والسلوك متاعك البحث عك البليزيغ مومونتاني هذاك، وهذا كيفاش قاعدة تعمل ببليسيتي. اليوم يغورت جديد، غدوة أمبلاج جديد بالنسبة لك جديد، وبعد غدوة عندك أغام جديد. دونك ديما فما جديد، وكيف كيف صغيرك شكون اللي يتبع معك في جديد
1: كيف هذا؟ كيف حتى للكبار الموضه في مثلا في الباس اليوم يخرج لك الكولور الفلاني والفصاله الفلانيه، من بعد هذاك يطلعوا لك اللي هو ولا قديم وديباسي على الاخر، وتو لازمك تنقل للالوان الفلانيه ولا موديل الفلاني، وتلقى الانسان مسكين يتبع يقول لك
0: الوغ هي السعاده شنو هي؟ انت ماهوش فيك اللحظه الجديده، هي انت شنو حاجتك فيك اللحظه هذيك؟ كما قلنا الاحساس اللي هارب منه انت، ان بوزوان اللي فما برشا ناس ما تعرفوش اساسا شنو هو. فما ناس حاسه بالوحده ومش عارفه، تبدا هاربه منها، تشري تنتهدي مثلا. نعطيت اكزامبل مثلا،
1: أي.
0: انت ماكش عارف البوزوان تاعك،
1: وباهي الاكزامبل نتاع الوحده على خاطر تولينا نعيشوا في مجتمع برشا ناس تحس فيه بالوحده.
0: اكزاكتومون. انت هارب نفسها بتليفونك، هارب بعلاقات، هارب بخرجات، هارب باي حاجه، لكن قداش باش تدوم الهربه نتاعك؟ فينالمون البوزوان موجود وانت ما حطيتش صبعك عليه وما داويتوش، باش تقعد تصرف الانفيني والسيركل فيسيو ماشي معاك، وتقعد تاكل في روحك بعد كل مصروف صرفته تندم عليه، وتعاود تصرف ما اكثر منه باش تعوضه، وما خرجناش من هالدائره. دونك الصيف نتاعنا يلزم يكون يصنع الغنى نتاعنا بتكلفه بسيطه.
1: ايوا اعطيني عندك الافكار اللي ما تكلف شيء.
0: باهي، هما راهو فما دي زاستوس صغيرين، انه انت مثلا تصنع اول حاجه قبل ما نبدا في التخطيط وفي الحاجات الكل نوع ما مش خلي لهم بعد. اول فكره انه انت باش تصنع صيف مزيان يبدا عندك بيجي قبل كل شيء. تخليش 10000 فرانك تقول هذا باش نصرفها في الصيف، كل جمعة 10000 ولا كل شهر 10000، آخر الصيف بعد 12 شهر تلقى عندك 120000 ولا عندك مليون ولا عندك 500000. عندك بيجي، البيجي هذاك راه مصروف صيف مش مصروف النهار الأول. عايشكم برشا ناس تخلط الفكرة، راه كما قالت الألمان يحبك يحط برنامج أول إنكلوزيف، ما يحبش كل شوية تطلع له حاجة جديدة
1: خاطره منظم.
0: التونسي لا، التونسي شهواني ويحب
2: المفاجآت،
0: ديما
1: يحب جديد. وحاجة أخرى أنت ديما تأكد عليها، والدكاترة اللي تعاملت معهم من قبل اللي أكدوا عليها، مسألة التخطط
0: وتخطيط. جوست ما باش نجيوها شوية،
1: راهو وإحنا متعاركين مع راهو التخطيط في بالك ولا
2: هذاك؟ كان خططنا مش باش نحفوره
0: على خاطر
2: ديما على ربي
1: حتى تعمل روحك خططت، بعد تلقى روحك الكل لك التخطيط هذاك حطيته. اي فوالا،
0: هو راه مش نطول برشا في الفكره، مي نورمالمون راهو بالنسبه للصيف انت يلزم عندك وقت معين واضح. انت صيفك قداش؟ راهو ماهوش 4 شهور خاطر الدنيا سخونه، انت عندك وقت راحه. وقت الراحه نتاعك انت شنو باش تعمل به؟ اذا كان انت باش تاخذ كونجي راك باش تعمل
2: تصرفهم في الكونجي.
0: مش نحكي على الفلوس باش نرجعوا لهم بعد المصروف. نحكي على كيفاش
1: الفتره قداش
0: كيفاش تصنع الصيف نتاعك. هنا راهو جيستيون دو طون قبل ما تكون جيستيون دارجون. جيستيون دو طون تاعك اش معناها؟ معناها انت باش تقسم
3: معناتها الوقت اللي نخدم فيه هذاك بار اكزومبل اللي نخدم جويليا ونرتاح اوت معناتها صيفي يبدا اوت ما يبداش من جويليا.
0: اكزاكتومون. انت عندك عائله فيها اربع افراد صغارك باش يتفرهدوا انت باش تتفرهدي لازمك تقسم على الاساس هذاك. راني اني باش نخلي فلوس للجارد بار اكزومبل ولا فلوس لخرجاتهم ولا فلوس لسهرياتهم ولا كذا. راني اني مثلا كل ويكاند باش نخرج بيدجي مثلا 20 دينار مثلا جدي نيمبورت كوا اني لهنا. راني مثلا راس الشهر باش نخلي 50 دينار باش نعمل حاجه سبيسيال. دونك انت راهو الفكره انت رجعت بيا التخطيط نتاع الفلوس. اني راني نخطط في الوقت. الوقت انه انت يكون عندك مثلا الافكار اللي باش تستعملهم والحاجات والوقت اللي باش تخدم به. مثلا عندك 7 ايام عندي 7 افكار. النهار الاخراني مثلا باش نعمل فيه خرجه كبيره. وسط الجمعه باش نعمل تبحيرات صغار ماكله من الدار. باش نعمل الفكره في انه انت فما برشا افكار راهو هما تنجم تمشي للبحر ما شاء الله ما تصرفش برشا اذا كانك احنا تو في الساحل تنجم تعمل حتى قاعده في الدار نعمل لك تيغاس ونحط نجم نخلقها راهو نعمل تياتراليزاسيون نتاع خرجه ونقعد اني وصغيراتي ونعملوا عشويه وجو نجم نمشي للدار
1: وقتها تولي انت في الدار ما ترتاحش واحنا ماذا بينا كي تكون فما خرجه تخرج. تكون الام مرتاحه خاطر نعرفوا
3: تقول
1: الكلنا نعملوا القاعده في دارنا تعبها وتحضيرها وتنظيفها وكل باش من بعد باش
0: احنا كي نحكيوا على افكار راهو مانيش نحكي على العاده اللي مستانسه بها راني مش نعمل حاجه اوريجينال جديده
1: إيه كيف يعني كي تعملها في دارك باش تتحمل متاعب انك تحضرها
0: يعني اني كي
3: حتى كي مش تحضر قفه البحر وتخرج هذا كيف كيف
1: اي فيها شويه تعب فيها
0: شويه تعب يا مدام عايشك رانا مش باش نحكيو على زيرو تعب ولا زيرو واحد رانا احنا باش نحكيو شنو حاجتي به الحكايه هذيك راهو ما فماش سانز انفستيسمون
1: في حاجه ما يبطوا لهنا بالنسبه للام في عائله مش الناس الكل مش الافراد الكل تقول لك انا نحب نرتاحي بالنسبه ليها شنو هو ترتاح
3: نرتاح من الكوجينه
1: صحيح الكوجينه معروفه غسيله انا مع الحاجه التنظيف كذا فهمت معناها هي اكيد ما تعمل كي الالماني تحط من عرش قداش وتمشي في اوتيل بامبورت فيه نجوم ولا ما فيش ما موا سيرفي
3: ما تعمل شيء
1: ما تقعد مرتاحه حتى ذاك خاطر هي مش على خاطر التعب راهو برك راهو مش شو ساعات نعتبروا احنا الكوجينه والميناج على خاطر تعب فيزيك ويديها في الماء والغسيل والغسول الغسول ولا شنو هو بالعربيه تحاسيل ولا سي أضحك السيهان مش هذاك راهو في المونتال متاعك وانتي تعرف أكثر مني ويقام حب نكسروا الريتم ذاك أنا بتاع طيب أغسل معون حط طاولة قيم طاولة
0: خليني نحكي بالعقل
1: فهمتش نقصد
0: خليني نحكي بالعقل
1: هذاك الكل نحب نفسخ ونحب نعيش نهار
3: نخرج من عمل حد شيء
0: اسمعون
1: ليه حكيت مونتال راهو مش فيزيك مش معناه احنا مرهقين راهو فيزيك ما كي باش طيب تورك باش تهد جبل نو سي با سا اما مونتالمون نحب نغير الريتم كومبليتمون
0: اني معاك انت أي. عندك بيجي نقولوا 500 دينار يعمل لك ويكاند في اوتيل
1: مثلا
0: بقيه الجمعه انت عندك كونجي جمعه بقيه الجمعه اش باش تعمل فيه
3: حاجه اخرى
1: حاجه صحيح ترتاح بطريقه اخرى
0: اي حاجه اخرى انت شفت الفكره انت قلت اني نحب بديت بزوان اني معاك راهو لو فيت انه انت عارفه شنو تحب وشنو حاجتك انت باش تخطط على سلون تي بيزوان معاك خذ شنو حاجتك
3: يسالش انا كل ويكاند هذيك اللي ما نعمل فيها حتى شيء ترتحني
0: اكزاكتومون الباقي نتاع الجمعه ما تخليهاش تمشي كرفي يلزمك انت تكون خططت لها بطريقه اللي انت ترتاح فيها مش معناها راهو زيرو انفستيسمون ولا زيرو نجم يكون خرجه زيرو ارجون معناها كل شيء من الدار اما مش معناها زيرو انفستيسمون انرجي يعني أنا كي باش نقسم لي تاش ما بيني أنا وأولادي باش نعملوا جو في الكوجينة أنت باش طيب كذا واني باش نعمل كذا وانت بس سافا فيغ ان بليزير كي باش نعملوا احنا مثلا تحدي 20 دينار خرجة نهار السبت بودجي 20 دينار احنا عندنا تحدي باش نعملوا لوبجيكتيف نتاعنا باش نمشيو مثلا القهوة كهو افطرنا في الدار ولا هزينا فطورنا في الدار والا باش نعمل نخلق الجو الفكره في انه انت تمشي فرحانه و اون ميم طون في مخك اللي انت قاعده تشيخ مش اني ما عنديش فلوس و20 دينار باش تعمل لي واولادي مش باش يشيخوا وما يكفينيش واقل خرجه ب100 دينار وخليهم في الدار وبعد نقعد ناكل في روحي صيف كامل ما خرجناش صيف كامل ما تفرهدناش الناس مشات الناس دي سي با سا. الفكره في حد ذاتها انه انت تبدل تا مونتاليتي، تعرف تي بيزوان وتخدم على اساسهم، وكله ممكن، ما تحرمش روحك سورتو، وانه انت تعيش حريه بحريه تخطط.
2: مدام ايما عندي سؤال تو، مثال عندي صحابي الكل نقول لهم بار اكزومبل هيا نخرجوا دينار ولا بالفين قلوب ونقعدوا على العشاء
0: معناها كل ساحه ثلاثه اوت على الكورنيش على البحر،
2: تقول لك لا، ولا بار اكزومبل هنا نعملوا دوره في البوتيكات، تقول لك لا
0: نعمل إيه مارش،
2: اي تقول لك لا اني كشخص كي خرجت لازمني، احنا ساعات ايتوديونات ساعات ما عندناش فلوس، نحكي لك سوا في الصيف ولا في الشتاء، تقول لك لا اني كيف نخرج لازمني نقعد في سباس وفي قهوه ونحس كيف نخرج وجست 100 جرام مقلوب ولا حاجه، ما نحسش روحي خرجت، نحس روحي كاين قعدت في الدار بار اكزومبل، معناها بالنسبه لاشخاص اخرين
1: ساعات تقول لك نحس روحي في الدار خير
2: صحيح،
1: انقص حتى من عين
3: نخزر بعيني
2: صحيح، قولي برشي لك 100 جرام وانا قدام التلفزه.
0: هنا شنو هنا الميزانيه النفسيه هي الاقوى، اش معناها؟ معناها انت حطيت روحك في فكرة إلزامية متاع الخروج في بلاصة معينة، معناه أني يلزمني باش نخرج، الخرجة بالنسبة لي إيقال
1: مصروف
0: لا إيقال صاحبنا الخليجي أنا جا باش نخرج يعني ذي مش خليجي
4: مش باش نقارنوا ذي
0: قاعدة احنا اليوم بالفكرة
4: لا عنا من القناعة ما يكفي لأنه ما نحلموش باش نقارنوا
0: لا أني تو نحكي لك هكا تو واحد ما عندوش بيجي ما عندوش زيرو بيجي يا باش يخطط على أساس أنه زيرو بيجي يا باش يتدين باش يعيش كل الفكرة اللي عنده البزوان شنو في حد ذاته هنا راهي الميزانية النفسية اللي تحكم البزوان متاعك شنو يا إما أنت باش ترتاح الراحة متاعك لهنا في الخروج في السوسيال كما أنت يعني نعمل جو مع بعضنا وإلا في الصرف في حد ذاتها الفرق معناه لهنا أنت قديش تعطي وقت لروحك قديش تشيخ مع روحك البليزير اللي أنت تعمل فيه إسكو أنت عاطي لروحك سوفيزامون ولا لا والله هو اني كنت جيت في فورماسيون راني تو فرقت عليكم ورقات وقسطناه في كل حياه متوازنه فما كل جاتو براج براج اذا كان انت فما دومين ماهوش ايبانوي راهو انت عندك نقص فيه لازمك تكملو ماديا ماكش متفرهد باش تلقى فيه نقص اجتماعيا ماكش متفرهد باش تلقى لازمك تعمل فيه عاطفيا ماكش متفرهد لازمك تلقى حل النقائص هذوما لازم تخدم عليهم وهنا الميزانيه النفسيه يعني انت باش تخدم على غولاسيون باغ اكزومبل ناخذ واحد دي ستوديون شنو لي ستوديون باش يخمو في خط مستقبل والا علاقات اون جينيرال هذي دونك باش يستثمروا في الحاجات هذوما العلاقات باش تكون بالخروج نورمالمون سوسيال والمستقبل في لي ستوديون نتاعهم دونك الفينانسيي ماهوش نورمالمون ماهوش ان غران بروبليم اذا كان ولا مشكله ماديه يلزم يستثمر فيه دونك باش يحط فيه وقت وباش يحط فيه دي زوبجيكتيف وباش يخدم عليهم من غير تخطيط راه ما فماش رؤيه من غير رؤيه ما فماش مشي تولي ما عندكش سيكوريتي ما تحسش بالامان وما تنجمش تعيش حياتك
1: هلا
0: تولي باش تولي تعمل في ديك كومبورتمون كومبونساتيف كومبونساتوار مع اي واحد
4: انت استاذه قاعده تعطي في ميساج واضح وظاهر زاد هو شنو خطط
0: اكزاكتومون
4: خطط وانا قلت لك راهو احنا ما نخطوش بصراحه معني مش نكونوا واضحين بالحق ما نخطوش راهو مشكله راه ما نخطوش
2: على غفله انا قاعدين نجي نخرج على غفله
4: مش حتى على غفله ما شفت حاجه سمعت بعبد شفت تصوير على الفيسبوك نعمل كيفو فكره اتو نعمل هذه الفازه هذه فهمت اما باش تخطط هي علاش تحكي على التخطيط انت كي تخطط تولي توجدها حتى الميزانيه لك ترفيهك الصغير اللي باش تعمله
0: تولي تميز شنو الحاجه الاولويه عندك باش تولي انت تخدم عليها اني اللي خوفني اكثر انه العبد يخمم انه التخطيط يكون له حرمان اني باش نخطط راني باش نحرم روحي الوغ كو لا رياليتي توت اوتر نجم مثلا اني نخطط لحاجه كي تبدا في العائله تبدا بينا اكثر هي كي تبدا اون كوبل مثلا البو عنده تخطيط في ثنيه والام عندها تخطيط في ثنيه كل واحد عنده اولويات العادي لا العادي انه هم يكونوا عندهم
4: لا العادي في عائلتنا راه اذا خططنا راه وكيك حتى واحد ما يتوافق مع الاخر يكمل يجي ولدك وبنتك يخطوا معك كان عندك حس
0: المفروض اللوجيك الطبيعي العادي انه احنا عندنا التخطيط للعائله
4: أي؟
0: تخطيط لحياتك الشخصية حر فيها أما كي تبدأ نحكي على العائلة
4: تصعب شوية هي الحقيقة
0: يزمك تخطط للعائلة
4: مثلاً ما عادش أولويتك وحدك
0: تو كي نحكي على صيف مثلا كي تخطط في صيف انت شنو عندك؟ عندك بزوان باش تفرهد، باش تخرجهم، باش يتعلموا حويجة جديدة، باش كل واحد عنده حاجة، نحطوا طاولة وكرسي ونقعدوا، انت شنو تحب، انت شنو تحب، انت شنو تحب، اني ميزانيتي فيها كذا كذا كذا. ما انت قلت القوامونة يا عنده فلوس، هو اللي عنده فلوس
1: لا هو مؤكد المهم هو اللي متاع العائلة اللي بجي في راسه من بعد بجي راسه.
0: وإلا عنا شقاقة للصيف، وإلا عنا ما أني باش نقدم هذا، أنت باش تمشي للمصيف عندك بجي كذا، أنت عندك كذا. نقسموا الوقت متاعنا، نقسموا البجي متاعنا، ونقسموا الحاجيات متاعنا، الوقت اللي باش نعديوه مع بعضنا. مش كل واحد عايش في حياته وكل واحد عنده شاد التليفون ولا شاد مشاه في تركينة وعلى روحه. إذا كان عنده علاقة راهو يلزمك تستثمر فيها، يلزمك تستثمر فيها، علاقتك مع ربي تستثمر فيها، علاقتك مع عائلتك تستثمر فيها، علاقتك مع أولادك تستثمر فيها. وكي نقول تستثمر فيها ما هوش كان فلوس، تستثمر فيها وقت وجهد. مش المرأة راهي تعب، فما النساء الحقيقي اللي المرأة اللي بالحق راهي الفا تروفي دو بليزير وقت اللي طيب الصغار وقت اللي يعرف اللي باش تفرهدو.
1: ايوه نورمال معاي.
0: اما كي يولي الدرك الكل عليها باش تولي تحس اللي هي اكستينويي وتعبه.
1: هو مش حكيت درك، انا قلت لك انك طيب فطور وتركح دارك وكذا، وراهو مش ماكش باش تهد جبال ولا باش تعمل ما نعرفش انا كارير تاع حجر ولا
3: شوف العادي يعني.
1: الاستمرارية على بعضه على بعضه على بعض يولي يجيك ماذا بيك. فما فترة تعمل بوز صحيت، تعمل
3: بوز يعني كما نعمل شيء ذيك
0: نجم هي حتى وهي
1: الصيفية نحبوا نستغلوا شوية
0: ما تعمل حتى شيء. انتم البنات باش تقضيوا، انتم مش باش نقضي اني، انتم الاولاد اني راني اليوم كونجي حتى وانت في دارك بتسقيك وقعد حرة روحك
1: ما غير ما تعمل حتى شيء. هذه انا معك في هذه،
0: اني جيبوا لي فطوري اليوم
3: اني راهي المراه باش كون يقضي لها قضيتها. تي وحدها تبدا من داخل ما نتهنى كان بقضيتي ونقوم نعمل
0: هذه يا عزيزتي
3: وتصلح وترقى.
0: هذه يلزمها تصلح من روحها، اذا كانت تاعها شنو بزوا راحتها ترتاح.
1: اذا تحب يعملوا لك حاجه على بيرفيكسيون راهو مشكله فيك، اذا تخاف على معونك يتكسر راهي المشكله فيك. انا معاويين في هذه
0: انت انت اولويتك راحتك بالدنيا وما فيها ترتاح نقط. انت تحب تخرجهم سيدي، انت جيبك شنو فيه، تنجم باش تخرجهم وتوكلهم لبرا خرجهم، ما تنجمش باش تقسم شطر شطر.
1: وي ام بربي بربي مازال لك 3 دقائق انت باش تلخص. اما فما حكايه الفروحات والعروسات شنو نعملوا فيهم هذوك، كيفاش تخطلها خاصة إذا عملت دورة على البوتيكات إيه شفت الروب سواري ولا فهمت
3: مش تي مش وخيط
1: هكا زعما مش تي موسى أي هو الحقيقة العريس
3: العريس خرجت دجبيك بعامرة
0: خطط مش تي. هي راهو القوة راهو البركة في العلاقة مع الشخص اللي ماشيني له. احنا رانا ماشيين نفرحه
1: بس ما نحلوهاش برشا،
0: ماشيين نفرحه
1: كان القريب لقريب راك انت اللي باش تعمل له المشكلة هذي باش يعمل لك المشكلة هذي
0: انت ماشية تفرح
1: هي مش مشكلة
3: ولا قريب جاء على بالك بيم الخطبة.
0: هي راهي الفكرة الفكرة مش اني شنو باش نظهر قدام الناس الاخرين واش باش يقولوا علي. اذا خممتش باش يقولوا عليا راك دخلت في متاهات باش تعب روحك. انت ماشية باش تتفرهد فيك العرس هذاك، ماشية باش تفرح، تمشي تفرح. شنو لبست؟ والله أي حاجة باش تحل قلص باش تلقى 100 لبسة قدامك، والله تلقى 1000 حل.
1: إذا أنت حاطة في
0: حتى لو وقتاش يظهروا السؤالات هذوما، وقتاش يظهروا التعليق هذوما، وقتاش تبدا ما عينكش، وقتاش تبدا فادة ماذا بيا ما نمشيش، اش باش يقولوا عليا، هذوما ما نحبش نقعد معاهم برشا، هذوما ما ندري كيفاش، هذوما ما ندري شنو. دونك انت اذا دخلت بك المنطق هذاك في مخك راك باش تلقى 100 باريير، سو سون دي ريزيستانس. واي حاجه باش تعلق عليها
1: ليه ليه انا سلتك على العكس راهو مش علي ما نحبش نمشي له، ما نحبش نمشي له ما نمشيلوش انا لا
3: ما عنديش عندك عرس اختك
1: عندي العرس اللي نحب نمشي له واللي نحب نمشي له محلاه
3: تحب نزين له
1: ونحب ونحب روحي نجم السهره زاد عليه
0: اللي تحب اللي تحب سي تام بيزوان ريت الحب هذايا وانت باش
1: هاي البيله تحب
0: تلقى 100 حل باش يكون فما عندك بيجي راك حضرت
1: تقريبا.
0: وإذا ما حضرتلوش راه عندك أنت ميزانية متاع أي إرجانس باش تجيني باش تلقى من تحت راسك حاجة، وإذا ما لقيتش باش تعمل له جمعية ولا باش تتسلف. دونك ديما عندك حلول وباش تلقى 100 حل. إذا أنت ما عندكش لبسة تنجم تكري، تنجم تمشي للفريبو تشري،
1: حتى الكري غالي،
0: تنجم تمشي للفريبو تشري، تنجم تمشي للخياطة وتتصرف، تنجم تتسلف من عند حبيباتك ولا راك حد ولا سمع بيك.
1: برشا فلوس راه الخياطات راه
0: مش شوية. قلت لك أني راهو إذا كان أنت عينك باش تمشي راك باش تلقى 1000 حل. دونك ماهيش مشكله بيجي وماهيش مشكله فلوس، راهي عقليه سلوك. السلوك اللي هنا مربوط بحاجياتك، شعورك انت شنو فيه، مخك شنو يقول لك، وباش تلقى روحك تتصرف. دونك هذايا راهو من غير حتى شيء، راهو هذوما تخيو، لازمك تكون صادقه مع روحك.
1: باهي، جملتين كملنا بهم كل شيء.
0: اجمل صيف هو مش اكثر صيف صرفت فيه، اجمل صيف هو اللي عبيت فيه قلبك وعبيت فيه روحك وعبيت فيه بدنك بالراحة والطمأنينة اللي عرفت فيه روحك.
1: هلا أنا معك في هذه على الأخر، على الأخر أحسن قفلة. وعجبتني الحقيقة البداية اللي وصلت بها للأخر، خط وخط وخط يا مؤمنين، خط راو بالحق والله. عن تجربة في العمر هذا،
0: راهو ربي باش يسألنا على فلوسنا منين جبناها وكيش صرفنا،
1: وكيش صرفنا،
0: خلي ربي قدام عينيك تعرفش عليه.
1: يعطيك الصحة وإم لقويضي، شكرا لك والله. كنا نعملوا بنصايحك طون وليدي ما نضحك وعيشوا شيخينا، ما رانا لخطوا شوية في الدنيا راه والله غالب. آية الله فارس، يعطيك الصحة، ما احلاها الفقرة، حوست بينا بالقدا،
2: عطيتنا
1: فكرة باهية على الشعب الصيني، ضروا محاسبي.
0: لاباس قوة كبيرة،
1: اكتشفنا فيك جانب أدبي مهم أنت من خلال الكتابات نتاعك والوريقات اللي تعمل فيهم على
2: إن شاء الله يكونوا عجبوكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، يعطيك صحة. حلوين فيهم اجتهاد، وفما لغة، وفما اختيار عبارات، فما نفسك متاع إنسان ليلو في في الأمور الأدبية. أي فنان ليلة في الأمور الأدبية. يعطيك الصحة وإم لقويضي، شكرا لك. كيف كيف بالنسبة لك سهام، يعطيك الصحة. إن شاء الله نلتقيكم ليكيب هذه كاملة الكل إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله، باش ناخذوا موعد، عنا شوية عطل شوية راحات، ونرجع لكم. الناس الكل تحية من عليا منصوري، من ياسمين معتوق وهيثم والناس، إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تذمرات من نقص المياه المعدنية المروجة بعدد من جهات البلاد، والديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفرها بنفس الأسعار والجودة. قريبا خطوط تمويل لإسناد قروض على الشرف للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدون ضمانات ولا فوائض. عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن ترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية. إلى تفاصيل الأنباء، عبر عدد من المواطنين بمناطق مختلفة من البلاد عن تذمرهم من نقص المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات ترفيع في أسعار البيع. جينا الذيع تابعت الموضوع.
1: الماء عنده مدة ما هوش موجود، ناخذوا فيه من برا بالأسعار اللي موش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيك هذه الدبوزة ب15%، يعني عطرية عادية سواء شعبية ما هيش في جرون سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيك بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيف، ما فهمتش عليه. الماء ما عادش موجود في السوق، الماء يلزم يوفروا في الولايات كلها.
2: الماء المعدني ما هوش موجود، ما هوش متوفر حاليا. دبوزة يعطوها لك بالسيف، ما هوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك مش يعطيك دبوسين وثلاثة لاستيكة، لكن دبوزة اثنين ماكس ما فهمش، ما هوش متوفر. توفير الماء والسخانة لذلك يوفرون الماء.
3: الماء مش كما مستنسي، تو فما بارشة ماركات ما تلقاهمش، ما هوش متوفر كما قبل، فما نقص، ما تلقاش عنده متوفر ديما. الشيء اللي يجي في ساعة يتباع يتهز، ولا كان ياخذ مثلا في كرتوش ياخذ اثنين وثلاثة، لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كلها.
4: الإشكال يظهر انه في الكميات اللي تهبط نتاع الماء هذه، انه في فترة ربع ساعة نصف ساعة يجيو سوى المواطنين والا اصحاب اللي عندهم العطريات والا الاحوان الكبار هما اللي يستحوذوا على كميات كبيرة. انا شفت قدامي شكون هاز بالعشرة ستيك بالاثناشر ستيكة.
0: في الأثناء أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وبينت بن نصر أن طاقة الإنتاج الجملية لـ 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يومياً.
5: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات. ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات، من المستحسن حسب رأي الطب يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي، السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية.
0: تتمة للقانون المتعلق بالشيكات، ستخصص البنوك 8% من مرابيحها السنوية لإنشاء خطوط تمويل تخصص لإسناد قروض على الشرف للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. من هم المنتفعون ومتى يتم الشروع في تطبيق هذا الأمر؟ الأستاذ محمد خيلي المختص في القانون البنكي ومدير مركزي للشؤون القانونية والتفاصيل.
6: المبالغ تاع التمويلات تتقسم على ثلاثة مبالغ، المبلغ الأولاني 5000 دينار ويتمتعوا منه الأفراد بالنسبة للقروض الاستهلاكية، المدة نتاعو سنتين مع إمكانية إمهال بستة أشهر، والقرض هذا يخلص على سنتين دون فوائد ودون ضمانات ودون أي عمولات. بالنسبة للشركات والمهن الصغيرة اللي هي الاستثمارات نتاعها الحجم نتاعها ما يفوتش 150000 دينار، عندهم الحق في قرض يوصل 10000 دينار بنفس الشروط، معناتها يسدد على سنتين مع إمكانية إمهال بستة أشهر ودون أي فوائض ودون ضمانات. وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية تتمتع بقرض يوصل 25000 دينار بنفس الشروط. اليوم عديد من المواطنين يتسائلوا وقتاش التطبيق، هو الأمر هبط اليوم، البنوك قاعدين معناتها على مساعي جدية وحثيثة باش يطبقوه. تبقى تعرف اللي نتصور أنه توا الاجتماعات قاعدة قائمة باش يوفروا هالخطوط التمويل هذية في ممكن غضون أسبوع أسبوعين نتصور ما يفوتوش.
0: في بقية أنبائنا، أكدت عمادة المهندسين التونسيين أن ترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية، مضيفة أن القائمة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج هي الأخرى ضمن صلاحيات الوزارة المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التكوين الهندسية. محسن غرسي عميد المهندسين التونسيين يوضح.
7: العمادة مش هي اللي تعطي الترخيص لمؤسسات التكوين الهندسي الخاص، والقائمة اللي صدرت عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذيك معناها من صلاحيات الوزارة، تعطي ترخيص ما تعطيش ترخيص معناها كل هذيك مهمة الوزارة. لكن احنا بالقانون عمادة المهندسين هي المسؤولة على الترسيم بجدول العمادة ومباشرة المهنة. من المنطق هذا العمادة كي تنشر قائمة معينة معناها مش هي القائمة البديل معناها عن قائمة الوزارة، لكن القائمة هذه بالنسبة لنا هي قائمة إجرائية نعتمدها في دراسة المطالب متاع ترسيم الطلبة بالجدول، وخاصة نثبتوا من الشروط المهنية والعلمية اللي يلزم لممارسة مهنة الهندسة. هذاك علاش احنا اليوم راهو باش نكونوا واضحين معناها ما نجموش نعملوا إدراج لأي مؤسسة متاع تكوين هندسي خاصة إلا إذا كان تعطينا الملف العلمي متاعها، تعطينا الاختصاصات اللي تقري فيها في الهندسة، وخاصة الوثائق معناها متاع الاعتماد أو ما يثبت معناها مصادر الاعتماد.
0: ببادرة من وزارة الشؤون الدينية ينتظم اليوم يوم دراسي تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية. مسعودة الهلالي بطيخ مديرة مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات بوزارة الشؤون الدينية.
8: دعم للمجهود الوطني في الحد من حوادث الطرقات طبعا، وانطلاقا من مهام ومشمولات وزارة الشؤون الدينية، ارتأت طبعا وزارة الشؤون الدينية أن تساهم ولو بالقسط النزر القليل في هذا الإطار من خلال التحسيس والتوعية. خاصة تتعلمون جيدا أن عنا من خلال أيمة الخطابة متاعنا، عنا من خلال الدروس في المساجد وخلال خاصة الاتصال المباشر، ارتأينا أن ننظم هذا اليوم الدراسي لإعطاء إشارة انطلاقة من قبل السيد وزير الشؤون الدينية لتطبيق استراتيجية متكاملة الأطراف بين المضموني والتوعوي والتحسيسي بتضافر الجهود مع المرصد الوطني لسلامة المرور طبعا التابع للداخلية والمنظمات والجمعيات والمنظمات الوطنية.
0: توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. عن استعدادات بلديات ولاية المنستير للتعامل مع هذه التغيرات المناخية تتحدث فاتن المجري المكلفة بالعمل البلدي بالولاية.
9: وجهنا برقية لكافة البلديات وطلبنا منهم تنفيذ تدخلات لتنظيف حواشي الطرقات والأرصفة وإزالة الأتربة والأوساخ وفواض البناء وكل ما يعيق سيل المياه، جهر وتنظيف البلوعات ومجاري المياه، ردم المنخفضات ومعالجة أماكن ركود المياه، معاينة الطرقات وإصلاح الحفر ووضع علامات دالة على أماكن الانجرافات، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر انسداد مجاري المياه والبلوعات والأودية، بطبيعة مع توفير فريق تدخل وتوفير تجهيزات ومعدات وآليات تعهدها بالصيانة لضمان جاهزيتها عند كل تدخل، وتوفير أكياس الرمل بالعدد الكافي لاستعمالها عند الحاجة إذا كان ثم أمطار طوفانية لا قدر الله. بالنسبة لبلدية المستير باش تكلف خواص بالتدخل في الموضوع هذا، يعني عملت استشارة باش تهبط أول أسبوع القادم إن شاء الله على تيونيبس لجهر البلوعات وتنظيفها من الأوساخ استعدادا لموسم الأمطار.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. تذمرات من نقص المياه المعدنية المروجة بعدد من جهات البلاد، والديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفرها بنفس الأسعار والجودة. قريبا خطوط تمويل ليسدد قروضا على الشرف للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدون ضمانات ولا فوائد. أخبارنا انتهت ومحطتنا التالية رياضية مع زميلة سنة برهومي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
11: منكم وإليكم.
10: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
11: منكم وإليكم.
10: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
11: منكم وإليكم.
12: 28-000-666.
11: منكم
13: وإليكم.
10: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بتذكيركم ببرنامج الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى. البارح كان الموعد مع سحب قرعة الرزنامة. نذكروا جولة افتتاحية بشدور فعاليتها يومي 22 و 23 أوت. البرنامج يكون على نحو التالي: لقاء قمة يجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي، نجم المتلاوي يواجه النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي يواجه ملعب التونسي، أما الحمام سوسة يستقبل اتحاد المونستيري، تقدم ساقية الدير يواجه شبيبة العمران، النادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى، ترجي جورجيسي يواجه الأولمبي البيجي. حسب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم وليد بن محمد، فإنه مقابلات البطولة في موسمها الجديد باش تتواصل بشكل منتظم دون أي تغيير إلى حدود الجولة 21، مع إمكانية أن تكون التغييرات وبعض التعديلات باش يتم أخذها بعين الاعتبار عند بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركة القارية للأدوار المتقدمة في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. في مقابلة ودية، فريق اتحاد المونستيري فاز بسباعية نظيفة على فريق المستقبل الرياضي بنفزة، والهيئة التسيير الجديدة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري قامت بزيارة الفريق في الطرابلس المغرق اللي موجود في عين دراهم لمتابعة سير التحضيرات استعدادا للموسم الرياضي الجديد. النادي الصفاقسي أعلن عن فسخ عقد اللاعب السوداني عمار تيفور بالتراضي. في الرابطة الثانية، شبيبة القيروان أعلنت عن تعاقدها مع كل من مهاجم الحبيب اللزاز بعقد يمتد لموسم واحد إلى غاية جوان 2027 قادما من سكك الحديد الصفاقسي. متوسط الميدان معتز أبو القاسم بعقد يمتد لموسمين إلى غاية جوان 2028، ومتوسط الميدان أنيس خضر بعقد زوز مواسم حتى 2028 قادما من فريق الترسانة الليبي. الملعب الجبسي عن تعاقده مع الحارس أشرف كليل لمدة زوز مواسم. فريق بعث بنان في بلاغ ليه يدعو إلى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية انتخاب هيئة مديرة جديدة لزوز مواسم القادمة 2026-27 وكذلك الموسم 2027-2028. بالنسبة للبلاغ موجه لكافة المنخرطين، والجلسة العامة الانتخابية بتعقد يوم الأحد 6 شؤوط على الساعة 5:30 بمقر بلدية بنان بوذر. بالنسبة للراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة، عم عليهم كان تقديم ملفات ترشحهم في شكل قائمات لا تقل عن 8 أعضاء لدى الكتابة العامة للفريق، وذلك إلى آخر أجل اللي بش يكون يوم 14 أوت. بالنسبة لعملية بيع الانخراطات بش تكون متواصلة حتى يوم 15 أوت. نواصل مع بقية أخبارنا. منتخب التونسي لكرة السلة انطلق في طرابلس تحضيري استعدادا للافضة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي باش تقام بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 أوت. طرابلس المنتخب باش يتواصل حتى 3 أوت القادم بحضور 17 ملاعب يوجه لهم الإطار الفني الدعوة، واللي هما جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، محمد فارس العشي، فراس اللحيني، أسامة المرنوي، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثنيني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد النفذ، بلال الجزيري، فارس البوغانمي، ملك القصراوي، محمد صنديد، بالحسن الشيحي. منتخبنا الوطني التونسي باش يلاقي في النفذة الرابعة كل من رأس الأخضر يوم 27 أوت والكاميرون يوم 28 أوت وجنوب السودان يوم 30 أوت. نختم معكم بزوز أخبار الحقيقة فيهم تتويجات. نبدأ بالتتويج في كرة الطائرة. الفتيات منتخب أقل من 18 عام فاز ببطولة إفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب مصر ب3 أشواط مقابل شوطين. وأيضا التألق جينا من رياضة التايكواندو، آدم السلمي يفوز بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 63 كيلوغرام في النسخة الثانية من بطولة فيتنام الدولية للتايكواندو. هي بطولة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للتايكواندو، وتعد منصة هامة لتجميع نقاط التصنيف المؤهلة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الكوميدي جعفر الجاسمي من خلال مسرحية بسي ضمن مهرجان المنستير الدولي.
2: بسي هي تجربة واقعية، مسرحية قائمة الذات، لأنه أنا لا أعتقد أن الوان شو هو ضرب من ضروب المسرح أو الستاندب ضرب من ضروب المسرح. اللي نعتقد فيه أنه ضرب من ضروب المسرح اللي هو مأساة الفرد الواحد، اللي هي المونودرام، عندما يناجي أو يخاطب الإنسان ذاته وتخرج ذاته من ذاته وتولي قدامه في مراية ويحكي معها فيس تو فيس. المسرحية هذه فيها مونودرام، فيها خرافة، فيها بداية وسط ونهاية، فيها أحداث، فيها شخصيات. العمل الذي أنا عمري ما عملت مسرحية في حياتي، فيها منحة تجريبي زد، فيها مغامرة. معناتها اللي باش يجي يتفرج مش يشوف جعفر اللي شافه قبل، لا على مستوى الونان شو، لا على مستوى الستاند اب اللي عملته قبل.
0: تسهرون الليلة،
1: الليلة عرض موسيقي أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي ضمن الدورة 67 لمهرجان سوس الدولي.
0: تسهرون الليلة،
1: الليلة عرض تونسي مغربي عيطة منامور ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرت الرابع ليلة مع كازو ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية ولد الطلياني الليلة ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: كان حلم من حلمات المخلوقات.
3: من قبل ديما والحمد لله ربي وفقنا، خدمنا مع بعضنا ونحن ثلاثة نرتاحوا برشا مع بعضنا ونحبوا الخدمة مع بعضنا.
2: كنت تبدا فما ارتياح بين الممثلين والناس تحب بعضها، وخذنا تجارب برشا خاصة في الأفلام والسيتكوم، وكنا قرب من بعضنا أكثر وعرفنا إنه مع بعض نجمو نعملوا حاجة باهية، والحمد لله عملنا حاجة مزيانة.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي ضمن مهرجان نابل الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع تيرا بونديتا ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

0: متابعة رائقة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.

إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. هذا البيت مطلع وقصيدة للشاعر عروة بن أذينة، وروى مصعب بن عبد الله العلامة بالأنساب والأشعار أن عروة بن أذينة كان نازلا في دار أبي العقيق، فسمعته ينشد لنفسه: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فيك الذي زعمت بها، وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت، إذن لأظلها. فإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. لما عرضت مسلما لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو ذلها، منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها. فدنا وقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها. فقلت: لعلها.

0: كان عروة بن أذينة على زهده وورعه وكثرة علمه وفهمه، كان رقيق الغزل كثيره، وهو القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. ومرت به امرأة فقالت له: أنت الذي تزعم أنك غير عاشق وأنت تقول. قالت: وأبثثتها سري فبحت به: قد كنت عندي تحب الستر فاستتر، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري.
1: مثل وحكاية.
0: إن من البيان لسحرا. أول من لفظ بهذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الأهتم: أخبرنا عن الزبرقان. فقال: إنه مطاع في أدنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه لا يعلم مني أكثر من ذلك، ولكن حسدني. فقال عمرو: والله يا رسول الله، إنه لزمر المروءة أي قليلها، ضيق العطن أي بخيل، حديث الغنى، أحمق الوالد، لئيم الخال، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، رضيت فقلت بأحسن ما علمت، وسخطت فقلت بأسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وذلك أول ما سمع. وهنا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لحسن البيان، وتسميته إياه سحرا إنما هو على جهة التعجب منه، لأنه لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حال واحدة، وصدق في مدحه وذمه فيما ذكر، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما يعجب من السحر، فسماه سحرا من هذا الوجه. وإن من البيان لسحرا، أي أن البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغ الساحر بلطافة حيلته في سحره. وتكلم بعضهم عند عمر بن عبد العزيز بكلام حسن، فقال عمر: هذا السحر الحلال. فتصرف الشعراء في هذه اللفظة، فقال بعضهم: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجست ود المحدث أنها لم توجز، شرك القلوب وفتنة ما مثلها للمستهام وعقلة المستوفز.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو: الدبيب ثم المشي ثم السعي. ثم الإيفاض، ثم الهرولة، ثم العدو، ثم الشد. أما في تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه فتقول العرب: الدرجان مشية الصبي الصغير، الحب مشي الرضيع على مؤخرته، الحجلان هو أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى، الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط، الدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطوة، التبختر والاختيال مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا: فرحت بلا داع. فقلت لهم: ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي. إلى اللقاء بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الدر الكامن. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
5: مع ريم الهاني

0: السلامة ومرحبا بكم. مع تزايد اعتمادنا على الهواتف الذكية في التواصل والعمل والتسويق، أصبحت المواقف المتعلقة بالخصوصية أكثر حضوراً من أي وقت مضى. ورغم أن أنظمة التشغيل الحديثة كما الأندرويد والآيوس تفرض قيود صارمة على وصول التطبيقات إلى الميكروفون والكاميرا، فإن بعض التطبيقات قد تجمع بيانات أكثر مما يحتاجها عملها الفعلي، إذ منحها المستخدم صلاحيات واسعة. لا توجد أي أدلة تثبت إن كانت الهواتف تتصنت علينا فعلاً أو تستمع إلى جميع المحادثات متاعنا بشكل مستمر دون إذن، لكن التطبيقات تنجم توصل إلى الميكروفون وقت اللي يمنحها المستخدم هذه الصلاحية. ولهذا السبب توفر أنظمة الأندرويد والآي أو إس مؤشرات مرئية تظهر متى يكون الميكروفون أو الكاميرا قيد الاستخدام بحسب تقرير نشره موقع الجروكيبيديا. أهم خطوة لحماية الخصوصية متاعنا هي التأكد من أن التطبيقات لا تمتلك صلاحيات غير ضرورية. على سبيل المثال، لا يحتاج تطبيق المصباح أو الألعاب عادة إلى الوصول إلى الميكروفون أو جهاز الاتصال. وتتيح لوحة الخصوصية في أندرويد معرفة التطبيقات اللي استخدمت الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع الجغرافي ومتى فعلت ذلك. وتوفر أنظمة أندرويد الحديثة خيارات مثل السماح في هذه المرة فقط أو أثناء الاستخدام التطبيق فقط، ما يقلل من فرص وصول التطبيقات إلى البيانات الحساسة أو الخلفية. كما يمكن للمستخدم سحب الإذن لاحقاً إذا لم يعد بحاجة إليه. عند ظهور المؤشر الأخضر في أندرويد أو النقطة البرتقالية في هواتف الآيفون، فهذا يعني أن أحد التطبيقات يستخدم الميكروفون أو الكاميرا. وإذا ظهر المؤشر أثناء عدم استخدامك لأي تطبيق يحتاج لهذه المزايا، فمن الأفضل التحقق فوراً من التطبيق المسؤول وإغلاق صلاحياته إذا لازم الأمر. ويفضل تنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي وإلى الأبل ستور فقط، حيث تخضع التطبيقات لفحوصات أمنية ومراجعة دورية. كما تعرض جوجل قسم سلامة البيانات الذي يوضح أنواع البيانات اللي يجمعها التطبيق وكيفية استخدامها قبل تثبيته. تتضمن تحديثات الأندرويد والآي أو إس بشكل مستمر إصلاحات للثغرات الأمنية وتحسينات في الأدوات الخصوصية. لذلك فإن تأجيل التحديثات قد يترك الهواتف عرضة لمخاطر كان من الممكن معالجتها بسهولة. وكلما قلت عدد التطبيقات التي تمتلك حق الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو المواقع الجغرافي، زادت سيطرتك على خصوصيتك الرقمية وانخفضت فرص جمع بياناتك دون داعي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون إليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنسني أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء عن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. انعقدت أشغال لجنة قيادة مشروع تكوين المندمج مع القطاع الخاص في سبيثنان الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالات الألمانية للتعاون الدولي، ويستهدف 3 قطاعات اقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والإكساء حسب بلاغ صادر عن الوزارة. اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمراً أساسياً من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثراً في الجهات. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. في سوسة افتتحت أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية ببادرة من المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بسوسة وبالتنسيق مع مختلف شركائها. ختاماً، أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد من منكم وإليكم من توا حتى المطلثة إن شاء الله باش نكونوا معكم متابعات. كذلك نحكي على تظاهرات ثقافية تم الأطفال، تظاهرات كذلك المهرجانات، أنشطة ثقافية في بلادنا نعيش معكم قيلولة فيها الأخبار، فيها المتابعات، فيها الأنغام. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا في الاستماع لإذاعة المنستير. كل شخص يسمع فينا وين ما كان وين ما يوصلوا صوت إذاعتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. لحالي دوما تفاجأنا لليوم 30 جويلية تقريبا جاء أوت، نبدأ نحكي على العودة المدرسية، الاستعدادات، العائلة التونسية، اغتنموا ما تبقى من العطلة وعيشوا أجواء مزيانة مع عائلاتكم، مع أصحابكم وأحبابكم، وربي يعطينا جميعا إن شاء الله بالوقت الطيب. درجة الحرارة باش تبدأ في الارتفاع انطلاقا من اليوم، على امتداد أسبوع باش يكونوا على ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يخفف علينا حر الظهيرة، وإن شاء الله يا ربي تنخفض درجة الحرارة، ودي ما نقول إن شاء الله تهب بنسمة تلطف الأجواء مع هذايا الكل. حاولوا أنه نعيشوا أجواء معكم طيبة جميلة مزيانة كقلوبكم الباهية. مرحبا هيثم والناس اليوم معنا في الهندسة الإذاعية، المتربص عمر سلامة في الإخراج الرقمي للحصة، ضيوفنا إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا على امتداد ساعتين معكم. حياة الكونية، لو سهلا مرحبا بالجميع.

0: مرحبا، بدينا الأنغام بالسيدة نعمة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، وما زالت عديد الأغاني في انتظاركم باش نمشي والملتقى. ملتقى كبير وبشي تولد كبير، لأنه مبادرة فيها برشا محبة لهذا الوطن، مبادرة فيها خدمة للاقتصاد التونسي، مبادرة فيها أولاد تونس بالخارج اللي قادرين أنهم يضخوا نفس جديد في الاقتصاد التونسي. الملتقى تحت شعار حيث تلتقي الفرص تولد الشراكات، هذا هو الشعار اللي باش يكون للملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، باش يكون بالحمامات نهار 8 أوت بإذن الله القادم. أكثر تفاصيل عن الملتقى مع سيدة الأعمال السيدة ليلى درويش اللي معنا من سلطنة عمان. سيدة ليلى مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلام عليكم. مرحبا أختي.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
1: الله يحفظكم. والله يبارك الله فيكم على هذه الفرصة اللي احنا حابين نوصلوا، انتوما حبيتوا تعرفوا أكثر بهذا المؤتمر. وإن شاء الله يكون يا ربي فتحة خير علينا في تونس وعلى كل شبابنا، وربي يوفقهم كلهم إن شاء الله.
0: أمين بإذن الله. هذا واجبنا، مبادرات بهذا الشكل أكيد باش تفتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي التونسي الخليجي. أهم نجم يعرفوا المستمع عن هذا الملتقى، الحضور اللي باش يكون حاضرين فيه، الأهداف من هذا الملتقى شو باش يكون فيه تحديدا؟
1: والله احنا سعينا انه يكون هذا المؤتمر يعني شامل من جميع النواحي، معناها تعزيز الشراكه الاقتصاديه ما بين تونس وما بين دول المجلس التعاون الخليجي الكل، مستدعينا الناس الكل ما استثنيناش، بحكم انه كمان حابين انه يكون فما استقطاب للاستثمارات الخليجيه الى تونس. في القطاعات عندنا قطاعات احنا ذات اولويه، لكن للاسف يعني للحين ما صارش فيها تقدم. حابين يكون نعرفوهم بتونس، نعرفوا بكوادرنا ما شاء الله التونسيه، حبينا كذلك نظهروا اللي احنا رانا ما شاء الله في تونس عنا شباب، الناس كلها مثال في الثقافة في العلم، هم اللي هنا ما شاء الله يفتخروا بينا، قاعدين احنا ماسكين حتى اماكن جد مميزة في الشركات هنا، سواء حتى في الحكومية او في الشركات الخاصة. حبينا نظهروا اللي أولادنا وبناتنا ينجموا هم يبدعوا، ونشجعوا أنه حتى مش بالضرورة أنك تستثمر في سلطنة عمان أو في الخليج حتى تجيب الموظف التونسي يشتغل، ممكن تستثمر حتى في تونس.
0: اليوم الخليجيين تحطوهم أمام خيارات أنهم يستثمروا في تونس، بنا إمكانيات خاصة لوجستية سلطنة عمان، ما زالوا نحن نبادروا مثل يعني نباركوا مثل هذه المبادرات، لكن الإشكال القائم اللوجستي إلى حد الآن كل من يحضر معايا تونسي مقيم في سلطنة عمان إلا ونطرحوا نفس المشكل، على أمل أنه المشكل هذا يتحل. لسنوات وهم يطالبوا بخط مباشر سلطنة عمان تونس، وأنت سيدة أعمال وأنت تلتقي مع رجال الأعمال، وأنتم اللي تنجموا توصلوا الصوت لصناع القرار في بلادنا، لأنه الاستثمارات على أي أساس تقوم باش تجيب أنت مستثمر يستثمر لهنا وهو ما عندوش خط مباشر؟
1: احنا اكثر شيء اكثر موضوع يهمنا هو الحين هو موضوع الخط المباشر. احنا متقلقين، احنا في ذات انفسنا مثال تسافر انت مره ولا مرتين في الشهر، معنا بالاسكال انسان تعب عليه برشا. احنا نقولوا سبحان الله، لانه فما اتفاقيه صارت ما بين تونس وسلطنه عمان، يعني توقعت اتفاقيه لخدمات النقل الجوي، هذه تقوم على مبادئ الاجواء المفتوحه لهنا، تسمح من حيث الاطار القانوني بتسيير الرحلات المباشره ما بين البلدين، يفتح مجال امام تطوير الربط الجوي عندما توفر كما نقول الجدوى التشغيليه والتجاريه. لكن احنا تو كنجيو نشوفوا مع سلطنه عمان يقول لك احنا ما عندنا حتى مشكله، نجيو نشوفوا في تونس ما فيش رد، يعني للاسف ما فيش رد من دولتنا. هيك علاش احنا نقول لهم ماذا بينا تكون المبادره منا احنا الطيران، سبحان الله هم عندهم الطيران لهنا في شركات الطيران تمشي كل الدول، علاش احنا تونس ليه؟ لازم نعرفوا انت لما تحللهم ربط جوي مباشر ما بين تونس وما بين سلطنه عمان، راك انت مش مجرد نقل، مش مجرد مشروع نقل، انت ذا تفكر فيه، هذه بوابه استراتيجيه لزياده التجاره الاستثمار. نشوفوا احنا السياحه العلاجيه ما شاء الله تخدم لك قديش من قطاع، انت عندك الاطباء متاعنا الاكفاء، معناها حتى في مجال التعليم قاعدين يجيوا الخليجيين ويحبوا يدرسوا في تونس وقاعدين يكملوا في الدكتوراه نتاعهم في تونس، وهذا شرف لنا. اسهل حاجه اقل شيء يعملوه الناس المواطنين المقيمين بخارج الحدود الوطن، وعندنا مدرسين، عندنا قضاة، عندنا محامين، عندنا موظفين، اسهل اقل حاجه يعملوها ان هما يعطيو يظهروا للعلن ويقولوا لنا علاش متعطله معناها الحكايه هذه اللي هي معناها ضرر حتى للاقتصاد التونسي. لما نقولوا احنا رجال الاعمال باش يحضروا ملتقيات، باش يحضروا مؤتمرات البرا، يلقى روحه باش يعدي نهارين ولا قداش في الطياره، معناها هذا نتاسفوا عليه برشا. ان شاء الله احنا اول حاجه باش نحكيوها في هذا المؤتمر هو موضوع الربط الجوي المباشر.
0: هذه اول نقطه، أكيد ما هيش باش تخفى عليكم لأنها نقطة أساسية. نحكيو على استثمار، نحكيو على شركات، نحكيو على فرص قاعدة باش تتوجد، أما على جسر جوي مازال غائب إلى حد الآن رغم العدد الكبير متاع الكفاءات التونسية والمستثمرين التونسي الموجودين في سلطنة عمان. الرقم قاعد يزيد، دولتنا في بالها ولا بحجم الجالية التونسية الموجودة في سلطنة عمان واللي طالبوا بخط جوي؟
1: ما نحكيوش سلطنة عمان فقط، زيد نحكيو سلطنة عمان، نحكيو الإمارات قريبت لهم على الاخر، يعني الناس اللي تسكن في الحدود معناها الاماراتيه من جهه سلطنه عمان ما شاء الله زاده لهنا الربط المباشر هذا اللي احنا سعينا عليه وعدنا برشا انه نسعى عليه، هذا من تلقاء انفسنا قاعدين نتحرك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في هذا المؤتمر نخرج بحاجه. نحب نلقاو الجواب من تونس علاش اذا باش يقولوا لنا مطارات، ما شاء الله عندنا المطارات في كل ولايه في تونس، اعتبر يعني اخويا اي ولايه احنا راضين بها، عندنا حتى مشكل، المهم يكون طيران مباشر، وان شاء الله ان شاء الله ربي يسر
0: ان شاء الله ربي يسر الامور. ان شاء الله النقطه هذه تتحل قريبا.
1: عندك التمور لهنا، عندنا الزيوت، عندنا ما شاء الله عديد الحاجات،
0: عندنا السياحه العلاجيه اللي يطلبها السائح الخليجي واللي موجوده في بلادنا، عندنا امكانيات زاده نتاع منتوج فلاحي كبير يمكن تصديره، فما في البلاد هذه ما يمكن العمل عليه برشا نقاط. شكون يخدم عليها؟ هما التوانسه اللي اختبروا جيد لأن الذائقة الخليجية، هذاك التونسي اللي تنجم تخدم عليه، علاش كنقولوا كل تونسي هو سفير لبلاده، هذيك الدبلوماسية الاقتصادية اللي مثلها التونسي. نعم. هو اللي يعرف يعني شنو المطلوب في السوق. غادي نرجعوا للملتقى باش ياخذ حظه من الجانب الإعلامي، الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي بالحمامات، مش تركزوا على قطاعات معينة سيدتي؟
1: والله باش نركزوا على كل شيء، لكن في حاجه باهيه زاد احنا عندنا توانسه اللي مقيمين البرا، عندنا اشكال انه ناخذوا مثال عقارات في تونس ما عندناش شكون يوصل لنا المعلومه. الناس معنا احنا احرصنا انه يكون حضور تبع مطورين عقاريين وسط شركات وسط عقاريه يسهلوا الامور، بنوك اللي تعطي تسهيلات للناس المقيمه خارج الدوله، لانك انت اوريدي تدخل في الفلوس لتونس لكن ماكش قاعد تستفاد، لانه الفتره انت تعرف انسان لم ينزل تونس يقعد على شهر ولا شهر 10 ايام مش باش ينجم يعمل كل شيء.
0: صحيح.
1: ممكن لهنا حابين نبادروا انه فما تكون بنوك حاضر تسهل لهم الامور، غدوه ممكن يكون نحيوك البيروقراطيه نتاع الورق والكل، ممكن انسان يحب يحل حساب بنكي هو خارج الدوله يسهلوا له اموره كي يحل حساب هذا، ممكن يكون حتى تبادل ما بين البنوك او توأمه ما بين البنوك في دول الخليج والبنوك في تونس، لاني انا نكون مثال فتح حساب بنكي في سلطنه عمان او في الامارات، اليوم نجي نسحب من تونس مبالغ ما نقدرش يعني انا الا بمبالغ قليله، تولي على الاقل تكون في توأمه ما بين هذه البنوك اللي هي صارت حتى ما بين بنوك في دول الخليج ودول افريقيه مازالوا يعني كنقولوا احنا راهم دول مازالت، لكن فما فرصه للمواطن يعطيه قيمته ويعطيه كذا. احنا اليوم فكرنا في هذا، حتى الانسان على الاقل يوم باش يشري شقه ولا باش يشري فيلا يلقى كل شيء واضح قدامه، يلقى البنوك اللي تساعده على هذا. ركزنا شويه زاده على موضوع تسهيل اجراءات التاشيرات اللي مقلقه برشا برشا ناس في خاصه في الامارات، يعني عندنا الشباب التوانسه الحين عندهم قداش انهم موقوف عليهم التاشيره، فما ناس رجعت لتونس على اساس باش ترجع للامارات واعمالها واقفه، لكن للاسف قفلت التأشيرة، ما فماش مين يراجع، فماش شكون يطلع لنا احنا ويقول علاش يعني صار هذا. احنا الحين باش نحاولوا نسألوا، عملنا دعوات حتى للسفارات يعني الإماراتية والكل، نحبوهم مباشرة نسألوهم وان شاء الله نلقاو عندهم الجواب حتى نحلوا هذا الإشكال، لأني فما عائلات تشتتت سبحان الله، تكون المرأة مثل أولادها موجودين في الإمارات والزوج موجود في تونس، يعني حاجات ذي ماذا بينا يحسوا بينا، حتى إحنا راهو البرة كل واحد عنده مشاكله، ماذا بينا نتعاونوا فيها الناس الكل في أمور الأوراق. ساعات أنت جي إنسان باش يعمل بطاقة تعريف ولا جواز سفر ولا باش تصدق أوراق تصير لك مشاكل، هذه ماذا بينا كلها تتحط على الطاولة. حاجات أخرى نحب نشجع كذلك الاستثمار المشترك، يعني إقامة مشاريع استراتيجية، لأنه احنا عندنا في تونس كم من مشاريع يقول لك معروضة في السوق باش تتعمل، علاش ما تعملتش ما تلقاش الجواب؟ احنا ماذا بينا أي اتفاقية تصير يعطيونا وقتاش تتنفذ بالتواريخ، إن ما نفذت أكيد فما من يراقب علاش ما تنفذتش. اليوم وقت تقولي أنت عندك مشاريع عندنا بنية تحتية، جي تقولي عندنا بنية تحتية ضعيفة علاش؟ لأن يلزمنا نسألوا علاش ويلزمنا ناخذوا الجواب من هنا، لازمنا نعرفوا منهم هما. دول الخليج توا جاوب بعد تونس، لكن ما شاء الله لما تشوف أنت الطرقات وتشوف كذا لازمنا ناخذوا من التجربة الخليجية ونطبقوا في تونس. ساعات تلقى كوادرنا التونسية هي اللي أنشأت البرة، لكن للأسف في بلادنا ما تلقاش الفرصة أنها تعمل. نحبوا احنا بلادنا كما طلعوا البرة الكوادر متاعنا يطلعوا في بلادهم يلقاوا الفرصة، يلزمنا نبرزوا كذلك الفرص الاستثمارية في تونس كما الصناعة. عن السياحة ما شاء الله يعني سياحتنا ما تلقاهاش في حتى بلاد. الزراعة لما نتكلم كذلك على الزراعة عنا ما شاء الله، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، هذا الكل يلزمنا احنا نظهروه يوم المؤتمر، ويلزمنا بلادنا ديما في الاخر في الاخر نقولوا راهم بلادنا، اذا كان احنا ما نسعاولهاش راه ما يجيش حتى واحد باش يسعالك.
0: بالتاكيد ملتقى طموح يطرح افكار هي من صلب اهتمام المواطن التونسي، خاصه المواطن المتغرب اللي عاش بعيد عن البلاد ويعرف. اليوم نحب نحكي معك شويه على الاستثمارات في مجال العقار. بالنسبة برشا توانسة يقول لك به يجي ياخو دار لهنا بمليار ولا بالملايين ويسكرها، تقعد عام كامل مسكرة باش يجي يقعد فيها في الصيف شهر ولا حتى أقل. يقول لك علاش التوانسة ما يمشيوش نحو بعث مشاريع في البلاد بعيدا عن الاستثمار في العقارات، وقت اللي نشوفه في ملتقيات دائما نطرحوا تقريبا نفس الإشكال، التونسي اللي يحب ياخو دار في بلاد وهذا حقه راه مما لا شك فيه، أما علاش الاستثمارات ما تكونش في المشاريع؟
1: والله قاعدين احنا نحاولوا تويكا حتى في المشاريع، ماذا بينا احنا برشا كوادر ما شاء الله لهنا يحبوا يعملوا مشاريع في تونس، لكن ساعات تعرضك مشاكل نجيب باش نعملوا مشروع حتى باش تفتح شركة صغيرة، ترسلك تمشي ماشي جايب الخمسة والعشرة مرات على تونس وما تلقاش الجواب، والشخص اللي في الإدارة لهناك فما ناس باهية وفما ناس ما يحترمش اللي انت راك جاي من دولة بعيدة، معناها راك جاي ماخو نهار كامل السفر باش تجي تحكي معاه على أساس باش ترجع ما يعطيكش حتى جواب ولا يخسر عليك. مثال اللي احنا طولت مثال يقول لك حاجه على السيستم حاجه اونلاين ما ردش عليك، ولات هذه تصعب لنا الامور. احنا هذه الحاجه الاشكال اللي حبوا يتنحى، رانا عندنا احنا مثال عندنا قناص لو عندنا سفراء في دول الخليج ما شاء الله مشرفيننا بطريقه غير عاديه. لما نقول انا في الاماكن اللي انا فيهم، يعني مثال انا مقيمه ما بين سلطنه عمان وما بين الامارات، سفير سفراءنا لهنا ولا القناصه واللي قايمين بالسفارات مش مقصرين، لكن للاسف لما نرجعوا احنا فما عنا في الادارات لازم حاجه ما نقولوش الناس الكل ما نجمعوش، فما الباهي والخايب،
0: فما تعطيل اداري كبير، معناه فما تعطيل اداري كبير،
1: تعطيل اداري كبير. انسان كيما كنت نقول فيها تو راني واحد يجي على شهر ولا جمعتين ساعات باش يعمل حاجه، احنا لهنا استنسنا ريت لهنا في يومك تفتح الشركه في نصف ساعه تفتح حساب بنكي. نجي لتونس انا نبقى نولي انسان يصعب عليه يقول لك ادعى خليني نستثمر انا برا احسن، في حتى في مجال انك انت باش تعمل استيراد وتصدير فما حاجه فما حاجات صعيبة يلزمنا نفوتوا القوانين اللي هذيك اللي كانت موجودة، خلينا نمشيوا مع العصر خلينا نجددوا، راه فما حاجات صعب. احنا تو
0: راهي البلدان قاعده تقدم، البلدان بعدنا تخلقت بعدنا وقاعده تقدم بشكل كبير،
1: احنا عندنا حاجه مثال
0: قاعدين نراوح في نفس المكان.
1: بالطبع عنا حاجة مثال متقلقين فيها برشا، لما تقول أنت توا في دول الخليج كدول الخليج كاستثمارات يمشيوا بالوساطة القضائية، ما عادش ناس تمشي في المحاكم. أنا عندي عقد تجاري ما بيني وبين شركة أخرى باش نعمل أنا وساطة فيه، أنا يساعدني والطرف اللي مقابلني يساعده. لما نقول الوساطة القضائية في تونس اليوم راهو يقولوا لهم راهي هي مهمة لجذب الاستثمار، راهو إنسان كي يلقى الطمأنة القضائية أنه غدوة ما يتحاسبش على القانون اللي أنت تخيطوله وأنت تحطوله راهو يجي يستثمر. لما نقول، لكن للأسف للحين هذه كفكرة مشروع معروضة، ما فيش من يشوفها، من يشوفها. لما نقول التحكيم، ما فيش من إنسان يجي يعطيك القرار يقول لك أوكي اخدم به.
0: اليوم بلادنا صراحة بعيدة على الآليات الجديدة، كلمة الوساطة وكلمة التحكيم اللي صار مؤخرا، صار مؤتمر كبير في تونس دولي على التحكيم والوساطة رغم الكفاءات الكبيرة اللي عندنا.
1: أنا عندي مؤسسة كاملة، أنا أول ما أنا ما شاء الله عندي مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، أنا محكم ووسيط دولي، نحكم في كم دولة.

0: اختياري كوسيط دولي او كمحكم دولي خليه يخدم، لانه هو اذا كان خدم راه باش يجيب لك انت مستثمرين من برا.
1: ما هما ما ياخذوا السيده الاليه هديه، اي الاليه هديه هما مش معتمده من قبل الاداره التونسيه، هاك المشكل فين.
0: اللي لازمها تكون معتمده يعني، زي ما نقولوا فيه احنا الى متى الى متى يعني. هو انسان كيقولوا احنا مش معتمده، راه فما انسان يخدم، فما انسان يشتغل، هو اللي ياخذ في القرار بفكره، فكرك اليوم واقف لهنا لازم يقدم خطوه. او احنا حتى كي نقراو اليوم نقراو مثال نقولوا ا بلس بي وكاري قال كذا، لا غدوه فوتها فوتها باش تمشي لعمليه اخرى. أكيد. نفس الشيء انت اليوم ما تجي انت تحط لي قانون انا نخدم بالقضاء، اي انت اليوم تخدم بالقضاء، لكن انت اليوم ماكش وحدك عايش، انت راك دوله، دوله نمشي مثل الدول تخدم. انت ماضي على اتفاقيات، علاش ما تطبقهاش في بلادك؟ علاش احنا كدوله تونسيه نحاسب بالتحكيم ونحاسب للحين نحاسب ومش معترفين بالمحكمين متاعنا؟ علاش انت اليوم تجي تحط محكم اجنبي يحكم في قضايا تخص الدولة التونسية، وانت عندك كفاءات ما شاء الله من محامين من محاكمين من عضو الإشهاد، ناس تشتغل في التحكيم لكن تشتغل فيه هيك يعني؟ لا، من المفروض اليوم يتقنن هذا المجال والناس الكل تركز عليه، لأنه بالفعل إذا كان دولة بدأت تخدم بالوساطة وبالتحكيم راه تنجح. حتى في المحاكم تبعنا خلينا نقولها احنا، حتى في القضايا الأسرية، علاش الفضايح؟ علاش أن الناس تجي كما نقولوا فكل في المحاكم بطريقة غير عادية؟ من المفروض تتفض عند وسيط لهنا تفتح انت لذات نفسك كم من موطن شغل ناس تولي تخدم فيه وتكون ونخليه. راهو الوساطة تخلي حتى كما يقولوا فيه في الوجوه ما يتقابل، تخلي الناس تحب بعضها. مثال اش صارت اشكال يتعدى، لكن انه دايما نخليه قضاء ونخليه نكبره في النفوس ومساكن، حتى هم القضاء تعبين في الملفات اللي جيهم،
1: برشا ضغط عليهم
0: كيفما عليهم
1: جانب ينجم يتحل بالودي وبالوساطة والتحكيم، معناه ينجم تتحل الملفات خير من تقعد عالقة بالمحاكم وتضيع على ناس برشا وقت. بلادنا للأسف ما نعرفش شنو اللي يمنع رغم الإمكانيات الكبيرة، شنو اللي يلزم باش يعتمدوها سيدتي، باش نعتمدوا الوساطة والتحكيم؟ مرسوم رئاسي، مرسوم رئاسي، قانون، شنو معنى يلزم؟
0: والله هو تويكا ما معروض يعني لهناك حتى في المجلس النواب، في ما معروض يعني هذا كان معناه من المفروض يوافقوا عليه. علاش مؤخرين ما نعرفوش، شكون اللي مؤخر ما نعرفوش. المشكل احنا للاسف ما فماش شكون يعطيك انت علاش لما تسال اكه، ما فماش جواب. لكن هنا احنا نسعاو لانها والله بلادنا بلاد الخير، راهو كيقولوا بلادنا راه فيها الخير، سبحان الله عايشين بقدره ربي لكن فيها الخير، والناس الكل تحبها، والناس الكل برشا رجال اعمال يشجعوا ويحبوا يجيوا لتونس. احنا كي نطلعوا في الطياره ما شاء الله يقول ماشيين لتونس، تونس الخضراء، التو يقولون تونس الخضراء، تونس الريادة. احنا هذا شرفنا، احنا كيما نقولوا شبابنا زاد نقولوا نسانا، احنا نسانا البرة ما شاء الله شركات في النجاح، نصنع الريادة ديما، نحس روحنا رمز للعزيمة والإنجاز، نحب روحنا يا سيد احنا هكا، ها عنا عزيمة، ها انا جبنا عن طريق شيء خاص يعني، ما فيش دعم، ما فيش حتى شيء، ما فيش جهة ممولة لهذا الموضوع، في ذات أنفسنا. أنا واحدة من الناس خذيت القرار، لأنه صارت مؤتمرات قبل هنا في سلطنة عمان ونجحت بطريقة غير عادية ما شاء الله، جاونا من كل الدول. قلت علاش مش في بلادنا؟ علاش خلينا نجيو فميكا، خليهم يعاونونا. احنا ما تلبينش حاجة الا نغيروا شوية من القوانين، نحيوا البيروقراطية هذه اللي عاملينها تبع الوثائق وتبع مثالش. راهو لهنا في دول الخليج اكيد برشا مقيمين لهنا شاطروني الراي، تدخل لوزارة يفتحوا لك الباب وتدخل، تدخل اي مكان. لكن احنا للاسف في بلادنا ما نجموش ندخلوا لكل الوزارات، ما نجموش نتكلموا. علاش؟ راهو الانسان الوزير او المسؤول راهو موظف في بلاده، راهو ذيك حاجه ناكلوا منها الخبز. الناس الكل ممكن احنا جات خبزتنا لبرا عادي، لكن ممكن نكونوا نخدموا في مستوى معين، الناس كلنا كيف كيف. لازم كلنا نتعاونوا، نقعدوا نحطوا طاوله مستديره، ومن الصغير للكبير نلقاو حل لبلادنا العزيزة. وإن شاء الله إن شاء الله نقولوا احنا إن شاء الله من حسن إلى أحسن،
1: القادم خير بإذن الله، ديما متفائلين لأنه ما عندنا حتى خيار آخر إلا نتفائلوا، لأنه البلاد هذه قداش مرت بصعوبات لكن خرجت بسلام وتجاوزت أزماتها. اليوم أكيد وجهتوا الدعوة لرئاسة الحكومة، للرئاسة الجمهورية أصلا، رسلتوا برشا إدارات.
0: والله قاعدين نوجه في الدعوات، مازلنا قاعدين نوجه في الدعوات الحين، ومرحبا هو من هنا يقولوا من هذا المنبر كما يقولوا فيها، يقولوا للناس الكل مرحبا، البلاد بلادهم.

0: المؤتمر بتاعهم، وكما يقولوا فيها رانا احنا جايين على غايات معينه هي للناس اللي مقيمه لبرا وشبابنا وبناتنا اللي يعيشوا في تونس، نحب نظهروا لهم رانا احنا الناس الكليكه يد واحده ورانا معاهم ورانا مع بلادنا. يعني ما عندناش مشكل من هنا، الناس الكل يتفضلوا اللي باش يشارك يسجل، لانك انت تعرف يعني في فندق باش تكون التسجيل محدود، مش الناس الكل تنجم تحضر بالطبيعه. لكن ان شاء الله احنا ديما نقولوا هو نقطه هذا المؤتمر، لكن ما بعد
1: هذه بدايه ان شاء الله فيها فتح الحوار باش يطول
0: بعد المؤتمر. ما حسناش بالمؤتمر فقط، صحيح. نحب نشوف
1: مخرجات المؤتمر،
0: مخرجات المؤتمر اللي هي هذه تهمنا برشا. نقولوا احنا لانه المؤتمر يعني انا بالنسبه لي ما يقاسش بعدد الحضور ولا الاتفاقيات، نحبوه نشوفوا قدرته على تاسيس شراكات دبلوماسيه اقتصاديه مستدامه، نحبوا تونس تكون من شركاء التنميه والاستثمار. لهنا لما انت تكون تونس من شركاء التنميه والاستثمار البري تفتح افاق جديده للتعاون الاقليمي والدولي. راهو موقعنا موقع تونس موقع مميز جدا، ربي عطانا موقع باهي وعندنا افكار باهي وعندنا كفاءات وعندنا ما شاء الله ربي عطانا كل شيء بريسك. المناخ اللي عندنا راك ما تلقاهش في عديد الدول، لازمنا احنا نقفوا لبلادنا. وان شاء الله نقول ديما انا من الناس اللي نقول القادم خير، وان شاء الله ربي يوجههم للخير وربي يهديهم
1: ان شاء الله. اليوم نقطه نعتبروها ركيزه اساسيه هي الاستثمار في الكفاءات التونسيه بالخارج، هي في رجال الأعمال، في نساء الأعمال اللي توجدوا في تونس، الكفاءات اللي شادة إدارتك كبيرة ومشاريع كبيرة وهي راي شخصيات مؤثرة وقادرة أنها تجيب لك الاستثمار. اليوم قدش مهم التعويل على الناس هذوما وفتح الباب أمامهم والحوار معاهم. ما يكفيش أنه نلتقي بيهم في يوم جهوي للاستثمار، ما يكفيش اللقاء بيهم، يلزم أن نسمعوهم ونتغيروا، زادا نغيروا قوانين، ماهيش مجاملات، مش قاعدة على الطاولة مجاملات مرحبا بكم نستقبلوكم بالياسمين والفل، إيه مرحبا هذاك بروتوكول الضيافة، أما أعمق من ذلك حبوا حضور للكفاءات التونسية أعمق من ذلك بكثير، أنه يغير واقع الاقتصاد في بلادنا. اليوم شيء يوجع القلب انك تلقى بلادنا تاخذ قرض لتمويل الميزانيه، راهو شيء يوجع القلب انه مش ماشي للاستثمار، مش ماشي للتنميه، لا ماشي لتمويل الميزانيه، ويعرفوا شو معناها قرض لتمويل الميزانيه، فين مش تتصرف، فين مش يتصرف وانت سيده اعمال. فالوضع اللي نحن فيه يتطلب ان نعولوا على الناس هذوم وعلى الكفاءات هذه لضخ روح جديده في الاقتصاد التونسي.
0: يطلب ذخ روح جديدة، يطلب تشجيع، يطلب تسهيلات، يطلب ضحكة. لما واحد يبدأ داخل في البلاد وضحكة في المطار ويسالش الناس كل نسيسوا بعضنا ونسهلوا حتى مطاراتنا. صراحة خلينا نتكلم ورانا نقاسيه برشا من فما مطارات، لما انت تجي تقعد 3 ساعات انت باش تاخو الحقائب تبعك في وسط مطار. علاش هذا لازم كل نتسألوا عليه مادام الحاجات راهو السياحة. لما انت يجيك انسان يجيب شي عدي 3 أيام في تونس أو 4 أيام تعديله 4 ساعات ينتظر انت في حقائب، علاش هذا حاجة سهلة
1: راهو كل ساعة بحسابها، ناس راهي وقتها مدروس بشكل كبير.
0: هذه أبسط حاجة انت داخل يعني كنظرات هذوك لازمنا نحيهم. ميسالش رانا نتعاونوا ماناش نلوموا فيهم احنا،
1: راكم صورة البلاد راهو باللي نرتقيوا في تصرفاتنا وباللي نرتقيوا، ماناش نتهموا في حتى حد، اما راهو انت صورة البلاد واي حد داخل اول حاجه يشوفوها المطار ونظافة المطار والناس اللي موجوده في المطار هي اللي تعطيك الانطباع الاولي. فانك تعطلوا 4 ساعات وهو يستنى ما نتصورش كيفاش يرجع المره الجايه.
0: احنا ولينا ساعاتنا نقول لك لا مش ما حسيش نهز حتى شيء، خليني نمشي كيكة ونرجع كيكة. احنا كتوانسة فما بالك يعني
1: يعطلوني برشا، نمشي من غير بقاش خير لي نهبطو ساكي فوق ظهري ونروح.
0: ثم حاجات ثم صراحة لازم كل فيق شوية راو في الاخر، في بالاخر لازم نحسوا ان هذيك بلاد لمت الناس الكل كما قلت انت، معناها بكبر الازمات الحمد لله تعدينا وان شاء الله يا ربي دايما نتعداو، لكن نحبوا الناس الكل تحب بعضها، نحيوا اكل بغضاء ولا هاو فلان، لا لا خلينا الناس الكل سواسية، الباب محلول للناس الكل. اللي شد مكان راهو يعتبر نفسه اللي هو راهو مش مدوم فيها، راهو مدايم الحد، الدنيا ذي والكرسي مدايم الحد، وفي حد في حد شيء مدايم، حتى انسان في ذات نفسه في روحه موش دايم روحه،
1: هو ما اي هو يدوم كان وجه ربي، ما خلي بصمتك وخلي اثر طيب وحلل فلوسك فقط. إن كنت وزير ولا رئيس دولة ولا رئيس برلمان وإلا خدام بسيط وإلا كذا، نخافوا ربي في البلاد هذه فقط، هذا هو المطلوب.
0: نخافوا ربي في البلاد وفي عبادنا،
1: نخافوا ربي في البلاد وفي بعضنا خاصة،
0: وفي أولادنا. لما نشوفوا شبابنا الحين، شبابنا راهو شباب ما شاء الله عليه، كما احنا قرينا وخرجنا من المدرسة العمومية راهم نفسهم هذوما توا اللي يقرأ في المدرسة العمومية. علاش تغير التعليم؟ راهو بتاعنا تعليم ما شاء الله شهدنا معترف بها البرة، علاش نخليه؟ خلينا نعرفوا التعليم. انا والله من هنا نزيد نشوف حتى الجامعات ونقول لهم راه ما خذيناش حظنا، الجامعات الخاصه الجامعات العموميه لازم نظهروا رواحنا. الماركتينغ تبعنا ضعيف برشا. لما تجي اليوم دول اخرى، مثلا نقولوا ماليزيا، ما شاء الله اغلبيه دول الخليج الكل يقراوا في ماليزيا، علاش ماهيش تونس
1: اليوم؟ اليوم مثلا سيده لالا، اليوم كي نحكيوا على تونس تنجم تكون وجهه للطلبه الخليجيين والطلبه الافارقه وغيرهم، راه معنا كفاءات كبيره، امكانيات رهيبه، منظومه تربويه خاصه جامعيه مستوى عالي جدا. قولوا علاش ما فماش، علاش ما فماش استثمار
0: خريجين جامعه تونس
1: اليوم؟
0: اليوم
1: اليوم كي ما نلقاش خط مباشر تونس سلطنه عمان وما فماش خطوط مباشره، كيفاش باش يقرا لي الطالب في سلطنه عمان؟
0: لان
1: اليوم زاد في اليمن، يعني اخر مره حكيت مع يظن لي طالب ولا اثنين فقط من اليمن في تونس، وقت اللي يحبوا يقراوا لهنا في تونس، مش امكانيات يعني خط مباشر. هذا كل باش نخدموا، يظهر لي كي نحكيوا على برشا دول بانية اقتصادها على انهم يدرسوا اختصاصات معينة، حتى نحن توانسة راه ريتنا احنا في الطب يعني في درجة متقدمة جدا، وليداتنا كي يجوا يقراوا بالفلوس يمشيوا رومانيا ويمشيوا للدول الاخرى، واستثمارات كبيرة وناس قاعدة تضخ في في في العملة الصعبة البرة. فمنعرفش علاش نحن ماناش مستثمرين في امكانياتنا البشرية وفي السمعة نتاع التعليم العالي في بلادنا.
0: نعم، لازمنا نعرفه، لازمنا جماعة، احنا جماعة التعليم العالي هم اللي يعملوا الحوارات هذه. ما تقعدش حصر نفسك في تونس، مثالش اطلع اصرف شوية، انت عرف بنفسك. احنا جات فرصة سبحان الله، جات الاخوة السودانيين ما شاء الله ناس الحين بعد الحرب استثمروا في اولادهم، ما لقاوش شكون يوصل المعلومة انه تونس ما شاء الله. احنا خذوا علينا الفكرة انه في تونس ندرس بالفرنسية فقط، لا، عندنا جامعات
1: ندرس بالانجليزية وبالعربية زادة والانجليزية مؤخرا.
0: نعم، لازم احنا نعرفه برواحنا. هذه المؤتمرات اللي هي نحبوها تكون المنبع انها يعرفوا يخليهم يتكلموا. انا كل انسان لازم يعرف بنفسه من لسانه، وانت ظهر روحك سنية، لانه في الاخر في الاخر راهو العلم اللي في تونس والثقافة التونسية ورجالنا ونساؤنا ما شاء الله الامتياز تبعهم يضارب في كل الدول. لما انت اليوم تجي تقول عن الاساتذه هم اللي درسوا المدرسين بتاعنا من سنوات يدرسوا في دول الخليج،
1: صحيح.
0: الحين في تنافس كبير ما بين الدول الخليج الكل على الاستاذ الجامعي التونسي، على صحيح. المدرس التونسي، على الطبيب التونسي. يعني لهنا راهو وين؟ راهو شرف الى التعليم التونسي العمومي والخاص. نقول لهم الكل راكم على كما يقولوا فيها على العين والراس، لكن عرفوا بروحكم شويه، مثالش نسهلوا شويه زاده في امور انه انسان باش يدخل لتونس نحيوا كالصعوبيه. نحاولوا نسالوا كيفاش الدول الاخرى اجراءات الامنيه تسهل شويه، مثالش يحاولوا يسالوا على الانسان في بلاده ويتوكل على ربي. لكن عندنا للاسف ناس ممكن تحط في العصا في العجله، نقول لهم ربي يهديكم، راهو في الاخر في الاخر راهي بلاد الناس الكل تونس،
1: بلاد الناس الكل،
0: حتى انسان اللي باش بلاد الناس الكل، بلاد الناس الكل.
1: وراهو ريت السيده ليلى وغيرها رام يحكيوا على الاشكاليات هذية. اما ديما يقول لك نروح في بلادي وساعي اني نستثمر في بلادي واني نعرف في بلادي، البلاد هذه ما نسلمش فيها، البلاد هذه ما نسلمش فيها.
0: شهر ما نروحش لتونس نحس روحي نمرض،
1: لطف عليك،
0: مش عام.
1: لطف
0: والله عليك. انا من الناس اللي بالفعل رانا بالحق تونس، تونس العز، حتى لهنا ونقعد ونقول لهم راه تونس كذا، نبداو مصورين حتى فيديوهات هكا ونوريهم، نبداو مثلا نخرجوا في تونس نصور لهم شنو هو تونس، لانه بالحق تونس من كل مكان، من شمال للجنوب شرقا غربا راهي العز. لما نقول دولة العز راهي دولة العز، ممكن اللي فيها ما يحسش، لكن احنا لما نجيو الخيرات اللي في تونس راهي ما شاء الله. الناس الكل حتى هما لهنا يمشيو لتونس وياكلوا الماكلة نتاع تونس وكذا، وجو تونس يقول لك راه ما نحصلوش في كل الاماكن، راه التونسي محبوب، التونسي حنين، التونسي لما العائلية التونسية ما تلقاهاش في برشا بلايص. لكن مثالش كان هما يغلطوا احنا نرجعوا، نقول لهم فقط حاولوا انكم خليوا الوساطة تمشي شوية في تونس، والاخوة بإذن الله نمشي أمورنا واضحة، معناها الناس الكل تتقرب لبعضها ونكونوا شوية دبلوماسيين حتى في معاملاتنا. يلزمنا نلقاو ساعات، أنت تجي باش تعمل حاجة تقول لهم أنا باش نعمل دورة تدريبية للشباب راني مش ناخذ منه حتى، يعطيني المكان هذاك نقري فيه. يجيك مثال يقول لك المسؤول يقول لك انا مش تبعني، تبع البلاصه الفلانيه، امشي اعمل خطاب باش تعمل كذا، اللي انت تقلق انت اللي باش تقري واللي يقلق.
1: تعقيدات كبيره كبيره في بلادنا، نعرفوا اجراءات اداريه معقده جدا، ما فهمتش علاش، معناها من اجل لا شيء، فقط هي تعطيل الامور لا اكثر ولا اقل. لازمها تتغير الاداره التونسيه، ما عادش وقت راه بالحق كلام كلام على كلام، وفي كل مره تصير ندوات وتصير ملتقيات يتعاود نفس الكلام، لكن للأسف ما فماش ردة فعل حقيقية. تغير تغير، لأنه التغيير مش صح. إرادة فقط، يلزم فما فعل، يلزم فما فعل. سيدة ليلى درويش، شكرا ليك، يعطيك صحة. رئيس الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي باش يكون إن شاء الله بالحمامات، هذه مبادرة من توانسة يحبوا بلادهم، مبادرة متاع تجميع، يرفعوا شعار حيث تلتقي الفرص تولد الشركات بإذن الله، لو كانت توفرت شوية ظروف، شوية ظروف بركة توفرها بلادنا، توفرها حكومتنا، تو تشوفوا كفاءتنا التونسية اش تنجم تغير في البلاد هذية. فرحانين جدا بهالقيمة النسوية الثابتة، الحمد لله، نفتخر ونفرح برشا كي نلقى سيدة أعمال سيدة ليلى درويش حاضرة بالحضور هذية، بالمحبة الكبيرة لبلادها. كانت تنجم تستثمر في أي دولة أخرى، ما تقولك هذه هي، هذه العز، هذه بلاد العز. شكرا ليك سيدة ليلى درويش، رئيس الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي بالحمامات، اللي بيشكون إن شاء الله نهار 8 أوت، بالتوفيق بإذن الله سيدتي.

0: أردنين بني حسين على الموجة 95.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
4: تبع الموجة
2: تبع الموجة
5: الثانية بعد الزوال على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا ينتظم أسبوع الموسيقى الإيطالية من 2 إلى 8 من أوت القادم وتتضمن البرمجة 4 عروض ستقام ضمن فعاليات الدورة 60 لكل من مهرجاني قرطاج وحمامات دوليين بالإضافة إلى الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل حلاً استراتيجياً مؤكداً أن هذه المسألة يجب ألا تتم دراستها من منظور تجاري فقط. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الجاري بقيمة 700 مليون يورو في أجله. تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة وذلك في 5 اختصاصات. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس حيث تكون السماء بقية اليوم مغشاة بسحب قليلة إلى مغيمة جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: خبر ورخبر
6: الموجة والموجة
3: جديد كل نهار
6: الموجة والموجة
3: كل ساعة وكل

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبقى الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة المنستير، منكم وإليكم حتى المرة 3 بإذن الله. اليوم نحكي على المهرجان الوطني للطائرات الورقية، أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه. التظاهرة نحسوها استثنائية جميلة، ما تشبهش البرشة التظاهرات، التفرد في التظاهرة هذه باش يحكينا عليها بأكثر تفاصيل. سلباهي الدربالي منسق المهرجان، سلباهي أهلا وسهلا، مرحبا وشاء الله أوقاتك ديما باهية.
1: تحية شبابية إلى إذاعة المنستير.
0: مرحبا. منسق عام للمركب الشبابي بقربة، تحياتنا القربة الجميلة بشواطئها الجميلة بالحق، من أحلى الوجهات السياحية التونسية اللي تنجم تمشي وتعدي فيها أوقات
1: مدينة جميلة جدا،
0: أوقات جميلة
1: يعني حركية كبيرة برشا.
0: في الصيف حركية غير عادية في قربة، زادة معها فما حاجات تنقلهم لك بعد شوي بعض الملاحظات، مش ليك أنت أما للناس الموجودة غادي. هات سلباهي نحكيه على المهرجان الوطني للطائرة الورقية.
1: المهرجان هو العام الثاني على التوالي لدار العامة للشباب ووزارة الشباب والرياضة، معناها نشوف في المنحة أنه نشوف هي البرنامج مستحدث متميز، معناها خلال الأنشطة الهوائية، وهذا يقدم مجموعة من الفقرات الموجهة للشباب الهواة ومحبي الطيران. والمهرجان يعطي في تعزيز الثقافة العلمية والفنية المرتبطة بعالم الطيران.
0: قديش الشباب عندهم اهتمام بهالنوع هذايا من الأنشطة؟
1: المستفيدون برنامج هذايا 168 شاب على 24 ولاية، يعني بمعدل 7 شبان في كل عن كل ولاية،
0: ويحضروا فرق بالتداول.
1: اي يحضر الفريق بالتداول، كل ولايه تبع 7 شبان بمعدل 8 ولايات في كل دوره، 3 دورات
0: على 3 دورات
1: 6 ايام.
0: بالطبيعة المشاركه للشباب اللي ينتمي لدور الشباب واللي ينشطوا فيها، واضح
1: الاولويه للمخارطين في دور الشباب هذا المهرجان الوطني.
0: والمشاركات راهي مجانيه بالنسبه للشباب، كله على عاتق وزارة الشباب والرياضة.
1: كل شيء على عاتق وزارة الشباب والرياضة، كل شيء كان
0: من تنقل،
1: من رحلات سياحية، من برامج، كله من ورشات تكوينية، المكونين، كله على حساب الإدارة.
0: المهرجان فيه تتويجات باش يتنافسوا الشباب، هو في صلب مسابقة وإلا ورشات تدريبية؟
1: لا، نعمل ورشات تدريبية، نحن نحسهم بالأهمية الطائرات الورقية. والمسابقات تكون في أسئلة، في ساعة الختام نقوم بأسئلة حول التكوين هذاك، يكون الجوائز حينية.
0: وهما يصبحوا مكونين في نفس الوقت، يعني يمشيوا لدور الشباب نتاعهم ويشرفوا على النوادي.
1: ايوه صحيح، هذا الهدف الرئيسي نتاعنا هو اختيارهم لدور الشباب نتاعهم، يحاولوا معناها ياسوا النوادي تاع طائرات ورقيه، يحاولوا معناها يطروا دور الشباب باشياء متميزه ومختلفه عن الانشطه القديمه. معناها
0: في الحقيقه انشطه كبيره لوزاره الشباب والرياضه، علاش نقولوا شبابنا راهم كي تنخرطوا سواء في المكتبات العموميه، تنخرطوا في دور الشباب، تنخرطوا في في في في في, في النوادي والمؤسسات هذه الشبابيه، راهي فما فيها برشا امتيازات تتكون. راهو كي نحكيوا على انخراط 2000 3000 فرنك انخراط في العام
1: في دور الشباب، دينار
0: دينار دينار باش تتمتع بكل الانشطه وبكل النوادي في فضاءات رقميه جميله. راهو دار شباب على دار شباب من احدث ما فما، فاستغلوا الفضاءات هذه بربي، بعد شوي على التليفونات، بعد شوي على المقاهي. راهي فترة الشباب مش باش يضيعها الإنسان، من أحلى فترات العمر. إذا كان أنت ما تخوش فرصة، وسلباهي أنت أقرب للشباب، ما تخوش فرصة توا أنك تكون من ذاتك وأنك تنمي زادك، راهي باش تدخل معترك الحياة وباش يكون عندك بارش التزامات أخرى تمنعك أنك تمارس مثل هذه الأنشطة.
1: والله هذا هو الخطاب اللي ديما نوجهه نحن كزملاء المواطنين نتاعي، مشكورين ونحب نوجه تحيه شكر الى العاملين والاداري والمديري والاداره التربويه بمركب الشباب بقربه. الحقيقه معناها تكينا منهم كل الترحاب وكل كل كل العمل وكل
0: الترحاب
1: للشباب وكل فرحان به. نعطيك فكره على الطائرات الورقيه، احنا رانا فما جمعيات، معناها جمعيه دوليه اسمها جمعيه دوليه تونسية للطائرات الورقيه، قمنا بمشاركات. انا نحكيك على الافاق بتاع هذا
0: النشاط هذا،
1: كنت في الصين شهر 4 مشيت للصين الطائرات الورقية الصينية اللي أول دولة في العالم معروفة بالطائرات الورقية وتوج بميدالية ذهبية ومعناها والحمد لله
0: الحمد لله. شوفوا مستوى بلادنا قداش راقي في المجال هذا.
1: اي كوثر زميلتي كوثر والمكونه بتكون المكونه تاع الطائرات الورقيه هذه المركب كانت في ماليزيا تشارك مثل تونس معنا دولة تونس مثل تونس في طائرات ورقية
0: يعني متقدمين نحن في المجال هذايا.
1: لا متقدمين بالحق
0: الحمد لله.
1: معنا من 2017 بجينا بالطائرات الورقية
0: هكذاش فرصة الشباب كي تكونوا منخرطين في دور الشباب راه عندكم برشا إمكانيات للنشاط وحتى باش تخرجوا لبرا وتمثلوا تونس أحسن تمثيل. هنيئا لهم الشباب باش يعدي 7 أيام ولا قداش في قربة قداش يقعدوا تقريبا
1: 6 أيام
0: بالحق من أحسن الأماكن اللي تنجم تزورها. فقط
1: البرنامج راه فيه تكوين وترفيه يعني الصباح أكيد. يعني الصباح الفترة الصباحية يمشوا للبحر أنشطة رياضية يعوموا بعد الغداء قيلولة في المساء يكون ورشة تكوينية وفي الليل خارجات مدينة ياسمين الحمامات يخرجوا القريبة يعني عندهم خارجات ليلية.
0: أكيد برنامج مدروس جيدا. رانا نحكيه على كوادر في وزارة الشباب والرياض. باش نحكي ساعة تحية كبيرة للمركب الشبابي بقربة وتحية لكل العاملين. شكرا لكم أنتم منسقي للتظاهرة دي والخدمة المزيانة اللي تقدموا فيها. علاش قلت باش نرجع نحكي على قربة؟ نحكي على الأعداد الكبيرة متاع المصطفين اللي يجيوا الغادي. نحكي على السياحة الداخلية تقريبا يعني بالناس عدد كبير موجودين كما قربة كما تزركة كما برشا قليبيا الهوارية حمام لغزاز. عادة مشروطوت هذية تكون قبلة الناس لكن للأسف نشوفه في ترفيع للأسعار. ترفيع للأسعار مشت جدا معناها يفوتوا حتى نعرفوا اللي فما بعض الأسعار راهي مدعمة والأسعار هذيك راهي يعني مقننها الحاكم. كي نقولوا مثلا باكو الحليب 1350 تنجمش تبيحولي ب 15% و 17% هذا راهو يصير في قربة. كي نقولوا الباجيت 190 لا سامحوني مش 190 200 مثال شي سيدي 10 فرنك راهو اللي ياخذ 10 فرنك كيف وكيف يسرق المليار في البلاد هذيا كيف حتى من ليم تاخذه ماهوش من حقك راهو يعتبر سامحوني بين ذفرين ماهوش مال حلال. باه نزيد نحكي على 50 فرانك اللي ياخذوا فيها اللواجات زايده راهي كي تدخل على 850 رايه تشوهها. فنكونوا مثالش نحكيوا مصطلحات هكا فيها برشا احترام للناس اما راهو عيب اللي قاعد يصير في الصيف والتنكيل بالناس. راكم نقولوا الحليب 1350 هكا ولا هيث 1350 ماهوش 1500 و1600 و1700 الخبزه راهي مش 250 راه والباجيت ماهيش 250 فخفوا ربي في الناس. فقط راهو باهي الناس تصيف الناس تفرح ما مش اللي صيف كل عنده برشا فلوس راهو يضطر انه يهز صغيرات ويحب يتمتع. فخليهم ياخذوا فكرة مزيانة على البلاد اللي هما فيها مش معناها تستغلوا الفرصة وتستغلوا الناس. مش نحكي كان على قربة على برشا جهات أما حتى في قربة نجم ننعدكم حتى على بلايس معينة وإن شاء الله زاد الرقابة الاقتصادية تخدم خدمتها وتحمي المصطاف من هذه التجاوزات. شكرا للمراقب الشبابي قربة. شكرا ليك سلبيه الدربالي. شكرا لكل الناس اللي يخدموا معاك في المهرجان الوطني للطائرات الورقية. حلوا الكتاب على الطائرات الورقية تتلقاو بلادنا رايدة ورايدة في هذا المجال.
2: يا رايح

0: ميرسي، شكرا، ميرسي ميرسي.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام،
2: مع ليام كل خميس من 10:30 الليل،
4: وتبع الموجة

0: لقاءاتنا في منكم وإليكم مش نحكيه عن الكتاب وما أدرك من كتاب، نحكيه على المطالعة، مش نعطيه في نصائح ومش نقريه في الناس، لما نتمنيه أنه صغارنا يقرأ، وصغارنا ما يقرأوا إلا ما يشوفونا نحن نقرأ. راو الصغير يتعلم من تصرفاتنا، مش أنت برا أقرأ وأني هني نتبع في مسلسل في 1000 حلقة. وقتش المعادلة هذه باش تفهمها العائلة التونسية؟ يظهر لي يزمنا برشا وقت، وإذا كان يزمنا برشا وقت باش نفهموها وما نطبقوهاش، رانا خسرنا برشا وقت باش نخرجوا جيل محب للكتاب وجيل يقرأ. وبالتأكيد كل ما تقرأ، كل ما ترتقي في فكرك، في أفكارك، في مدونة سلوكك، هذه حاجات راهي مسلمات ماهيش للنقاش. منزل النور على موعد مع مصيف الكتاب، معنا أمين المكتبة العمومية بمنزل النور سي مهدي فرج. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور، مساء النور أختي حياة، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: أعلاء لقيمة المطالعة وفي الصيف وين صغيراتنا عندهم برشا وقت، برشا برشا وقت، نحكي نتمنى إنه الكتاب ياخو ولو حتى النزر اليسير من الوقت في صغيراتنا، مش برمج طولهم.
1: وهو كذلك في إطار يعني البرنامج أو المهرجان الوطني في دورته 33 لمصيف الكتاب، نظرنا في المكتبة العمومية بمنزل نور تظاهرة متنوعة. الحقيقة حبينا نركزوا على الألعاب مختلف أنواعها البيداغوجية، الفكرية إلى غير ذلك. الهدف متاعنا كما كنت تحكي يعني التشجيع الناشئة والأطفال والكهول، يعني جميع الفئات العمرية على المطالعة والقراءة وحب الكتاب إلى غير ذلك، لما فيه من غايات نبيلة ومن أهداف سامية. بالنسبة للبرمجة، البرمجة الحقيقة هي انطلقت من يوم الاثنين 27 جويلية 2026 بعرض تنشيطي فرجوي المسرحية ياسين بحرية، والمنشط الممتاز أحمد الحمروني كان قدام من بلدية منزل النور. ثم من بعد عملنا في المكتبة العمومية محاضرة ممتازة، فكر وعي وأبدأ معي، وورشة في لعبة السكرب اللي عندها علاقة كبيرة يعني كما كنت تحكي
0: بالثقافة، أي بالثقافة وبالقراءة.
1: أكيد يوم الأربعاء عملنا يعني أمس عملنا ورشة ممتازة زادة أفتتها الكاتبة سيدة مفيدة بوقرة، أوجز وأبهر في كيفية تلخيص القصة.
0: تحية لها سيدة مفيدة.
1: أي تحية لها، مرافضلة. اليوم يعني بك شوي كملنا الحقيقة محاضرة ممتازة من أحسن ونحن الحصص التنشيطية، يعني مش محاضرة يعني الحقيقة وكبتها ونظمتها في حياتي يعني في مسيرتي الثقافية، المطالعة الإبداعية تحت عنوان المعززة بالألعاب البيداغوجية. استضفنا المدربة الحقيقة والأستاذة الممتازة نبيها قراوي،
0: يعني
1: المتخصصة تحية لها في أدب الطفل وخاصة في الإيقاظ بالقصة والمطالعة الإبداعية، جاتنا خصيصا من القصرين. الحقيقة أفت حصة تنشيطية ممتازة، الصغيرات حفزناهم على المطالعة، لعبوا وشاخوا وعملوا جو. إن شاء الله غدوة عنا إشارة انطلاق نادي المطالعة العلاجية بين ظفرين أو الإيقاظ بالقصة، مش تكون من تنشيطي أني بحكم مدرب أني ممارس في الإيقاظ بالقصة، مش تكون زادة حاضر معنا المدربة نبيه القراوي اللي تعلمت منها الحقيقة، تحية لها. هذا بالنسبة لغدوة في المكتبة العمومية بمنزل النور على الساعة 9 صباحا. الاختتام إن شاء الله بيش يكون نهار السبت، نهار السبت بفضاء خاص عشان نجم نذكر الفضاء أو لا،
0: فضاء ثقافي كان ثقافي أذكره
1: لا مش ثقافي خاص الحقيقة، هم يستحقوا باش نذكروه، فضاء يعني فينيس بمنزل نور، خاطر الحقيقة داعمين ثقافي منزل نور، باش تكون أمسية أدمية متنوعة فيها يعني الموسيقى يعني تأشيف فرقة أوزيتا باند بمنزل نور، فيها المسرح، فيها فن الحكواتي من تأثير يعني رواد المكتبة العمومي بمنزل النور، وفيها قراءات بطبيعة أدبية لرواد المكتبة وأدباء منزل النور. على سبيل المثال نذكر سي محمد الطيف، الشابتين متألقتين ألا رقيق وإصلاح إسراء خليفة كانوا عاملوا إصدار جديد باش نستضيفهم، وعديد المفاجآت. هذا باش يكون كما قلت لكم
0: نهار السبت العشية إن شاء الله،
1: السبعة العشية مع سبعة متاع العشية. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: موافقين إن شاء الله. هو البرنامج عايشي. كاملا موجود على صفحتنا في الفيسبوك، موجود ضمن الحوار هذا. مشكور جدا للمتربص عمر السلامة على الاجتهاد اللي يحب يأخذ فكرة يعني بأكثر تفاصيل على هذه المهرجان الصيفي، نحكي على مصيف الكتاب. إن شاء الله موافقين سي مهدي. إن شاء الله الأعداد تزيد، ما تكونش مناسباتية. نتمنى صغار تقرأ، كبار تقرأ. راهي الإمكانيات اللي موجودة في المكتبة العمومية، إمكانيات العناوين رهيبة جدا. رانا مش صحيح فما كتب قديمة، راهو حتى القديم باهي، لأن احنا قريناه القديمة، وفما بارشة جديد. وفي كل مرة راهي تتعزز المكتبة بعناوين جديدة، وفيها ناس مختصة ينجموا يدلوكم، إلى جانب زادة البطولة الوطنية للمطالعة اللي أعطت رونق صراحة آخر، وخليت فما تنافس هكا من أجل القراءة ومن أجل التتويج. موافقين إن شاء الله في برنامجكم. شكرا لك سي مهدي فرج، أمين المكتبة العمومية منزل النور، على كل هذه التفاصيل. نحن ننهي معكم هذا العدد من منكم وإليكم، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله. شكرا لك هيثم والناس ويدا بن ساسي عمر السلامة، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

انا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد سقاي. علمنا علمنا علمنا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة لقائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها ترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وشددت الغربي خلال مداخلتها في فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج والتي نظمها ديوان التونسيين بالخارج أمس على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. انعقدت لجنة إسناد الامتيازات في جلستها السابعة لسنة 26 و2000 بوكالة النهوض بالاستثمارات، وتم خلالها مصادقة على 3 عمليات استثمار تتعلق بعمليات أحداث توسعة جديدة لمشاريع بولايات منوبة وباجة وجابس بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري. أكد البنك المركزي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية بالخارج لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلة 26 و2000 بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرته أمس عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويلية الجارية. أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية اليوم بأن آلاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال أفريقيا بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب. وذكرت الوكالة أن مئات الشبان شهدوا وهم يتسلقون السياج الأمنية الذي لم تكن الشرطة تحرسه في ذلك الوقت ويدخلون إلى سبتة، فيما انسحب أفراد قوات المساعدة المغربية المكلفة بالأمن على الأرض أثناء مرورهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويا متاعك. تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: الصحة.
1: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك. هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين. وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام. كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد اليوريك في الدم. كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعدوا على اللحوم الحمراء ونبعدوا على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي،
2: حسام نوار في الإخراج الإذاعي. موجتنا ستكون بين المسرح، بين التقارير وكذلك الاستضافات. ابقوا معنا في المتابعة لأننا لا ننسى أن نقدم من أجلكم أجمل الأغنيات.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. باب علاوة أو باب علاوة كما كان يسمى سابقا، وهو أحد أبواب الصف الثاني أو الحزام الوقائي لمدينة تونس، والذي يتكون من الأسوار المشيدة في العهد الحفصي لحماية الضواحي بعد اتساع مدينة تونس، وبعد أن أصبحت تسمى تونس وعاصمة للدولة الحفصية. باب علاوة بناه السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم المستنصر اللي حكم تونس بين سنوات 1349 ميلادي و 1369 ميلادي. بناه في الجهة الشرقية من أسوار مدينة تونس، ويسمى باب علاوة نظرا لوجود علي أي طابق علوي فوقه، ويسمى كذلك باب القوافل نظرا لكثرة القوافل التي تعبره، وخاصة من الوطن القبلي أو جهة الدخلة أرض الخيرات والساحل التونسي بزيوته الشهيرة. قلنا شارلمو الرسام الفرنسي والجوالة جاء لتونس بين 1840 و 1869، نشر بعض صور للقوافل اللي تعبر الباب هذا وخاصة من الوطن القبلي. وفي الباب هذا يذكر محمد عيسى المدب الأستاذ الجليل، ونقول هذا من باب النزاهة، يقول كانت تعبره قوافل الحجاج المغاربيين أيضا نحو مكة المكرمة والمدينة، وقوافل التجارة المتوجهة جنوب الصحراء، ومن هذا الباب دخل خير الدين بربروس مدينة تونس عام 1534، وطرد السلطان الحفصي وجعل المدينة ولاية عثمانية ورفع الراية العثمانية على قصبة تونس. وهات نتغناه قليلا بباب علاوة. يا باب علاوة شامخ في زمانك، يا مفرق الأحباب في السفر، شهدت التاريخ يمر من عتابك، ودخلت التاريخ ببابك. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير التي تقدم لكم الفنان المسرحي براوي لوحيشي في فقرة حدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج.
2: الغرب تعب حتى أسس ديمقراطية وحرية، حروب، قتل ودماء وأسر، وسبب الاختلاف في الرأي والمعتقد اللي استغلوه جماعة الدين والطوائف والمعتقدات. جماعة الدين ما خلاو ما عملوا في العالم الغربي، وصلوا حرقوا المرأة في ساحة على الملأ لأنها عملت خطيئة، وهم نبتدعوا وضع الزانية في حفرة ويتم رميها بالحجر حتى الموت، والنقمة أنهم يشرطوا على والدها هو أول من يرميها. الغرب تعذب ومرتاح إلا ما عندما أزاح جماعة الدين وخرافاتهم الفاشلة والتي ما أنزل الله بها من سلطان. الخرافات اللي أثروا بها على عاطفة المواطن البسيط اللي في وعوذ يجي يحببوه في الله، هما علموه العكس، خوفوه من الله حتى ظن أن الله هو العدو المجرم، بالنار يحرق وبالسلاسل يشنق وبالسكين يقطع كتروفه وعينيك تشوف. حتى الناس الكل خافوا من القادم الغريب بعد الموت العصيب، وسلموا عقولهم وحياتهم وحياة أولادهم لرجال الدين لا حبا بل خوفا. وصل التسليم حتى لعقول خيرة القوم من ملوك وسلاطين، وكل ما تابعهم ومشى في بالهم أن رجال الدين كلامهم صحيح وهم حراس باب السماء ومالكي مفاتيح الجنة والجحيم والخير والجزاء. رجال الدين اللي يوكلوا أنفسهم محامين على الله، وبهذه الطريقة أصبح رجال الدين فاتقين ناطقين، في كل مجلس لهم كرسي وحاضرين، وما يصدر قانون أو قرار وما يتكتب نص قانوني إلا بعد موافقتهم وهم عليهم مطلعين. فعاثوا في الأرض فساد وإجرام وانتقام بأحكام كاذبة ومفترية على الله جل في علاه. دخلوا في خشاخش المجتمع مثل جرعة الأفيون، حتى جاء النهار واستفاق الشعب الأوروبي وبدأ يحارب في الأفكار الهدامة للذات الإنسانية، أفكار معرقة لتشغيل العقل حتى تعرق الابتكار والاختراع والاكتشاف، وفاق المواطن واستفاق ورجع لي رجده وأصبحت آية خليفة الله في الأرض حقيقة ملموسة. واشتغل العقل وبدأ الاختراع والصناعة والتطور والاكتشاف العلمي من الكون إلى العقل، ومع ذلك رجال الدين ما ماتوش وقعدوا في نوم عميق تحت رماد ملال، في الظهر رماد ومن داخل تغلي غليان، وعاودوا الانتشار باستغلال العصرنة واختراع الأسلحة اللي استغلوها في حربهم من جديد وسيطر على الشعوب. ومن هذه الشعوب تونس باسم الدين دخلت الخلافة العثمانية وجعلت من تونس ولاية تابعة لها، ونصبت عليها والي تحت إمرتها بالعثماني يتسمى باي. سيدي الباي هو الحاكم المباشر على الشعب التونسي وخديم الباب العالي. الخلافة العثمانية قعدت في تونس 350 سنة حتى مشى في بال الشعب التونسي اللي الخلافة العثمانية هي الحاكم في الأصل، وهذا الفكر زرعوه رجال الدين. وسيدي الباي هو ولي أمرنا، ومن يخرج عن طاعة ولي أمرنا عقابه عند الله عسير. وبقات الدولة العثمانية طيلة حكمها تمص في دم الشعب، وما بنات شيء وما شيدت شيء، وما زعام كان في جمع الجباية من عرق المواطن. وتقسم تونس هنشير، هنشير قايد السبسي، هنشير قايم مقام، هنشير باش حامبة، هنشير وزير أكبر، هنشير الجنرال رستم، هنشير الجنرال زروق، حتى خير الدين باشا أصبح عنده هنشير، وكل هنشير ليه مساحة من 80 إلى 90 ألف هكتار، هي أرض الأجداد والأهالي تخدم فيها، لكن اليوم صبحوا رباعة وخماسة في أرض الأباء والأجداد لصالح الشعب صاحب الهنشير. لأن الأرض صبحت على ملك الدولة العثمانية ومن ولاها، وصاحب الأرض رباع وخماس، ومع ذلك يدفع الجزية لسيدي الباي ولي الأمر. وسيدي الباي يجمع الجباية ويقسمها على ثلاثة، ثلاثة ليه ثلث ليه وتفرهيد ومسوق لصاحبة السمو، والثلثين الأخرين يتم إرسالها لسيد السلطان سيد الخليفة في اسطنبول. وتحدى عام ولا اثنين ولي أمرنا سيدنا الباي ما أرسلش حق سيدنا وسيد السلطان.

وقتها جات الفكرة مضاعفة الجباية. أغلاط سيدنا تخلصها الرعية، وكان ذلك. وصبحت الجباية من 36 ريال إلى 72 ريال، والكل يدفع، غني، فقير، خماس، رباع، الكل يدفع. وقتها ثار علي بن غذاهم بعد جمع الأهالي والعروش، ماجر ومثاليث، مراعية وجلاص، أهمام ولد عيار، الدخلة والمرزيق والساحل. لكن تم تطويق علي بن غذاهم والبعض من أصحابه، وهزوه الباردو، جلدوه وذلوه، ثم هزوه الحلق الواد وفي الكراكة سجنوه. وكل واحد وكل يوم يجلد جلد مدمي، كل يوم يجلد جلد مدمي، واللي يموت منهم الجلاد يكمل عدد الجلادات وهو ميت. مات علي بن غذاهم وفي كراكة حلق الواد. وقت سيدنا ولي أمرنا اعتز بروحه وكمل يذل في الشعب التونسي، وقسم تونس على اثنين بالطول، وسيب على الغرب الجنرال رستم وعلى الشرق الجنرال زروق، وعاثوا في الشعب قتل ودم واغتصاب ونهب وافتكاك كل مصوغ ومال. وقتها سيدي الباي وولي أمرنا أطلب من فرنسا تدخل تحميه من الرعية، تحميه من الشعب التونسي. وقتها ارتاح بعد ما نصب عساس يحرص فيه، سلم أمره لفرنسا وقعد هو في عرشه رايض، وشغله كان جمع الجباية. فرنسا تحميه والجباية تخدم عليه، وزاد باع أشياء بعقود طويلة المدى. نعم، باع أشياء بعقود طويلة المدى يصعب إرجاعها، لأنها تباعت لشركات فرنسية، مثل الملح وحق في حفر المناجم واستخراج النفط واستغلال الأرض، بناء وتشييد وزراعة وغراسة وفلاحة، وهذا الكل لصالح شركات فرنسية. وزادت تبعوا عديد الوزراء ومنهم الوزير الأكبر خير الدين المصلح التونسي. بيني وبينكم، هو ثم عثماني مصلح ويصلح، حتى إذا بنى حاجة باش يغطي بها على حاجات، كل ما شيد مش من رزق الوالد ومن تركيا جابه معاه. يا سيدي، هو حتى باع هنشيرة نفيضة، لأنه الإسطنبول حب، لأنه الإسطنبول حن وحب الرجوع لها، بهنشيرة نفيضة شركة فرنسية. هنشيرة نفيضة يمسح 96 ألف هكتار، وحتى يسكر على حق الشفعة باعوا بالكمشة المجهولة، وهكا تقسم تونس وتباعت شيء للدولة الفرنسية وشيء للشركات الفرنسية، وبقى المواطن بين استعمارين الاثنين يمصوا في الدم. ناس رفضت، عاشت الذل، واللي قبل منهم تقرب وعاش خير في خير وخمير، واللي اليوم عائلات كبيرة كانوا تحت ساقين سيدي الباي وحاميه الفرنسي، اليوم بفلوس أصبحوا أشراف وأعراف. وهكا ينطبق على الشعب التونسي، ترفض تموت تقبل تعيش. وجاء النهار وخرج المستعمر الأول والثاني من تونس، وهما العثماني والفرنسي، خرجوا منهم ارتحنا. لكن بقات الشركات الفرنسية تربطها عقود، أقل عقد 100 سنة. وقت الرئيس بورقيبة اتفق مع الدولة الفرنسية، قالوا له بخصوص الدولة الفرنسية احنا خرجنا، لكن الشركات رفضوا حتى نهاية مدة التعاقد. بما أن الرئيس بورقيبة الله يرحمه رجل قانون، ومع ذلك ما قدرش يفسخ العقود، لأن في ذلك في فسخ العقود تتحمل الدولة غرامة مالية كبيرة، دولة تونسية تتحمل غرامة مالية كبيرة ما تقدرش عليها. لكن المعارضة وقتها اتهمت بورقيبة أنه باع تونس من أجل الكرسي. المعارضة التونسية ما همش فاهمين وما همش دارين، يحسبوا الأمر يطلب قوة. وبعد إزاحة بورقيبة من الكرسي هم قادرين على الحل المشكل، ما همش دارين اللي المشكل قانوني ملغم من طرف البايت وحاشيته، تتريكة تركها البايت في تونس. ومن وقتها تونس تحب تتقدم إلى الأمام، يخلفها إلى الوراء المعارضة والخصام، معارضة فاشلة مع دولة تحب تتقدم، مع أن المعارضة الأصلية تتخاصم على الكرسي خصام السلام والوطنية بدون عرق للتقدم. ومشى بورقيبة وجاب علي، لكن الخصام ما زال قايم، وخاصة مع الإخوان المفسدي الأديان والأوطان. اليسار القوميين والعروبيين يتحل معهم المشكل، لأنهم يسبقوا العقل عن نقل، لكن الإخوان دخلوا بالعاطفة الدينية والتاريخ وعيد نفسه، واللي صار في الغرب تعاود في البلدان المعربة والعربية. وتواصل الصراع من بورقيبة لابن علي، وكأن الله يريد كشف فشلهم وفسادهم، أعطاهم الحكم، انقضوا عليه على الكرسي انقضاض الضاري على الفريسة، وزعوا المهام وقسموا الكعكة، وكانت غنيمة حرب. الوطن بالنسبة ليهم كمشة فلوس وحفنة تراب. وبعد القسمة المالية والمهام والسيطرة على كل دواليب الدولة والإدارة، بدأوا في التحطيم، تحطم التعليم والصحة والفلاحة والثقافة والاقتصاد

أمن والأمان تحتم كل شيء جميل في تونس، وبدأ الصراع في بعضهم معارض يتخاصم مع معارض، وكانت النتيجة فساد في الحياة الاجتماعية وسقوط عديد الشهداء، أمن وجيش ومواطنين شباب أطفال ورضع. بالله علاش، بالله علاش تعمل هكا؟ تخلفنا تخصمنا، علاش تقطع طيار الكهرباء؟ تخلفنا تخصمنا، علاش تقطع الماء؟ تخلفنا تخصمنا بالإضراب، تحبس كل مرفق عمومي، وبسبب ذلك ماتت أرواح وتحطمت آلات بالآلاف الدولارات. علاش نبيع الهناشير ومعامل ومؤسسات؟ علاش نخرب المعامل روح البلاد؟ علاش نخرب مؤسسات النقل من التاكسي إلى الحافلات والقطار والبواخر والطائرات؟ علاش نخرب المؤسسات الصحية في كل مكان؟ علاش نخرب السياحة ونذل كل مدينة سياحية وشعبها؟ كنا نصدر وكانت صناعتنا وفلاحتنا في الأسواق تتصدر كل منتوجات. كانت عملتنا أغلى عملة في العالم العربي والمعرب، كانت عملتنا أغلى من العملة الإيطالية، كان الدينار ينطح في الدولار والأورو. كانت تونس نظيفة ولو نسبية، لكن نظيفة في العقلية والأرضية، منظمة بقوانين تطبق. خصمتم بورقيبة واتهمتوه بأشنع التهم، ونفس الشيء مع بن علي، ولكن والله الله منحكم الحكم مش لأنكم مصلحين، بل ليكشف للشعب فشلكم وكذبكم ولعبكم بالوطن والدين. وهكا نرجع للدولة الأوروبية، الخصام السياسي لا يمس بالحياة الاجتماعية وقوانين البلاد. خاصم سياسيا لكن اترك مرفق العمومي، خاصم سياسيا ولا تدخل مصالح المواطن في خصامك السياسي. الكرسي مقدس فلا يقترب منه نجيس وغير عاقل. لمن يريد الكرسي اترك صراعك نزيها ولا تحشر فيه مصلحة البلاد. اترك صراعك مقدسا وليس صراع تقسيم وتقزيم. أنت تذهب ويذهب صراعك ويبقى الوطن يقاسي ما تسببت فيه. اتركوا الشعوب بلا كرة، اتركوها بأمنها وأمانها. خذوا الكراسي إن كنتم على قيادتها قادرين، خذوا الكراسي إن كنتم عاقلين، فالكرسي نعمة لك وللشعب وليس نقمة. عندي فاز بالماء مليان، في 24 وردة، لكل وردة ريحة وفيحة ولون وبهاء وعطاء. وإذا نقصت وردة الفاز يتكسر ولا ما يغرب وينتان. الفاس فيه 24 وردة، واللي يحب يزيد وردة نضرب له تعظيم سلام، ولكن اللي يحب ينقص منهم وردة أمه ما زالت ما ولدتوش. تونس وشعبها مهما عملتوا فيه وبعتوه وشتتوه، ثم سحر وذكير وقوي يجمعهم في لحظة. كل ولاية تدخلها تلقى فيها 24 ولاية يجمعها النسب والدم والأخوة والمصاهرة والزمالة والشراكة والجيرة والألقاب. في كل ولاية تشهد على كلامي. تونس رقم فردي لا يقبل القسمة، ونسأل الله اللطف والسلامة لهذا البلد الجميل المغدور والمكنكوب والمستباح. سلام، خلي يقولوا أشي هم من اللي يشكر واللي ذم. مع تحيات بوراوي الوحيشي. حدث ولا حرج.

خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة انت ظل وزال شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطاني لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس، والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، وأهل الكراسي على الكراسي بلا

عن السياسة قالت إن الظلم غادر، إني صوت الشعب هادر، وإني رب الكون قادر.

0: مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاجم والمحبة والعمل وما يهمك في الكراسي يظل شعبك والوطن ويظل تاريخك زمن وتزول وتزول الكراسي.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم. ثم مهرجانات تبني شهرتها على أسماء النجوم، وثم مهرجانات تبني مكانتها على عدد التذاكر المباعة. أما مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية اختار من البداية طريق آخر يتمثل في أنه يرد من الهدوء اللي يسبق عزف الأوركسترا حدث، ومن المدرج الروماني فضاء تتلاقى فيه قرابة 2000 سنة من التاريخ مع موسيقى ما زالت تكتب وتتعزف لليوم. الحكاية بدأت عام 1986 وقت اللي جات المبادرة من محمد الناصر رئيس بلدية الجم أنذاك باش يتحول المدرج الروماني المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979 لفضاء ثقافي دائم. وللمعلومة في البداية كان يحمل اسم مهرجان الجم لألعاب السيرك، لكن في ماي 1987 اقترح إبراهيم الذيب تغيير التسمية رسميا إلى المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وهو القرار اللي رسم هوية المهرجان لليوم وخلاه أول مهرجان عربي وإفريقي يختص بالكامل في الموسيقى السيمفونية والكلاسيكية والأوبرالية. ومن أبرز المحطات المفصلية للمهرجان تعيين المايسترو الإيطالي فرانشيسكو لافيكيا مدير فني ومستشار دولي للمهرجان إلى حدود سنة 2016، وهي خطوة ساهمت في توسيع شبكة علاقات المهرجان مع أهم الأوركسترات الأوروبية وخاصة الإيطالية، وعززت حضوره على الساحة الموسيقية الدولية. وعادة ما ينتظم المهرجان خلال شهري جويليا وأوت، وهي فترة تتحول فيها مدينة الجم لنقطة التقاء بين جمهور تونسي قادم من مختلف الجهات وبين سياح أجانب يختاروا المدينة خصيصا باش يواكبوا العروض داخل واحد من أفضل المدرجات الرومانية المحافظة على هندستها الأصلية في العالم. وتقريبا على امتداد ما يقارب 4 عقود استضاف المهرجان عشرات الأوركسترات القادمة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن أبرز المحطات نلقاو الأوركسترا السيمفونية لروما سنة 1997 والأوركسترا الفيلهارمونية الأوكرانية سنة 2005 والأوركسترا السيمفونية التشيكية سنة 2012 وكذلك أوركسترا أوبرا فيينا سنة 2018 إلى جانب عديد العروض الأخرى الأوبرالية العالمية لأعمال كيما كارمن ولا ترافياتا وريغوليتو. أما الحضور التونسي فكان جزء أساسي من هوية المهرجان، وإن شاركت الأوركسترا السيمفونية التونسية في عدد كبير من الدورات سواء في الافتتاح وإلا في سهرات خاصة كما احتضن ركح الجم أعمال تونسية مزجت بين التراث والكتابة الأوركسترالية الحديثة، ومن أبرزها عرض 24 عطر لمحمد علي كمون مع مشاريع موسيقية شارك فيها لطفي بوشناق وزياد غرسة بمرافقة أوركسترالية في تجربة نجم نقول عليها بأنها أثبتت أن الموسيقى السيمفونية قادرة على احتضان الهوية التونسية بنفس القدر اللي تحتضن به روائع بيتهوفن وموزارت وفيردي.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت عمادة المهندسين التونسيين أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية، مضيفة أن القائمة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج هي الأخرى ضمن صلاحية الوزارة المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التكوين الهندسي. نظمت اليوم وزارة الشؤون الدينية يوما دراسيا تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية، وذلك في إطار المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال تحسيس والتوعية وتقديم الخطب والدروس بالجوامع والمساجد والاتصال المباشر مع مستعملي الطرقات. قال متعاملون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعيرة، وتضمن طلب المناقصة توريد القمح على 3 شحنات 25 ألف طن لكل شحنة، على أن يتم الشحن في الفترات ما بين 25 أوت و30 سبتمبر القادم حسب المنشأ، فيما طلبت المناقصة توريد الشعير على شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن، على أن يتم الشحن في الفترة نفسها. بمناسبة احتفاله بعشر سنوات من العمل في تونس وتزامنا مع اليوم العالمي للصداقة بين الشعوب الذي قررته الأمم المتحدة في عام 11 و2000، نظم مكتب أوروبا المبدعة بتونس اليوم بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي يوما مفتوحا مع الصحفيين، استعرض خلاله أبرز حصيلة البرنامج منذ انطلاقته في تونس، كما قدم معطيات حول فرص التمويل والتعاون الثقافية التي يتيحها لفائدة الفاعلين الثقافيين خلال السنوات القادمة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن طواقم مستشفى الهلال الأحمر الفلسطينية قدمت خدماتها الطبية لعشر إصابات جراء قصف استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لمشاهدة إذاعة المونستير. الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري برئاسة السيد جمال لصقة قامت بزيارة إلى فريق كبر كرة القدم في مقر طرابلس المغلق بين عين دراهم وحمام بورقيبة. والرئيس الجديد للاتحاد الرياضي المونستيري كان تحدث مع الملاعبية والإدارة الفني بخصوص الانطلاقة الجديدة للجمعية بعد التنصيب الرسمي للهيئة المديرة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المونستيري برئاسة السيد جمال لصقة. وقيت الأعضاء اللي معها في الهيئة التسييرية من طرف والي المونستير السيد عيسى موسى. الترجي الرياضي التونسي استأنف التمارين أمس في مرحلتها الثانية في مركب النادي، والحصة التدريبية لليوم خصصت لتحسين اللياقة البدنية. والترجي الرياضي التونسي باش يلعب غدوة مباراة ودية ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني انطلاقا من 6 متاع العشية في مركب الحديقة با في تونس العاصمة حسن بالخوجة. واللي الترجي الرياضي التونسي كان اليوم انطلق في بيع الشراكات السنوية واللي تواصل إلى غاية يوم الأحد 2 أوت في 5 متاع العشية، والمخصصة في مرحلتها الأولى الحملة هذه لأصحاب الاشتراكات في الموسم الفارط عبر الموقع تذكرتي بوانتيان. ثم بداية من يوم الاثنين القادم 3 أوت تنطلق عملية بيع الاشتراكات في مرحلتها الثانية لجميع أحباء الترجي الرياضي التونسي. في سبورتينغ المكرين الهيئة المديرة برئاسة السيد المولدي الغربي قررت تعيين السيد حلمي الغضاب كرئيس لجنة الإعلام والتسويق في سبورتينغ المكرين. من بقية الأخبار، فالشبيبة القيروانية أعلن عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي وائل تليلي لمدة 2 مواسم قادم من اتحاد تطاوين. عمره 24 عام اللاعب هذا وائل تليلي، سبق له اللعب مع النادي الصفاقسي أولمبيك سيدي بوزيد وأيضا كوكب عقارب. طبعا التعزيز هذا لفريق كبر كرة القدم في الشبيبة القيروانية. الجامعة التونسية لكرة السلة كانت أعلنت اليوم عن تعيين السيد رياض الخلادي كمدير الإدارة الوطنية للتحكيم خلفا للسيد حاتم لانجر. وأيضا سيتم لاحقا الإعلان على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم خلال الأيام القادمة بعد استكمال المشاورات مع مدير الإدارة الوطنية للتحكيم حتى يتم ضمان فريق عمل متكامل وقادر على الاضطلاع بالمهام الموكولة له. أيضا في كرة السلة، نادي الإفريقي أعلن اليوم عن تعاقده مع المدرب أندرياس فاغنر للأشراف على كبر كرة السلة بعقد لمدة موسم واحد. وفاغنر سبق له الأشراف سابقا على فريق كبر كرة السلة في النادي الإفريقي. الختام بكرة اليد، تم تنصيب السيد نبيل أبو بكر كرئيس لرابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمونستير. تم البارح التنصيب هذايا خلفا للأستاذ أحمد المبروك اللي تم انتخابه ضمن القائمة الجديدة للمكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة اليد اللي ترأسها السيد كريم الهلالي. وتم تنصيب المكتب الجديد لرابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمونستير مونستير بحضور السيدين عدنان العويان أمين مال الجامعة، واللي هو الآخر سبق له أنه ترأس رابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد. وأيضا تم بحضور العضو الجامعي سيد زياد النطاط المشرف على منتخب الأكابر لكرة اليد، وحضروا كافة الأعضاء الجدد لمكتب رابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد. ونذكركم وأنه تم تعيين كذلك الحكم الدولي السابق أنيس الباجي كرئيس لجنة التحكيم لرابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمونستير خلفا للسيد فيصل المعلال اللي التحق بلجنة التعيينات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة اليد. والإدارة الوطنية للتحكيم تترأسها السيدة سمية عبيد في أولى تجربها كرئيسة للإدارة الوطنية للتحكيم، لكن هي حكمة دولية سابقة وأيضا عضوة في لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي وأيضا محاضرة دولي ومراقبة فنية بالأحرى للاتحاد الدولي لكرة اليد. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كما فريق البث المباشر هويدا ساسي رؤوف غديرة حسام نوار، تحية مقدم الميكرو شوقي الأحمدي. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: فقرتنا الموالية باش تجينا محتواها من مركب شبابي من سوسة، وباش تقدمها لكم يسرى خلف الله.
0: ديما القدام
3: ديما القدام
4: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
5: تحياتي من استوديو راديو إذاعة المنستير. اليوم في فقرة ديما القدام باش نسلطوا الضوء على شباب مميز بكلية الصيدلة بالمنستير، حققوا إنجازات رائعة مؤخرا. نحكيه على فريق إنكتوس بكلية الصيدلة بالمنستير اللي شارك مؤخرا بتاريخ 21 جويلية من الشهر الحالي في البطولة الوطنية اللي صارت مؤخرا بتونس، وين تتنافس الفرق جامعية بمشاريع ريادة الأعمال اللي عندها تأثير اجتماعي واقتصادي على المجتمع، وين تحصلوا كذلك على عدة جوائز. سعيدة باستقبال كل من رئيسة النادي الطلبة سيرين البكوش طالبة صيدلة مرحلة ثانية. مرحبا بك سيرين.
6: عسليمة يسرى، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، ميرسي بوكو على انكم خليتونا الاوبورتونيتي هذه باش نحضر معكم في إذاعة المنستير. مشكورين جدا. نعرف بروحي سيرين البكوش، طالبة سنة ثانية صيدلة، وزيدا نمثل رئيسة النادي هذية في كلية صيدلة بالمنستير.
5: مرحبا بك سيرين. نرحب كذلك بقائدة المشروع الطلبة ياسمين منصر، طالبة طب بكلية الطب. مرحبا بك ياسمين.
7: أول حاجة ميرسي بور لانفيتاسيون. دونك جو مي بريزونت، اسمي ياسمين المنصر، طالبة سنة أولى في كلية الطب ومسؤولة على المشاريع اللي تصير في إطار إنكتوس في كلية صيدلة بالمنستير.
5: مرحبا بكم. إذن قبل كل شيء مبروك عليكم هذه الرتبة الثانية بالبطولة الوطنية، إن شاء الله ألف مبروك عليكم وبالتوفيق في كامل مشواركم. كيفش كانت المشاركة متاع إنكتوس بكلية الصيدلة بالمنستير في هذه البطولة، وهل هي كانت أول بطولة لكم؟
6: الحقيقة نبدأ بالسؤال الأول، هي المشاركة الحقيقة هي كانت تحضيرات متاع عام كامل، كانت برشة تعب وراها برشة تعب وبرشة تضحيات خدمنا عليها برشة، سورتو شهر الأخرين كي كمان القراية، معناها كان الديفيرونس ما بين وين كمان القراية وين جات الدات متاع الكومبيتيسيون. بالحق كان ريتم تخو زاكسيليري، وبطبيعة ما كانتش معناها مجهود متاع إنسان واحد ولا زوز، كان البيرو اللي قبلنا كان شدد بالحق يعطيهم الصحة، قاموا برشة تضحيات برشة أيام ما رقدوش فيهم، بالحق إفور عظيم عظيم برشة.
5: نوجه سؤالي لياسمين اللي هي قائدة الفريق، كيفش كان التعامل والتنسيق في إدارة هذا المشروع؟ قلت لي بكر شوي اللي هو المشروع مش في ليلة وضحاها، بل على يعني خدمة على امتداد عام تقريبا.
7: اي اكيد، معناها الانجازات هذه اللي نحكيوا عليها ما تنجمش تكون وراها عبد واحد، انما هي اكيب كامله معناها تخدم بالحق، دي ستوديون انجاجي برشا يحبوا يعملوا الامباكت في بلادهم، يحبوا يقدموا فالور اجوتي، يعاونوا يكونوا بالحق عبيد انجاجي في المجتمع نتاعهم. دونك نحنا كما قلنا كلوب في ريادة الأعمال، معناها عندنا بروسيسوس كامل نمشيوا عليه. دونك من اول حاجه اللي هي نهبطوا سور تيران، نلوجوا على البزوان اللي موجود في السوسيتي متاعنا، نلقاو لي بروبليماتيك، نحكيو مع لي زيكسبير لي بيرسون كونسيرني معناها، ومن بعد ديكاية بعد ما نعالجوا الوضع نبداو نديفلوبيو السوليسيون متاعنا اللي لازمها تكون عندها امباكت ايكونوميك سوسيال وزادة بطبيعة انفيرومنتال، ومن بعد نقيسوا الامباكت متاعنا. دونك الحقيقة كانت خدمة من تاع عام كامل، ايكيب كامل تخدم ما بين بالحق.
5: شو المشروع اللي طرحتوه في هذه البطولة واللي ربحتوا به المرتبة الثانية؟
7: بكونسيرنون الكومبيتيسيون ناسيونال اللي صارت اللي هي اورغانيزيتها إنكتوس تونيزي، شاركنا بزوز بروجيات. اول واحد اسمه بوتا بلاست اللي هو عبارة على بروجي منه هو يصير إعادة توظيف العرجن الدجلة اللي قاعدة تتحرق في الجنوب. دونك نحن ناخذوهم في عظمة تتحرق نعملوا منهم استخراج ماتير اسمها سيلولوز, ومنها هي نصنع بلاستيك بيوديغرادابل صحي للطبيعة متاعنا, وننقصوا من الاستعمال متاع البلاستيك المضر بالصحة. بالنسبة للبروجي الثاني هو بيوكيورا, هو علاج وقائي للمحاصيل الحبوب في تونس باش نحميو المحاصيل متاعنا من السوس والحشرات. دونك فوالا لي دو بروجي عندهم امباكت انفيرومونتال كبير برشا, والحمد لله معناها خذينا تيتر تاع المرتبة الثانية في البطولة الوطنية. لا. وزيدا نحب
5: ثم جوائز أخرى اللي خذيته ليه
7: الحقيقة إنك تس فارماسي مش يجد عليها الرتب والجوائز هذه, خاطر عمنا ومثلنا تونس في الأرلي ستيج في تايلاند, خرجنا معناها وكنا دي فيناليست مع برشا بلدان في العالم, وحمد لله معناها كان عنا الشرف إنه نمثلوا تونس ونقدموا دي بروجي اللي هي تخلق أمباكت في السوسيتي متاعنا.
5: فقط يعني أنتم مثلتوا تونس من جملة 90 فريق, يعني كومبيتيسيون فريمون ماهيش سهله انه يعني فريق يخرج ياخذ المرتبه الاولى ويخرج يشرف بلاده, مش يشرف فقط نادي اللي هو منتمي له بل فقط يرفع رايه تونس خارج ارض الوطن. يعني بالحق حاجه شابوبا.
7: ميرسي بوكو.
5: والمره الثانيه ويعني العام هذا على التوالي خذيتوا المرتبه الثانيه اللي هي فيس شامبيون, وخذيتوا جائزه الابتكار هكا ولا
7: اي خذينا جائزة الابتكار, وزاد خذينا جائزة احسن جامعة للفريق. ومعناها في الخصوص هذا نوجه تحية كبيرة برشا لإدارة كلية الصيدلة بالمنستير لبروفيتنا زادة, خاطر بالحق كان عندهم دور كبير برشا في توجيهنا, في انهم يكونوا ديما متواجدين ديما يعاونونا ديما ينصحونا. دونك نوجه لهم تحية كبيرة برشا.
5: نوجه لهم اكيد تحية كبيرة لانه هذه مثل هذه النجاحات ما تكونش فقط عن طريق الطلبة فقط, بل هي عوامل عدة ومجهودات كبيرة من طرف الأولياء كذلك. نتصور حتى الأولياء متاعكم يشجعوكم يقولوا لكم شي مثلا, هل إنه تسيبوا تتركوا مثلا قرايتكم وتنخرطوا فقط في النوادي, أو كيفاش توفقوا كيفاش يتم توفيق بينات القراية متاعكم وبين النشاط النوادي اللي انتم تنتميوا لهم؟
6: بأول حاجة حبيت نقول اللي احنا رانا الكلوب الوحيد في الدومين السانتي, دونك هذه بالحق حاجة نعتزوا بها ونفتخروا بها برشا. على خاطر هي علاش معي يقول قيل علاش هي الكلوب الوحيد, على خاطر بالحق ماهيش سهلة برشا انك تكون اتوديان في السانتي في الميديكال وان ميم طون تعمل في حاجات اكسترا. معني احنا لونتربرونيا ما نقراوهاش في قرايتنا, دونك سي ان افور, وهذه حاجة معناها سي ان شوا بيرسونيل باش الانسان يطور من روحه ويكتشف حاجات اخرى. الحقيقة طونك انت انسان مقتنع ومغروم بالحاجة اللي تعمل فيها ماهيش صعيبة جملة باش انك توفق ما بين القراية والانشطة اللي نعملوا فيها, على خاطر نهار اخر كي انسان معناه يغزر الروح نهار اخر بعد ما يتخرج بعد ما يكمل قرايته سوغ في غيظوما كل باش يستحقهم نهار اخر ان طونك فارماسيان باش تستحق لونتربرونيا في حياتك, سواء باش تخدم مع لي زاندستري سواء باش تخدم في اوفيسين. معناه هذه حاجة نحسها سي ان باساج اوبليغاتوار كلكو سوا الاتوديون وين يقرا. بالحق انكتوس سي ان كلوب لازم اي انسان معناها اي اتوديون يقرا في الفاك لازم يتعدى بيه الباساج هذيك على خاطر يتعلم منه برشا حاجات.
5: ثم مشاريع قادمه تحبوا توصلوا لها؟
6: اي عنا ان شاء الله
5: بخلاف البطولات الوطنيه والعالميه.
6: باهي احنا ككلوب معناها انك تشوف فارماسي ما نخدموش جوست معناها على لي بروجي, احنا دي ستوديون نو سوم بوليفالون. عنا كيف ما لابليكاسيون اللي شاركنا فيها ابوتيكير اللي تعملت اللي عملوها الكنوب دار الصيدلي, احنا كنا مشاركين في الاورغانيزاسيون في وفي سيسيون دو ايميلينغ باش وصلت لانفورماسيون وباش في الكوتي ماركتينغ. حاجه اخرى احنا زيد من البوان اللي احنا يزنا على لي كلوب الاخرين اللي احنا عندنا كونغري نعملوه ان شاء الله السنه باش تكون 4 اديسيون يكون في مارس ان شاء الله, وهذه كونغري يتسمى الهيس هيس 3.0. سي اورغانيزي بار نو لي ستوديون ان فارماسي ويكونوا فيه موجودين لي ستوديون من جميع انواع لي دومين. معني بالحق ماهيش جوست لازمك تكون تقرا في الفارماسي ولا في الميديسين, لا عمناو والحضروا معنا دي ستوديون من يقراو دي انجينيور في الانفورماتيك في البيوميديكال, وين يكونوا هما 3 جوغ نعديوهم في لوتيل يكونوا موجودين دي اكسبير ودي ستوديون, وين احنا نتشاركوا المعلومات وكل عام نختاروا ان تيماتيك معينه كيف ما عمناو اخترنا الانتليجنس ارتيفيسيال التوظيف نتاعها في الدومين دو سانتي.
5: كيفاش نجموا ينخرطوا ويتصلوا بكم؟ باش يشاركوا في مثل هذه اللقاءات والا النوادي؟
6: ان شاء الله تنجموا تتابعونا على الكونت انستغرام والا فيسبوك ولا لينكدين انكتوس فارماسي. وزاد فما كونت انستغرام هيز وين غادي نهبطوا لي نوفوتي كل نهبطوا فيها كل شيء. تابعونا بالحق لي زانفورماسيون كل تلقاهم غادي في لي ريزو سوسيو.
5: شكرا لك سيرين. نرجع لك ياسمين. وقت عرض المشروع امام لجنه التحكيم كيفاش كانت؟ ربما المشاعر مختلطه عليك، كيفاش كانت الاجواء؟
7: هو فما زوز، يعني فما فريق لتقديم المشاريع وفما فريق اللي يتلهى بال question réponse مع الجوري. دونك الحقيقة أنك تقف قدام أوديونس كبيرة برشا وتشد حتى شدة الميكرو كيفاش تحكي والتراك اللي يجي
5: باللغة الإنجليزية كذلك،
7: أي أكيد عارف. حاجة مفروض علينا، معناها نقعدوا برشا نحضروا لها. دونك الحقيقة كانت برشا مشاعر مختلطة، منه الفخر كيفاش في عمر صغير تنجم تلقى هكا الفرصة أنك تطلع وتتكلم وتفرض روحك، زيادة الحقيقة مسؤولية كبيرة تحس بها على خاطر بريتو باش تمثل وباش تحكي على بروجي عبيد عام كامل تخدم فيه. دونك منه مسؤولية، منه فخر، منه برشا فرحة زيادة.
5: أكيد إنك توس اليوم زادتك برشا في شخصيتك وفي شخصيتك كإنسانة كياسمين وكطالبة كذلك.
7: هي برشا الحقيقة مدينة برشا بالإنكتوس، خاطر كيما لأي اتوديون يدخل أول عام يشوف يكتشف الفي أسوسياتي في الفاك. أما الحقيقة ما توقعتش أنه تكون عندها الامباكت الكبير برشا هذي، خاطر إنكتوس الحقيقة عطتني برشا ديز أوبورتونيتي، عطتني أنه عطتني الفرصة باش ناخذ بورت بارول في دي كومبيتيسيون كبار، انه نهبط سور تيران نحكي مع دي زيكسبير، نتعلم زاد الفوكابولير الجديد نتاع ريادة الاعمال، خاطر صحيح معناها في الكوتي نتاع سونتي بعاد على الحاجة هيك، اما ليره هو بفضل الادارة نتاعنا وبفضل الخدمة والكونتاكت اللي عندنا ديما هكا نخرجوا من زون كونفور نتاعنا، اكثر ثقة في النفس. والحقيقة ممتنة برشا بالانتماء الى إنكتوس فارماسي.
5: أكيد ياسمين، أنتم يعني برهنتوا لشباب تونس ولشباب المنستير أنه ما ثم حتى شيء صعيب أمام النجاحات. كلمة أخيرة تقولها للشباب ربما اللي هكا يعزف شوية على الانخراط في النوادي، وحتى زادة تقولها للشباب اللي إن شاء الله بشي يكون العام الجاي سنة أولى في جامعات الموجود فيها إنكتوس.
6: الحقيقة نحب أول حاجة جو فيليسيت ليزيتيود، معناها الكلمة اللي نجحوا في الباك وإن شاء الله اللي باش ياخذوا على الفاكولتي دو فارماسي. نحب نقول لهم راهي الفي اسوسياتيف تري تري امبورطون، باش انت على خاطرك باش تخرج انت كونت في كونسيبت ليسي، باش تخرج في الفاك حاجه جديده عبيد جدد من برشا بلايص، بالحق ياسر امبورطون انك انت تو انتيغ وتدخل للفي اسوسياتيف في الفاك، على خاطر بالحق كاين ما زادتكش معناها حاجات تكنيك راهي تزيدك في لي ريلاسيون، تزيدك في المعارف، تزيدك حتى تكتشف اكثر الدومين نتاعك. اني واحده من الناس الحقيقه كي دخلت الفارماسي ما كانش عندي برشا فكره من الاول، مي توا كي وصلت لتوا بالحق وليت نحبها على الاخر، فو لي اوبورتونيتي اللي تحطوا لي، فو الافق اللي ريتهم اترافير الكلوب انكتوس. بالحق ياسر نشجع لي زيتيديون باش يدخلوا معنا في انكتوس فارماسي، وبالحق نيزيتي با باش تخرجوا من زون كونفور نتاعكم باش تلقاوني ايلي وياسمين معاكم عام الجاي ان شاء الله ويتعدى عام ياسر محلي ان شاء الله.
5: شكرا ليك. شكرا ليك ياسمين. سيرين البكوش رئيسة نادي انكتوس كلية الصيدلة بالمنستير على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لك كذلك ياسمين منصر قائدة المشروع وقائدة شباب كلية الطب وإنكتوس كذلك على هذا اللقاء. إن شاء الله من حسن إلى أحسن. هذه كانت اليوم فقرة ديما القدام بتاريخ هذا اليوم. كانت معكم يسرى خلف الله، إلى اللقاء.

0: موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح.
1: مسيكم بالخير. كيف ما قلت لكم في الحصة الماضية قدامي تصويرة قسمي في السنة الأولى ابتدائي. شدت صحيح باش تحكي لي. تحكي على هيك العام أكثر من 50 عام. ذكرتني في تلميذ خجول جاي من الثانية، من خطوط الحرف ومناقع الزيتون، من تحت الكرمة واللوزة، من وراء الخيالي والجمل، ومن جنب البير والدلو والجرارة والمجرى. رجعت لي وجوه أسماء ومواقف وطرائف وحب طفولي صادق وساذج في نفس الوقت. ذكرتني في عهد الأمان، مش الوثيقة اللي أعطاه فيها محمد باي عام 1857 حقوق أساسية لسكان الإيالة، نقصد هيك الزمن الآمن. وذكرتني بوجيعة حسيتها في هيك العام، برشا صغاري ناديوهم بالاسم وقت الراحة يمشيوا للكونتينا، يعطيوهم كل واحد كارة ليمينيوم معبي بالحليب وكعبورة. أنا ما ناديونيش، هما ياكلوا يخرجوا شيخين، أنا ما عندي شي ناكلوا. الوالد والوالدة ما يعرفوش معناها لمجة. كيف روحت للدار شكيت للوالد، علاش أنا لا؟ قال لي ميكش وحدك، اللي لبس عليهم الكل ما ياكلوش في الكونتينا. قلت له كيفاش احنا لبس علينا؟ قال لي احمد ربي، شبيك اطفل، طلع لي كافر بالنعمة. قلت له لا لا بالحق، كيفاش لبس علينا؟ هاني لابس عجلة متاع كريتا. قال لي عندك محفظة وهما يهزوا ادواتهم في فيلية متاع بلاستيك، انت لابس بنو وهما حفاية والباهي في شلاكة بلاستيك. من نهارتها وليت نثبت في ساقين الصغار نلقاه عنده الحق، فيهم اللي تتكركر في ساق وشلاكة بلاستيك، نعرف كيفها عند الوالدة، واللي حفيان. أما من بعد جابلهم المدير صندل، قلت له على خاطر هالصندال هاو باش نحيه. تلفت للوالدة قالها لشكون جايني هذا؟ ما يطلع كان ليك يأكل في الغلة ويسب في الملة. ولحمة ما بيناتهم، سرقت روحي وجيت خارج. ايجا قال لي وين ماشي؟ شعلتها وخارج. ما تحسش حقك تدز صدرك وتمشي؟ عنا بغل وكريطة وفلاحة، ساكن في الوسع منك الوجه ربي، تتنفس في الهواء نظيف، النهار الكل تعلف، نوكل فيك في السفن والأرنب، يشنوه باش نحرث عليك ولا نجبد عليك الكريطة؟ وانا نسمع ومانيش نسبع، قلبي معلق في الكعبورة والجبن الأصفر في الحكوك الكبار. قالوا لي بنين برشا، ولو أصحابي كل حد يقسم لي شوية من عنده. ومن بعد عرفت اللي هذيك هدية من الشعب الأمريكي، حليب مجفف غبرة وحكوك جبن وفارينة. أما أنا نقمت على الشعب الأمريكي على خاطر ما حطونيش في قائمة الزواولية. عاد نشفي على حكاية سمعتها وأنا صغير، ما نعرفش حقيقية ولا من قبيل نسج الخيال حول الزعماء. يقولوا اللي هك اللي كانوا ياكلوا فيه الصغار في الكونتينا، وهك الفارينة اللي جينا في شكاير قماش بيض مصور عليها يد شادة أختها ومكتوب عليها هدية من الشعب الأمريكي، ليست للبيع أو المبادلة، واللي كانوا يخلصوا منها عمال الحظائر اللي شجروا في المرتفعات والهضاب باش الدولة تمنع الانجراف والتصحر وتكون مناطق خضراء تمثل رئة المدن. عاد يقولوا سبب هك الإعانات الزعيم بورقيبة يرحمه زار الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس كينيدي عام 1961، وتم استقباله في أمريكا استقبال خرافي يليق بأعظم زعماء العالم. عمل كينيدي جولة في السيارة المكشوفة مع الرئيس بورقيبة، والألاف على يمين ويسار الشارع تهتف باسم الرئيسين. وقت العشاء بورقيبة ما حبش ياكل وترقرق الدمعة في عينه. سألوا كينيدي ما هو لباس؟ قال له حسيت بوجيعة، كيفاش ناكل وما لذة وطاب والشعب التونسي خليته أغلب جيعان؟ يقولوا هذاك اللي خلى الإعانات الغذائية الأمريكية تتدفق على تونس وقتها. محلها هك السنوات رغم الميزيريا الحرفة اللي تقريبا تتساوى فيها الناس الكل، وحتى الفروق ما كانتش كبيرة وما نحسوش بها. محلها هك السنوات بالقناعة وبالبساطة بالقلوب الطيبة. وكيف كيف وقت نحط التصويرة هذه قدامي

0: ونحط تصويرة أخرى في جنبها، تصويرة اليوم اللي فيها التفاوت الطبقي الرهيب، واللي تقريبا اضمحلت منها الطبقة الوسطى اللي خلت بقتها الطبقة فاحشة الثرى وطبقة فاحشة الفقر. نسأل كيف كيف زعم صحيح تقدمنا ودخلنا الحضارة من أبوابها صحيحة مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح يا ربي.

0: غدا تحيي الكشافة التونسية تحديدا مفوضية رواد جهة المنستير بالتعاون مع رابطتي رجيش وقصور الساف بالشراكة مع الرابطة المركزية يحيون يوم العالم.
1: الخط
0: على الخط باش يكون معنا القائد الرابطة القائد عماد المحشوب، ولكن العلم في الحماية عفوا في الكشافة التونسية هي مربوطة عندي أنا بالحماية المدنية مستمعي الكريم، لأن طفولتي كانت في الكشافة في جبال اليوم أراها تحترق وأعوان الحماية تطفيها. فهما اللي غدا إن شاء الله باش يحتفلوا باليوم العالمي للمنديل الكشفي تحت شعار منديلي هويتي. هل المنديل يعني العلم قائد عماد المحجوب؟
2: مساء الخير. أولا شكرا على الاستضافة. المنديل هو جزء من الهوية تقريبا، يعني بالكشافة تتعرف على الأقل في الصورة بالزي الكشفي، ومن أهم الأجزاء الزي الكشفي هي المنديل. المنديل الكشفي اللي هو نحتفل إن شاء الله باليوم العالمي للمنديل الكشفي اللي هو 1 أوت من كل سنة
0: إن شاء الله. هو المنديل اللي نلقاوه على الأكتاف هذاك اللي عليه شعار كشافة أو في يد الكشافي حد ذاته،
2: اللي هو في الرقبة
0: المنديل اللي يلف به رقبته الشاب أو الشابة في الكشافة التونسية.
2: تقريبا كل دولة عندها المنديل الخاص، اللون الخاص،
0: أين
2: الخاصة، وهو من الأشياء الرمزية اللي عندها دلالة كبيرة بالنسبة للزي الكشفي.
0: نعم، في زمني أنا كانت نار المخيم، ما زالت اليوم
2: مازال طبعا احنا كتشكش فيه نار المخيم.
0: اي نعم،
2: وانا طبعا مازال في تم تعدد مخيم الصيفيه. اهم الاشياء هو في ختام المخيم هو نار المخيم، سهره نار المخيم.
0: اي نعم. هذه المنظمه اللي سيادتك قائد الرابطه فيها قائد عماد المحجوب هي من اعتد المنظمات الشبابيه في البلاد التونسيه ما شاء الله، وانشطتها لا تتوقف وان شاء الله تتواصل اجيال في اجيال.
2: والحمد لله انا مفوض للجهه.
0: نعم، انت قائد رابطه جهه المنستير هكا؟
2: المفوضية.
0: المفوضية.
2: وإحنا المفوضية.
0: مثالش لغير العارفين، كان تعطينا التراتبية لأنه مهمة جدا في العالم الكشفي.
2: طبعا طبعا الكشافة من أهم مميزاتها هو التراتبية هذه. إحنا في الكشافة عن الرابطة الوطنية اللي هي تتبع القيادة العامة اللي هي تشرف على نشاط الرواد في جميع أنحاء الوطن، والرابطة الوطنية عندها ممثليها في الجهات.
0: نعم،
2: اللي هو المفوض عن الرابطة الوطنية، وأنا الوقت الحاضر مفوض عن جهة المنستير.
0: غدوة نشاطكم يبدأ من 6 متاع الصباح
2: إن شاء الله، أو من 5 ربما.
0: من 5
2: لأنه عندنا حافلة باش تنطلق من رجيش. أنا مشترك مع رابطة رجيش وقصور السيف، فباش تنطلق الحافلة إن شاء الله مع 5 مسلم المشاركين من قصر هلال، من مكنين، من المستين، من بني حسان. ووجهتنا طريق السيارة مش يكون أول نشاطنا، مش ممكن نوصله مع تقريبا مع 8 صباحا. وفهمتني باش نوصله شوية ما في حركة رمزية للمسافرين. في حركة رمزية فقط
0: في محطة استخلاص هرقلة،
2: بس محطة استخلاص هرقلة ثم متاع جرومباليا. هذا مرسقات خاصة بالتظاهرة اللي هو اليوم العالمي للمنديل الكشفي، لتعريف المسافرين والركاب باليوم هذا، فهمتني، وبالنشاط نتاعنا.
0: اي نعم، وثم توصلوا للعاصمة في حدود 10 ان شاء الله.
2: هكذا ان شاء الله مع الساعة 10 نوصلوا لمقر القيادة العامة للكشافة التونسية.
0: اي نعم،
2: هي من بين اهدافنا في الرحلة هذه هو أنه كثير منا مازلنا ما نعرفوش المقر المركزي متاعنا بعد التجديد اللي صار عليه في البناء متاعه. فحبينا منا نزور المقر متاعنا، نتعرف عليه من داخل الإدارات متاعه ومكاتبه، ومنا نقيم الاحتفال هذا بالتنسيق مع الرابطة الوطنية، وبيثبت الحال بإشراف الأخ القائد العام للكشافة التونسية.
0: هل من رسالة توجهها لعامة مستمعيك وكذلك لأبنائك في المنظمة العتيدة؟ قائد، يبدو فقدنا القائد بحجوب، لكن بالمناسبة كان ذلك مع إتمامه لهذا البرنامج، لأنه كما قال غدوة هو اليوم العالمي، وغدوة بإذن الله الكشفة باش تحتفل داخل مقرها الجديد اللي تعرفوا عليه، لكن كذلك مع المواطنين والمواطنات اللي باش يكونوا على الطريق السيارة في اتجاه تونس العاصمة. تمنياتنا لكل كشاف بنشاط موفور بالمعلومات المعرفة ومحبة الوطن.

0: نجات العطية تغني على أمواج إذاعة المنستير. توحشتك يا ناجم. للتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، تهديهم من حسام نوار، هويدا بن ساسي، ورعوف غديرة، شمس الدين هلال. يقول لكم إلى اللقاء، دمتم سعداء.
1: كاكاوية في ساتين غالي، مسموم على قرني وانا شايخ في حالي، بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري ناكوبية، بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري ناكوبية. وي اسفلا اسفلا لي زمان كاكوين لي بيت
2: نرجع لك من

الوردة وما نخافش من الشوق، نطير بيها لقهي وعربي على صوت أم كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا للت البنات وضحكتها كعبة الويس، يا ميمتي لحنينة غزرت لي وتعذات،

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. أكد قسم دراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. وقال الاتحاد أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد على الاعتماد على الاقتراض الداخلي بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص. قال متعاملون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعير، وتضمن طلب المناقصة توريد القمح على 3 شحنات على أن يتم الشحن في الفترة ما بين 25 أوت و30 سبتمبر حسب المنشأ، فيما طلبت المناقصة توريد الشعير على 2 شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن على أن يتم الشحن في الفترة ذاتها. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية أن طواقم مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت خدماتها الطبية لعشر إصابات إضافة إلى شهيد جراء قصف استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام السادسة مرافع الفنون بعد الفاصل مع نجوى المهري.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
1: مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية مرافق الفنون، وفيها دائما نتحدث عن الفنون، نتحدث عن المهرجانات الصيفية، نتحدث عن العروض، نتحدث عن نعمل ريكاب، وأيضا نرجع بالذكرى للعديد من المهرجانات الناجحة، وأيضا باش نحكي مع ضيوفنا على جديدهم على المواعيد في المهرجانات الصيفية. حسام نوار، هويدا بن سيسيرة، أوفق ديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغير يدخل لكم، مرحبا بكم. بعد شوية نستقبل ضيوفنا في مرافق الفنون. مرافق

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
5: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المنستير. تحياتي لكم الناس الكل. يشاكسنا المسرح، وبالمسرح نرتقي، وبالمسرح نتنفس، وبالمسرح نعيش، وبالمسرح تحلو الحياة. أكيد أكيد باش تزدين طبعا المنستير وركح مهرجان المنستير الدولي، وأيضا ركح مسرح رباط المنستير اللي باش يستقبل الهاربات. الهاربات باش يكونوا موجودين على ركح طبعا مسرح رباط المنستير، بداية من غرة أوت الهاربات المتوجة بعديد الجوائز. وجائزة الجمهور هي أكبر جائزة، أيام قرطاج المسرحية بالتانيث الذهبي، أيضا بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي في مهرجان المسرح المسرح العربي في دورته 16. أيضا كما قلنا تتويج الجمهور أكبر تتويج من عرض العرض. مازال الانبهار، حب كبير للمسرح، حب كبير لهذه المسرحية الهاربات اللي صنعت الفارق الحقيقة على المستوى على المستوى الوطني والعربي. أيضا أهلا وسهلا ومرحبا بالمبدعة المخرجة وفاء الطبوبي. طبعا أنا كنقول الهاربات نقول إنتاج المسرح الوطني التونسي والأسطورة للإنتاج. وفاء مساء الخير. ومساء الوفاء.
6: مساء الخير للمستمعين إذاعة المنستير. أهلا نجوى، سعيدة بهذا اللقاء.
5: نعم مرحبا بك، أهلا وسهلا. وإحنا سعيدة بهذا اللقاء مع جمهورك في المنستير، جمهور كبير برشا في انتظار الهاربات. فما شكون زاد باش يعاود يتفرج على الهاربات؟ والأكيد الهاربات من عرض العرض ما نعرفش يفرق هكا ولا لا،
6: معناها تحس يفرق. والمسرح هذه ميزة المسرح أنه سعيد. نعم. سعيد لأنه يتأثر بالفضاء، يتأثر بالفضاء اللي عرفيه، ياخذ قوة الفضاء وصعوبة الفضاء. الرباط فضاء سعيد، أثري، يعني نخافوا من الريح، نخافوا من الهواء. سنصارع كما الأبطال الإغريقيين، سنصارع الطبيعة باش نقدموا عرض الهاربات 1 أوت في فضاء الرباط اللي هو فضاء تاريخي، فضاء جميل جدا، عنده سحره وعنده جمال وعنده خصوصيته. وسعيب نقوله سعيب، سعيب كل اللي يفهم شوية في هندسة الفضاء، هو فضاء هندسته صعبة.
5: نعم.
6: وجميلة.
5: نعم. هو العرض كي يخرج من وكره يتبدل، يتغير، يتقلق، أو أنه يتماشى مع الوضعية، كيفاش؟
6: ساعات الحقيقة ننجحوا أنه كي نخرجوا العرض من فضائه أنه قدموا في فضاءات مختلفة، حتى نحن قاعدين نقوموا في يعني مجموعة من العروض في الولايات، مختلف الولايات. في العمل هذا الحي اللي يدوم ساعة 20 دقيقة، هو آني، عرض آني حي يخرج من طبيعة الفضاء. وصعب ساعات ننجحوا نجاح تام في يعني الادابتاسيون بتاع الفضاء، هو تبني الفضاء وتبني الفضاء لينا ونحن نتبنيه. وساعات ما ننجحوا، ساعات ننجحوا 100%، ساعات برسنتاج بتاع مواجهه الظروف التقنيه، مواجهه نوعيه الركح. العرض في ركح يعني روماني مختلف على ركح كلاسيك، على مختلف على البوات إيطاليين، يعني من هندسة إلى هندسة يختلف. طبعا سعيب مش من نبديوش، يعني نكونوا واضحين وصريحين مع رواحنا. لكن المغامرة ما نجموش نتعلمه إلا من من يعني من ندخلوش في تجربة من نوع ذيك، نقعد نقولوا لي خلي المسرح في الصالة المغلقة في قاعة المغلقة ناس إيطاليين رانا ما نجموش نخاطروا إنه نزلوا العرض للناس، فما الناس ما تنجمش تشوف العرض في إيطاليين أو فاتها العرض في ما في مستير في في القاعة مركب الثقافي مستير. المناسبة هذه فرصة إني نعاود نلاقي جمهور، جمهور من نوع آخر إنه جمهور المسرحي مختلف على الجمهور الصيفي. ببليك عنده عوام وعوام 15 سنة وهو يستهلك في العروض الاستهلاكية والعروض المسرحية
5: المسرحية
6: لون من شو
5: التجارية التجارية الاستهلاكية تجارية. وإحنا عنا جمهور يفهم وفاة، جمهور يميز، جمهور يركز زيادة مع العرض المسرحي، جمهور كي يلقى المواضيع المطروحة اللي هي تمسه اللي هي تلامسه اللي هي زيادة بصورة جميلة تتقدم في إطار معين تتقدم. يعني هذا هي فيها مقاربة واقعية، ما فيهاش كلام يعني يخدش الحياة، ما فيهاش حاجة يكون معنى. فهذا مهم جدا في
6: الأهم حاجة إنه نقعدين نشتغلوا إنه نرجعوا للجمهور للمسرح والمسرح للجمهور. لأنه أنا نأمن إني نكتب مسرحية من المهم جدا إني أنا نكتبها للجمهور. من هو الجمهور؟ إذية أديسكتي تتحكي النقاش من هو الجمهور المستهدف. أنا نكتب للناس الكل وكل يفهم حسب درجة الوعي والاستيعاب متاعه. مسرحية في الظاهر تشبه هنا في الظاهر بسيطة لكنها تحمل معاني وكودات
5: ذات بعد فلسفي، ذات بعد فلسفي
6: فلسفي تشبهنا في حياتنا اليومية. غامرة كيفنا، مضحكة كيفنا، غاضبة كيفنا، حزينة كيفنا، محتجة كيفنا،
5: فرحة كيفنا. زيد احنا الجمهور محلينا واحنا التوانسة محلينا راه نحبوا الفرحة ويخرج علينا الفرح يليق بنا. هكا ولا
6: نحن شعوب يعني كانت سباقة في ثورتها وهذه ثورة الياسمين اللي يعني العالم الكل حكي عليها. نحن سباقين سيدة في الحقوق في حقوقنا، سيدة في المسألة القانونية والمجال التحويل الشخصية سخط وضعية المرأة في العالم العربي. نحن وضعية متقدمة وينكور أن ترافاي بش أنا ناخذ أكثر خطنا اللي الدستي الكتب عنا يعني.
5: وانت اخترت حتى المسرحية متاعك كل هنسي مع دي رجل واحد معناها الهاري بيت.
6: الهاري بيت والهاري بون هي فيها لهجة تونسية جميلة ياسا ونؤمن باللهجة التونسية وجمالياتها والليغيك اللي فيها في الغنة نحن شعب سبيسيال نستثمر ونحن كفنانين في
5: احنا شعب يهوى التحدي وهي المسرحية دعوة للتحدي ايضا.
6: هي دعوة سيدة للحياة للحلم
5: للمسألة أيضا لطرح الأسئلة.
6: هي دعوة أن نسأل نتساءل ونستجوب نستجوب الإنسان النائم فينا خطر ساعات يعني قلق الحياة ينسينا أن ذوات إنسانية من حقها أن تقلق أن تأرق أن تبكي أن تضحك. هذه المجموعة من الأحاسيس وكأني هجرناها غدرناها هي مسائلة جدية لماهية الإنسان اليوم في عصر السرعة كما أردنا أن نسميه أو عصر السوشيال ميديا والشات جي بي تي والمعلومات السريعة والعصر ساندويتش. هل القيم الإنسانية والإنسان هو يعني موجود بيننا أم أنه غاب؟ أصبحنا إلى درجة أنه أصبحنا آلة إنسانية تحيا بدون معنى وأسئلة، مجرد أسئلة في رحلة بسيطة يومية يعيشها الإنسان من منزله إلى الذهاب إلى العمل.
5: ايضا باش تضحكوا برشا باش تضحكوا برشا برشا برشا باش تتفرحوا باش تتقلقوا باش تفرحوا باش مع مرحبا بكم الناس الكل غره واحد اوت نهار السبت سهره حلوه برشا باش تكون مع المسرح مع خيره معنا في على سعيد المسرحي بطبيعه من الممثلين والفنانين ما بينهم القديره فاطمه بن سعيدي
6: فاطمة بن سعيدي منيرة
5: زكراوي
6: نعمان أميمة البحري، صابرين عمر ومحمد بوزيد، فريق كامل كما ذكرت أنت الأطراف الإنتاج فما أطراف اللي المجتهدة اللي ما تتراش اللي انتقني
5: أي من وراء الستار، احنا نقول
6: وراء الستار مش منغرش في ألقابهم، هاني فيصل، عدنان، فاطمة المرساوي، أصدقائنا الكل في الكوستيوم، غسان دويسة، فريق كامل، فريق كامل وكبير وراء 6 ممثلين في الركح، لكن وراء فريق كبير برشا ما يتراش انفيزيبل، لكن ترى جماليات وخيارات وجمالية على الركف.
5: نعم طبعا وفاء طبوبي، نص وسينوغرافيا وإخراج وفاء طبوبي، طبعا إنتاج المسرح الوطني التونسي والأسطورة للإنتاج. ما ننسيوش معنى الأيقونة المسرحية، الأيقونة آخر مرة زادة كيف كيف، هي من نصك والسينوغرافيا. والحقيقة أنه الكتابة اللي تكتبها بكل بروحك بكل ما فيك وفاء طبوبي، معناها وتقعد معناها تاخذ وقتك معناها ما بين عرض وعرض هكا،
6: أنا العمل ياخذ مني كأني ولادة.
5: نعم.
6: ولادة العادية 9 شهور أو 7 شهور، أنا ولادة المسرحية ساعات تبقى عوام وعوام، أقل شيء عامين وانت تكتب وتسائل، وستة شهور تدريبات وتسأل هل أنت هالصور اللي ريتها وكتبتها هل هي أنت كنت وفي في تنفيذها كمخرج. هي خدمة على دقة، خدمة على مشروع كامل، مش مجرد مسرحية الهاربات، ومشروع كامل بدأ بالأرامل آخر مرة
5: الأرامل
6: الأرامل آخر مرة، والهاربات هو مشروع كامل في كونتينيتي، يهدف إلى العدالة الاجتماعية، يحكي على الإنسان اليوم، الإنسان الكوني، لا نتحدث على الإنسان التونسي فقط، أنا الهاربات تحكي على مشاغل الإنسان اليوم، يعني يعني لسان الضايعة في ما يحصل في العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية وحتى صحية، هو يرى في أشياء غريبة عنه تحصل بسرعة، وهو مدهوش مذهول، يفقد في إنسانيته كل يوم. فهل المسائلة نلقى طرافة الإنسان اليوم وغضب الإنسان اليوم وحيرته وذكائه؟ هذا الإنسان الذي صنع الآلات والتكنولوجيا هو إنسان ذكي وإنسان طريف، إنسان مفعم بالأحاسيس، يختبئ وراء داء، وراء آلة، يختبئ وراء غضب معين، ولكن يخفي يعني ألوان من الأحاسيس اللي تخلينا نفرق بين الآلة والإنسان. هو الأحاسيس ما يفرق الإنسان ويميزه، هو كم من الأحاسيس والكثير من العقل والفكر، يعني يجب أن نحتفل كل يوم أننا إنسان نمتلك عقلا وفكرا، وما هوش مجرد حياة كأننا يعني كالدواب يعني نعيش ونموت بدون هدف.
5: هو كل عرض مسرحي معناه يجعلنا في وقف التأمل، أنا نقول وقف التأمل، نتأمل فيها حياتنا، نرجع فيها يعني كل ما هو يمسنا معناه كإنسان، وإنسان حتى في داخله فنان، هو لفيت انه يجي ويتفرج على عرض مسرحي ويبقى ساعتين او ثلاثه، هو معناها منغمس في العرض هذاك، يتماشى مع العرض، معناها هو انسان فنان في داخله بالطبيعه. فندعو كل اللي يسمع فينا عبر موجات اذاعه المنستير باش يكونوا حاضرين في هذا العرض المميز والمتوج، وايضا انا 4 مرات يظهر لي هذه 5 مرة باش نتفرج على الهاري ذات بي، وانا متشوقه كما قلنا، معناها يتبدل المشاعر كل مره نكتشف في الهريبات من عرض العرض، ونتعمق أكثر معناها في الطرح، نتعمق أكثر في الشخصيات، نتعمق أكثر حتى في الإضاءة، في كل مرة نفيق بحاجة يظهر لي وفية. أنا كم متعلقة
6: المشاهدين في المشاهدين الوفيين الهريبات، ومرة هذه أهرب معنا لبخدي
5: مش نهر أي هاربة
6: معنا هاربة أخرى هاربة في
5: كنا باش نهربوا معاك
6: عدة عام آخر في مستير يظهر الهريبات، إن شاء الله تكون إن شاء الله ننجحوا في توصيل العرض بأحلى
5: في أحلى كما هو
6: وأحلى يعني كما هو سيب برشا
5: صيف،
6: لكن كل عرض في كل ولاية في كل مكان هو عنده
5: روح جديدة زيد،
6: نسخة مختلفة عن العرض آخر.
5: وذي
6: قوة المسرح، مش بس السينما، السينما عندما يتم إنهاء المونتاج هو ثابت تغير الصالة لكن نعم. الفيلم ثابت لكن المسرح يحمل هوية الفضاء
5: نعم.
6: وصعوبة الفضاء وجمالية الفضاء
5: بالنجاح والتوفيق نعم. شكرا لك وفاة بوبي مخرجة مسرحية الهريبات اللي بشكون معكم إن شاء الله في مسرح رباط المنستير غرة أوت يعني واحد أوت وإن شاء الله نتلقاو باش نتفرجوا ونتشجعوا ونشوفوا معناها هذه الأيقونة المسرحية اللي الحقيقة نفتخر بها الناس الكل. تحياتي ليك وفاة ونتلقاو إن شاء الله يوم السبت بإذن الله على خير. شكرا.
7: حديث الخشبة. حديث الخشبة. حديث الخشبة.
8: يا مدام
9: يا مدام ساعة ساعة نزلوا أما ما تخافوش هي راني نعرف أجي معنا أقعد إلى جيتي هيا معنا أنت راجل يقعد باش يكلم ولا شفتوا ما يصلحوا لشيء هاي الإخوة جاي مني
10: منا
9: منا احنا ندبوا منا
7: حديث الخشبة حديث الخشبة

0: 35 دقيقة على موجات إذاعة المنستير العزيزة بلادي المستير العزيزة بلادي. طبعا هو مقتبس من هذه الأغنية بالذات باش نرجع بالذاكرة إلى برنامج العزيزة بلادي كنها جمعة من 5-7 متاع العشية وحاكي الأغنية هذه بالعنوان. شكرا محمود فريح, أهلا وسهلا ومرحبا بيك, نورتنا في استوديو إذاعة المنستير الجديد.
1: شكرا, يعطيك صحة, شكرا على الاستضافة, شكرا لكافة المستمعين والمشاهدين.
0: أي والمشاهدين, طبعا المشاهدين والمستمعين اليوم عنا جائزة, سؤال بسيط برشا, العرض اللي بش يقدمه إن شاء الله محمود فريح مع التخت الكامل بالطبيعة الموسيقي, هل هو اسمه المنستير تغني أو الرباط يغني؟ سهل ياسر, نحبوا احنا نربحوكم 3 تذاكر باش تحضروا لهذا العرض اللي بش يكون ضمن مهرجان المنستير الدولي الصيفي على ركح مسرح رباط المنستير, الشاهد على عديد العصور وخاصة العصر الذهبي لهذا المهرجان. فنقول أهلا وسهلا بك محمود, دائما بالنسخة جديدة, دائما ديما جينا بجديد هكا ولا لي, معني من خلال حتى ما تقدموا للمهرجان أو مشروع هو في حد ذاته
1: هو مشروع كما كانت فما مشاريع سابقة, كنا افتتحنا بالجوق الموسيقى الأندلسية,
0: أي الافتتاح
1: سنة الفارتة معنا جمعية النوبة الأندلسية من المغرب تحديدا من الدار البيضاء. قبلها كان فما المشروع مع جمعية دار الغرناطية واختتمنا مع جمعية دار الغرناطية اللي هي من الجزائر من القليعة معنا خصيصا. ثم فما مشروع الرباط يغني, مشروع الرباط يغني اللي هو إنتاج مهرجان وفكرة الهيئة متاع المهرجان
0: باهره الإنتاج, مهم الإنتاج.
1: الفكرة كانت منهم ويعني كيف استدعوني معنا لبينا الدعوة وكنا موجودين ووافقت من أول وهلة. المشروع هذا ثالث عام, العاملول كان المدير الفني أنا ذاك وقتها اقترحوا الهيئة سي أخويا وصديقي معنا عماد مسعود كان معايا يعني في الانطلاقة ويعني وهو حتى اللي اقترح وقتها كوني نكون أني موجود في قيادة المجموعة. دونك الرباط يغني الحقيقة نجح, من نجمش نقول ما نجحش, يعني نجح أكثر من اللي كنا نتصوره.
0: نعم, في خليط من الإيقاعات الرباط يغني أو شنو فيه معناها, نجم نقوله إحنا العرض هذايا تونسي 100%؟
1: لا هو شرقي وتونسي وكل ما أغاني أي
0: نعم.
1: كل ما أغاني يعني مسموعة واللي حبتها الناس
0: واللي نجحت
1: واللي تحفظها
0: الناس. نعم,
1: اللي حفظوها الناس. بالنسبة للنسخة هذه متاع السنة باش تكون فما تغييرات باش تكون فما زادة مفاجآت معناها باش ما نكرروش نفس ال يلزم ديما فما
0: نفس النسخة اللي تعديت معناها أي.
1: يعني ديما فما يلزم حاجة جديدة.
0: احنا نقولوا بصمة كتامبر هذية بصمة تخدم عليها معناها هيئة المهرجان في كل دورة, لما لا ما تكونش عندها انتاج خاص وكل مرة رؤية معينة مش بالضرورة معناها باش تكون, لكن هاي ارتأت انه نجحت النسخة هذية, لما لا انه ما نطوروش من النسخة هذية وتكون في دورة اخرى قادمة كما المهرجانات الخاصة.
1: خصوصا وأنه العرض هذا يعني كما حكينا إنتاج متاع هيئة المهرجان.
0: نعم,
1: إنتاج المهرجان كي نقوله إنتاج المهرجان معناها يظهر لي معناها يحسوا كونه العرض متاعهم
0: طبعا,
1: معناها مش بالضرورة يكون هو العرض منسوب إلا المحمود فريح. دونك كيف يكون موجود العرض ما نجموش اللومه ولا نجمو نقوله علاش مثلا العرض قاعد يتعاود ولا تعاود للثالث عام. يتعاود للثالث عام نظرا ممكن زادة الإقبال كان كبير, عملناه والسولد اوت.
0: نعم,
1: وما فماش هيئة متاع مهرجان تلقى عرض يغطي, مش يغطي برك يغطي ويفضل.
0: نعم,
1: ويدخل الفلوس اللي تنجم تعاون بهم الهيئة معناها روحها
0: وما فما حتى كرسي معناها شاغر الناس يعني هذا مهم جدا. يعني ذكرتني بعرض بوتشار الذي المغربي اللي عامل معناها البوز على مستوى عربي حتى في تونس,
1: موجود في مهرجاناتنا الصيفية,
0: موجود في مهرجاناتنا الصيفية
1: في بنزرت زيادة موجود,
0: وأنا كنت أخيرا في مهرجان عيساوة

0: في مكناس المغربية، فكانت سهرة متميزة جدا. لهذا هذا كل مرة يحضر نسخة، رغم اللي معناها هو يغني، يغني مع الجمهور،
1: مع الجمهور.
0: هو يغني مع الجمهور، هو عازف راه، باش يبدا في بالكم معناها واش يعني، مع تخت ومع يعني السونو من كل شيء يعني. ف انه هذا يعني ينجح ويمشي المهرجانات العربيه ومطلوب جدا، والاجندا نتاعو مليانه راه باش يبدا في بالك. فهذا هو، هذه هي البصمه نتاعو هو كاسم وكفنان، وهذا الجمهور يحب زيدا انه مثل هذه الاجواء معناها.
1: شرتو في الصيف، خاطر الحقيقه معناها عاده العروض الصيفيه تجي الناس باش تتفرهد،
0: نعم، باش يحبوا
1: يتفرهدوا، يحبوا يعملوا ديفولمون،
0: صحيح،
1: يحبوا يشيخوا. ما تنجمش معناها العروض تعمل فيها، نحكي الجانب وين الإبداع، ساعات نسمع حاجات يقولون وفين الإبداع. أخي الإبداع في مهرجان صيفي، ما تنجمش الناس تسمعني في أغنية جديدة وملحنة جديدة وكلمات جديدة
0: وما تركزش معك راهو
1: الحقيقة. أي ما تركزش
0: معك، تركز.
1: الحقيقة فما عرض وطلب، ويلزم ساعات يعني الطلب يكون هو اللي يغلب.
0: نعم، انا الحقيقه ما نحبش ندخل ونغوص في الامور هذه، باش ما نعطيوش معناها الشكل. هذه هيئه المهرجان ارتأت انه يكون هذا الانتاج بامضاء الفنان محمود فريح، فيعطيها الصحه الهيئه. احنا باش نتفرجوا ونشوفوا احنا معناها العرض هذا باش ينجح ولا لا. اكيد احنا مع الجمهور، لكن يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت معناها اصحاب الاختصاص والناس اللي تسمع فيها الكل، اللي هما أصدقائي قبل كل شيء، اللي هما أصدقاء إذاعة المنستير، اللي هما موسيقينا فنانينا، الناس اللي قاعدين أسمائهم معناها موجودة في كل المحافل الدولية وخاصة على المستوى الجهوي. احنا كنقولوا مستير نقولوا معناها عنا باع وذراع من الموسيقيين، من المختصين، من النقاد زيدة، من الناس اللي نشوفوهم. ما فيها بيس إذا كان أنت مش موجود في المهرجان أو المهرجان القادم مش تكون، أو في الدورة القادمة تقدم مشروعك. يعني هذا فن، وهذا عرض وطلب، وهذا هو معني. هذه هي المهم، احنا بلادنا نبدأ فرحانين، عاملين جو غير ما نقعد وندخلوا في تفاصيل اخرى تشوش علينا، يعني تشوش على صيفنا، تشوش على الناس اللي باش تجينا. راه فما شكون يطلبني من زملائي من فرانس 24 وغيرها يقول لك يا خويا عندكم الزياره موجوده في، انا في موجوده في المستير بربي، انا نحب دو ولا تروا تيكي ولا متاع العائله نتاعي. نجوى بربي ما تنسيش معناها تشري لي تيكيات، وهذا قداش من مره معناها صرت لنا باش يجي ويقول لك انا باش نصيف في المستير، راني نحب نجي نحضر مهرجانات زياره او غير زياره، معناها العروض اللي حبوا يتفرجوا عليها. فهذا هو تسويق وترويج راهو لبلادنا.
1: وابريتو معناها احنا الكل ابريتو اني نشوف نحكي على روحي، احنا الكل خيال، الناس كل تخدم على رواحها، الناس الكل موجوده في الساحه، حد ما ينجم ياخذ بلاصه حد اخر، حتى جمهور ما ينجم يتفك الجمهور واحد اخر، كل واحد عنده جمهور.
0: لو انت ما كنتش موجود في الدوره هذه،
1: ما كنتش موجود يعني في 2023،
0: اي عادي،
1: حاجه عاديه جدا.
0: نعم
1: 2023 ما كنتش موجود، مانيش كل عام اني موجود، واذا ما عنديش حاجه ما باش نقدمها ما مش لازم باش نكون موجود.
0: نعم،
1: وحتى كان ما كنتش موجود معناها اني بالنسبه ليا كل حد ورايه، ما تقفش الدنيا وما تقفش مسيرة محمود فريح.
0: نعم،
1: كما ما كنتش موجود طيلة 30 عام اني موجود في
0: سيانة
1: المدينة.
0: اي
1: نعم. سيانة المدينة في معناها في دار الشرع طيلة 30 عام، معناها يعني تسمى من اول ما بدأت، ما كانش مهرجان، معناها كنا سهرات واني كنت موجود.
0: نعم،
1: اول دورة ما نكون مانيش موجود.
0: نعم،
1: والله ما تغير حتى شيء لا في اسمي ولا في كارياري. معناها
0: محمود فريح بتبيع علي انه عندك اهداف اخرى تخدم عليها بتبيع، والانسان ديما يطور وعنده نكون منفتح زياده، يحاول حتى من المشاريع نتاعو مع البلدان المجاوره. احنا مع المغرب، مع الجزائر، وكانت عندنا برشا تجارب معاهم وانفتاح علاقات مزيانه برشا فنيه موسيقيه، واثبتت العديد من السهرات معناها نجاحها. فهذا زياده يزيد يطور معناها من على علاقاتنا، وزاد ايضا يفتح مجال اخر باش نتبادلوا الموسيقات، نتبادلوا مع الافكار،
1: حاجه مهمه برشا.
0: اي يدخل حتى في اطار الترويج معناها هكا ولا
1: بتبيعها.
0: نعم،
1: هو الحقيقه معناها كانت عندي برشا معناها مشاركات في المغرب، حتى مهرجان العيساوي اللي كنت موجودة فيه 2019 كنت موجود
0: كنت
1: فيه.
0: موجود فيه أي. أي. نعم.
1: يعني جل المهرجانات يعني في المغرب كنت مشارك فيها وكنت ديما نستحب معناها المجموعة تكون موجودة من المستير معناها.
0: من خيرة
1: باعتبار أنه معناها نوجه تحية زادة للفنانين والموسيقيين اللي موجودين في ولاية المستير الكل لأنه عنا الحقيقة كما قلنا معناها باع وذراع معناها عنا ناس عندهم اسم وناس عندهم نعم. معناها كفاءة كبيرة في الميدان هذا والحقيقة ما عندي مشكل مع حتى حد معناها نحترم الناس كل نحترم حتى اللي يسبني معناها ما عنديش مشكل مع حتى حد
0: نحبوا بفن بموسيقانا نحبوا نعملوا إشعاع للمنستير زيدا لأنه تحبوا لا تقعد راهو المشهد الفني في المستوى العام معناها في إشكالية كبيرة للترويج للإشعاع لأنك مش تضرب على بلاستك تكون موجودة على مستوى وطني مش سهل على مستوى دولي مش سهل فيلزمك برشا خدمة يلزمك تطلب فما اختيارات زيدا كما اختيار محمود فريح انه يكون يحب يشاع الجهه نتاعو ويحب يكون موجود في الجهه نتاعو ويخدم على نمط اخر يخدم على مشاريع اخرى فهذا هو حر هو اختيار
1: هو كل حد وفكره
0: الحقيقه هو اختيار
1: ولكن اختيار. نرى كون مسيره الفنان مش سهله
0: نعم
1: مسيره الفنان تكون فيها برشا جوانب
0: اهم
1: انت تعرف روحك شنو تحب وين تحب توصل لانه يعني فما برشا اختيارات وفما برشا ثنيه متعدده ثنيه نحكي على روحي اخترت الثنيه اللي انا مقتنع بها واخترت الوضع اللي انا مرتاح فيه
0: مرتاح فيه
1: وزيد يزمك ديما تحافظ على اسمك وعلى صورتك ما تظهرش وقت اللي يجي ما تخدمش وين يجي
0: نعم صحيح
1: تظهر كان وقت اللي معناها بمظهر معناها يكون اللي باش ينفعك الحاجة اللي متنفعك
0: وبش يضيف لك معناها
1: إضافة تولي ما تشاركش فيها
0: ويضيف بلاد البلادك زيد على خطر الفنان راهو يحمل رسالة في ذاته هو زيد معناها بلاده في الميزان زيد حتى في المشاركات الدولية
1: بالضبط
0: أي بشارك باسم تونس أنت فنان تونسي نعم
1: كي تجيبش تخرج من تونس وليت ما عادش تمثل مستير برك
0: تمثل على تونس الكل نعم
1: تمثل تونس الكل معناها الإيماج هذيك عندها قيمة كبيرة والحمد لله اللي نجحنا في هذا كونه بدينا معناها من مهرجان برك وإذا بينا ولينا شاركنا في مهرجانات الأخرين الكل معناها ذاك مش سهل فما خدمة وفما كما قلت لك معناها إيماج متاع فنان
0: باش نسوقوها
1: باش نسوقوها
0: نعم به احنا ما جيتنيش بليش يعطيك الصحة وشكرا واحد جاب لنا كادو معناها هو أغنية جديدة من طبعا لمحمود فريح الأغاني تفرحني متاع محمود فريح علاش عارفش نقول لكم علاش أنا ونحب هكا نبدأ أغاني موظفة اللي تغنى على سياحتنا وعلى بلادنا وعلى منتوجنا وعلى نلقاها عند محمود فريح ليش في الأغنية صباح الخير نهارك زين ياسر مزيانة حلوة برشا النغم هذيك دون الحفلات
1: صباح الخير من تلحين منصف الفريني
0: منصف الفريني أي
1: صديقي
0: هذيك الأغنية معناها شعارنا في بشير الصباح
1: أي
0: الشعار متاعنا في بشير الصباح الأغاني الأخرى اللي الحقيقة ديما تلوج على الخصوصية اللي باش تسوق بها لبلادنا معناها ترى الحاجات المزيانة اللي في بلادنا
1: والله في الظروف هذه بالذات معناها ماذا بينا تكون فما حاجات اللي كل واحد يسوق لجهته سورتو احنا الجهه نتاعنا معناها كي نقولوا الجهه راهو مانيش نحكي على ولايه مستير برك
0: نعم.
1: نحكي على المستير
0: على الساحل بكله
1: على يعني. سوسه على
0: الساحل يعني
1: على المهديه يعني كيف تكون فما اغنيه في اعتقادي نذكر فيهم البلدان هذم نجم حتى في السياحه معناها نكون ساهمنا شويه
0: طبعا
1: في اشعاع معناها الـ الـ الـ الولايات هذم في الوسط على السياحه نتاعنا سواء نعم. السياحه الداخليه او حتى السياحه العربيه
0: نعم احنا نستناو الكليب اكيد فما كليب
1: مازال ما تصورش ان شاء الله
0: ما تصورش
1: والحقيقه في الصيف مشكل
0: صعيب شويه
1: صعيب شويه نقوموا مؤخر وما نلقاوش وقت
0: صحيح شكرا ولا محاله انك جبت لنا الاغنيه في مرافق الفنون باش تتعدى لي أول مرة على موجات إذاعة المنستير يلا حسين نسمعه

0: شط المستير والحمامات ومحليه الساحل التونسي بكله معناها وتونس كاملة من شمالها إلى جنوبها. شكرا على النغم الجميل محمود. ترست وتطريز يظهر لي هذية عندك معاه ذكريات.
1: عندي ذكريات هذه الأغنية كان يعني في المناسبات الخاصة كان يغنيها الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وين يحفظها من عنده. فقلت علاش لا، معناها حتى أوماج لي هو ونعود نسجلها.
0: شبيتها وبالذات ما كانتش من قبل الأغنية هذه؟
1: والله هكا جات الفكرة، نهار اللي جاتني الفكرة قلت نسجلوها. سجلتها تحية لشرف الدين القردلي في الاستديو نتاعه. أدخلت بعض التغييرات في الكلمات باش نخليها ممكن تتماشى توا مع الوقت نتاع توا.
0: وحفالي جو، حفالي
1: جو نتاع صيف. جو نتاع صيف، أغنية مش طويلة برشا، ما تقلقش الريتم نتاعها ريتم يعني خفيف. هذا هو معناها
0: بالفل والياسمين والجو، معناها هذا هو فكرني معناها في الأجواء هذية من خلال الإيقاع ومن خلال الكلمات زيدا. نعم، فيعطيك الصحة، شكرا لك محمود. احنا كما قلنا ثلاثة تذكر على ذمتكم، 73-460-800 هو إذا في انتظار مكالماتكم الهاتفية. احنا العرض متاعنا هل هو الرباطي يغني أو منسير يغني من بكري وحنا نحكي وراء وسهل ياسر. ثلاثة تذكر تهزوا، تنجموا تهزوا عائلتكم وتمشي وتتفرجوا على هذا العرض اللي بشيكون غدا إن شاء الله على ركح مسرح رباط المنسير ضمن مهرجان المنسير الدولي. من الذاكرة بالطبيعة مهرجان كبير برشا، المهرجان هذية ما نجمو نقولوا عليه إلا نثمنوه، لأنه ديما نحكيه على وقت صعيب، وكل المهرجانات راهو فيها معناها الطلعة والنازل كما نقولوا احنا، مش نلقاو العروض معناها المتوسطة حسب على قد فلوسنا على قد بساطنا نمدو سقينا معناها كما قالوا برشا مهرجانات. رحنا محنيش كما مهرجان سوسة الدولي، هذاك عرقة المهرجان وعرقة الدورات يزي معناها، ف ما فيها بس
1: حتى عدد الحاضرين عنده دخل كبير الحقيقة. أي في البرمجة. أي لأنه مش كما فضاء فيه 5000 و3000 كما 1700
0: إن شاء الله يا رب يعملوا نفذة في المنستير.
1: يعني شوية الحقيقة ما عادش تكفي. يعني جمهور المستير مش
0: نجم الاستيعاب معناه شوية كبيرة.
1: ومش بالسهل الحقيقة في وضع كما توا، يعني الفلوس معناها عندها قيمة كبيرة. حسيلوا ربي يكون في عون كافة هيئات المهرجانات
0: المسؤولين الهيئات. صحيح راهم قاعدين يتعبين برشا، راهم مش قاعدين يحطوا في جيبهم، راهم شدوا في بالكم، راهم قاعدين ساعات فما معناها مسؤولين على المهرجانات وعلى الجمعيات هذية للمهرجانات الدولية اللي قاعدة ناخذ من هذا ومن هذا ونكشح في وجهي من هذا ومن هذا، وانا الحقيقة عن قرب وما أغلبيتهم أصدقائنا، فإشكالية كبيرة بربي ما تلموش على قد ما تشوفوا رحنا البيجي. الإشكالية في البيجي معناها مشكلة كبيرة. أعطيونا الفلوس تتشوف شو نعملو لكم، نجيب لكم سين 8 مليارات كما اللي شفتها في مهرجان عيساوة. 8 مليارات سين تفجع الحقيقة، سين معناها قدر المهرجان و روعة المهرجان، روعة التنظيم، الجمهور اللي كان حاضر حقيقة. وانا بعد شوية باش نقدم لكم ركاب في ساعة ثانية لهذا المهرجان الكبير، هو في دورته السادسة، لكن السادسة معناها خوفتني، فانه القادم راهو باش يكون اكثر وماشي ويتطور المهرجان على فكرة.
1: الحضور ديما يكون بالالاف،
0: بالالاف المؤلفة، بالالاف المؤلفة. لو تشوفوا ذكروني مع فيما مضى بحفلات كبيرة برشا لضم جمهور كبير، ساحة الهديم في مكناس هي ساحة تاريخية، معلمة تاريخية متميزة جدا اللي هزت جمهور كبير جاي من كل مكان، جاي من بعيد ومن قريب. وانت تعرف
1: يتنقلوا،
0: التنقل مش سهل، راهو مش كيما المهدية لهنا ساعة من زمان
1: بعد البلدان في المغرب،
0: ورغم ذلك الحكاية فارغة بعاد، يعني من دار البيضاء إلى مكناس 3 ساعات ونصف، يعني من مراكش 5 ساعات وأكثر و6 ساعات يعني. ف يعطيهم الصحة، ناس قاعدة تخدم، ناس معناها معري على ذرعانها كما يقولوا ثانين الركبة، قاعدين يخدموا ليل ونهار ورغم اللي ظروف صعيبة زيدة، حتى الإمكانيات ساعات تكون محدودة، لكن رغم ذلك المؤسسات نتاعهم يستثمروا في الثقافة، الاستثمار في الثقافة. احنا لهنا باش يعطيك فرنك معناها تقعد تمشي عليه وتجي معناها بالشورى وبالعوام باش تنجم انت تعمل حفله ولا باش تنجم تعمل تظاهره كبيره تفرح بها العبيد. راهو ما نحكيلكش قديش المهرجان هذا خرج الناس من ديارها، خرج الناس والناس متفاعله مع تراثها وموروثها، قديش فرحانه بتراثها وموروثها. راهو الانشاد الصوفي كي تحكي على جيل معناها جيل الانترنت وجيل واحد يقول لك الانشاد الروحانيات اللي هي بالحق كان تشوف
1: ويحفظوه
0: يحفظوه
1: الكبير والصغير يحفظوه
0: بالكلمة حافظينه. وحاجة أخرى يعني فما زيادة الفلسفة اللي تخدم عليها المهرجان فلسفة كبيرة برشا، لأنه جابت كل الإيقاعات كل أنواع الإيقاعات في ليلة، فما بانوراما من الإيقاعات ما بين الإنشاد الصوفي اللي هو أول أول بارتي يعني أول رحلة، ثم الإيقاع العالمي أو الإيقاع أو حتى الفنانين من أبرز الفنانين اللي بالحق يحبها الجمهور. ففما برشا ذكاء في التنظيم، برشا ذكاء في التنظيم وفي تأسيث هذا المهرجان. يعطيهم الصحة، شكرا لهيئة المهرجان، شكرا للدعوة الكريمة، فرحت بها برشا الحقيقة. محمود باش نتلاقاو بيك إن شاء الله، خلينا احنا ذات حبلو حبلو باش نقولوا للسيدة المستمعين والناس المتفرجين والناس اللي يحبوا محمود فنان، عندك جمهور كبير برشا راهو محمود فريح.
1: الحمد لله هي معناها
0: وين انت وين جمهورك
1: تو النجم نقول 40 عام
0: نعم
1: 40 سنة المشاركة هذه في المهرجان المستير الدولي، يعني باش تكون عدد 39
0: نعم
1: 39 دورة، لأنه يعني في الدورات الأولانيين 85 حتى 2009 أعتقد كانت مع جمعية الشباب اللي هي جمعيتي، جمعية الشباب الموسيقى العربية
0: وما أدراك
1: اللي هي موجودة زادة في المهرجان.
0: نعم
1: يعني حاجة خارقة العادة كيف نشوف الجمعية يعني موجودة في مهرجان منستير الدولي
0: من خيرة يعني الموسيقيين،
1: لأنه يعني الناس زادة تعودت بالجمعية هذه، وجمعية معناها يعني نحبه أو نكره جمعية عريقة وعندها اسمها وعندها تاريخها في المهرجان. فكما قلت لك إن شاء الله غدوة اللي باش يجي باش
0: يجيو على بكري بربي،
1: يجيو على بكري خاطر معناها العامنه
0: ولا
1: فما اللي ما لقاش بلاصه وفما اللي ما لقاش تذكره. ان شاء الله سنة يعني نفاجئوهم بحاجات وان شاء الله باش يتفرهدوا بالقدا بالقدا
0: ان شاء الله. شكرا لك محمود فريح، نتلاقاو غدا ان شاء الله في رباط المنستير في مهرجان المنستير الدولي. تحياتي لكم مع الجلاسي بعد شويه يجيكم في موجز الاخبار او في النشره الاخباريه، ثم نواصلوا لقائنا في مرافق الفنون الى غايه السابعه. اهلا بالجميع.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، عالموجة 104.7
3: 104.7
4: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
5: مؤثرة وملهمة،
4: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
5: آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 للنهار.
2: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. وتقديم النشر المسائي للأخبار وهذه العناوين. بسبب الانقطاع التام للماء لمدة تناهز 9 أيام، هذه منطقة برج الراس من معتمدية المهدية يطلقون نداء استغاثة. لمرضى الأبطال انطلاق قبول مطالب الانتفاع بمنحة التكفل بمصاريف الغذاء. قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس تتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أطلق أهالي منطقة برج الراس من مدينة المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاع التام للماء لمدة تناهز 9 أيام، ما تسبب في معاناة للأهالي في وقت تشهد فيه المدينة ذروة الموسم السياحي. عدد من المواطنين تحدثوا في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: إني مواطنة نسكن في برج الراس، نعاني وتوعنا قرابية 9 أيام من قصان الماء. ناس طبعا أني مثلك ما إني نخدم نمشي من 7 متاع صباح حتى المثلثة، نوض بكري على أساس نقول بالك يحلوه نقاه مش محلو، مي معاش نطيب معناه. وإني أكثر من هذا الكل اللي كي لإني عندي وليد مريض معناه، يعني وليدي نغسل له صابونه. عليه معاناة صدقني، وليت نبكي فين ولا معناها عايش داره مسخة ولاده مسخي. عندي بالضبط إني 9 أيام في برج الراس. إني اليوم بنيتي مشيوا على الفاتيرنا اللي عملاها في يجري ومسكنات بنياتي باش ينجموا يعبيوا مي، باش ينجموا يغسلوا صابون خوهم، مشاو يجريوا يجيبوا في المي من الفاتيرنا باش يعملوا لهذوما لخوهم معناها. فهمت
4: أسيدي؟ احنا في برج الراس حالتنا حليلة، لا عندنا ماء ولا عندنا شيء، الاسم عندنا بحر والاسم مدينة سياحية تحش، العباد يضحكوا علينا، الناس في حالة لا ماء للتواليت لا ماء للشرب، ومش الناس كل تنجم على ماء صافية. ماء صافية في حد ذاته مفقود، معنا قولوا ماء معدني باش ما نقولوش ماء صافية. تواليت حشاك المعون الغسيل، الناس عندهم المرضى، الناس عندهم البيبيات، فيش نقول لك نخرجوا الصباح نقاوه بعد ساعات يقطر نهار على نهار، نرجعوا نقاوه مسكر، نمشيو نخدموا نرجعوا ما نقاوه شيء. حالتنا حلينا في برج الراس الحقيقة حالة كارثية.
2: من أجل دفع التنمية وتحسين الخدمات البلدية المقدمة لمتسكني معتمدية العلا ولتسهيل تنقل المواطنين، تم تركيز 54 نقطة نار بأغلب عمادات المعتمدية. وأكد معتمد العلا سالم بعنانو في تصريح لنادر برجب أن هناك العديد من التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمنطقة، أهمها بعد المنازل عن بعضها وعدم إحساس المواطنين بالمسؤولية، خاصة من خلال عدم خلاص المعاليم البلدية المستوجبة لمزيد تحسين الخدمات.
5: لنرى تو اخر مره دي هيك عملك الفوتوفولتايك مع التنسيق مع المجالس المحلي، كل عضو تاع مجلس محلي اختار فين مش يحط لي فوتوفولتايك هذوك لي هيك على اساسهم، هما احنا مشينا فيهم وركبناهم. ما زاد يلزم الوعي نتاع المواطن. تصور انت فوتوفولتايك ما عندوش شهرين كسروا المرايه نتاع بوتوم تاع فوتوفولتايك، يتكلف 7 ملايين ولا 8 ملايين مجرد حجره يتكسر ولي مع الشيشة. يا علاش هذاك هيك؟ يعني الناس الكل ما بعضنا الضافر ونوعي والعبيد هذوك اللي هيك راهي هيك مصلحة لك انت ومصلحة البوك والخوك والجارك ولد عمك، ولا مش يتعدى ما غادي كاير. علاش انت بمجرد حجرة تكسر؟ هما حكاية تقريب 54 فوتوفولتايك تقسموا على العمادات الكل، مش تتدخل يعني بالإنارة العمومية. المناطق شاسعة برشا، بعد برشا معناها الديار على بعضها مش تعمل فيهم الإنارة العمومية، هذاك علاش التجأنا للفوتوفولتايك معناها أقوى وما تتكلفش معناها كيما الاخر. خاطر تو انت كيما قلت لك دار هنا ودار تبعد عليها 100 ولا 200 متر ولا كيلومتر، كيفاش مستعملها؟ يعني يتكلف برشا. مداخيل البلديه ما عندها شي برشا، العباد ما تحبش تخلص زبل وخرب، العباد ما تحبش تعمل رخص بني، يعني فما برشا حوايج الانسان حتى المواطن هو يكون واعي. شفت انت كيما تخلص الزبله والخروبه، راني مش نعمل لك بها لناره ومش ننظف لك بها ومش نخدم لك بها ومش نعمل لك بها مشاريع ونعمل لك بها طرقات ونعمل لك بها برشا حوايج. المواطن هو وحده يكون واعي، كيجي العام ويقول لك فما خلاص نتاع الزبله والخروبه وحدك تمشي.
2: أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. وقال الاتحاد أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم وغدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار المرجعي يهدف إلى تعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الأستاذ الشاذ العبدلي:
6: البادرة هذه تندرج في إطار مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة. المشروع هذا ممول من طرف الاتحاد الأوروبي. البادرة هذه تلقتها الوكالة الوطنية للبحث العلمي بالشراكة مع الإدارة العامة للبحث العلمي، بالشراكة أيضا مع الإدارة العامة لشؤون الطلبة وإدارة العامة للتعليم العالي. الهدف نحب وسط جامعي أخضر. وقت نقول وسط جامعي أخضر يلزم عديد من المكونات تستجيب وتندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة منها مرجع باش تكون انت وسط جامعي اخضر، ها هو شو المكونات وها من المعايير قدمنا عليه بالمقارنه مع اهداف الانتقال البيئي. دونك المرجع هذا فيه كل مجالات والانشطه اللي ممكن نقدمها باش نولي وسط جامعي اخضر. في نفس الوقت احنا المرجع هذا دونك باش نولي نعملوا له كونكريتيزاسيون لا ميز اون اوف. دونك احنا باش نقدم لهم الخطوط العريضه لطلب العروض لمشاريع شقع تمويلها من طرف الوكاله، وان شاء الله المشاريع هذه تنطلق مع بدايه السنة الجامعية. الجامعات الكل عندها الحق باش نكون واضحين، هما مجمعات، فيه جامعة، فيه مبيت جامعي، فيه مطعم جامعي، فيه فضاء ثقافي جامعي، مع بعضهم يعملوا الكونسورسيوم يقدمون المشروع هذا. مش كان معناها المعاهد التعليم يلزمها المجموعة مع بعضها على الأقل مش جوان إن شاء الله 14 مشروع، لكن هو نابيل كومبيتيتيف.
2: صدر مؤخرا براءة رسمية القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد منحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء لمرضى الأبطن. ودعت الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن السيلياك على لسان رئيسها منجي بن حريز، دعت المرضى من أفراد العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة بنظام الأمان الاجتماعي إلى إيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة المقدرة ب 130 دينارا شهريا.
7: يشمل هذا القرار العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي في الجمهورية. احنا فرحين جدا بهذا القرار، ان شاء الله على كل حال يتم التفعيل متاعه في اقرب وقت باش ينتفعوا به الماكسيموم متاع المرضى. هو 130 دينار بطبيعة الحال خير من عمناه اللي هو كان 30 دينار فقط. هذا ربما غير كافي نسبيا، لكنه على كل حال هو خطوة كبيرة للأمان للاعتراف بحقوق المرضى، وان شاء الله الموضوع هذا يتحسن عام الجاي ويشمل أكثر من المرضى، أكثر من عائلات فقيرة، لأن حقيقة الناس كل حتى العائلات مش مسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي حقيقة تعبة جدا في موضوع الحمية لأنها غالية جدا.
2: يشار إلى أن مرض الأبطن يصيب ما بين 75 إلى 100 ألف تونسي. في شأن صحي ثانٍ، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق، وذلك للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالة الطارئة بدعم من الحكومة اليابانية. ويتضمن البرنامج تكوينا في تقنية الإنقاذ الآمن والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الأساسي واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي، لجانب التعريف بتطبيق منقذ بونتيان ودوره في دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، حسب تصريح منسقة البرنامج الدكتورة هند الشابي.
8: عملنا إشارة انطلاق البرنامج تكوين المكونين باش يكونوا سباحين منقذين في تقنيات الإسعافات الأولية للغرقة الساعات الأولى قبل ما يوصل الإسعاف المختص. دخل معنا شريك اللي هي سفارة اليابان في تونس باش تمول لنا بعض الأنشطة بما فيها هذه التكوين والتحسيس معنا على الشواطئ مع جمعيات كما الكشافة والهلال الأحمر باش يحسوا الصغيرات على محاطر الغرق. وزاد حاجة مهمة، ما يلزمش يجازفوا باش يدخلوا ينقذوا الغرقة، يلزم يتعرفوا على المنقذين الموجودين في الشواطئ، تم معناها الاستعانة بهم بالطبيعة. البرنامج هذا باش يمتد على سنة، وإحنا الأوبجيكتيف نتاعنا أن باش يكون عنا أموا فورماتور في كل جهة اللي هو باش يلم مجموعة من المكونين.
2: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز بسبب الانقطاع التام للماء لمدة تنازل 9 أيام أهالي منطقة برج الراس من مدينة المهدية يطلقون نداء استغاثة. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. مرافق الفنون متواصل في ساعته الثانية مع نجوى المهري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: إذاعة المنسفين تبع الموجة تبع الموجة.
11: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
12: تبع الموجة،
11: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
3: مع نجوى

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة 7 مساء. أهلا بالجميع ومرحبا بكل من عدل الموجة على موجاتنا وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل. ليلة غدا إن شاء الله المنستير تغني أو الرباط يغني، هذه نص مسابقتنا، ثلاثة تذاكر على ذمتكم باش تحضروا العرض، فقط تجاوبونا على السؤال الصحيح واسم العرض الصحيح، الرباط يغني أو المنستير يغني. ونذكروا أنه الممثل والفنان الكوميدي الرائع جعفر الجاسمي باش يكون على موعد مع جمهور المنستير ضمن المهرجان الدولي للمنستير على مسرح رباط المنستير في عرض بسي إن شاء الله. يكون معنا جعفر بعد شوي على موجات إذاعة المنستير. نمشي ونستقبل صديقتنا وزميلتنا ريم شاكر رقية. مرحبا بك يا ريم، أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا على موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا نجوى، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بإذاعة المنستير، إذاعة الحبيبة إلى قلبي.
0: نعم ريم، طبعا احنا نقولوا بنتنا، بنت تونس الساعة بنتنا، ولكل من يسمع فينا في قصر هليل هكا ولا
1: أكيد. وفرحانة برشا بعودة مهرجان النسيج اللي إن شاء الله تكون دورة مميزة وناجحة، وصبا برشا تألق حسب ما شفت إن شاء الله دورة واعدة.
0: نعم ريم، كباقي الزملاء والزميلات بتبيع، كي نقولوا الصيف نقولوا المواكبات نقولوا المتابعات نقولوا المهرجانات الصيفية على قدم وساق، ما بينهم زوز مهرجانات كبار اللي هو المهرجان قرطاج الدولي وأيضا مهرجان الحمامات وغيرها، ديما في المتابعة العروض اللي نشوفوها معناها في أغلب المهرجانات الصيفية التونسية. وأحنا كي نقولوا الصيف نقولوا المهرجانات ونقولوا العروض بيان سور. ريم باش نعملوا معك ريكاب، أحب معناها شنو المهرجانات اللي عجبوك، العروض اللي جلبت انتباهك، نراو انه زاد فما تثمين للمواقع الاثريه، فما مهرجان دقة، فما المهرجانات مهرجان الجم سامفوني، برشا مهرجانات بالطبيعه اللي اليوم تروج للوجهه التونسيه وتخدم على اجندة كبيره برشا مع فنانين كبار. الحقيقه خاصه الجم معناها الفرق هذه يلزم قبل بعام يعني باش تنجم تحجز تاخذ من عندها الاوكي باش يكونوا حاضرين في المهرجانات هذيا.
1: هو الجم يقعد عنده خصوصيته اللي هو المهرجان نقول انا السمفوني، المهرجان الراقي، المهرجان اللي رغم الصعوبات الماديه ورغم التعب والكل ولكنه مازال صامد ومازال موجود، ونشوفه في اسامي كبيره قاعده تجي، ونشوفه في عروض نقول انا حالمه وكلها على نفس المستوى، فانه مازال ما موجود المهرجان هذا، فحاجه كبيره. انت حكيت، خلينا نبداو بالحاجه، انت حكيت على المناطق الاثريه اللي هما ربما مش دقة برك، عنا دقة، عنا الجم،
0: صحيح،
1: عنا سبوتلا، عنا المكثر بلاصة مزيانة برشا زيدة
0: مكتريس،
1: ثم بلايس اللي حقيقة معبد المياه فيه زيدة حاجات. حقيقة المناطق الأثرية هذه أنا نتمنى أنه ديما نخدم عليها أكثر بأكثر خصوصية، بمعنى أنه العروض اللي نلقاوها على المسارح هذه تكون عروض منطقات بعيدة، عروض تنجم تصورها، تنجم تبثها خارج تونس، تنجم تعمل شراكات مع تلفزيونات أوروبية أو حتى عربية،
0: صحيح،
1: يعني تكون عندها معناها حاجة خاصة بها هي. هذا من ناحية، من ناحية أخرى نثمن عودة معناها عديد المهرجانات، ثم مهرجانات وقفت، مهرجانات رجعت، لعل على رأسها المهرجان العريق الحبيب بالضاحية الجنوبية، مهرجان بوغرنين الدولي اللي نعرفه عمناول ما صارتش دورة، ما صارتش عمناول لعدة أسباب، ولكن اسمه وزارة شؤون ثقافية خذيت على عاتقها هي تنظيم المهرجان أو أشرفت على عودة المهرجان من خلال سواء إدارة الموسيقى والرقص أو إدارة شؤون جهوية أو المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية، وتمت معناها برمجة مميزة. شفنا في الافتتاح كان وائل جسار وكان عرض ممتاز جدا، الليلة عندهم يظهر لي وريدة تونسي في عودة لأول مرة، وفما عروض أخرى، ثم عروض مسرحية. أنا الراء اللي مهم جدا عودة بوغرنين. علاش نجوى؟ لأنه بوغرنين في المخيال كان عنده نفس البريسك النجاح والوهج اللي كان موجود في كارتاج في ثمانينات القرن الماضي. كان اللي يغني في بوغرنين يغني في كارتاج أو العكس بالعكس. مثلا تلقى الأسبوع هذا عندك فلان، نفكر أنا حفلة محمد منير في هذه 87 على ما أعتقد أو 84 نفكر كما نقولوا في الزوت. تلقانا نبدأ خطأ، أنا بنت الضاحية الجنوبية كنت نسكن في الزهرة. كنا نبدأ العروض هي نفسها شوية برك تختلف. ففرحانة برشا بعودة المهرجانين مهرجان، وشكر كبير الحق الوزارة اللي خمنت ترجع المهرجان. أيضا مهرجان الزهرة السنة بعد توقف زادة يرجع مهرجان الزهرة. أنت تعرف مسرح مسرح محمد علي والدوميتراك نقولوا احنا المسرح هذاك تم باسمه هو هو هو ولد الزهره. فالزهره ايضا شهدت عروض كبيره في القرن الماضي. كانوا الفنانين الكبار ايضا يتعداوا على معناها في الزهره. كانت مسرحيات فرقه قفصه، ياما عبد القادر مقداد قال انه المسرح هذايا مسرح كبير غني وفيه الكبارات. ففرحانة زيدة اللي مهرجان الزهرة وغدوة يعقد ندوته الصحفية انه رجع بمعناها معادلة الجهود الجماعة متاع الزهرة في محاولة انه زيدة على قدم وثيق باش المسرح زيدة يرجع للحياة، وربما ان شاء الله يخلط الكل. لانه نجوى وانت تعرف اكيد تشاطرني انه فما مشكلة سنة انه تم منع استغلال الفضاءات بعينها في المهرجانات. معناها ما فماش مهرجانات في مدارس ابتدائية، ما فماش معناها كان قبل المدارس تصير فيها مهرجانات، كان قبل فما فضاءات مسموح بها. اثنين اللي جاء القرار انه المهرجانات باش تكون في فضاءات معينة.
0: نعم،
1: في ساحة دار ثقافة ولا حتى في ساحة في ساحة عامة إلى آخره. الحاجة الملفتة زادة إنه فما نجاح جماهيري في مهرجان نابل الدولي. فما نجاح جماهيري وذا يعكس اختيار العروض. في نفس الوقت احنا نقولوا اللي بنزرت، رغم اللي انا نقول بنزرت صعيب راهو. علاش؟ اول حاجه المسرح يهز برشا، يرفع اكثر من 7000 متفرج. وبنزرت راهي بلاد سياحيه بامتياز، بمعنى انه السياحه الصغرى والكبرى والخارجيه والداخليه والعباد اللي تسكن قراب،
0: وخاصه في الصيف والجاليه التونسيه اللي الحقيقه عندهم عوده وعندهم حنين كبير برشا لبنزرت. وفما زيد الأفراح والمسرات والتسهر يخليك معناها تمشي البنزرت وتقعد وتخيم فيها وتصيف فيها.
1: باش تفك جمهور اللي جاي للبحر واللي جاي للواحد راهو معناها ماهو سهل. فنجاح اللي بدأ من طوى من الافتتاح حتى لليوم فما نجاحات محققة. وربما زاد اختيار في الأول تسألنا حتى نهار الندوة الصحفية على في المهرجان عليه مع عروض ثنائية، ولكن أثبتت نجاحها. والبارح في عرض وائل جسار ورؤوف ماهر اليوم عندهم عرض إيهاب توفيق وإيمان الشريف، فما إقبال. فهذا معناها
0: يدخل في إطار الانفتاح، في إطار التجديد نوعا ما، في إطار زادة كيف أنه معناها هيك التلاقي والمحبة والتواصل وهالانفتاح هذية في المهرجانات كما قلت أنت ما بين الديو حتى في التنشيط. وأنا ريت حتى في التنشيط تلقاه معناها منشط من بلد ما ومنشط تونسي، فهذا محلية معناها يعطي نكهة خاصة.
1: تحس انه فما معناها بالحق اختيار. ما نساوش اليوم ندق ما تعرفوا هو يبدا اول المهرجانات ويوفى معناها بكري وعروضه مش برشا وسناء اختياره اختيار معناها عروض فيسك كلها محليه فانه عانى شويه من صعوبات ماديه وعنده ديون معناها مش ديون معناها عنده
0: كل المهرجانات الداخليه
1: هو عنده استحقاقات
0: استحقاقاتنا
1: ما خلصوش فيها وزاره السياحه التوا ما صبت له مش حتى نتاع نتعول تعمناول فهذا يولي صعيب شويه راهو وهذاك
0: كيما مهرجان او السوق الى عنده متخلدات معناها ديون كبير برشا
1: وماذا بينا خليني نمشي للساحل توا شيخ المهرجانات سوسة والا المستير معناها يقعدوا ديما راهو حتى كانوا في تنافس ولكن انا راهم يكملوا بعضهم علاش خاطر ديما انا مضضية السوسة ومستير ما يعملوش نفس البرمجة هذا شخصيا انا راني نحكي كشخصي مضضية تكون اللي مثلا عرض في سوسة ما تعملش في المستير وعرض في المستير ما تعملش في سوسة باش يتكامل وباش الناس خاطر ايش عقلك سهل ياسر تمشي لسوسة وسهل ياسر تمشي للمستير فانا ديما نقول مضضية ما يكونوش في تنافس انه نفس العرض معناها في زوج بلايص باعتبار انه ليه هذاك في المستير خلينا يكون في سوسة هذا في سوسة خلينا يكون في المسير مش فرصة معناها تكون لما يتفرجوا على معناها على أكثر ما يمكن فالبرمجة الحق محترمة متاع الزوز مهرجانات خلطت عليهم أم الزين جمال زادة انه بتقالها ولكن اليوم انا نرى انه مادامهم حارسين باش يعملوا مهرجان وهو مهرجان دولي وخذال اسم الدولي وحارسين انهم يجيبوا يعملوا برمجة باهية وحارسين انهم ينجحوا انا مضبية انهم في وسط العام يحرسوا باش يعملوا يا مسرح والا فضاء خطر انا يقلقني ياسر العروض اللي تصير في الستاد يقلقني برشا العروض اللي تصير في الملاعب علاش خاطر راهو حبيت ولا كرهت الجازون مجعول للكوره ماهوش مجعول باش يقعدوا فيها العبيد والا تراب ولا السونو واللوميير ماهوش فضاء
0: حتى زاد الجمهور ما يكونش على راحته معناه ما يستمتعش معناه بالصراحه
1: معناها العروض اللي باش تكون اللي باش تكون في الملاعب ما نحبهاش قصها جبدنا عليها بكري انه ان شاء الله زاد ثم هكا تمثيل مثال هندسي بالاي معناها تعمل وعجبني المسرح اللي نورمالمون باش يكون معناها كراسي والكل كريوهم مكنين قاعد يحقق في نجاحات ونجاحات جماهيريه وفنيه فانا نرى انه الساحل العودة من بعيد معناها مهرجانات الساحل بصراحة حسيت انه فما عودة
0: رغم الامكانيات معناها ما فماش امكانيات
1: ما فماش هو ايش اقول لك نجوى الامكانيات راهي اولا وبالذات راهو هو عزوف المستشارين يعني هذه راهي بصراحة
0: بربي استثمروا في الثقافة بربي راهو أنا مازلت نحكي على مهرجان عيساوة في المغرب راهو الناس تستثمر في الثقافة
1: احنا عنا عزوف كبير بالعكس تم استثمار في الكورة والكورة جدا مش حتى في الرياضات الأخرى تم استثمار في الكورة عكس الثقافة فلازم شوية استثمار هون جدا خليني نشكر أنا الوزارة وزارة الشؤون الثقافية اللي الحق راهو دعم بالمليارات راهي دعم صغير كبير دعم عروض دعم فرق دعم لوجيستيك راهو ماهوش سهل معناها وراني ديما نعاود نقولها لوزارة الشؤون الثقافية في تونس راهي برمي لرار مينيستير في العالم اللي مازال تعطي الدعم ومازال تتعاون في الدعم ومازال تعطي المسرحيات ومازال تتعاون الفرق وبالمناسبة هذه هاني تفكرت حاجة كذلك فما صارت حاجة بيه برشا في تونس أنا عجبتني وهي الفنانين المشارقة اللي جاءوا بريسك الفرق كلهم 70% تونسية انت وائل جسار خدم فرقة فيها زوجك ولا ثلاثة مهمش توينسة تفرح
0: حتى زاد في وائل جسار كان عنده العرض هذي قبل ما يسافر لتونس في المغرب في مهرجان عيساوة يعني أغلبية العازفين كانوا مغاربة يعني صوف المايسترو
1: جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية مايسترو جاية تعود في كارتاج الفرقة كلها
0: تونسية.
1: الفرقة تونسية الكل جاية ميادة واحدة، معناه هذا ممتاز جدا. حاجة لا الكلهم شفنا شيماء هليل الهليلي انه كي غنت في دقة غنت الفرقة كلها تونسية لما كانت تنسى دي الفرقة لو عند الفرقة البرة لعنا اليسرى يسرى والتلبيرح معناها غنيت العادة مع عبد الباسط بالقيد معناها الفرقة التونسية وأيضا الفرق الأخرى الكل الأجانب الكل كل بريسك غناوا بفرق تونسية وعاسفين عاسفين تونسيين وهذه من شأنه أنه يحد شوية من المصاريف ومن اللي كاشي خطر مشكلة راي ماشكن في الفنانين هي مشكلة أيضا حتى أنت تتساكر وفي الجايين والكل فهذه ممتاز جدا أنه نكونوا نوفقوا بين هذا وذيك ودينا حاجة نرجع نقولها
0: انه ارضاء
1: الناس راهي
0: غايه لا تدرك طبعا غايه لا تدرك. حبيت نقدم تحيه من خلالك زيد ريم لكل الزملاء الصحفيين والاعلاميين اي برشا تعب ماراثون كبير برشا قاعدين يقوموا به
1: نجوى تبع كتشوف زملاء من العاصمة يمشوا للجم معناتها تعرف الكل يوصلوا تونس 5 نتاع الصباح ويمشيوا الحمامات وفما خدمة فما خدمة وانا راني مع خدمة السوشيال

0: هي من الغناء الأغاني الآخرين سواء نعم. أحياء أو موتى. نقص شوية من أغاني التراث، لأنه أنا مع أنكم تخدموا أكثر باش تنجوا أكثر باش تغنيوا أكثر. وهوني نعم. قالوا لي أنت كيف تحكيكين على الفنانين، قلت لهم مهوش الفنانين، أنا مثالش أنتمي إلى الحقل الإعلامي، ولكن نلوم برشا على الإعلام ومذهبية وأمنيتي، وأنه الإعلام التونسي نسعى أنه الإعلام التونسي عمومي أو خاص انه يبث فقط الاغنيه التونسيه. قولي انت علاش انت كنت في المغرب
1: نعم
0: وانا نمشي للمغرب او نمشي لمصر وانت تمشي لمصر
1: نعم
0: في مصر تسمع كان مصري، في المغرب تسمع كان الاغنيه المغربيه.
1: صحيح. قليل شويه قليل باش تسمع معني شرقي فيروز او صحيح
0: تسمع الاغنيه التونسيه في الخارج تسمع فيها البرة
1: صعيب شويه صعيب شويه في المشاركات اي في المشاركات التونسيه على مستوى المهرجانات اما في اليومي لا في اليومي صعب نعم في اليومي لا نعم
0: هذه استراتيجيه الدوله راهي هذه ماهوش حاجه شخصيه
1: نعم.
0: هذه استراتيجيه نتاع الدوله بمعنى انا نجي ونقول انا 95% أغنية تونسية وقت
1: نعم.
0: نفرض عليهم الفنانين التوانسة باش يخدموا وأنا باش نعديهم، لأنه حاجة الأذن تتعود، الأذن على
1: تتعود صحيح
0: تتعود.
1: أنا كنت نحكي ريم على جيل جديد، جيل الإنترنت، جيل الرقمنة، الجيل هذايا اللي شفته معناه في مهرجان عيساوي اللي هما مغاربة ويحفظوا الأغاني معناها الإنشاد الصوفي كلمة بكلمة يعني كلمة بكلمة وكنا نحكيه وأنا والفنان محمد غريع
0: معناها أنت تو كنت في مهرجان
1: نعم.
0: معناها قد ما هو محلي قد ما هو دولي
1: دولي صحيح
0: محافظين على خصوصيتهم ومحليتهم
1: ويسوقوا قاعدين يسوقوا ويروجوا زيدا من خلال نعم
0: معناها ممتاز جدا علاش إن شاء الله إن شاء الله نوصلوا لهذية
1: نعم.
0: إنهم يكون هكا الميزان من الملكة
1: به الانفتاح أما التشبث بالهوية لازم منه الحقيقة
0: حبيت نشكرك على
1: شكرا لك شكرا لك يعيشك ريم وأنت زيدا ريم ديما متألقة وديما عندك حضور الحقيقة وبصمة جميلة شكرا لك زميلتي ريم شاكر القاية تحياتي لك زميلتي إن شاء الله نتلقاه باش نحكيه أكثر على مهرجاناتنا وعلى بلادنا وهذا هو اللي محتاجينه بربي برشا حب لبلادنا راهو محليها بلادنا محليها محليها خاصة كي تلقى ناس تحكي عليها بالحق تونس إن اللحم قشعر جعفور حاضر جعفور جاء حل هنا في إذاعة المنستير وفي استوديو إذاعة المنستير ريم فبعد شوية بشكر معنا جعفر الجاسمي بكل ما فيه من محبة الجمهور وبعد شوية بشتلقى به في مهرجان المنستير الدولي تحياتي لك ريم إلى اللقاء

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: يمسيكم بالخير والخمير على سلامتكم ومرحبا بكم. أهلا وسهلا على موجات إذاعة المنستير بالاستماع وبالمشاهدة. نرحبوا بأصدقائنا، مرحبا مرافق الفنون، ما زالت متواصلة معكم حتى لسبعة متاع العشية، وختامها مسك بسي. يظهر لي كل المواطنين التونسيين اللي عاشوا الظروف هذه قصاً ما قصاً ضو دخلوا في مرحلة صعبة شوية، معناها استدعى أنه باش يكون فما عندهم يظهر لي يمشيوا للبسي، لكن أنا نقول لهم لا، باش نحاولوا لهم الوجهة، باش نقول لهم الليلة فما بسي على بزو، معناها الممثل والفنان الكوميدي جعفر القاسمي باش يكون على موعد معكم. برشا ضحك، مرحبا،
1: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. مبروك استوديو مثخم، مثخم اللي خطط له واللي برمج له واللي زينه واللي فيه كرياسيون، فيه برشا ابداع، فيه برشا روح، برشا حب. صدقني انا بالنسبه لي انا احسن استوديو تاع راديو شفته.
0: ستاف كامل لما حال على رأسهم السيدة المديرة،
1: واحد واحد واحد
0: ليليا بن الشيخ العجرة.
1: عندي اقتراح صغير، شوية مخادد ذوك اللي غادي بيض، عملوا لي مخادة بيضة في الملك.
0: بيضة حاضر باسمك، تحبش تعاون نكتب عليها جعفر القاسمي جعفور؟
1: لا لا ريت هذيك تعمل لي رابيل خويا مع الجو العام، خدة بيضة غادي جوك على جو
0: محليه
1: استوديو. أدعو الناس كل يزوروا استوديو هذي محليه.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا جعفر القاسمي. عودة بعد غياب كبير برشا على الرقح،
1: أربع سنين
0: مش شوية،
1: أربع سنين مش شوية، ولكن المليح يبطى. معناتها الحقيقة ما كنتش مزروب أني باش نعمل وان مان شو، عملت العديد من التجارب، فهمتني،
0: خاصة الإعلامية الإذاعية التلفزية،
1: عملت العديد من التجارب الحقيقة.
0: وين لقيت روحك أكثر؟ ديما
1: مسرح،
0: مسرح
1: مسرح طبعا، مسرح مسرح مسرح
0: كسكس له يرجع لأصله
1: طبعا. للمسرح، المسرحية هذه الحقيقة عشتها، ما هيش مسرحية، حكايتي الواقعية عشتها. وأنا نتسلف جملة من المسرحية، فمن يقول لي نقول لبسي يبسي، كيما قلت لي باش نعملها مسرحية، حكايتي الواقعية باش نزيدها رشة فنية. وانتي بالعلم نحبك تحلل اليوم الشخصية، يعني اليوم مراوحة المسرحية كوميدية، معناتها العباد اللي باش تجي باش تجي تضحك برشا برشا برشا برشا، نتحدى العالم باش يضحكوا برشا، لأنه باش يلقاو رواحهم موجودين، فهمني. انا كيما اي مواطن تونسي نخاف من البسي، البسي يهب اللي يزيد يهب لك، انت مهبول مش البسي وكذا.
0: هو تو ما عادش مهبول، عاد كلمه مهبول البسي ساعتي مازال تبقى صحيح، لكن البسي تو معناها حتى كي باش تمشي ترتاح
1: مازال يخوفوا به البسي. لا نحكي لك عاد في واقع، قلت كان مثقف وقاري، واختي قاريه، وبابا قاري،
0: كلهم قاريين، حتى توينزر كل قارين.
1: نحكي لك معناتها زعما قاريين وكذا، فهمني، لك تجبد اسم بسي تتقلب شوي. فهمتني شنو هي مش البسي؟ استهدى بالله، بدل ساعه بساعه اخرى، كلمه شهيره، بدل ساعه بساعه اخرى. وهو اي انسان من حقه يتعب، سواء كان زوج او زوجه، رجل امراه ابناء، من حق الانسان يتعب، فهمتني.
0: كل حتى على مستوى العالم يراه، تعرف جعفور انه البسي المراه اللي تولد ده تتطلب بسي، تبدا ديما مرافقها يكون موجود، معناها في اي انسان مر مثلا بحاجه مؤلمه زاده هكا لازم اصبح تو معناها العبيد ما عادش تخاف برشا من البسي، لكن مازالت الكلمه موجوده. الحقيقه
1: الكلمه موجوده
0: به العوده
1: عملنا اول عرض.
0: كي جاتك الفكره الساعه في العرض هذا الساعه؟
1: جات الفكره عن طريق البسي. لبسي بيدو سي طارق، بالمناسبة نحييه، سي طارق السعيدي، فهمني ولا؟ وأنا نحكي أنا وياه من الجلسات الأولى، فهمني ولا؟ قال لي جعفر كلامك يجي مسرحية، فهمني؟ قال لي علاش ما خممتش تعملها مسرحية؟
0: وخاصة البرامج اللي كنت يعني تخدم عليها، البرامج هذيك اللي تكون فيها برامج اجتماعية، هذيك بكلها تحب لها مش بسي. هو المنشط يلزم
1: 5 سنين برامج اجتماعية،
0: يلزم المنشط عنده إبسية ذكرى.
1: طبعا طبعا، لأنه أنا 5 سنين نسمع في الناس،
0: تسمع
1: وأنا استحقيت أنه شكون يسمعني، هذاك علاش مشيت لبسي، فهمت؟ دونك مهم جدا أنه بتلقى إنسان يسمعك.
0: ما قلت لحد وقت لمشيت؟
1: ما قلت لحد،
0: ما خفت؟ خفت يقولوا مهبول ولا شنو معني ما، او انه
1: من طبيعي انا ما نحبش نكدر على العبيد. انا مثلا من نوع مثلا ما نجيش لنجاح اختي نقول نجاح راني تعب، ولا نجي لخديجه اختي نقول راني تعب، ولا صابر خويا من نوع، ولا زوجتي، انا من نوع الناس نقول هو فيه ما يكفيه، هو فيه ما يكفيه،
0: كما قال احنا نفرهدوا على بعضنا، نحاولوا ندخلوا،
1: نحاول ديما نعدي الموجات الايجابيه، مش نجي نقول لك راني تاعب ولا مستحق ولا كذا، ما تخرجش من فمي.
0: نعم،
1: ممكن هذيك مشكله زاد،
0: مشكله زعما.
1: طبعا طبعا، طبعا تكون موجوع تتكلم، تكون مفجوع تتكلم، تكون تعب تتكلم،
0: ترتاح
1: تتكلم.
0: ترتاح وقتها
1: بيسير. كيما هما يستحقوك وانت ما عندكش مزية، هما زادا يلزم يتلقاهم وما عندهمش مزية.
0: شو تبدل فيك بعد ما مشيت لبسي؟
1: برشا حاجات الحقيقة.
0: مثلا وليت تقول
1: وليت أول حاجة ساعة وليت ما عادش ننتظر
0: حد شيء،
1: ما عادش ننتظر. قبل كانت عندي انتظارات من جميع الناس، من عائلتي، من أصحابي، من أبنائي، من زوجتي، من أخواتي. ننتظر انتظارات، ديما ننتظر، ديما نحط وننتظر، فهمني؟ والله منين نعطي وننتظر، بدنا ننتظر
0: قريب. ترى شكون قبل،
1: شكون
0: شكون باش يسبق معنا نجاح زعما.
1: فهمت بعد قلت معناتها من بين الحاجات اللي تطورت في حياتي. قبل كنت متردد جدا، متردد كثير التردد. تو ما عادش متردد، تو جات خطرت على بالي فكره نقولها ونتحمل مسؤوليتي.
0: كلمة تقولها
1: نكتب مفسخ ياسر، كنت نكتب مفسخ ياسر، نكتب ستاتويات، نكتب بالالاف، كتبت الاف ستاتويات فسختهم.
0: تو تكتب ستاتوي ما عادش تفسخه،
1: تو ما عادش نكتب.
0: عادش تكتب،
1: ما عادش نكتب،
0: ارتحنا.
1: ما عادش نكتب زيد. فهمتني؟ لأنه أنا أعتقد اللي يكون الواقع يجب أن يتغير، مش
0: أن رأى مرحلة نضج زيادة. ما تصورش معنى هذا الكل بصمة لبسي الواقع، معناها النضج اللي أنت فيه، مراجعة النفس. ساعات الواحد يحاول أن يراجع نفسه.
1: شوف أنا 51 سنة،
0: 51 هك مثل صغير ما شاء الله تبارك الله عليك. ما شاء الله فطومة
1: نص قرن، تحبنا نبدلها نصف قرن مزيد صغير صحابي ديناصور استهدي بالله.
0: ما شاء الله
1: فهمتين. شوف كي مشيت لبسي أنا في رون بوان، عندي اختيارات وعندي قرارات. كانت الاختيارات يعني متذبذبة والقرارات على الحيط، فهمتين. كي مشيت لبسي عبارة نظم لي السيركولاسيون، عطاني شيء اسمعني
0: ومحله اللي يسمع.
1: يا بنتي راهي المشكله في البلاد اليوم استماع،
0: صحيح،
1: فقط
0: حد ماشي يسمع.
1: اسمعني يرحم والديك، اسمعني اعطيني من وقتك، اسمعني فقط. هو اسمعني واسمعني قلت كل شيء، ما تقلي احكي اللي تحب يا ولدي، قول شنو اللي مقلقك. فهمتني؟ فحكيت فتفرهت، فهمني ولا بشوية بشوية نعطيك طرفة. يعني تقريبا قعدت أنا عامين، يعني بعد ستة شهور في فترة من فترات وصل هو يحكي ونسمع فيه، فهمني. معناته بعد ما كنت أنا نحكي وهو يسمع، في فترة من فترات بديت نحكي له شنية أمورك، شنية كذا، شنية جوك، بدي يحكي له. يعني دخلنا في مرحلة متاع صداقة وكذا، أصبح صديقي جدا، فهمني.
0: ومن هذه الصداقة انطلقت، نعم، معناها تبدلت صفحة أخرى في حياتك.
1: نعم.
0: هذا معناها الليلة عرض الليلة باش يترجم جعفور، وإلا شو مش نشوفه في عرض الليلة؟
1: في عرض الليلة باش نشوفه رواحنا. في عرض الليلة 90% تقريبا كوميديا. في عرض الليلة هناك رسائل،
0: مش هتغمض عينيك،
1: رسائل.
0: نعم.
1: أنا أقول لك حاجة باش نعطيك من الخبر، بقول نوعية متاع المسرحية هذه اللي باش يتفرج فيها مرة باش يتورط. يقول وقتاش العرض الثاني يلزمني نعاود، لأنه فيها أشياء أخرى، يعني على مستوى الميتافور والتعبير المجازي والخياطة والميزونسين وكذا. معناتها باش يروح للدار كما صارت في جيبس كلموني، فهمني، كي باش يروح للدار باش يقول هو كي قال، خاطر كل شيء مربوط ببعضه، هي مونودرام خرافة. فهمني، فيها الواضح وفيها اللي موش واضح، اللي باش يحل الشفرة متاعه كأنه لغز المتفرج.
0: نعم.
1: معناتها باش نعطيك معلومة ممكن باش ما نكشفوش، قلت الأسئلة اللي سألهم لي لبسي اللي أنا باش نقولهم. اللي سألهم لي لي أنا باش نقولهم.
0: يكون فما برشا خصوصية راهو في ال،
1: قلت لي سألهم لي أنا باش نقول،
0: خصوصية راهو،
1: قلت لي سألهم لي أنا باش نقول. وريت لي يتفرج باش يلقى روحه حتما بينه وبين روحه،
0: فما سؤال منه
1: يجاوب
0: هو يجاوب
1: هو يجاوب.
0: انت توا باش تعطينا اختبار، خاطر يعني مهم جدا، معناها باش تلعب على الوتر الحساس، يعني هكا ولا
1: باش نقفوا قدام مرايه باش نقفوا قدام مرايه باش نضحكوا برشا برشا برشا. أنا من الأول مسرحية كانت اسمها كيف كيف، على خاطر بالحق احنا التوانسه كيف كيف لا تقول لي مستيري لا بنزرتي لا مدنيني لا تطاويني كلنا توانسه نختلفوا شويه على مستوى العادات والتقاليد وهذا من باب الثراء
0: والخصوصيه
1: والخصوصيه محله
0: اي اي
1: عندكم حق في اطار الخصوصيه كسكسي بسمسم
0: اي مش يستدعوك على كسي بسمسم ولا
1: لينا شيء التوا
0: لا لا سيد معز اكيد عباس بيان شو ميل راه باش يفرح بيك برشا ميل الشركه وذيك لا ذيك الشركه وتحب لك برشا لا استنى الشركه
1: وراه
0: استنى استنى ساعة الشركه وتحب لك معنا بالكتافات الشركه وبالكتافات
1: زويتر صوت الزويتر صوت الزويتر هذه تعرف كوتشا تعرف
0: اليوم بسي سماسم بسماسم معروف برشا خاطر ريت تعرف في حمناشة خاطر القدر يكون فيه برشا الحم ما شاء الله
1: تحكي لي لي أنا
0: أي ميلة
1: يبتي قلت لك مرضوخة
0: فلفل المقلي أكل جرين فلفل معناش
1: لا إله إلا الله جواتينا
0: مرحبا بيك فما تليفون بتبيع احنا ناخدوه مش نجاوبنا على نقولوا الو بصيرش تفضل
1: الو
0: جعفور تفضل زميلي
2: الو
1: عسلامة
2: انا اسمي جعفور
1: يعيشك لاباس عليك
2: مستير يا جعفور
1: نعم
2: مرحبا بك في مستير
1: يعيشك يعيشك ربي يخليك مرحبا بيك
0: شكون معنا الساعة شكون معنا
2: يعيشك معك مريم من مستير
0: مرحبا بيك يا مريم الليلة جاية لجعفور ولا الليلة
1: دوخ كي ما تجيش مريم
2: والله هي كنت تعطيونا انتم تكيات بالكادوت ونمشي
1: ما ثم حتى قدش في العائلة انتم
2: انا وامي وبابا
1: مرحبا بيكم
0: هاي يا سيدي هاي يا سيدي مرحبا بيكم
1: جيبيهم ويجي
0: بيه بيه مريم مريم طبعا نحن كنا نسمع في محمود فريح منذ قليل شنو هو العرض اللي باش نشوفوه غدا كان عشان ان شاء الله منستير تغني ولا الرباط يغني
2: الرباط يغني
0: الرباط يغني هكا عندك ثلاثة تذاكر أخرين الغدوة عرض الليلة وعرض غدوة زيدا
1: خلنا حين التذاكر
0: لا لا لا
1: فضلك عليك يا بنتي فضلك ان شاء الله مبروكين ان شاء الله مبروكين ان شاء الله مبروكين تجي اليوم وتجي غدوة
0: شكرا لك يا مريم تحياتي
2: نحن نلتحق بالمقر الإذاعة توا
1: طلعتك نمر التليفون طلعتها نمر التليفون مش تنسق تخليكم في الإذاعة هنا ويكلموك والتذاكر موجودين يجي بكري عاد 9:15
0: غدوة إيجا في الوقت الإداري واليوم عاد تو نتصرف وما تسيلش تو ناخذ رقمك ونتصلوا بيك على تذاكر اليوم شكرا لك يا مريم تحياتي لك دعوة للناس الكل جعفور
1: مرحبا بكم المستيرة الكل الليلة العرض العشرة متاع الليل مازالوا شوية تذاكر العشرة متاع الليل أدوا العائلة المستيرية الكل
0: الناس اللي جاية زايدة واللي جايين توا من الطروط واللي جايين توا من الطروط
1: والتاكسيات يا تاكسية اللي تسمع فيها توا يا تاكسية اللي تسمع فيها توا
0: جيب العائلة ويجي
1: خرج فرهد العائلة صدقني صدقني نأكد لك ثلاثة شهور ما عادش يضرب بك حد يقول لك خويا خويا انطلق على روحك مسرحية عائلية
0: باهي جعفور رحلة توا العروض القادمة إن شاء الله وين
1: ثلاثة في سلقطة يوم ثلاثة أوت في سلقطة
0: مهدية
1: مهدية اثنين أوت في جيبس مهرجان جيبس الدولي باش نكونوا 14 أوت في سوسة
0: نعم
1: ستة أوت في مكنين
0: ستة مكنين يعني الدور الدور تبعد شوية ترجع للمستير
1: فهمتني وأنا متأكد اللي بيشترجوا فيه اليوم باش يجيوا المكنين أنا متأكد
0: باش يرجعوا للمكنين إن شاء الله أنا توش نهز قشاشي ونمشي نشد بلاستي في المسرح إن شاء الله بإذن الله شكرا لك جعفور إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ذكريات كبيرة في المنستير
1: طبعا
0: المنستير تحبك جمهورها هكا ولا لا ما فماش مرة دعوة قدمتها لجعفر القاسمي وما قاليش لا ديما يكون حاضر معانا في أفراحنا في أجواءنا
1: والله يشرفك
0: عيد ميلاد الإذاعة يوم 3 أوت إن شاء الله أكيد باش تعطينا كلمة
1: نعطي بيان سور بيان سور
0: شنو نقولوا
1: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير إذاعة المنستير المنارة هذه المنارة اللي قاعدة تضوي يعني على الشأن الثقافي وعلى الشأن نتاع البلاد هذا إن شاء الله ديما خويا متألقين والحقيقة نشوف في تطور يعني على المستوى الشكل فهمني ولا لأنه المضمون متطور عنده سنين إن شاء الله ربي يبارك لكم
0: شكرا ليك جعفر القاسمي نشوفوك دائما متألق وإن شاء الله مبدع دائما في كل ما تقدمه معناها في مسيرتك الفنية والإبداعية حسام قدرية حسام نوار هويدة رؤوف نجوى المهري الصخيري وصديقتنا هيلة مرحبا بك يا هيلة الرياحي اللي بعد شوية باش تلتحق بينا تلتحق بجعفور في المهرجين تحياتي لكم وإلى اللقاء شكرا

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الهادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. يكون الطقس ليلة الخميس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 24 و29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. البحر متموج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. وقال إن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي لأكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة. قال متعاملون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر ب 75 ألف طن من القمح اللين و 50 ألف طن من علف الشعير. وتضمن طلب المناقصة تورد القمح على 3 شحنات على أن يتم الشحن في الفترة ما بين 25 أوت و 30 سبتمبر حسب المنشأ، فيما طلبت المناقصة تورد الشعير على الشحنتين على أن يتم الشحن في الفترة ذاتها. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت خدماتها ل10 مصابين إضافة إلى شهيد جراء قصف استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. جديد أخبار رياضة مع ذكر زرافي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. المدرب الوطني المنتخب الاولمبي انيس بوجلبان قدم اليوم القائمه الرسميه والنهائيه اللي باش تلعب دوره الالعاب المتوسطيه اللي بتصير في مدينه تارانتو الايطاليه من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. التركيبه فيها معتز الحنزولي وريان بسباس في حراسه مرمى، محمد امين علاله، علي الدين دربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيم، سليم الخضراوي، اليس الضاوي، ريان جبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، امل الله الحميدي، وليد الذويبي، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. منتخب الوطن التونسي كانت حصل على لقب هذا في اللعب المتوسطية 2001 في تونس، تذكروا بجيل كان فيه علي الزيتوني وكان فيه أسماء أخرى تحصلوا على اللقب هذا. والقائمة هذه تغيب عليه يغيبوا عليها اللاعبين اللي يلعبوا خارج تونس، وقت اللي نحكيه على برشة أسماء اللي مفروض يكونوا موجودين، منهم لؤي تراعي لعب في البطولة الإماراتية، أيضا عمر بن علي اللي تحول مؤخر البطولة التركية، كل أسماء غائبة لأسباب أكيد أنه تعرف الدورة دي مش دورة موجودة في قائمة الدورات معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد المنسير يواصل استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي لمباراته الأولى في الموسم الرياضي بشكل في مواجهة أمل حمد سوسة في ملعب أولمبي بسوسة. البارح كانت الهيئة المديرة الجديدة اللي تم تنصيبها مؤخرا بقيادة جمال السقة وبقية الأعضاء متاعه وعدد من الأعضاء متاعه موجودين في الحصة التدريبية، تحدثوا مع المدرب الاتحاد المنسير، تحدثوا مع عدد من اللاعبين حول إمكانية أيضا إمكانية مواصلة التربص في عند رام والعودة مجددا للمناسير. تعرف فما برشا اسماء نتاع ملاعبيه غايبين كيما بن محمد، كيما دياني، كيما غيرهم من الملاعبيه عبدلي وغيرهم اللي مش موجودين في التركيبه، بالتالي ما نعرفش الجدوى نتاع تربص في مدينه عين درام ملاعبيه يمكن ما يكونوش موجودين في انطلاق البطوله الوطنيه. على كل ان شاء الله موضوع للمتابعه. الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول وثاني تقدمت بمقترح تقسيم الصعود والنزول للجمعيات مستوى أول وثاني لبطولة الهواة، والمكتب الجمعي كان أحال الاقتراح هذا على الإدارة الفنية باش تاخذ القرار المناسب. في أخبار الميركاتو، قصي معشة اللاعب السابق لفريق المستقبل الرياضي مرسى تعاقد مع فريق اللاعب السابق للترجي التونسي، تعاقد مع المستقبل الرياضي بالمرسى بعد ما تم فسخ عقده مع الترجي. أيضا من الأسماء اللي خرجوا من الترجي لاعب محمد الموحلي اللي اتفق مع شارلوروا البلجيكي باش يلعب معاه في المرحلة القادمة. الأخبار هذه بقية الأخبار تلقاها موجودة على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنستير انطلاقا من 8 متاع الليل. إذاعة
1: المنستير تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكن أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليانة من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة في عمادة الفضولة من معتمدية كسرى، وفقا لمصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. وأفاد ذات المصدر أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابية، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي وفق تصوره. وأشار إلى أنه تم تسخير ثلاثة شاحنات أطفاء وسيارة أطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين للولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت الوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو لولوجة إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. يكون الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 24 و 29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربية. وتكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر متموجة بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. من أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إيفي اليوم أن آلاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام إلى سبتة المحتلة في شمال إفريقيا بعد احتجازهم أو باجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. ووفق وسائل إعلام مغربية محلية، فالمدينة تشهد منذ 20 جويلية الحالي تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية سباحة انطلاقا من السواحل المغربية غريبية بمعدل يفوق 200 شخص يوميا في بعض الفترات. وأكد حاكم سبتة في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني اليوم: نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء الأسبوعي اللي يحمل عنوان المحفل، وأقدم هذا البرنامج بالتعاون مع زميلي بشير بكار. مرحبا بشير.
2: تحياتي الأخ رابح، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنصير في برنامج المحفل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير في بداية هذا البرنامج نرحب بضيفة عنا عزيزة لأن نعرف اللي أنا نعرفها منذ سنوات، وهي شاعرة ابنة عميرة الحجاج وبالتحديد منطقة ولد عزيزة، هكا ولا؟
2: أي
1: هي هالة الضيف، مرحبا بك يا هالة.
2: عايشك سيرابح، مرحبا بك. والشيخ بكار طبعا شاعرنا وقدوتنا، وربي يبارك لك على الدعوة الكريمة. شكرا.
1: هو واجب هذاك يا هالة، احنا بطبيعة الحال كإعلاميين هذا هو دورنا، وأنت تبارك الله زاد بمجهودك وبمشاركاتك، نعرفك شاركت برشا
2: الحمد لله،
1: تلاقينا في بني حسان، تلاقينا في برشا بقايا، كنت دائما حريصة بأن تقدمين شعرك، وكنت شاعرة متميزة
2: الحمد لله. شكرا ربي يبارك لك.
3: في حصتنا الليلة مش نحكيه في الشعر وفي الغناء نتاع الأدب بالطبع، وغناء الشعبي بصفة عامة.
1: أيوة.
3: حصتنا الليلة مش تكون حول شعراء من شعراء بمبلة، مدينة بمبلة، اللي هما مش نقرأ لهم بعض الأشعار نتاعهم، وكذلك مش نعدل لهم بعض الأغاني. سالم القربي، رجب القربي رحمه الله، سالم القربي رحمه الله، المنجي بالريمة رحمه الله، وأحمد بكار.
1: أحمد بكار رضايا قريب ليك
3: من رضايا قريب ليك. أظن شعراء كانوا عندهم باع وذرع في المحفل، في المحافل بصفة عامة، وفي الغناية وفي الأمسيات الشعرية.
1: هو سي بشير ما أعرفه ومني متحقق منه أنه كي ناخذوا ولاية المنستير نلقاو بمبلة مدينة الإدبة والشعراء
3: والسعفة،
1: وكذلك السعفة.
3: نعم.
1: يقولوا وهذا ما تأكدين منه، يقول لك أنك تجيل بمبلة ما ما ما ما عندك السعفة ما تحيرش،
3: ما تحيرش،
1: يطلعوا ناس من المواطنين يشدوا السعفة.
3: يحكيوا بالطبع الكبار على هاي مدينة بمبلة، قبل كانوا الأدبة اللي يجيوا البمبلة هما شبيل الجبراني ومحمد المسعدي، أظن من الأدبة القدماء من الكبار.
1: شبيل الجبراني من
3: شبيل الجبراني من العجانقة، من جبنيانة،
1: من جبنيانة، والصادق الجربي
3: ومحمد محمد المسعدي هو من مسعدين.
1: أي.
3: من مسعدين أظن كانوا وقت اللي يجيوا، أو محمد الصغير ذا كذلك.
1: أي.
3: أظن كانوا كي يجيوا البمبلة يجيوا ما غير صناع.
1: أي.
3: علاش يجيوا ما غير صناع؟ لأن يعرفوا خطر كانت الصفرة طويلة وصعيبة عليهم.
1: أي.
3: خير الأديب باش يجي وحده، ما يجيبش معاه صناع سعفة. وقت اللي يجي البمبلة مطرح، يقوم سي فلان، يقوم سي فلان، وقت البنبليل كل تشد. وعندهم قراجم، عندهم أصوات ممتازة. ولهذا منا البمبلة تسمات على الأدب الشعبي، كيما المكنين، كيما الجمال، كيما الوردانين، كيما مساكن، هي قلعة من قلعات الشعر الشعبي الملحون.
1: هو أنت ذكرت المكنين، صحيح، فما رجدان جديرة، كذلك الأخت مهالة حاضرة بحذانا من أولاد عزيزة من عميرة الحجاج.
3: نعم.
1: عميرة الحجاج عندها إيدها بالأدبة متاعها.
3: نعم، هي تابعة معتمدية
1: المكني.
3: نعم.
1: طيب أخت هالة مرحبا بيك.
2: عايشك.
1: نورتنا.
2: عايشك، الله ينور ذاتك.
1: عايشك هالة، أنت من عميرة الحجاج ونعرفها مليح، وعز منطقة فاهي أولاد عزيزة. ممكن نستفتحوا بقصيد في الجد من عندك أنت؟
2: طبعا أليف، أليف خير ما نستهل به هذا اللقاء، أليف جديد مكتوب البارح. نقولوا أليف الله قادر اسمد، لمعاه حد رفاق بالعبد يوم الشحد. الباب باريك يا عبد وقت العيوب، وكثر الذنوب نوسيك صلي، ولله توب تربح وتنجى من العطوب، تنجلي الكروب وتعود فارح لا ثمشي نكد. التاتوب يا عبد على المعصيات، وقيم الصلاة تربح من ربك، تنال مرضات يغفر ذنوبك يمحي السيئات، يوم المات لا ينفعك الوالد ولا الولد. الثا ثبت واختاك قول الخباثة، واخت الهاثة وباريك تبع رزق الوراثة، يديك للمعصية بالحثاثة، اطلب إغاثة من الله هو عليه العمد. الجيم جبت الغنية بالحجج، اسمي عرج بالشوق والذوق على الكل فج، يا ويل من جيت طالب هرج، ينال المرج ويا ويل منه في الشراك تشد، الحاح حاذر من اللي قباح واخت الشحاح، نوسيك يا عبد خوذ النصاح، الدنيا غرورة ودهرها زلباح، يخلف أجراح ما تنال كانت درك ونكد، الخا خوذ الحكم من الشيوخ واخت الملوخ، خليك ثابت وديما شموخ، بالك تسلم تعيش الرضوخ وبالك تدوخ، لو كانت ظروف الكل وقفت ضد، الدال داوي جروحك وخمد، ابري وضمد بالله تنجع ليه تعمد، لابد يخفق برقك يهمد، أجمع ولمد الخير والباهية قد قد، الذال ذوق الأدب والذاذة واخطى الواذة، واخطاك من قول هذا وهذا، الحكم وارد وواجب نفاذة، وقداش ماذا اللي تغوت هدمه من العمد، الرارو من الباقي الأحرار وكمي الأسرار، واخطاك من الخايبة والغيار، ما بين العباد تلقى عبار، وهمة وكار باريك لأصحاب قلل وعد، الزاز الرب اخطاك غير فز، واخطى الزز وخليك زدام يوم الأخوز، كما الصقر في العلو عايش بعز، ليس يكز يخير الموت لذا تشد، والطاط رزت الغنية بكل خط، رعدي الغط وصب المعاتي صوب هبط، بدي السيل يدفق والغيم حط، جايب خطط دفاق عايم على كل حد، الضاء ضو في المزن شير يلض، باهر ومض تباشير تشفي لصادة مرض، بذن العاتي تبسم الحظ، والوكس فض ومن كان عابس هل لسعد، الكاف كون صبار في حال لدراك، اصبر المولاك نوسيك تصغى للياش اياك، توكل على الله ربي معاك، يخفف بلاك لا فيك البعيد مهما بعد، اللام لوم علي بماله بخيل، لارحم قليل لا جات بكثير لا جات بقليل، وين شهاويه مالت يميل، يبخص الكيل تجي تنصحى بتبرم يرد، الميم موت عالدين حاذر تحرم، صدق تكرم من يعشقوا المال ما هم مغرم، المال يغريك وتعود مجرم، الجاحد تجرم وجهنم مسير كل منهوش حد، النون نار في شحيم هرواح وابدان من الإنس والجان، لا ثم شفاعة ولا ثم غفران، اللطف راي فاتحة السبع بيبان، وفيها الشيطان يقول فاتنا اللعب واليوم هاهو الجد، الصاد صون للعرض لا تكون غايس واخطا نقايس، الضحك بعدها تجيك الغصايس، تبع كلام العقل والربايس، وباري رقايس أهل الرقص ما لهمش عدد، الضاد ضبط العصاب راهو فريدة، والحر غيظة يكميها على الناس ليس يفيدة، أصلك مسالك وسعة عريضة، بفعال بيضة بها تحارب وبها تصد، العين عيبة بنادم السرعة ويحكم بشرعة، يتبع شهاويه يسرح ويرعى، ومن كيف مو حالتك فيه جرعة، ويحسب القرعة دلاع في الفم طعم شهد، الغين غرب وشرق وروغ واخطى الملوغ، وباريك وباريك للفعل تعود ملدوغ، وتوكل على الله في وقت البزوغ، وفي وقت الفروغ باريك لنكاد عاشر بود، الفا فك ورخيك من كل هايف، خوذ التحايف ولا تشب العين في كل زايف، يجي يوم تخطاه وتعود عايف، من فعل جايف على قد ما كليت ترجع ترد، القاف قد ما تكون صاحب حقيقة تحض الرفيقة، الخرماد محسوب شر الخليقة، من بعد لو ساع تاتيه ذيقة، يمرار ريقة وتلهب جواجيه تشبع صهد، السين سايس وقد السياسة وباري نزاسة، خليك فكار صاحب كياسة، إذا دخلت للفج روم الفراسة، شق المداسة وابلغ المقصود وين ما يحد، والشين شاور مالي الشواشي قاعد وماشي، ثنايات لطماع ما تطب هاشي، الطماع يدخل ويخرج بلاشي، عالجود عاشي وحليه فمك بثبرة الكد، الها هيلتي جبتها بلفظ باهي في مقام زاهي، في الطرز ما تقدنيش الدواهي، هالة بنت الصناديد راهي سميلة وماهي، في نظم الأشعار تطرز بقد، الواو وين نقصد نثبت الخطاوي لمراح ذاوي، وبالشعر نرقى الروس العلاوي، نجيب معنتي الكل ذواق راوي، نذبد نساوي الكل عرس نطرز معاني جدد، اللام ليل ونهار نوزن مقالي كيف ما حلالي، يخفق يرفع يجنح خيالي، وشكون يلحق الجوي العالي ويصعد جبالي، كان صقر حو مجناحة فرد، اليا يلتصغوا بدايع غناية هناكم هنايا، يحيد عليكم السو السوايا، وكل عام بالفرح تبقوا زهايا، تنالوا الرضايا من عند رحمن واحد أحد.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي بشير، بالنسبة للهالة توا ما نعرفش قداش من عام وانت تقول في الشعر؟
2: توا 4 سنين.
1: 4 سنين.
2: ايه 4 سنين ملي برزت، معناها وليت موجودة على الساحة، ولكن
1: من قبل موجودة.
2: من قبل نكتب.
1: ايه سي بشير بطبيعة الحال هو شاعر وأديب
2: طبعا،
1: وحبيناك يعني تدخل معانا كما قلوها في الجو، لأنه مش نحكيه على بمبلة. ما نعرفش أنت تخدمش في بمبلة؟
2: أكيد نعرفها بمبلة. نعم. وخدمنا حتى أنا وسي بشير. نعم. صورنا. نعم. حلقات مع بعضنا. نعم. قبل. نعم. نعرفها مليح.
3: كما تعرف مدينة بمبلة هي تعج بالشعراء.
2: أكيد.
3: والسعفة، السعفة اللي كانوا قبل اللي تسماوا الصناع، الأدبة اللي كانوا صيتهم موجود في الغناء وفي المحافل.
1: أيوة.
3: هما سالم القربي، المنجي بالريمة كما قلنا، وأحمد بكار.
1: أيوة.
3: وكان الشاعر اللي يقول الشعر وما غناش في المحافل هو الشاعر رجب القربي رحمه الله.
2: لا يرح.
3: هو أب والد الشاعر سالم القربي.
1: أيوة.
3: اللي ذكرناهم لاجوا في البلدان وغناوا، ولليوم هذا انك تمشي لاي بلاد تغني فيها تقول مثلا قربي يقول لك معروف، تقول احمد بكار يقول لك معروف، تقول له المنجي بالريمة يقول لك معروف. اما بالنسبه لل عنا اديب اخر هو احفظ وغنى وما قالش الشعر، ممكن قالش قصيد أو اثنين ما نجمش نتحصلوا عليه.
1: هي.
3: هو البي القربي. البي القربي ضاي زدا كان يغني في العرس.
1: يغني في العرس.
3: كذلك عنا الشعر العجمي العجمي التومية. العجمي التومية. العجمي التومية ضاي كان يقول الشعر كذلك. مش نقوله بعض القصائد للشعر الكبير رحمه الله رجب القربي.
1: هي.
3: يقول مستاحش والعمر استعجل وايامي تعدات، واشي صبرني على المحفل وملمت لبنات.
1: أيوة.
3: مستاحش والفرقة صعيبة والوحش مصعبها، وفرقة محفلكم يا حبيبة ما كنتش نحسبها، ايام المنحوسة قريبة تتفقد مضربها، وقاسيت مصيبة في مصيبة ونار ايام الهبها، نتقهر من الكبر وعيبة شوي كبدي وعذبها، وطيبها في مثل سبيبة على الحامي شقلبها. روحي تتدرجح في سبيبة شمسي علامة غيبها، كل طالع ليلو تصويبة والدنيا بجربها، تتبرم كيف الشقليبة ببنادم ملعبها، كل راسي عدي مكاتيبة القدرة ما نغلبها، ثم اللي يصرف من جيب المية ما يحسبها، الفقري ما يلقى خريريبة والشهوة معذبها، المعنى يا زين التعصيبة كل غنى بسببها، كل جرح يداويه طبيبة وكل عقلة ومسربها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، وننقل فوق الحبل صليبة والقلب نعبهبها، لنحكر وهقة لا ريبة نفسي من غضبها، واللي تطلب هي نجيبة لا نعرف ننكبها، كل شايب عايش متذبل يعدي في القهرات، لو يبدأ مكسي ومتجمل لا تحلال ومبات، مستحش والعمر الدعثر عاد على مطريف، واشي صبرني على المحضر وبناويت الكيف، عليهم ما توقتش نصبر رياح معاصيف، ودرزات المحفل نتفكر يسعى في متاحيف، نصوب للميسة ونقمر بألوف وتصريف، سيوى نربح ولا نخسر عندي كيف كيف، يا ربي انت المقدر قادر يا لطيف، انت اللي تكسر وتجبر تحمي كل ضعيف، نكرب من الكبر ومتقدر ما حاليلي كيف، فرعصلي سجدي وتغير رد العظم رهيف، والشيبة على الشارب نقر كانك حال وصيف، والنسوة مني تتنكر ليس وجدت وليف، جرالك ما الزرع اذا خذر بعد التيه يصيف، نبكي على صغري نتقهر دمع العين سخيف، تسكب فوق الخدود يتقطر مثل شبوب خريف، حاولت لا باش يطول على العشرة هيهات، قال لي خذيناهم من الأول لأيام معدودات. مستعش والعمر تعدى مستعجل مزروب، واش يصبرني ندى على المحفل والنوب. طال وحش عليا هالمدة متكدر مكروب، وفي السابق يا ناير خدان نجيكم مرغوب، ونجيب السوق بالقدة ونخذر القلوب، ولنحكر من صربة العدى لنرجع مغلوب. بطل حرثي وطويت العدة ما واتاني شبوب، وقعدت نقاصي في شدة مديان ومطلوب. تويك يا ناير خدة يا جوف المدوب، الكبر عمل لي في الردة مكني من العرقوب، وكتفني بسيور القدة مبقى لي شهروب، ولعب معايا بالسدة باش ترجع منتوب. يا ربي لا غيرك سندة يا عالم الغيوب، نيقاصة فضلك نتسول يا عالي الدرجات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات.
2: الله الله الله ما شاء الله.

0: المحفل
1: نجموش نقولوا انه بعد المقلين بثبات الحال
2: نعم
1: جديرة
2: نعم
1: اشر تجي بمبلة تقريبا من المعتمديات اللي هي
2: بالطبع بعد المقلين نعم هدبة. نعم بمبلة هي قلعة من قلعة الشعر الشعبي
3: والله صحيح. نعقب على كلامك سي بشير يا راو يا سي رابح حتى كي تحضر المحافل متاع بمبلة العادات والتقاليد متاع المحافل متاعنا محافظ عليها معتمدية بمبلة كما هي وبالحق قداش يعتني بالشعر والشعراء وقداش يقدروا الشعر والشعراء فتحياتنا لأهالي بمبلة وربي يبارك فيكم سي بشير
2: شكرا
3: ودمتم ذخرا للإبداع شكرا. في زمنا ضاع فيه الإبداع
2: بمبلة كانت كي تجي لدبة تقدرها ياسر وتحترمها في الشعر وكانت لدبة قبل ما تدخل للغناية عنا رجال شيوخ يحكموا على الغناية ما فيهم رحمه الله هو الشيخ الباجي محمد الباجي محمد الباجي ضاي كان يقعد في الماكينة هو شيخ علم وكان قاضي وكانوا لدبة يتصلوا به ويجيوه علاش باش يفسر لهم المعنى باش يفسر لهم المعنى انت على الشعر وقبل ما يبدأ المحفل

0: يزم يقابل الشيخ محمد الباجي، وكانت المحافل في بمبلة كانت ما فماش حزارة أو ما فماش فرق بين المرأة والرجل.
1: أيوة.
0: كانت المرأة والنساوين يقعدوا على اليمين،
1: أي.
0: والرجال يقعدوا على اليسار.
1: صار. أيوة.
0: على اليسار، وكان المحفل يدور، وإحنا عراسنا هي في تسمى في الحوم في الأنهج، النهج وما طول النهج
1: أي.
0: حتى ولو يبدأ 100 متر، تبدأ النساء على اليمين ورجال على اليسار، والأدبة تبدأ تغني في وسط الطرح. وكانت الأدبة تحب بمبلة. علاش تحب بمبلة؟ لأن بمبلة هي بلاد الشعر، وبلاد أرجب القربي، وبلاد سالم القربي، وبلاد الشعراء الكبار اللي يحترمها، منا يحترموا مكانة بمبلة بشعراها الكبار. وبمبلة كان لها الحظ أن الغناء الضاي ميموتش فيها. علاش ميموتش؟ أن بعد سالم القربي والمنجي بالريمة، أحمد بكار، البي القربي، كانوا هذوما كانوا يغنيوا. بعد جاء الشاعر والأديب بشير بكار.
1: أيوة.
0: هو أن اعتبر روحي منقذ للشعر الشعبي في منطقتي. كان بعد سالم القربي كان منكم شي يدثر الغناء والشعر. والحمد لله ربي أعطاني موهبة باش وصلت بالطريقة ذاك، وغرمت وحافظت على تراثنا، وغرمت البنبلية به، غرمت بنبلة به. ولليوم ليومنا هذا العراس نتاعنا بالأدبة وبالغناية، وين تمشي وين تجي يقول لك نحب الأديب ونحب الشعر.
2: نتذكر سي بشير، نتذكرك الاتيديون اللي استدعيناه بحذانا وجي ما شاء الله يغني.
1: هي.
2: يغني أديب، يغني ومعاه إبراهيم نورمان مو واحد آخر زاد شاب شاب في مقتبل العمر، ويقولوا شعر ويغني ويشدوا على بعض ما شاء الله. بالحق ناس ما شاء الله.
0: الشعر الشعبي في بمبلة هو الركيزة الأولى.
1: أيوة.
0: هو يتقام في عراسنا وفي حفلاتنا، فماش عرس يتقام وما تكونش فيه أديب أو شعر.
1: التوى
0: لليوم اليومنا هذا الأديب والشعر مبجل مكرم في بمبلة. وكان الأديب وقت يجي البمبلة يعمل له ألف حساب. علاش يعمل له ألف حساب؟ على خاطر يعرف شكون يتسلط فيه، خاطر وقت اللي يغلط الأديب في الطرح يقوم له الفراج. يقوم له يوشوش له في اذنه، يقول له وراك نسيتك الكلمه الفلانيه او كسرتك الكلمه الفلانيه المعنى الفلانيه.
1: أيوة.
0: فهمت؟ واذا كما نقولكش راهو يغنيو معاه مش بالصوت القوي، اما يبداو يتبعوا فيه. يبدا يغني الاديب، يبداو يغنيو معاه بشويه، يوريك البمبلة هي محبه للشعر الشعبي والشعر الملحون. نكملوا الملزومه تاع رجب القربي. مستحش والعمر تعدى عقب راحك دالي، فرقت محفلكم يا عجبة ما كانت في بالي. في السابق نشقى ونتعنى ونعنالو يعنالي، ونجيب السوقة بالرتبة وسعافي ملتالي. كيت زغرت مكحول الهذبة رمقت عين الجالي، لنحكر وهقة لا رابة الصغر مقوي هبالي. نتعمد على القطعة الرقبة، نتعمد على القطعة الرقبة والموت بلا جالي. واليوم انكرني بلا سبة والشيب الدنالي، والبسني في مثيل الجبة جي داير جلوالي، والسقني في مدير الزربة بدي يرعى في قدالي. عاشرني ومعايا طربة ذب المرث حالي، يا حليلي مكبرها غلبة كبدي على الملالي. زايدني كربة على الكربة والشكوى للعالي، يا ربي لا غيرك سندة انت توسع بالي. لازم الحضرة والصلبة نقطعهم يا خالي، شي ظاهر ليس يتغبى شاهدت بنجالي. دايخ والعقل الدرول ضاعوا لي الفكرات، وقعدت الرحل والنزل نبلع في الغصات. مستحش يا سود مياما كبدي على الملال، ودرزت محفلكم وياما في بالي عمال. وسعى في الاثنين توامى ترتب في الاشغال، وما يطب المحفل يتهامى كان اللي هيال. أما الحطاضات تهامى أجماع جهال، أعير من غيرك ماما ماتك مش أحبال. كل حد يخرخط في حزامة يتسمى طبال، يقطع في المفصل برزامة عند الجيب حلال. في مثل تساكر للزامة كان لساب المال، متكثر على الغير علامة عنطر في الجبال. كل دامي يتقوى غرامة بالجرة قتال، مولاه يروح بشلامة والبتي بطال. المعنى يا منقوش وشامة هذا المثال.
3: البحر ما يكيد العوامة، يالو الموج جبال، ولد القربي يا فهام ارتب الشعر وقال، في مثل سيود هذا الغامة تسكن فيه الجبال، في السابق ندرس ونكيل، نخزن بالرتبات، تويكا من القرد نذيل، ليام صغري وفات، تويكا من القرد نذيل، ويام صغري وفات.

0: تمم التاسعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب النجفة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. وفي سياق متصل، أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلافة أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وشددت الغربي خلال مداخلتها في فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج التي نظمها ديوان التونسيين بالخارج بالعاصمة على ضرورة إرساء أو على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رفعات أو للتنمية الاقتصادية المستدامة. شكرا لكم، نرفع لكم الآن أذان صلاة العشاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملمتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قام الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي رابح،
2: هاي
1: مش نسمعوا للأديب سالم القربي في أغنية شعبية بيت وعروبي، وثم مش نقرأوا بعض القصائد له.

النفس لا زيدني على العذاب. خطيت الصواب اش باش تعملي في نهار الحساب. النفس لا زيدني على الهلاك. تبعتي هواك انتي تايه ونايزاح معاك. ولو تبت لله يقبل رجاك. بجاه من شاك ظهري احني وفيت والراس شاب. النفس لا زيدني على العيوب. ارجع وتوب حملي ثقل كادلي بالذنوب. انت سبشك هودت الغروب. وين الهروب قبل نتغبك الحود التراب. يا نفس لا زيدني على الصياد. اكا تريد ننهيك على العيب وانت تزيد. وراح العمر ما بقى ما يفيد. الشي الوريد تسلط اشقال علم الكتاب. هنفس نزيتني على الحرام. دخلت الظلام شبش تعملي في نهار الزحام. يا نفس لو كان تاخو الكلاب. طول الدواب تحرم الماكلة والشراب. هنفس نزيتني على الدحيس. تبعتي ابليس شبش تعملي في نهار الحيس. يا نفس راهو العبد الرخيس. نفس راهو العبد الرخيس. يغر ابليس ويدخله للخلق الصعب. يدخله للخلق بيولي. ارجع وذلي ننهي. ارجع وذلي وتفكر الله سبح وصلي. لوحتني في المعاصي بكلي ولا بديت غلي والبلبلي في بعاني جاب.

ومشهور في طرس لغمي وتتسلط في فنوني، واليوم احكي عقب وفي تهجمت وطاحت سنوني، سنوني طاحوا ويا بالصغر مشوا وسفروا وراحوا، ما قد كان الاسم في بتراحوا، وربي مقدر.

0: اصفر وشرب صغري يتعدى وراح اصفر وشرب والكمر شد بلاسته وتنسب يا صغري يتعدى وراح
1: ومكتوب لي في جبيني وفوق الاحواج بمسطر والكبر

0: سبحان والله أكبر. عاد لسينا كريني والشيب على الوجه نقر، اه شبيها فينا القاش حياتي صحيح نعطيك تافي، زرعي رم وطاب بياض سفافي، وجات عرايف بنان بلاج ترعب اخوي تعدى راح
1: فروج الرام صغري تعدى وراح فروج الرام.

حلو في شباب لا تبلو الدهر خواك كل حد ياخذ حسابه اخذيت حسابي وليت هابي وستبح لي كابي ولا عاد منه يطيق لفظ جوابي الدنيا غرورة بالخلايق تلعب.

سنسى بجر طاحوا وفين هي الناس لولي ضحكت عليهم وراحوا تضحك بي.

الافعال وتسيبهم تحت راسك وقت الذي ذوب الاجبال بالارض تاخذ قياسك تاخذ وشبرك وما يدوم لك بالكاسب كانش قبرك واذا فعلت الخير حزت بصبرك واذا فعلت الشر وين مش تهرب.

في الحود لقبر على فحيله يعود نادم وبعد الحلو اهلا جبل مر يتعمل لبنادم ايذوق طعمها يتفكر صغره وتنيه تويما عمره تعدى في مثيل منامة وما يفيق بروحه كان كيف يصوب اخوي.

يدوس على اسم الضيق ويشوف هم البكيدة وما يرفعوا. اه كان تصبيق شقبض ودفعت ايده اه يفيد زمامه او يتفكر صغره وفنعلته وايامه واصغر.

العسرة في لزاز وسط الغناني. إذا كبر وكان دروهاف وعظم وحطب سرحاني، آه نمشي مهود بوجيع تيفي كلام تي ما تكود، والصغر ولا ما بقاش مزود.

عرفتي وادعوني الى وجبت وحضرت الساعه تقولوا فلان كان هوني كان احذانا حبوا المولى ربنا صبحنا اخذته الحود وعمر الجبانه.

0: فقد رأوا الكفاية. لا لا ودي فوا إن شاء الله ذنب مغفور القلب نسرج حذايا. آه يغفر ليا وأمت محمد بكل جمالية سالم القرب ما تكيد ثنية وديب شاعر فال معاني لرتب أخوي تعدى راس
1: فرو شرم صغري عدى راس فرو شرم.

0: المحفل.
1: بمبلى قلنا هي قلعة الشعر كيما برشا بلدان، كي المكنين وكي جمال وكي الوردانيين،
2: كيما المكنين كيما الوردانيين.
1: بمبلى غنوا فيها كثير من الأدباء، بمبلى غنى فيها محمد الصغير، بمبلى غنى فيها عبادة السعيدي
3: والناصر الله يرحمه،
1: بمبلى غنى فيها الناصر يجي بعد تاني،
2: عبادة السعيدي غنى،
1: عبادة السعيدي
2: أيه.
1: بمبلى غنى فيها شبير الجبراني
2: أيه.
1: بمبلى غنى فيها محمود محمود صفر رحمه أيه. الله. بمبلى غنى فيها أجديرة رحمه أيه. الله. بمبلى غنى فيها غنت فيها الشعراء الكبار
2: كبار
1: بعد كي مشاو الشعراء ذوما ولات بمبلى تجيب في في أدبة أخرى
2: أيه.
1: الناصر بن ضياف رحمه الله
2: رحمه
1: عز الدين أيه. بن فرح
2: أيه.
1: حبيب اللمطي، أحمد الخالدي أيه. منها عبد الفتاح الخالدي
2: بالله عز الدين كذلك
3: عز الدين بن فرح
2: عز الدين
1: بن فرح أيه. بن فرح أيه. كذلك علي القزاح رحمه الله من مساكن منها أيه. بمبلة في مشاديب ما جاش البمبلة
2: أيه.
1: وما غناش في بمبلة
2: أيه.
1: فما واقع وقعت أن أديب شاعر معروف كبير عبادة السعيدي رحمه الله
2: أيه.
1: كان الغناء قبل ما غير بوق ما غير مضخمات الصوت
3: أيه.
1: عبادة يغني والعباد بالعشرات إذا كان ما قلش بالمئات على اليمين وعلى اليسار وكي يبدأ يغني عبادة يبدأ يضرب باللقاح نتاعه أيه
2: أيه أيه.
1: يغني ويدفع الكلمة يعطاها للمستمع ويضرب باللقاح يوزن به
2: أيه.
1: وذي علامة أن عبادة فنان يوزف الغنية باللقحة نتاعه أيوة.
3: طبعا سي بشير راوك تقول عبادة السعيدي معنى تقول أديب الساحل
1: وفريقة. نعم أديب الساحل وفريقة
3: قولا وفعلا معنى.
1: نعم عاد يلقى شوية تشويش ما هو مش ركحين في الطرح حلف على بمبلة قال معش نزه الجهة جاء عرس في بمبلة وحب يجيب عبادة
2: أيه.
1: وانا يعرف ان عبادة رافض باش يجيب بمبلة
2: أيه.
1: قال لهم عليكم بعبد العزيز كشوخ اللي هو كان يخدم في الداخلية ميجيب ولا هو البمبلة يرجعوه البمبلة
2: أيوة.
1: وفعلا عبد العزيز كشوخ كان يحترمه ياسر عبادة رحمه الله وكان يجيبه العرس نتاعه نتاع البعاطة كله نتاع كشوخ ويجيبه في بمبلة بعث له كاليس بالذمة وصبايحي وقال له قالك سي عبد العزيز الليلة تكون بحذانا في بمبلة قال مدام جاني بعث لي سي عبد العزيز ما نجمش نرفض الطلب نتاعه ورجع وواصل يغني في بمبلة وهكا بمبلة منها حبت عبادة مليح واللي هو رجع لها وفرحة كبيرة كانت وقت اللي يغني عبادة خطر يلزمك
3: تسكت ما تتكلم
1: الليبرة كيتيح تسمعها خاطر عبادة ما كانش عنده قرجومة ما كانش عنده صوت كان عنده ميزان فقط يعني غني بالميزان
3: غني بالميزان وقوة كلمات
1: وقوة الكلمة وكانت العائلات المحافظة نتاعنا يجيبوا عبادة أكثر علاش من محمد علاش لأنه عبادة كان غناه مردوم ما هوش غناه معري كان البو والولد والمرأة وبنتها يسعوا ما غير ما يفهموا شيء
3: محمد الله يرحمه مشي للسهل الممتنع أكثر
1: نعم.
3: وخلينا بالمناسبة الجميلة هذه نقدموا هدية صغيرة هيك لمدينة بمبلة ونقولوا نيران تقدي في الكنين حريقة قدي بمبلة هزتني كثير أشواك للها الخواطر شي شاوخ فيقة والقلب ديما لشبحهم مشتاك فيها غوالي عارفة والبيقة أهل الشهامة من نصلهم حثاك شي اللي هز القلب بمعاليقة في ربوع بمبلة الغالية عشاك جبت القصيدة وخاطري في ذيقة ودمع القوافي على الورق دفاك وسيول من حبر القلم مغريقة الهيب القريحة في الحشي حراك والهيل صوب هزني في طريقة وكل حد شورم حاينا ينساك يا بمبلة خبر دلني يا رفيقة وين النجوع اللي يدخل ورق راك وين اللي ركبوا على ظهور صبيقة وطبوا فيها في بوم هانا قناق تحاضيح شدة والبجوج وهيقة ولحقوا رحلها كاحلة الارماق وين الفحول اللي تحملا والطيقة وين اللي عدوا مرار ما ينضاق جبت المعاني ثابتة بحقيقة كما جبل صامد بالعلو يشهاق كما ليل روق ظلمتا وغسيقة غيم المذلة كم في الارواق درقت ياسر ما نفعت دريقة درقت ياسر، ما نفعت دريقة، دمعات تذرف على الخدود زياق، وملزوم تفرج دوم بعد الضيقة، وملزوم تزهى بعد ما تضياق، في مثل غزة كل يوم حريقة، ولا ثم عربي لنصر هالحاق، مثل الحمامة تكيد هالتحليقة، وقصوا ريشات جناحها صفاق، حلمي صعيب وكادني تحقيقة، دموعي سكيبة وخاطري قلاق.
1: يعطيك الصحة بمبلة
0: سبشير، راهو شاعر كبير
3: أكيد
0: وصعيب في الأثناء.
1: لا هي يعطى الصحة، يعطى الصحة هذا يكسيم، يعطى الصحة، هي ماشية في خطى ثابتة، ونتمنى لها كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله. وما زالت المسيرة نتاعها طويلة، ونتمنى لها باش تمشي في الطريق الصحيح، والطريق معناها الشعر بالحق، معناها تكون هي فخر لعميرة إن شاء الله.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: شو نحكي وسي رابح على سالم القربي؟ هو هرم من أهرام الشعر الشعبي، ولد مدينة بنبلة. وسالم القربي كان مولع ياسر بالشعر الشعبي وبالغناء، ورث أبوه في الشعر مش في الغناء. أن أبوه ما كانش يغني، والده ما كانش يغني. سالم القربي صال وجال في كامل تراب الجمهورية. سالم القربي غنى في الوطنيات، غنى على تونس، غنى في جميع الأغراض.
2: وفات فماشي شعراء من عائلة القربي يعني ما زالوا يعني عايشوا في السنوات الأخيرة
1: في الشعر. في الشعر لحد الآن لا، ما هوش موجود من عائلة القربي في الشعر. في الشعر فما احنا نحكيه وسي رابح على شعراء أهرام.
2: أهرام
1: فما ناس مغرومين صحيح برشا وكذا، اما مازالوا هوات ومازالوا صغار ومازالوا ما نجموش باش نحكيوا عليهم في في في حصتنا الاذاعيه ذي. وتعرف انت احنا الاعتناء تاعنا هو بالشعراء الاقطاب الكبار اللي عملوا اسس الشعر الشعبي. وبالنسبه لسالم القربي رحمه الله كان يمتاز بالصوت الحنين. وسالم القربي كان يغني البيت عروبي، وكان أديب السحل. ما يغنيش في الرياف ياسر صحيح، أما هو يغني في الحيوط.
3: يغني لحيوط
1: يغني في الحيوط، مكنين، جمال، الوردانين، مساكن، زرمدين. كان علاش؟ على أن غناه اللي يمتاز به هو الحيطي.
3: والحيتي اللي هو نقدوه الأكثرية نقدوه بالطبع. احنا في الساحل
1: بالطبع هو
3: معناها تسمع علينا
1: الأغنية الحيتي تسمع علينا. يقول سالم القربي رحمه الله: عين الحبارة يا فطوم يا عين الحبارة، علاش القلب ما تطفيش نارة؟ عين

0: علاش زينك خسرتيه والحب تخزن شبابه، الرزق مولاه يحذيه، العدوان ياخذ عقابه.
1: الله.
0: والحب لا من يعانيه، والحب لا من يعانيه، واني نقاسي عذابه. حب القليده اذا سراني الجيل هب.

نايذو قلت كيسان لما رأرون الطعم في لساني وفي كبتي شعلت النار يا حسرت على زماني ومن فاطنا سود لنظار في الهم قاعد نعاني هم الغباين كيف نشون وفهمهم

0: شيخة خلف عمنا ريافة طانوا ميعين. الشح ما هوش للناس أهل الفضل والمروة، والسفل لا هو على الساس، ولا تجبروش بقوة ونحوي على سود الانعاس. شنو المقصود توا؟
1: الله الله.

0: وين
1: نقولوا العبد ساعة فرح ساعة مقدر والأيام هي اللي تقدر تنسيك. رب السماء والعرش ليه المنظر يا عبد راهو ما غفل عليك. تيع خالقك وياك لا تتجبر لا تخدعك لوقات لا تلهيك. خليك واعي وبالعقل تفكر نور البصيرة دليل في مساعيك. لا تروخ شور الهاوية لا تعثر لا تدفعك للمهل كشهاويك. عمرك يبان قصير مهما تعمر عمرك يبان قصير مهما تعمر ومحال يوم ترجع ماضيك. مكتوب أجلك بالدقيقة مقدر إلا جاك ملك الموت ما يضاريك. لا جال لا تتقدم ولا تتأخر ولا غير فعلك مدرك ينجيك. خليك بين الناس سمح المحضر وسط المحافل طيبة الغاويك. البس الباس الفضل بيه تنور لا تعاتبك لفام لا تشنيك. يحطوك فوق الراس قدرك يكبر ترتاح لك القلوب وتصافيك. هالة الضيف بنسبتين تفخر بملاب ذي حيدة عالتلويك. جبت المعاني بالكلام معبر فضل المهيمن لا معاه شريك.
0: يقول رجب القربي في بعض القصائد نتاعو رحمه الله، يقول خبر اللي زين اليوم جاني خبر اللي زين يا مستمعين تونس ترجع بعد اثنين.
1: الله الله
0: ذي وقت تونس خذت الاستقلال رجب القربي غنى وقال الشعر في الوطنيات. كذلك في وقت الحلفة قال في الحلفة في وقت الشدة منها نتاع كنا جاء ظروف صعيبة على تونس وعلى الناس ولات تخدم في الحلفة. غنى على الحلفة، غنى على حشاد رحمه الله. قال الشعر في كل الأغراض ممكن تقريبا رجب القربي قال ما يقارب على 60 قصيد رحمه الله.
2: ليس بشير رجب القربي عاش كبير،
0: توفى تقريب عمره 87 عام.
2: أكبر كله.
0: ويقول في قصيدة على الحلفة طالع نتاعه يقول بعد اللي كنا في شدة نعم علينا العالي نعم علينا العالي في الحلفة عدينا مدة وارتاح الزوالي.
2: يعني أرخ لي فترة معينة.
0: نعم كذلك يقول رجب القربي رحمه الله، يقول شاش القلب والمكتوب نادى الشور الهاشمي سيد السادة. هذاي ملزومة في التشويق ركب. كذلك رجب القربي يقول ضوات نزالي لاح الفجر وضوات نزالي هيا بخاطرك يا زهو بالي. هذاي هذه ملزومة نقولوا احنا في الدوام يدوموا بها الأعراف في العرس. كذلك عنده قصيد كسيم في النجع يقول ساق نجع قشع يا مغنجة لهذب وحضروا لك جحفة هزوك يا عنود. فوق ذلب مزين كسوات من العجب والرصن منور وشواشنو تقود. رجب القربي قال الأشعار في أكثر الأغراض وأكثر الأوزان. وقلنا بعدتالي جاء بعده سالم القربي رحمه الله. سالم القربي يمتاز بالبيت عروبي بعد عين الحبارة، يقول في بيت عروبي أخرى في طريق في غرض النجع نجعل لي رحلق الفاظ هز مرادي رسم وحشها حرق لي كنين فادي.
1: لطف
0: هز مرادي نجعل

دي ارسم وحشة حرق ليكنين فادي يا ونجعل رحل قلب احرق ليكنيني خش الخلي وش

0: اختال، احنا بدينا نقترب من نهايه البرنامج. هل سمعنا حويجه؟
1: اكيد.
0: هذه منك للسادة المستمعين.
1: نقول نصبر على عكس الزمان وهولة، ونرضى بحكم الواحد العلام. الميدان نين غشاه عرضة وطولة، عالي جبيني وثابتة لقدام. إلا خسرت جولة نعود نربح جولة، ومحال نبدأ طالبة التسلام. ومن ضامني ساعة نرجع حولة، ساعين يبدو مكيلين جمام. لحرش عزمت عليه جبت فلولة، دقدقت فيه رخام بعد رخام. العالي نجيبه بهمتي ونطولة، وما زلت حرة وماشية لقدام. كي نقول كلمة نعدها مفعولة، فخر الحراير فعل موش كلام. وساعات نبدأ ضحكتي معسولة، يتيب خاطري الرد السلام سلام. وساعات نبدأ في الملاط مغولة، ماضي ظفرها ونابها مسمام. خلفت من مقتول والمقتولة، ياسر ياسر اشتل صفيتهم بتمام. مزقول سيفي وضربتها معجولة، الضو نقطع يهود يعم ظلام. في السلم نيمت سميها اللولة، وفي الحرب لبوة موازية الضرغام. هالة الضيف مقابتي معدولة، تزيد شهرتي مهما قصت الأيام. نبات هانية والهم نرمي حمولة، ويبات غيري حارقة تخمان.
0: على كل حال هالة نشكرك برشك على الحضور.
1: لا شكرا على واجب.
0: وزميلي بشير أيضا مشكور جدا أنه أعطى فكرة عن الأدبة والشعراء متاع بمبلة، وسنعود يوما ما إلى بمبلة لنعرب
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: معتها رب ربما أنا من أعطيها حظها. نقول هذا الكلام للمستمعين اللي يسمعوا فينا من بمبلة، رانا مش وانت كهو نجم نعودوا
2: إن شاء الله، نعودوا في حصة أخرى
0: نحكيه. وصلنا لنهاية البرنامج اللي هو المحفل من إخراج زميلي وصديقي فوزي شعبان. نشكر السادة المستمعين والمستمعات، وقول لكم نلتقي في الأسبوع القادم
2: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة. وفي عناوينها: البنك المركزي يؤكد أن تونس تواصل الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسداد قرض رقعي دولي بقيمة 700 مليون يورو. وزارة الفلاحة تؤكد تسجيل 1000 حريق منذ بداية الصيف والتضرر أكثر من 12 ألف هكتار. أسند منحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء لمرضى الإبطنة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادينا. أكد البنك المركزي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية لا سيما خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 26 والفين بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. وأوضحت مؤسسة الإصدار أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، مما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية يوم 28 من جويلية 26 والفين. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الثقيل جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. تمكن أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليانة من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من عمادة الفضول من معتمدي كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. وأضاف ذات المصدر أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابية، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي وفق تصوره. وأشار إلى أنه تم تسخير 3 شاحنات أطفاء وسيارة أطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. إلى ذلك أكدت وزارة الفلاحة في بلاغ أصدرته إلى أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب والحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. أطلق أهالي منطقة برج الراس من معتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاع التام عن الماء لمدة تناهز 9 أيام، تسبب في معاناة الأهالي في وقت تشهد فيه المنطقة ذروة الموسم السياحي. عدد من المواطنين تحدثوا لنادرة إسماعيل.
2: إني مواطنة نسكن في بوجراف، نعاني وتوعنا أقربية 9 أيام مقصان الماء. ناس طبعا أني من سلك مائيني نخدم، نمشي من 7 متاع صباح حتى المثلاثة، نوض بكري على أساس نقول بالك يحلوه، نقاه مش محلو، مني معاش نطيب معناه. وإني أكثر من هذا الكل كي لإني عندي وليد مريض، معناه يعني وليدي نغسل له صابون، معناه معاناة صدقني. وليت نبكي فين ولا معناها عايش دار مسخة، وليده مسخي. عندي بالضبط إني 9 أيام في برج الراس، إني اليوم بنيتي مشاو على الفاتير اللي عملاها في يجري ومسكنات بنياتي باش ينجموا يعبيو مي، باش ينجموا يغسلوا صابون خوهم، مشاو يجريو يجيبوا في المي من الفاتيرنا باش يعملوا لهذوما لخوهم، معناها فهمت؟
3: أسيدي احنا في برج الراس حالتنا حليله، لا عندنا ماء ولا عندنا شيء، في الاسم عندنا بحر، والاسم مدينه سياحيه، تحرش، العباد يضحكوا علينا، الناس في حاله، لا ماء للتواليت، لا ماء للشرب، ومش الناس كل تنجم على ماء صافيه، ماء صافيه في حد ذاته مفقود، معناها قولوا ماء معدني باش ما نقولوش ماء صافية. تواليت حشاك، المعون، الدبش، الغسيل، الناس عندهم المرضى، الناس عندهم البيبيات، فيش نقول لك نخرجوا الصباح نقاوه في ساعات يقطر نهار على نهار، نرجعوا نقاوه مسكر، نمشيو نخدموا نرجعوا ما نقاوه شيء. حالتنا خلينا في برج الراس الحقيقة حالة كارثية.
0: أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وبينت بن نصر أن طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يوميا.
4: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طوال السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. المستحسن حسب رأي الطب يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكيك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي، السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية.
0: أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية. ويتضمن البرنامج تكوينا في تقنيات الإنقاذ الآمنة والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الأساسية واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجية الآلية، إلى جانب التعريف بتطبيقة منقذ نقطة تئانة ودوره في دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، حسب تصريح منسقة البرنامج الدكتورة هند الشابية.
5: عملنا إشارة انطلاق البرنامج تكوين المكونين باش يكونوا سباحين منقذين في تقنيات الإسعافات الأولية للغرقة الساعات الأولى قبل ما يوصل الإسعاف المختص. دخل معنا شريك اللي هي سفارة اليابان في تونس باش تمول لنا بعض الأنشطة بما فيها هذه التكوين والتحسيس معناها على الشواطئ مع جمعيات كما الكشافة والهلال الأحمر باش يحسوا الصغيرات على مخاطر الغرق. وزاد حاجة مهمة، ما يلزمش يجازفوا باش يدخلوا ينقذوا الغرقة، يلزم يتعرفوا على المنقذين الموجودين في الشواطئ، تم معناها الاستعانة بهم بالطبيعة. البرنامج هذا باش يمتد على سنة، واحنا الأوبجيكتيف نتاعنا أن باش يكون عندنا أموا فورماتور في كل جهة اللي هو باش يلم مجموعة من المكونين.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد منحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء لمرضى الإبطنة. ودعت الجمعية التونسية لمرضى داء الإبطنة السيلياك على لسان رئيسها منجي بن حريرة، دعت المرضى من أفراد العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة بنظام الأمانة الاجتماعية إلى إيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة المقدرة ب 130 دينارا شهريا.
6: يشمل هذا القرار العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي في الجمهورية. احنا فرحين جدا بهذا القرار، ان شاء الله على كل حال يتم التفعيل متاعه في اقرب وقت باش ينتفعوا به الماكسيموم متاع المرضى. هو 130 دينار بطبيعة الحال خير من عمناه اللي هو كان 30 دينار فقط، هذا ربما غير كافي نسبيا، لكنه على كل حال هو خطوة كبيرة للأمام للاعتراف بحقوق المرضى، وان شاء الله الموضوع هذا يتحسن عام الجاي ويشمل أكثر من المرة أكثر من عائلات فقيرة، لأن حقيقة نذكر حتى العائلات اللي مش مسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي حقيقة تعبة جدا في موضوع الحمية لأنها غالية جدا.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزارة الفلاحة تؤكد تسجيل 1000 حريق منذ بداية الصائفة والتضرر أكثر من 12 ألف هكتار. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: واليوم حسام قدرية في الجانب التقني الكل. نسلم عليكم الناس الكل من إذاعة المنسير، مساء النور، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة وإن شاء الله تعديوا معانا زدة سهرة ممتعة حتى النصف الليل، جولة مع الأيام مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية مختلفة كيف ما العادة مع زميلي شكري السكلي. مرحبا شكري.
1: مرحبا ألف مرحبا بيك، مرحبا بكل السادة المستمعين. بطبيعة باش نواصلوا في هذه الحصة إن شاء الله دائما تنال إعجاب السادة المستمعين كما عودونا بالمتابعة. صحيح فماش مشاركات هاتفية مباشرة لكن فما متابعة،
0: فما من تفاعل ونشكر كل المستمعين.
1: هما العديد منهم كانوا يعني يودوا أنه تكون فما مشاركات لكن للأسف لأنهم فما العديد من المواضيع اللي نجموا يتفاعلوا فيها معنا، لكن احنا يعني حبينا نظرا لكثافة المادة بتبيع اللي نحضروها في البرنامج، وكذلك يعني قلت برنامج يعني ما نعرفش ما يراه انه مع احترامي للسادة المستمعين تولي يعني فما يعني شارج كما يقولوا، تولي فما ضغط على المادة.
0: ما هذا لا يمنع انه نستقبلوا ملاحظاتهم وناخذوها بعين الاعتبار ونوصلوها حتى في المباشر راهو، وملاحظاتكم ديما بناءة راهو مستمعينا.
1: وهذه الحصة الخامسة ان شاء الله في مع الايام، اليوم الخميس 30 جويلية 2026 وشهر اوت على الابواب، يعني تقريبا في منتصف فصل الصيف توعك.
0: توعدنا باش نحكيوا على العودة المدرسية تو.
1: ما تفكرنيش عاد.
0: كبروا عاد انت الاولاد
1: تي مهما كان ديما ما نعرف سبحان الله، حتى لا يعني نفس سنين، حتى اللي ما عندوش صغار، حتى اللي مش متزوج، حتى يعني الشاب ولا الفتاة ولا الشاب، ديما فما احساس خاص مع لك الوحشة نتاع العودة المدرسية. شهر ايلول هذاك سبتمبر.
0: شنو تغني هي فيروز؟ ورق الأصفر شهر أيلول. أنا لي علاقتي طيبة ياسر بشهر سبتمبر الحق نتاع ربي، ما نجمش نقول فيه كلمة دونية خطر مولودي فيه.
1: وهو كذلك نعرف الأمر هذا، وأنت بنت الفاتحة
0: الفاتح العظيم.
1: لكن هو كل خصنا يعني الأسبوع الأخير من أوت وبداية سبتمبر وكل لمسية والبسر والعوالي والسفرجل
0: والرمين من بعد
1: والورق يبدا يتيح وكل الوحشة وكل الرياح هذيك
0: بتاع الأولى.
1: هو باهي باهي باهي فما نركن فما ناس صحيح يخلهم يعني كي الإحباط في الفترة هذيك تربط بالدراسة لربما. على كل حال احنا كل فصل عنده كما قلت يعني الجمال متاعه والجمالية متاعه. شنو موضوعنا اليوم؟
0: والله موضوعنا وخاصة فيه شكري السكلي باش يستغربوه برشا ناس وباش يلوموا علي أنا، أنت السبب اللي باش تهز البرنامج الاثنية هذية. والله لا، هو الاقتراح الحقيقة مشترك وبالأحرى زيدة الشرارة الأولى جت منك يا شكري راه.
1: ممكن
0: لا نتفكرها بعد ما كملنا البرنامج هذي بلامارة وإحنا خارجين شنوش نخدمه الأسبوع المقبل. الأغنية الغربية اليوم في مع الأيام ومع شكري السكلي
1: هي الأغنية الغربية حنين، باقي حنين
0: نستلجي احنا بعد شوية خولي وش اسمه يغني
1: يعني كي يقولوا الأغنية الغربية مش بالضرورة معنا يعني للشباب فقط، وإحنا في فترة شبابنا سمعنا الأغنية الغربية والأغنية الغربية مش معناها يعني خلينا نقول يعني سامحوني على عبارة تحذر ولا تقدم ولا يشوفوها يعني فما ياسر ناس يشوفوها بالجانب هذا يقولك نسمع الأغاني الغربية يعني قافز بين قوسين. لا مش بالضرورة.
0: تحكي على وقتك ولا على وقت توا خاطر توا عادي معناها.
1: اي في وقتنا احنا اكثر يعني الملاحظة ذي تتقال يعني ها يسمع في الغناء الغربي الغناء السوري في الغناء السوري.
0: السوري
1: خاصة الناس بكري وماتنا وباتنا يقولوا الغناء السوري والشطيح والرديح يعني كنا خرجنا من الملة. لا ولو انه كيما نقولوا احنا ديما الموسيقى لغة العالم
0: وبلا حدود
1: وبلا حدود
0: شعمر يعني احساس كيما يعني تحس بغنية عربي كيما تنجم تحس بغنية غربي معنا.
1: يعني الأغنية الغربية تنجم تكون يعني حلوة الكلمات متاعها واللحن ممكن خطر احنا عنا في الموسيقى العربية الأرباع وكل الموسيقى يعني فيها يعني ما نعرفش يعني مقامات مختلفة متعددة مش كيما
0: المقامات راه تنعكس حتى على النفسية، راه كل مقام ينجم يأثر فيك بشكل ما.
1: إيه
0: هذا مش موجود في الغربي.
1: الغربي فما الماجور والمينور ممكن اللي يعرفوا الواحد، لكن يمشيوا بالنوتة مشيش بالربع يعني أنا مخطر عرفت شوية موسيقى وقربت شوية المجال الموسيقى، لكن يعطيوا أنغام جميلة ساعات أنغام فيها أحاسيس متاع فرح متاع حزن
0: كيف هناك
1: هذا
0: جيمس براون
1: في وقته ولونه جيمس براون حكينا عليه فترة فترات جاي تونس عام 75 واستقبلوا الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. لكن قلت يعني ما نعرفش كل واحد كيفاش يشوف. أما في وقتنا احنا خنقول وقت اللي قبلنا شوية اللي سابقين غرمونا زادة بالأغنية الغربية, يعني اللي عمارهم توا.
0: شو معنيها اللي سابقينك؟
1: اللي عمارهم توا في الجيل اللي قبلنا, اللي عمارهم في السبعين مثلا, هذوكم الأولانيين اللي تغرموا بال.
0: ما نتصورش الوالد الله يرحمه مثلا.
1: لا لا ما نتصورش
0: الجيل ذاك كان مغروم مثلا
1: بالأغنية. لا لا اللي عمارهم توا في الثمانين وفي التسعين وربي يطول في عمارهم على الخير ما كانوش مغرومين بالأغنية الغربية. فما ديت بياف كانت قديمة ما توصلناش, ما فماش ما فماش إمكانيات باش نسمعوهم. إيش كان قبل؟ كيف عادنا إحنا بدأت قبلنا شوية جات تورني ديسك. يعني 43 تور و 33 تور. اما قبل كانوا اسمه ماك اللي عندي منه في الدار قلت لك
0: فونوغراف
1: وال يعني هذاك هو ما توصلهمش كون شعب الوهاب والموسيقي الكبار كان توصلهم الأغنية الغربية باش يقتبسوا منها. يعني هيك علاش هم معذورين راهم. ما احنا الجيل بعد تطور شويه, جاء تورني ديسك, فما ناس ميسوري الحال توجد التورني ديسك, فما ناس بدات تخرج الخارج ويجيبوا يعني الالات هذه, والكما قول أبنائهم والناس المحيطين بهم بدأوا يتغرموا بشوية بشوية. بالتالي كما قلت أنت جات الكاسات ولا ألفة
0: أكيد
1: في السبعينات.
0: ما نسيوش دور الإعلام, خاطر احنا راهو في تونس كنا نتبعوا برشا الإعلام الفرنسي, كنا نتبعوا الإعلام الإيطالي, وهذاك كان في جانب مؤثر راهو
1: صحيح
0: على الإقبال نقولوا نحن طبيعة. على الاستماع للأغاني هذو.
1: هكذا شقول جيل شباب متاع فترة الستينات, يعني وقت له هما شباب فترة, يعني كي نقولوا هما فترة الستينات شباب تقرأهم في, في, في, في الواش وسبعين كي تقول في الستينات عمره 15-16-17 حتى العشرين هكاكا. يعني علاش قلتني في جماعة السبعينات توا هما الجيل الأول, جيل الأوائل اللي تغرموا بالأغنية الغربية. بعد احنا جينا في جرتهم جيل الخمسينات والستينات والسبعينات وانتي ما تعدي يعني إلى وصولنا إلى جيلك وجيل بعدك ألفالي ولا تعدي.
0: لكن نعرف برشا ناس كبار في العمر وجيهم الغرام بالأغنية الغربية من بعد راه من بعد تغرموا بمعشنا شغل زنافور, تغرموا بجوني هاليداي, نعرف شكون مغروم وتو في الستين والسبعين معناها
1: كي وصلوا تو عاد مو تو تسجيلات وصلت
0: ايدي ميتشيل معناها ايه
1: الكاسيتات والسيديات وبعد تالي تو المحامي
0: جاهم الغرام على الكبر شوي
1: جاهم على الكبر ما كانش يعرفوها قبل الحكاية اكتشفوها فعجبتهم عجبهم الأغنية الغربية يقول فيه ميت سمع حتى ماشي بنا دي مكليقاء فقط احنا لكن فما ميلودي فما موسيقى
0: والميلودي حاضرة مدام شكري ساكلي حاضر معنا الليلة خوليو حاضر جوداسان توتو كوتونيو
1: الله
0: البيجيز راهو البلاي ليست هذيا جزء كبير منها اختارهم شكري ساكلي
1: العفو حتى انت زاد راك مغرمه بيه
0: اخترت احنا باش نحكي واكيد علي تسمعوا انت اليوم وفي جيلك زاد وانت في فتره الشباب وانت شيخ الشباب توا راهو شكري واللي سمعني في فتره ما في المراهقه والشباب على كل بلاي ليست متنوعه ان شاء الله تعجبكم حتى نصف الليل ونرجعوا نحكيوا بعد شويه. خوليو غليزياس انت تحكي على الحنين نوستالجي في اول لقاء معكم من اذاعه المنسير اللي تحبها انت شخصيا
1: نوستالجي عنده الأغاني أخرى فولي فام وعنده أما دي نوستالجي
0: كل بعد شوية
1: أما نوستالجي ما نعش فيها لحن
0: حتى أنا عندي أغنية مفضلة
1: جميل جدا
0: تنسمحي لك بعد شوي
1: به
0: به
2: مع الأيام

0: تعرف ان نعرف شكون من الاصدقاء والصديقات ما يعيطولوش خوليو اكليزياس، يعيطولو غوليو اكليزياس، معناها غول الاحساس، معناها
1: غول الاحساس. غول الاحساس. تعرف انه كان رياضي في البدايه، كان حارس مرمى في فريق ريال مدريد، كانوا في يعني في الشباب، يعني في كما نقول الاسبوار، عمره تقريب الاقل من 20 شويه، تضرب على يده
0: ولا تخلى
1: الفن. وعلاش تخلى الفن؟ هو خطر نتاع المساج كيني، قالوا درب صوابعه قد مده ما يحركهمش بالقدايه بعد الحادث اللي تعرض له، قاعد يعمل، قالوا درب على الجيتار، كان تحبك باش تعدي وقتك وتتعلم الجيتار، بشوي بشوي بدي يتعلم في الجيتار، بدي بالعازف، تغرم بالموسيقى، تخلى مجال الموسيقى.
0: شفت، رب صدفة، وين نعتبر الحقيقة خوليو. نحن نحكيه على أغاني الأجيال ربما وأغاني الغربية مع الأيام وعلاقة التوينسة بيهم، لكن ثم أصوات نعتبرهم عابرين للأوقات وللأزمان وللحدود. نحس خوليو مطرب يحبوه برشا أجيال، كما أنا أمي تحبه وأنا نحبه، الجيل اللي من بعد مش يبقى يحب خوليو إكليزياس
1: فعلا، هكا يورثوه رأو الأمر ذي
0: بطبيعة توجيه ولده، ما مش نفس التأثير بتاع
1: حتى بيلي ولده ماش كوارجي ولا آخر ماش كو مارادونا ميخرج كوارجي، مش بالضرورة يعني، فما حاجات ما تتورثش راهو. أما فما جماعة في مصر، جماعة ندخلوا حديث في حديث، ذي جماعة التمثيل، والواحد يحبوا أولادهم بالسيف يردوهم، يعني
0: مش بالضرورة،
1: موهبة موهبة، المجالات هذه موهبة.
0: ما جبت لك المرة الفايتة قلت لك أحمد زكي وما أدراك ولده هيثم كي تخلى التمثيل، صحيح كوبي كونفير من ويلدو، لكن مش نفس إبداع ويلدو، مش نفس
1: الأم وبوه زوز ممثلين
0: بتبيعة، لكن سبحان الله. أنت هديت الأغنية هذه للمستمعين وملول قاعدين يتفاعلوا، راه باش تحير مواجع برشا ناس، اللي يفكر الحب الأول واللي يحب يهدي لزوجته.
1: خونا بديع بوسعيد من ضمن هؤلاء، يعني تحية لي بديع، هو والزوجة الكريمة والعائلة، وأكيد باش يتفاعل معانا، نعرف يذوق خويا بديع، تحياتنا، وربي ونسك بالزوجة كما قلت، وإن شاء الله في لقاء قريب، وعنده ذوق رواك علاش حسها. سي محمد الهادي تريمش كذلك، تحياتنا ليك والجيل اللي قبلنا. الحقيقة سي محمد الهادي يعني مغروم فنان بالرياضة وغير الرياضة، وأكيد باش نرجعهم ياسر للأجواء هذه مع السادة المستمعين. خلنا نرجع لغنية نوستالجي كليمة فقط، يعني نوستالجي هي يعني كأنها مشاعر للحب يعني سابق كما قولوا، واسترجاع ذكريات حب قديم ترك فيه يعني
0: أثر،
1: لم الفراق كما قولوا، ذكريات حب في الشتاء. هو علاش
0: مش عطيك موسيقى تابي متاع مش تحكي على الحكاية.
1: الحب صار في الشتاء، كليش يقول نوستالجي وذكريات، ويعني الحقيقة حلوة الغناية إلى أبعد الحدود، يعني تضاهي بعض الأغاني العربية الأخرى اللي نستمتعوا بها. علاش قلت الموسيقى الجميلة ما عندهاش حدود؟
0: ما عندهاش حدود، إحساس إحساس. أنا باش نهدي لك أغنية،
1: اهدي لي
0: أنت وكل المستمعين، قلت لك راه فما أغنية دا يعجبوني الخولي، ومنهم الأغنية هذية.

0: قال لك vulnerable, miserable, vous les hommes.
1: Vous les hommes. الله غالبك حد الجيد. أو يشكر في الفتيات هذا يعني
0: خلوا لي أشفان من العالم.
1: أنا هذيك كيفاش يقولوا هي يعني غالان, يعني إنسان رقيق مع الأنثى, يلزم
0: عشيق عشيق
1: ويلزم يكون هكا الأنثى, يعني الحقيقة جنس لطيف ورقيق يلزم نعملوها برقة مش بشدة.
0: دي واضح. تعرف لي شنو يشد زادة في خوليو بخلف التكست معنا النصوص اللي غنيهم والإيقاع وكل شيء؟ طريقة النطق ياسر معناها خاصة به, معناها النطق للفرنسية معناها خاصة عند الجنوبيين
1: يعني.
0: الإسبانيول ولا طلي مثلا مونيكا بيلوتشي تنطق تقريب كما خوليو في
1: حكا
0: سحر خاص معناها
1: يتسموا لي لاتان هما يتسمى علاش خاطر هو إسبانيولي بالأساس بالطبيعة. والحقيقة خوليو جلوسياس حليت لي قوس غنى تقريبا بعشرة لهجات ولا أكثر,
0: وغنوا له برشا لغات زاد الأغاني متاعو ترجموها
1: غنى بالفرنسوية بالإنجليزية
0: بالإيطالية,
1: مطرب عالمي يعني خوليو جلوسياس. وبطبيعة الأكسون ديما متاع هو بطبيعة متاع الإسبانيورية مش كيما باش ينطقوا الفرنسية كيما يعني
0: اي سنسويل, فما نطق هكا خاص,
1: فما نطق خاص ممكن الإنجليزي
0: يزيد الشارم معناه نتصور متاعو
1: ممكن الإنجليزي ينطقوا خير الفرنسوية من إسبانيور وشوية الطلاين خطر أقرب ممكن. بيه شنو تحب آخر نحكيه؟
0: أنا نحب نسألك
1: أسني
0: الغرام هذية بالموسيقى والجزء منها معناها باش نسمعه باختيارك أنت الليلة في
1: لا اختياري واختيارك ما بعضنا,
0: هي جزء كبير من اختيارك أنت. وقتاش بدي وكيفاش بدي وفي أنا إطار
1: حين إطار ساعة يعني الغناء هذية أكيد وصل بعد وجيلك أنت وجيل لبعض وقعدوا يتورثوه يعني مدامك أنت تبارك الله حافظته وتغني فيه يعني وتعرفه.
0: إذا كاش قلت لك راهو مش بالضرورة ما نحب كين الأصوات اللي خرجت معناه فترة المراهقة
1: تاعي
0: والشباب معناه نحب أنا اللي زي تغنيل مثلا
1: واني فما لخرجوا معايا قد مع ثباتي مع وقت اللي نثبت فما لقبلي فما ياسر أغاني تغرمنا بهم ما كنتش أني تغرمت بهم بعد يعني بالجيل لقبلي. لكن أنا كنت محظوظ لأنه وقت اللي بديت نتابع الأغاني الغربية في نهاية السبعينات مع أشقائي وما أكبر مني إخواتي الكبار هم اللي غرموني.
0: غرمك برشا حاجات إخواتك الكبار.
1: إخواتي كبار بتبيه أثروا علي, إخواتي كبار أكبر مني بستة سنين وأربع سنين و يعني هو تلقاه يعني منعرفش عشت معهم, عشت يعني خنقول طفولة متاعي خنقول قبل شباب قبل وقته
0: كبرت قبل وقته
1: هي بالحق خاطر مدادي قبل قدي ما نعرفش نعرف معلومات قبل مع أصحابي حتى اللي قراوا معايا تلقاني سابقهم وذيك خاطر أخواتي أكبر مني وهما علموني وتغرمت بيهم. فقلت والفترة هذيك آخر السبعينات الحقيقة فما أسباب أخرى يا ألفة إنه لربما شهدت تراجع شوية في الأغاني على مستوى الأغاني العربية الطربية هنقول فترة ذيك. تعرف إنه بعد وفاة أم كلثوم وعبد الحليم وصارت كل فترة فراغ بتيع ظهر هاني شاكر وغيره, لكن فترة صغيرة هكاك في آخر السبعينات بعد وفاة العمالقة كلا فترة يعني مفيش إنتاج
0: شوي.
1: كبير فراغ شوي. نفس الشيء في تونس بعد أحمد حمزة وعليا ونعمة ومن عرش كون يعني بتبيع بدأوا يظهروا عدنان شواشي بعد في بداية الثمانينات
0: صحيح
1: يعني فترة ذيك صارت من عرش كيل سبحان الله
0: سموها الفترة الذهبية في الوقت ذيك معناتها فترة نقلة نوعية بين جيل الجيل
1: الجيل يعني عليا ونعمة وأحمد حمزة كل ذوكم يعني في أوسط سبعينات برزوا
0: عليا
1: سبعينات وعليا مشت لمصر ونعمة قل إنتاج متاعها وهذا يعني ممكن جعل ياسر يعني من الشباب مع يعني ما نعرفش وقتها الارتسي إذاعة تونس الدولية
0: الارتسي معناها يعني ساهمت بشكل كبير معناها في غرامنا بالأغاني الغربية من خلال البرامج
1: فما برامج
0: ما تستحضر انت أصوات معناها
1: تستحضر الأولى فيهم فايقة اللي هي اسمها الله يرحمها دليل الملولي أصلها اسمها الأصلي وعندها برنامج معروف لو كونسير دي زوديتور كان يتعدى من النص نهار الماضي ساعة ونص هذاك البرامج الإهداءات يعني الحقيقة المعروف جدا. وساعات يبدأوا المحبين والعاشقين يهديوا لبعضهم بمخبية شوية يعني يقول من
0: تلميح التلميح
1: تلميح خاطر يخافوا ما زالت فما شوية محافظة من العائلات وكل شيء وقتها فيادي من فلان لفلان أنا دي مثلا غنيت نعش من نص الجي ولا غنية هكا الفترة ذيك الحقيقة إهداءات وكانوا القصصات يأخذوهم من المكتبات يبعثوهم في من المكتبات مش من جلسة الإذاعة ولا التلفزة. يمشي المكتبة ياخذ قصص يقولوا نتاع الارتسيين نتاع برنامج فايقة ولا برنامج باش يبعث هذا
0: برشا اسماء فايقة. انا جيلي دنيا الشاوش.
1: دنيا الشاوش وقتها في بدايتها وقتها دنيا الشاوش بدات تقريبا عام 78 هكا بدات دنيا الشاوش في الإذاعة
0: في التسعينات. الحقيقة كنا نقراو على صوت الارتسيين معناها ونسمع دنيا الشاوش وهجر بالشيخ رشيد الفيزع زاده ايفازيون
1: حورية قلاتي كان زاده اسم كبير
0: فايقة زاده كما قلت انت شكري بوشيح على حبيب العيد زاده من ابرز الاسماء وقتها في فتره السبعينات. ما فما جيل ممكن يتفكر البرنامج هذيا كان يعدي فيه وقتها موسيقى الروك
1: فما كل واحد شنو
0: الاختصاص نتاعو
1: كلهم عندهم برامج الكل لكن البرنامج الاكثر خذاي خاصه فتره هذيك نقول نتاع فايقه برنامج الاهداءات والاغاني الجديده كل اللي خارجه يعني تعديهم
0: سباق الاغاني
1: كل هكا سباق الاغاني الحقيقه اجواء كبيره ياسر. وفي الوقت هذاك ما فماش لا انترنت ولا سي دي ولا شعرنا غديك فما الديسك الكانون 3 و 33 تور نفكر في دارنا فما توجد ما عرفش كيفاش توجد تورني ديسك ونسمعه وقليل مش والكاسات
0: ايه
1: وقتها الغزو نتاع الكاسات الغزو بالطبيعة نتاع
0: فما حوينت معناها كانوا مهمة التو ما عادش
1: بكل موجود. تعرف ايه. فما ومش بالضرورة تلقاها الكاسات ترى باش تلقى جودة سان ولا صعيب تعرف شنعملوا قبل يا ألفة نبدأ ديما القارة يعني الراديو كاسات
0: راديو كاسات
1: معناها يبدأ ديما حاضر الكاسات فارغة ديما حاضرة والغناية اللي باش نسمعه التزي نسجلوها وقتها تفكر خويا الله يرحمه رياض كان مغرم هو اللي غرمنا أكثر كان جميع عنده كي نقول لك كمية متاع كاساتات ممكن ما نعرفش اشترى استوديو تعبيه يعني بالحق
0: قديش وقت الكاسات
1: هو ياخد هو يسجلهم تسجيلات نادر ويعمل لي زونشينمون
0: كي تحب تشري لي كاسيت بقداش في الوقت هذاك
1: الوقت هذاك اقل ما تقايف بالنهايه 500 مليم ولا حاجه
0: فكرها بالفين انا
1: لا اقل 500 مليم وممكن هذاك ولكن كاسيت فارغه ناخذوها ونسجل ويسجل تسجيلات بالعمل انا في وقت من الاوقات نحسب الاغاني فما اغاني يعملهم على بعضهم ساعات مثلا يكون من يمشي من خوليو لجوداسان دي زونشينمون يعملهم هو حلوين كان مغروم يعني يربطهم بتاع.

0: ليه نور الدين الشاوي كيفاش ما ننساوه معني لازم نقولوا عليه في وقت ما احنا جيلي مثلا سميت لك دنيا الشاوي وهجر بالشيخ سامي الفهري زاد في وقت ما هيكل بوزويتا
1: حقيقة ما عادش نسمعهم وقتها.
0: لا
1: أنا وقفت غديك.
0: أحكي لك أنا عن جيل متاعي شكون اللي
1: غرق. وقفت على حبيب بالعيد ودنيا الشاوش وفايقة وحورية قلت هذوما وقفت غادي ما عادش نسمعهم بعد. بعد شوية ما سيح كل جيل وجيل وما ما عادش ما أنا يغريني الأمر ما عادش لي سبة ولي آخر تغيرت
0: تغيرت المعطيات.
1: هكذاش قعدت غديك هكذاش كي نسمع هذوما نحفظهم الأغنيات ونتوحشهم ونحس فما حنين خاصة
0: نحكي عليهم. قلت كلمة ما نجمش نعديها هكيك قعدت غديك. برشا يلوم عليك النقطة هذه يا راه
1: مو بكون غلط قعدت غاديك بلكش ما عادش ما نعرفش يعني مش كان في في في في الغربي حتى في الشرقي قعدت غاديك تشوفي فيه برنامج ساعات من حين لاخر نسمعوش غناية هيك تطربنا ممكن الخطا مني نجم يكون وقفت
0: من ولا فيك الزمان
1: قل للزمان يرجع يا زمان
0: لا
1: ما ولو انه الجيل الحالي ما نلومش عليهم روا كل واحد عنده فتره شبابه وفتره
0: كل واحد عنده ماضي زاد ريت انت عندك حنينك الماضيك معناها ما من شك انه كل واحد يعجبه الماضي نتاعو راه وعنده حنين هكا الفترات معينه الاصوات معينه الاغاني معينه لا بالجدره
1: اما باقي نبقى منحاز لفترتنا ممكن الابداع نرجعوا مع بعضهم علاش هم كلثوم وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب كل جو مع بعض ما جاوش بعد جاوش بعضهم ناس اخرين ومطربين كيف كيف
0: جاوش
1: بونيام وبتجيزو وابا وسسمها ودونا سامر ونعشكون والاغاني ما عادش ذولي
0: جاي برونو مارس جات ليدي غاغا جات كريستينا اغيليرا قبلهم سيلين ديون قبلهم ويتني هيوستن
1: قبلهم تو تحكي هذوما سيلين ديون
0: جاو بعدهم
1: جدد
0: فما ليدي غاغا فما شكون اخر برونو مارس فما اعطيني اسمي خويا فكرني حسين
1: اغانيهم اغانيهم مسموعين
0: مسموعين على شنو باهيين لازمك تبع الهيت باراد وتشوف ترتيب الاغاني وانت بيدك تسمعهم تعرف ما تمامكم ما تركبش الاسم على الاغنيه وشكون يغني
1: اما ممكن فما اغنيه باهينه ما يجيش البالي
0: هذاك علاش نكملوا مع الاغاني البهينه عندك انت
1: قلت من غير ما تشعر يا ولد
0: ليه انا تبع فيك انت راه
1: لانك تعرف انه فما
0: اسم لا انا ايش نقول لك خوليو نحبه جو داسان اسمعه برشا يعنيني شغل أزنافوغ أنا من عشاقه مثلا شغل
1: أزنافوغ عنده شكل معين شغل
0: ليه شغل أزنافوغ بالنسبة لي في في في مرتبة أخرى معناها وكنت من الناس اللي حضروا له في حفلة 2009 وكنت في غاية الاستمتاع وأنا نسمع في شغل أزنافوغ كنت نتمنى نحضر في فترة إيديت بياف نحب أغاني إيديت بياف في الأغاني الإيطالية نحب زدا لقدم وتنجيو بعد شوية البرشة أسماء زدا حتى في المجموعات أنت تحكي على البيتجيز نحب البيتلز مثلا نحب برشة زدا مجموعات الأبا زدا دانسين كوين وبرشة من الأغاني على كلها باش نسمعوها من المستمعين ذيقة من الأغاني إن شاء الله يعجبوهم ما تصورش كون ما يحبش ليتي أنديا
1: ليتي أنديا الخريف الهندي الصيف الهندي الصيف الهندي
0: الله خير
1: في الخريف
0: الله خير
2: Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: قطر
1: ش وقته لتي انديان ولا لي
2: لتي انديان هذا يجي في الخريف ظهر لي
1: في اكتوبر نوفمبر سخانة
2: سخانة كيما نقولوا احنا عندنا شو يقولوا ومد العرجون يقول وقت سخانة تاع الخريف
1: في الليل منسمة شوي
2: منسمة شوية فما طقس معين غنى عليه جوداسان
1: في أمريكا الشمالية بالتحديد وتعرف أنه الغنية هذية غنيها فنان إيطالي بروح خاصة جدا فنان عارفك تحبه زيدا
2: عرفته
1: اللي هو
2: توتو كوتونيو
1: أفريكا

0: أنديان
1: أنديان مو طلياني توتو كتولي مبدع
0: مبدع
1: تعرف هو غنى قبل روا هو غنى قبل جودا سان بتالي الاقتباس صار يعني الأغنية الأصلية لتوتو كوتونيو عام 75 بتالي جودا سان تم الاقتباس الأغنية
0: ومش النجاح الوحيد اللي عرفناه بصوت جودا سان وكان حاضر فيه توتو كوتونيو خاطر إسيت ونكزيست
1: با متاعو زادة توتو كوتونيو
0: هو بالأساس كان هو باش يغنيها لكن من بعد هو شخصيا توتو كوتونيو اللي اقترح على جودا سان لمتعة المستمعين في
1: يعني
0: العالم
1: يعني توتو كوتونيو كان الإيطالي كانوا أصحاب هو الحقيقة مطرب عالمي وملحن عالمي لأنه لحن العديد من المطربين والمطربات يعني في الغرب داليدا جودا سان ميري ماتيو يعني العديد من المطربين اللي غناوا له الحقيقة اسم كبير ويعتز بأنه إيطالي الغنية المعروفة
0: ونيتاليانو فيرو
1: إيه إيطاليانو فيرو أشاتي مي كانتاري
0: تبعت شوية نسمعوها
1: لسموا شانتي خليوني نغني وذيك ممكن الغنية تنحكي عليها بعد شوية أما حبيت من خلال كي ذكرنا لأشاتي مي كانتاري نش نعديوها نحيي سيلهادي سليمان زميننا
0: تحية كبيرة لي سيلهادي
1: يوجه لك تحية
0: ولفة بالصحة.
1: وقال اختيار صعب أنكم تقدموا في حصة مشتركة أنت ولفة
0: يسرني الغاية متاعك
1: وذكر لي قال يتبع فينا قال سي الحبيب العيد الله يذكره بالخير قال راهو جات فتره فترات نشط في ذات المستير وانا كنت معاه في الجانب التقني وبالنسبه من عشر المعلومه الاخرى اللي قالها لي على كل حال يتبع فينا بالقدا بالقدا والاغاني خرجتنا للاجواء الجميله
0: ورحنا منها الحصه ذي قلنا بالك شي ما
1: هو باش تعرف قلت لك لا قبل شويه
0: معاها
1: شفت كي قلت لك على قبل شويه الجيل قبل السبعينات كيما سيلهادي وغيره هذو كلهم بداوا يتغرموا هما بالاغنيه الغربيه شاتي مي كانتاري قلت له مبرمج
0: قال لي مغرومين بها هذيك اللي من نتاع ايطاليا وتعقيب زاد على تفاعل المستمعين والاصدقاء وكل زاد نحب نوجه تحيه لخديجه بن نصر تحييك برشا شكري وتقول ما تنساوش زاد بيير باشلي
1: اي
0: يعني من اجمل اغانيه ميغاي ماتيو ان شاء الله كان بقى وقت نسمعوها ما نجموش نجيو على الاصوات الكل والاغاني الكل هم علاش يسميهم معناها يسميهم اغاني خالده
1: زيترنيل.
0: ولا زيترنيل علاش ولا
1: خاطر هالشيء هذا لانهم
0: ما تموتش
1: لانهم يجمعوا بين الاحساس والكلمة واللحن إذا كان تجمعوا هذوما ثلاثة من ناحية بالك ما تموتش الغناية رأوا أغاني ذي كما عنا في تقول أغاني فما أغاني أم كلثوم والعب الحليم فما العديد من الأغاني العربية ما تموتش لأنه نعمل مقارنة لأنه تجمعت الكلمة الجميلة واللحن الشجي والأداء بإحساس
0: مضمون يونيفرسال كما يحبوا الفرنساوي كما يحبوا الطلياني كما يحبوا الامريكي كما يحبوا المستمع في الوطن بالضبط. العربي معناها
1: يعني البشر بشر والانسان انسان يعني في كل اسقاع العالم
0: أحساس.
1: سبحان الله ربي خلقنا من نفس واحده يعني بطبيعه باش يكون نفس الاحساس مش خاطر احنا عرب نحسوا اكثر من القرة كما يقولوا للغربيين كيف الاحساس اما كل واحد وما نعرفش يعني خنقول وتركيبته شويه يعني على الاقل والمحيط اللي توجد
0: شنو
1: فيه
0: معناها احنا نحسوا خير ولا هم
1: لا لا لا ما فماش تحس خير ما تحس خير لا ما تقولش هذه يحس خير كان واحد يجي في طبيعة يعني صعبة شوية قاسية تلقى متعود شوية في مناطق صحراوية تولد في بيئة كما تلقى يعني سبحان الله البنية الجسمانية متاعه قوية كما الأفارقة تلقاهم
0: لكن هذوكم زاد بيدهم عندهم موسيقتهم
1: عندهم ما قولكش لا لكن ما عندوش وقت كبير باش يلزم يقاوم الطبيعة وفي جهاد يومي وفي حركة
0: عنده
1: يعني
0: موسيقى تشبلهم يعني فهمت ميش باش تكون دوس هكا ورقيقة
1: عنده موسيقتهم
0: يعني
1: عندهم مكل دورة في أمريكا الجاز
0: وغيره والبلوز تويرق مثلا في الصحراء معناه في مناطق
1: لكن تعبر
0: معينة.
1: على معاناة السود في فترة كي بدات
0: هذا هو
1: من التول الجاز كيفاش ولا البلوز هذوما تعبر على همومهم وجات في أمريكا وقت كيفاش يعيشوا كل شيء يعني كيما سيد درويش غنى نعمل مقارنة غنى للعامل وغنى للمجتمع المصري في بداية القرن العشرين يعني كيف حبيت نقول الموسيقى يعني تعبر على هموم يعني الناس والشعوب في الأخير وهكا علاش ساعات تلقانا نحسوا نفس الإحساس اللي موجودين الناس في رقعة معينة تلقاهم عندهم إحساس يعني متشارك أو إحساس مشابه
0: وساعات راهو كي تمشي تسافر وتحضر عروض مثلا من عرشنا تتأثر بها في أي بلاد معناه يمسك الإحساس وهما بيدهم كي تجيهم عروض مثلا عربيه تونسيه وغيره يحسوا زاد باحساس خاص نجم تتقاسموا معاهم معناها الشعوب.
1: وانت تتكلم مغرومه بالسفر والفه وتعرف الامر هذا اكثر مني.
0: وانا ساعات الموسيقى راهو تهزني الذكريات معينه مرتبطه بمكان ببلاد وكل تو كيما الاغنيه هذه ما تصورش انسان كي يسمعها ما يسرحش هكا بخيله.
1: لا باش نعديوها ولا تعدينا؟
0: لا لا اللي باش نعديوها توا يا في روما يمشي يا في فلورنس يا في فينيس يا في ميلانو الوجهه وين؟ إيطاليا
1: ميلانو دار لي توتو
0: كوتونيو لا شاتمي كانتاري
2: مع الأيام.

0: غني ألفا. أغنية جميلة.
1: حسك بالسعادة راهو.
0: سعادة.
1: تقولي إيطاليا بحذيك تويك.
0: هي الحقيقة الأغنية يعني كما قلت أنت منذ حين شعار للإيطالية ولأنه بشكل آخر أغنية نجم يعتبرها وطنية كما يقولوا كما يتشبقوا للتونسي الحر الأصيل و و و
1: الأغنية هذيك راه مش ما حكيش على حاجات البيه كهو في الأغنية ما حكيش على السباغيتي الدينتي والحاجات المميزة الإيطالية
0: القهوة والسباغيتي
1: لا راه حكي حتى على نقد مظاهر معناها في الوقت اللي تغنيت فيه تقريبا عام 83 قد مظاهر كنت عايشتها إيطاليا معناها بلاد وليت تبع في أمريكا تراجع الدين فيها ومع هذية يقول توتو كوتونيو في الأغنية أنه أنا فخور كوني إيطالي
0: ثم يعني عمل فيه رسالة زادة في الوسط مشاعره القومية يعني والرومانسية يعني وظفهم في الغناء إلى جانب الكرة والقهوة والسباغيتي اللي تختص بهم إيطاليا عن بقية دول العالم ولونه كان باش يغنيها أدريانو
1: تشيلنتانو
0: هو كلي تكون أدريان تشيلنتانو غناك الغناية تيامو حلوينك الأغاني
1: عمش سمعك غنيته خين تراه يعجبوكو إلا ليه

0: اش قولك
1: شيء كبير. هذه زاد الفرقه نعرفها الفتاه والزوز الجاب
0: ريتشي ايبوري
1: ريتشي
0: لي بوف تفذ مغنيه زاد احنا
1: هذه العينه الخضراوين يعني نعرفها المطربة
0: احنا وتارك انت مجيل تربيو على الريونو مثلا
1: صحيح.
0: الكل مثلا الاغاني ذوما والاصوات ذوما عرفناهم من خلال برامج رافائيلا كارا من خلال برامج بيبو زد اي ودومينيكا إن وبرشا معناها عناوين
1: اخرين نقول خاطر كانت ايطاليا يعني الراي في العاصمة أحوازها قبلنا وصلت
0: قبل.
1: احنا كانش في السيك يسفى طقس شوية في الساحة
0: ولونتين وستي لونتين
1: كل يهبطونا القنوات الإيطالية الكل يهبطونا
0: وساعات حتى في الراديو تورا
1: اي يغلب اي ساعات في الراديو يغلب لكن بعد احنا في الثمانينات ولات القنوات الإيطالية خاصة راي ولات عنا زادة قارة كانت قارة في تونس في العاصمة والأحواز اكلاش تعلموا التلانية على بكري هذا وقتها بدأت تظهر الأغنية المصورة وبداوا يظهروا الكليبات والفرق هذه ومنهم الريشي دي بوفر والكفنيه يعني الفرقه هذه معروفه زاد عملت صدى كبير ياسر باغانيها المعروفه وكان هذه ما كانتش برمجه هذه برمجه انت
0: لا برمجت
1: ورجعت لي
0: عندي ضعف للاغنيه الايطاليه وتعرف انا على قد ما هكا قدمت برامج معناها يعني تعنى بالاغنيه الغربيه عاد ديما نسمع يقول لك مثلا الفنان هذي على اول ما اكتشفوه في مهرجان سان ريمو الاغنيه هذي اول ما تغنيت في في في مهرجان سان ريمو هو ليكيفالون تاع مهرجان الاغنيه التونسيه والبلاصه هذه سان ريمو كي مشيت الكوت دازور نيس اصريت كونه نمشي لها سان ريمو هذي
1: كيما توقعتها يعني
0: بليت صغيره محليها مليكتها خفيفه جوست باش نشوف البلاصه هذيك اللي خرجوا منها ما نعرفش نجوم كبار كيما توتا وتوتو كوتونيو اول ما غنى لاشاتي ميكانتاري غناها في مهرجان سان ريمو معناها صغر بعره على نيس
1: مهرجان معروف بطبيعة كبير
0: اي مهرجان كبير واغلبيه الاصوات اليوم معروفه في في ايطاليا في العالم خرجت منه كيما مثلا ايرس راماتزوتي زاد من الاصوات اللي خرجت من المهرجان هذا

0: هذه إشارة يعني حبيت بتريش مكملوا نسمعوها
1: مش نسمع أغنية أخرين
0: فقط على الإيطالية علاش الإيطالية عندي فما حنين خاص والإيطالية بالحق راو الأغنية الإيطالية والموسيقى الإيطالية في ال... في الريادة راو في ال... بالنسبة لأوروبا لأنه حتى على مستوى السيمفوني والمصطلحات أنت كي تشوف في الكونشيرتو راو المصطلحات الكل إيطالية راو
1: صحيح.
0: في الموسيقى العالمية التولي يستعملوها الموسيقى حتى العربية مازالوا يعني يستعملوا المصطلحات الإيطالية لأنها أساس الموسيقى هي إيطاليا راهو بالحق راهو عندها تاريخ كبير ياسر
1: كل ما هو جميل مرتبط بإيطاليا كريتشاندو زي ذاك الريتم ما
0: تتطلع معناه
1: بينيسيمو
0: لا عبد الوهاب حتى كي محمد عبد الوهاب يعني يستعمل مصطلحات الإيطالية في كما قلت لك العديد منها بتوم استحضرش فقط العديد من كيفاش يقولوا المصطلحات
1: الموتكنيك معناها
0: موتكنيك إيطالية لأنه يعني بالأساس الموسيقى هي الإيطالية الرايدة
1: مازلنا باش نحكيو على الموسيقى باش نسمعوكم موسيقى ان شاء الله تكون على ذوقكم هذه الاغنيه الجايه هديه مني لكل المستمعين هديتي هذه نخلي لكم الوقت الساعه ثانيه باش هدي برشا اغنيه تخليكم معنا في الاستماع راجعين برمجني لكم لاورا باوزيني

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدر عدد من الفاعلين السياسيين والوطنيين إلى جانب منظمات وشخصيات برلمانية ومدنية ومثقفين وفاعلين في المجتمع المدني أصدروا بيانا مشترك عبروا فيه عن ترحيبهم بالتصريح الأخير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أكد أن أمن تونس يعد جزءا من الأمن القومي الجزائري وأن الجزائر لن تسمح بأي محاولة تستهدف أمن تونس واستقرارها واعتبر الموقعون أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين مؤكدين أن الروابط بين تونس والجزائر تتجاوز حسن الجوار إلى شراكة متجذرة في التاريخ والجغرافيا ووحدة المصير عززتها مسيرة النضال المشترك والمصالح المتبادلة. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو من بينها موقع تونس الجغرافي المتميز وما تسخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحرية العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. استقبل ولي سوسة سفيان التنفوري صباح اليوم بمقر الولاية عدد من المواطنين الذين ساهموا في مبادرة تلقائية وطوعية من خلال تنظيمهم لحملة نظافة بحي بير الشباك وذلك تكريما لهم وتقديرا لما أبدوها من روح تطوعية مواطنة فاعلة في خدمة الصالح العام والمحافظة على النظافة وجمالية المحيط كما توجه بالشكر لوسائل الإعلام التي ساهمت بتورها في نشر قيم المواطنة وتكريس سلوك محافظة البيئة. أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائري الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أمرا بداعي 4 أشخاص الحبس المؤقت بعد قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغبية وأوضحت النيابة الجمهورية لدى المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الإجراءات جاءت في إطار التحقيق في حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية منذ نهاية الأسبوع الماضي مشيرة إلى معالجة 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية يشتبه في قيامها بإضرام النار في مناطق غابية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: وفي حصة كيف ما اليوم ما نجموش ما نحكيوش على فنان كيما مايكل جاكسون. نرجعو لكم في جولة مع الأيام وحصة خاصة اليوم بالموسيقى الغربية وعلاقة التونسي بالموسيقى الغربية والأسماء العالمية. وانت عندك برشا حكايات في علاقة بمايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون واحد من بطبيعة من أهم الفنانين أو المطربين في تاريخ الأغنية الغربية. الحقيقة صوت متميز. هو محل كان مع الفرير جاكسون, كانوا مجموعة هو
0: جاكسون فايف.
1: جاكسون فايف كان هو أخوات جانيت جاكسون, أخته خاصة تربطت بيه ومجموعة أخوات مع بعضهم. في الأخر يعني استقل وحده. لكن نتفكر ألف أول كليب غنائي غربي تفرجت فيه كان مايكل جاكسون,
0: واللي هو كليب غنيت شنو؟
1: هاش نقول لك لا مش دانجرس, ذاك اللي يحس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ نفكر عليه
0: بلاك وايت.
1: لا هاش نتفكر قاعد
0: سهلة.
1: لا زيد تدخل لي
0: تسمينا في الغنيات الكل سكريم. ليه
1: لا زيد
0: اعطينا قربنا تو كان ما حاولت ما لقيتش انا اللي في العركة.
1: في العركة بيتيت عرفت ولا
0: متعدي
1: المحلة. لا المعنى هي مو انت والمعنى ما هي ننسحب.
0: هي ننسحب إذا ولا مترجمة مع شكرا
1: سكرة العناوين. انت والترجمة شنية انت كيفاش تحب الترجم. اما راهو الغناية في رسالة ضد العنف.
0: ايه

0: الكليب هذايا قلت لك اول كليب تفرجت فيه تفكر يعني في دارنا وحنا صغار في الثمانينات لمحالة. توفر لنا جهاز فيديو بنوع بيتا ماكس. أيوة الفا عديزين بالضحك شوية شوية جدية بالنوع بيتا ماكس. تعرفهم كانوا قبل في اش اس وبيتا ماكس. كيفاش يقولوا نتفكر أول كليب تفرجنا فيه المايك جاكسون.
1: انت تضحك طبعا.
0: فما هي المحلة الغنية ذي بالذات يعني فيها رسالة نبذ العنف والقتال في الشوارع بيتي تي و اش قلت انا قلت هذاك هو العنوان قلت كذاك هو العنوان انا انتم اولتوه شويه
1: اي والله لا اولني لا احنا شكري سكري في جلباب مختلف راه وذاك علاش
0: اولتوه بيتي تي اما قلتها يعني قلت
1: بالرنة شوية نحكيو على حاجة أخرى. كيفاش فلت الحاجة
0: شو قولك هنكملك مع مايكل جاكسون يحزز في العركة هذه يعني لأنه فيها قلت لنبذ العنف ولا لا لا في رسالة مش هكا وبرا يعني وفعلا زوز عصابات يدخل في وسطهم أول غنية تفرج فيها مصورة يعني مايكل جاكسون قلت لي ومباتري تعرف يلبس اللبسة متاعه المعروفة كلها يعني
1: السروال الاسود والجوارب البيضاء والكمون
0: والشطحه اي والجوارب يعني الكلاس الابيض ولات موضه بعدها في الثمانينات الناس كل يلبسوا كلاس ابيض حتى مع صبات يعني اسود لا كلاس ابيض
1: هو ليه اسمع الفنان معناها كل كسواره هو مايكل جاكسون ولا غيره تو باش نجيو بعد شويه مثلا للمجموعات ياثروا حتى في الشكل راهو ياثروا في الموضه معناها
0: الناس كل يلبسوا الكلاس الابيض ولا حتى مع الصبات لا لا لا الاسود لك حل وعادي معناها بالتالي بتبيع ما عادش تو الموضه تغيرت بلون الصبات لون السروال يعني على كل حال
1: وكيفاش فلت الحفله نتاع مايكل جاكسون
0: في اي عام 96 اشقائي حضروا لي التذكره ومجانا والكيف كيف حتى يعني التنقل معهم نعرفش والله لا نعرف تو نادم تو نادم مشاو في ملعب المنزة وقالوا لي حاجة فوق الخيال كيفاش نسلم في مايكل جاكسون في حفلة كيما هيك التو ما عرفتش التو ممكن ظروف خاصة ممكن لا
1: والله حالة ربما خليتك
0: ما فهمتش ساعات الإنسان يقوم بسلوك وبالتالي ما ينجمش يفسر وقتها بالتالي يعاود بعد مدة يقول شبيني مشيت فك السلوك هذاك
1: اي معناها انت توا تحب مايكل جاكسون
0: بطبيعة طبيعة قلت لك أول كليب تفرجت فيه الأغنية غربية مايكل جاكسون فماش يعني وغني الحقيقة الرقص متاعه وأغاني طريقة يعني
1: أسطورة
0: أسطورة وصوته
1: شفت الفيلم يعني الأخرين يمتعه
0: لا لا لا لا
1: أرقام قياسية والناس اللي عندهم حنين كيفك وكيفي وأجيال حتى ذي فنين راهو معناها لكل الأجيال مشيوا للفيلم باش يسترجعوا ذكريات الماضي ويهزهم الحنين لفترة مايكل جاكسون وكل ما يتبع الأسطورة خاطر في الأخر هو أسطورة معناها نزلت حي أي في
0: عم يخسرته في الأخير يعني ما عرفش عمل في روحه يعني عمل في روحه ما لا غالب يعني لظروف خاصة لأنه خاف حتى مكل العمليات اللي قام بيهم وكل التجميل و للأسف يعني حسام يقول لي لا صحيح شنو قام يعني كان هي مرضية مش لا لأنه هو بيدو بين قوسين وسامحوني يعني عبارة عنده عقدة شوية من البشرة السمراء فترة لأنه فما عنصرية وما إلى ذلك لا متأكد من الموضوع يا حسام بعد ولا مرض من كثر يعني التجميل والعمليات اللي قام بهم ولا بعد عنده
1: كل
0: مرض بالضبط صار فيه احنا محالة حسام دفع عليه قال لي حياته الخاصة ذي لمحالة
1: هي خاصة فيها برشة تفاصيل
0: والله يرحمه وينعمه إن شاء الله بتبيع احنا نترحمه على الناس كل راهو ملوله بشر ما عليناش
1: يبقى فنان كبير وعنده محبين وكما قلنا من أجيال مختلفة مازلنا باش نحكيه وعليه الموسيقى الغربية وأقطابها ونجومها بما في ذلك حتى المجموعات كما في جيلك كنت ثم مجموعات موسيقية كما في جيلي راه في جيلك المجموعات تتفكرها من هما
0: فكر البيجيز بونيم أبا ما نعرفش ياسر فرق ياسر مجموعات الحقيقة وخلاو الأثر كما قلت لك خاطر في آخر السبعينات بداية الثمانينات هذيك فترة يعني الغرام تاعي ومع بروز هل يعني خلينا نقول المجموعات هذية واللي تقريبا الشباب اللي في سني واللي أكبر بطبيعة خاصة كنا غرمنا بالمجموعات هذه الحقيقة
1: حتى في جيلي زيدا كانوا ثم مجموعات وما يعبر عنه بالبويز باند وإلا الجيرز باند معناها المجموعات النسائية والرجالية تو بي ثري بويزون باك ستريت بويز سمعت ليه ما ذوما في وقت
0: لا هيك ما عاش نسمع
1: ليه ذوما في زماننا كنا قبل خلينا نحكي لك احنا شنو كنا نعملو كنا قبل نشريو المجلات اللي معروفين معناها فترة التسعينات خاصة أوكي فان دو ستار كلوب
0: الله
1: ونقصوا كتصاور متاع هالمجموعات هذوما ولا حتى الفنانين ونعلقوا في بيتنا مثلا وشو قديش صوب هالمجلة في البوستير
0: على خاطر التصوير
1: على خاطر التصوير وشو قديش نصرفوا عليها كالمجلة دي كان يجي من فرنسا معناها فهمت مش مجلات محلية
0: ديما منعرفش نشوف الشاب يتغرم باللي قبله واللي وقته انت توا بعده صعيب شويه كان ينقص الغرام بصراحه
1: والحماس ينقص شويه
0: بعد فتره يعني تولي اهتمامات اخرى ومشاغل اخرى ينقص ديما هي فتره الشعله هكا نتاع الانسان فتره الشباب
1: المراهقه صحيح
0: المراهقه هذيك اللي تغرم بها يعني بالغناء تغرم بها باشكال تعبيريه اخرى بالفنون بي بي بي يعني هكا علاش اللي قبله تلقاها الحاجات اللي سبقته تغرم بهم ووقته هو بعده صعيب شويه انت توا حاك تعرف
1: يعجبوني فنانين توا اما ما كنتش بنفس الغرام نتاع قبل قلت لك كنا نشريو المجلات ونقصوا تصاور ونعلقوا لي بوستات
0: معناها نتاع وقتي نتاع كي نحكيوا على البتجيز وبنيام كل تعرفهم بطبيعه
1: الحال ونحبهم
0: زيد تغرمت بلي قبلك ولي وقتك بعد تنقص شويه
1: تنقص شويه يمكن ولات ميولاتي شويه للشرقي اكثر للتونسي ما نسمع كل شيء حتى تو نسمع
0: لا
1: كل
0: تسمع
1: شيء
0: هذا ما شكش يعني انك تسمع لكن الغرام وكل الوهج تاع يعني الحقيقه ينقص شويه بصراحه توهج نقولوا هكا العباره المناسبه كلك الانسان الغرام الشديد ولع
1: والانفتاح باش تسمع برشا موسيقات وتكتشف برشا
0: باش نسمع تو
1: بيجيز على ذوقك انت في لقائنا اليوم في مع الايام

0: Too Much Heaven.
1: Too Much Heaven. من أحلى الأغاني. اسمع اللحن.
0: سرحنا.
1: لأنه بالحق اللحن جميل يعني معاش يهزك العالم آخر. بصراحة ديما أقوله يعني مش فرق بين الموسيقى.
0: رغم
1: أنه
0: تعاودوا رغم الأغاني هذوما كيف ما
1: تعاود عودهم بعد.
0: Too Much Heaven كيف ما How Deep Is Your Love. كيف ما
1: Tragedy Night Fever. Saturday Night Fever. هذيك اللي اشتحى عليها أغنى مثل عليها.
0: اشتحى عليها صحيح.
1: اشتحى عليها ومثل عليها جون ترافولتا في فترة من الفترات واخذت هذيك الشهرة بداية شهرة الفرقة دي ولأن رايرو بدأت الفرقة في أواخر الخمسينات بداية الستينات بدأت النشاط بتاعها ما تعرفت أكثر وخذت يعني الصدى بتاعها في السبعينات هما ثلاثة أخوات وصوتهم حادة
0: معناها بخلوا توأم
1: توأم واحد معهم الكبير فيهم هذي الصوت هو اللي ياخذ مقاطع الفرديه وحده وزوج اخواته
0: في العالي غني
1: في العالي
0: اغموني فوكال
1: سبحان الله
0: ما بالحق مزينه برشا
1: وصوتهم هكا فيهم تقول ساعات تقول يعني اصوات يعني نسائيه مش مش
0: وما عملش لي بيرفورمانس الكبار معناها ما غنيتهم حبوه منيس خاطرهم اغاني هاديه
1: هذا والاغنيه ذي الحقيقه الفكره الاساسيه يعني كي تقول تو ماتش هي هافن الجنه يعني بالوحده يعني ما نعرفش يعني كنا ما نعرفش تدعو للحب وتدعو للسلام وتدعو الكرم والعطاء بدون مقابل والغنية ذي الحقيقة يعني اخذوا عليها جوائز راو الغنية ذي تو ماتش هافن يعني حتى يعني اليونيسيف يعني يعني كرمتهم من أجل يعني أغنية كانت تحث على السلام والمحبة والحقيقة معاني إنسانية عميقة وكبيرة ياسر واللحن علاش قلنا ديما الإحساس والغناء والكلمات واللحن
0: ساعات ما تفهمش اللغة راه
1: هي توصل
0: لك الموسيقى
1: وكي تتاكد من المعنى نتاعها وتشوف الكلمات ولي تحبها اكثر يعطيك صح
0: اكثر ندمج مدنا على ساتوداي نايت فيفر سمعوكم ستين لايف مثالش
1: ستين لايف تحب نحكي عليه بعد يعني
0: شي ما
1: تحب لا لي انا تشارت يا ستين لايف في اخر السبعينات
0: رجعت الموضه نتاع الديسكو وقتها
1: ديسكو.
0: جو الديسكو
1: وتربطت لي بحاجه ستين لايف خلينا نسمع الاغنيه خير بعدين نرجع
0: نستنى الحكايه بعد شوي.

0: خليتنا متشوقين للحكايه. راهو
1: حكايه يعني سينو لايف لان تربطت في اخر السبعينات. انا كنا نسمعها نتفكر اجواء منتخب الارجنتين، لانه يعني ترشحنا الارجنتين عام 78 دخلوا الكوره توا. فما في يعني فيلم قصير هو يعني اسمه رياضه واحلام. كان المخرج محمد علي العقبي يعني قدموا فيلم قصير على رحله منتخب الوطن التونسي وترشح وقتها للارجنتين. يعني كينو سبق يعني من الاول بدا يعني من المقابلات يعني الاخيره يعني بتاع المنتخب، خاصه مقابله مصر ترشحنا بها، بدا يحضر في الفيلم. جاته فكره الفيلم، يقول لك كان ترشحنا نقدموا الفيلم، كما ترشحناش زايد ما خسرنا شيء. سبحان الله، وترشحنا وعمل لك الاجواء ذيك. عاد من جملتها بعد الترشح عبد النجيب الشتالي الله يذكره بالخير والله يفرج عليه، مدرب منتخبنا ذاك، سمح للملاعبيه باش بعد ما ترشحوا باش يتفردوا شويه فك الصيف هذيك. من جملتهم صدق ساسي عطوقه الحارس الاسطوره، وروف بن عزيزه. روف بن عزيزه كان يلعب مع النجم الساحلي ويعيش في سوسه، جاب تلقاه مع عطوقه. وعطوقه يعني ماش فك الاجواء ذيك وفك السهره ذيك مع الاجانب ومع السياح، يرقصوا قلت يرقصوا على السين لايف مع بعضهم وتربطت يعني. وتو كنت تشوف كرة أحلام تلقى يعني المخرج ركز على المقطع ذاك بالذات يعني، ولا السهرة ذيك برغم أنه كل ملاعب فين سهر، أما ركز على أنه عطوقة وبن عزيزة في أحد نزل في مدينة سوسة ويرقصوا مع السياح على أغنية السين لايف. تعرف شكون روف بن عزيزة؟
0: بوم مرام بن عزيزة.
1: كان هداف وكان في المنتخب وسجل في وكان يلعب في فريق النجم الساحلي. يعني حبيت تربطت لي سبحان الله الغنية ذيك، لأن في الفترة ذيك ظهرت عام 77 تقريب الغنية، وعام 78 الترشح استغلها المخرج باش يقدمها. فما غنية أخرى للفرقة هذية تراجيدي زاد جت بعد شوية عام 79-80. تفكر تراجيدي غنية جديدة وقت ظهرت، وأنا أخوي وقلت لك الله يرحمه كان مغروم بالوعد، وقال لي منعرف سمعتها في نسمع في البرنامج في الارتسي ونسمع فما أغنية جديدة مازلت فخرجت لي بيجيز. فسمعت تراجيدي، الريتم تاعها تراجيدي مأساة معناها، ولا محلها الأغنية قوية شوية والريتم تاعها قوي شوية. قلت له فما غنية جديدة تو فين سمعتها في الواحد بعد يعني كي جاء، وكان في حسيله في مكان آخر كي جاء. قلت له سجل، قال لي سجلتهاش، قلت له سمعتها له. تفكر أول تسجيل يعني من بين تسجيل الأولى سجلت له تراجيدي.
0: مازلت مستحفظ بالتسجيل اليوم؟
1: والله راهم في الكاسيتات في الأرشيف راهو موجود. تفكر يعني
0: احنا باش مازلنا باش نرجعوا لفترة السبعينات والثمانينات وباش نبقاو زادة مع مجموعة صحيح تسميت على موسيقى البوب لكن الديسكو اللي رجع للأوج متاحة مع مجموعة البيجيز، مجموعة تفكرنا بألمانيا الغربية.
1: البونيام وما أدراك من البونيام، بالتوازي الناس مغرومين بالبونيام وبيجيز، خرجوا يعني تقريبا الألبومات فردوخ، بالرغم من أنه البونيام يعني يعني تم تأسيسها الفرقة بعد شوية عام 75 وألماني
0: ألمانيا الغربية وقتها
1: ألماني هو المؤسس ولا نسيت اسمه بالضبط، وهو مرملة يعني مش الفرقة من الكاريب، ظهر لي الفرقة يعني ثلاثة فتيات ورجل اسمه بوبي كان هذاك، ولونه يرقص البوبي أما راهو الصوت من الصوت، وهذه التو ما يعرفوا إيش ياسر يعني ناس وياسر الصوت، ويعمل كل دوبلاج يعمل كل
0: مركب
1: الصوت صوت صاحب الفرقة الألماني صوت الخشين هذاك اللي ديما تسمع، مش بوبي، بوبي يرقص مع الفتيات
0: اما يذركوش عليه يغني، هو
1: يذرك كين يغني يعاود فقط بصوته. سمعنا
0: بلاي
1: حاجه
0: باك.
1: اي بلاي باك سمعنا حاجه البونيه
0: ميلا
2: This is the story of my baker.

0: البني ام
1: بني ام والغنيه دي ماي
0: بيكر. اما مش من اشهر اغانيهم راهم
1: مش اشهر اغانيهم لكن الاغنيه دي ماي بيكر يعني هي الام بيكر يعني هي بيك بيكرية اما هما زادوا بيكرية لما حالة كانت الام دي كانت مع اولادها يحكيوا عليها يعني هما كنت تنديد الاغنيه مش
0: رغم يعني الريتم معناه
1: عصابة إجرام يعني هم يحكيوا عليها هذه امرأة كبيرة أولادها كل مجرمين وعملوا عمليات وتشهروا في فترة فترات فترة كبيرة يعني كانوا يندوا بال, بال, بال يعني الغناية كان تنديد بما يقومون به وما قاموا به يعني في رسالة كذلك. فكرت يعني الموزع والمنتج والمؤسس الفرقة فرانك فريان هذا الألماني
0: هذا اللي صوته تسمعوه رمش بالكم بوبي معنى
1: بعتلي بوبي تبدل فترة الثمانينات يعني مطرب آخر وراقص آخر أما بالأساس صوت راه مش بتاع بوبي. اش حبيت نقول على الغنية ذي ما بيكر راه فيك وحات لك بحاجة
0: هي شخصية اللي عجبني ما عادش
1: حاجة هكا فمش حاجة هكا وذي راه الدولة الحكاية ذي لشو نقولها لك
0: تراه قول
1: مجيش البال
0: تراه
1: هيك خاصة انك توا
0: مش حاجة عربي
1: مش حاجة عربي هيك تحيلك شوية
0: ترى سمعنا دي زي واحدة من اغنية بوني ام خلنا نسمعهما

0: هي الأشهر راهو راسبوتين.
1: راسبوتين أيوة. حتى
0: شنو حبيت لا لا ما قل الريتم، تحكي على الريتم الإيقاع شنو بالضبط
1: الإيقاع؟ فما أغنية اقتبسوها من سيدي منصور. اي ذي اللي ما يعرفوهاش ياسر ناس، اي من اغنيه، وهذا شكون اقتبسها؟ المنتج الالماني جاء لتونس وسمع سيدي منصور ناشلا ما بيكر لا رسبوتي ما بيكر ما بيكر فما لحن سيدي منصور يعني سمعها في تونس
0: موثق هذي
1: موثق معنى. موثق مما لا شك فيه ويعرفوها وتشهرت الحكايه هذه فتره فترات، واحنا حتى في وقتها يعني تفكروا ويقولوها القصة أنه المنتج ذي مؤسس الفرقة سمع سيدي منصور في تونس في أحد يعني نزل جاء نزل في تونس سمعوه يعني تراث والتونسي واقتبس يعني هيك. فما جمل موسيقية هيك
0: صحيح والله توكي نركز فيها هكا
1: ركز بابيكر
0: بلي خلينا نعاودوا نسمعوها
1: شوية وبرا حسين
0: شوية هكا ريتم متاحة خلينا نزيدوا نركزوا. سيدي منصور ولا مش سيدي منصور؟ ترى هي ولا مش هي؟
2: سيدي
1: لا بيك تشبه شفت فما فما هيك فما جملة تعاود
2: ما بيك
1: ما بيك الوضع
2: يا بابا
1: حتى
0: عاد فمش شكتا ويك جملة
1: لا المعلومة مؤكدة نعرفها
0: صحة المعلومة هذه اللي أضافت لنا برشا راهو للمستمعين
1: منقلة هي شفت كيفاش ما بيكر يعني سيدي منصور عمل لك قربها اكثر
0: ليه يعني للروحيه بيدا راهو
1: الروحيه بيدا هي معروفه الحكايه مش قلت لكش من راسي تو تفكرتها راهو
0: ليه لي يعطيك الف صحه والله معلومه اضفت لي من خلالها برشا راهو معنا
1: مش بيمو نحاولوا نضيفوا
0: نتعلموا منك نتعلموا
1: العفو العفو
0: شكري الاكيد. مجموعه اخرى زاد لازم نتوقفوا معاها المره هذه الوجهه باش تكون السويد المجموعه هي
1: ابا

0: يظهر لي في الفترة متاع السبعينات واللي فيها المجموعات اللي سميناهم الكل البيجيز بوني ايم وتويكا أبا كلهم خدموا على موسيقى ديسكو لابوجي متاحة
1: وفما تنافس تحس فما سبحان الله وعليش قلتك جاو مع بعضهم في الفترة ذيك منافسة كبيرة ياسر والكل الألحان يعني
0: يعتمدوا متشابهة
1: وتحس فما ديما يخدموا على الموسيقى واللحن الجميل. أما الفرقة هذه أبارة ولا المعنى أبا وما زوز
0: الانيشال متاع الحروف الأولى متاع الأسامي متاع الأعضاء متاع المجموعة
1: زوز أزواج وزوز أزواج واحد متزوج أخت يعني زوج
0: خوات
1: أنساب بالضبط متدين الأزواج وهم يغنيوا مع بعضهم بالتالي انفصلوا فترة فترات كده زوج
0: بعد عادوا رجعوا في 2000 وبرشا مجموعات راهم ريتم فصلوا وعادوا رجعوا أما كي رجعوا عمرهم ما رجعوا بنفس الألق متاع البدايات معناها
1: هذوما يعني خاصة فما يعني فتاة من الزوز يعني فتيات اللي غنيوا صوتها يعني هي الأكثر المقاطع
0: الليدر
1: كيما البتجيز واحد منهم ويردوا عليها بقية الفرقة فتاة الشقراء بالنسبة اللي يعرفون فهم واحدة شقراء واحدة برين شوية يعني سمراء الشقراء هي لصوتها يعني هي اللي تأخذ مقاطع الفردية أكثر
0: حسيم خاطر عريف راهو في الأمور
1: مغروم
0: خاطر قبيلة شوية ونحكيو على البيجيز وتشابه الألحان قالك اللحن هذي نتاع دانسين كوين هو بيدو اللحن نتاع ليتس ذا ميوزك بلاي يشبه
1: صوت باري وايت يعني اقتباس ويركبوا عليه
0: تأثر ربما أما باري وايت صوت آخر معلوم

0: شبه ولا
1: فما, فما شبه فما الروح يعني تاع فما طبيعة هذيك كيفاش الاقتباس يصير كيما عبد الوهاب كان يقتبس يعني الموسيقى الغربية فترة طرات لأنه علاش عبد الوهاب يقول له سابق وقته لأنه مع أحمد شوقي كانوا قريبوا للقريب يعني البيلات والملك فاروق دخلوا ديما كلام في كلام الحديث يجي بعضه كان يوصلوا له يعني السيديات يوصلوا له الأغاني على الاسطوانات أنذاك ويقتبس منهم وياخذ منهم يعني الألحان وساعات يقحم مقطع موسيقي غربي في أغانيه اللي لحنهم كلاش اقتباس اقتباسات عبد الوهاب عديدة وعديدة جدا
0: اللي يسميها اقتباسات اللي يسميها سرقات اللي يسميها توارث
1: خواتم مش ساهرة باش تقتبس موسيقى غربية تردها أغنية
0: عربية معنا في وقتها راه ما كانتش متاحة معنا باش تسمع لما يجيبوا لك باش تسمع استوانات ولا في سياقات
1: هم أغنيت شنو تولى باقي مع أبا
0: ليه ليه نفش نسمعك توا مجموعة يلزمها تتعدى اليوم
1: قبل خن أبا ساعة
0: شو تحب انت شنو تحب
1: لا تشكي شيكيتيتا حبيت نقول عليه كلمة عندنا
0: راح سمعوا بالله هي
1: بلاي سمعني شيكيتيتا
0: 15 رقم 15 ناخذ في خاطر شكري الساكلي وأبا ما زلنا ديما مع أبا
1: هي

0: بقول لك حاجة.
1: قل لي.
0: أبهرتني اليوم.
1: ممتاز ال ال لأني أحس كالموسيقى اللي فيها شجن.
0: خرجت في ثوب آخر شكري السكلي.
1: ما أنا مش كان حنين
0: ولا مش كان حنين وشرقي وتونسي
1: ولا كنت برمج أنا راهو حنين باش نقحم فيه لغاني غربية وقلت ما يتفعلوش معايا يعني خسر لغاني
0: أيوة أيواش جينيهش بالليه أنا توا نحب ناخذ رأيك نوعية البرامج ربما اللي تعتمد نوعية الموسيقات هذه وقدمت منهم برشا تراهم يتمشيوا مع مستمعي إذاعة المونستير بصراحة
1: شو معناتها الأغاني الغربية ولا
0: أي برامج تعتمد فقط على الأغاني الغربية
1: مشاو انت ولا
0: مش الانواع هذه فقط راني نحكي الغربيه بالوانها باجيالها باصواتها المختلفه
1: باش تمس كل الاجيال باش تجبد شويه قديم وشويه جديد شويه يعني باش تمس يعني شرايح الكل يشبي نجم تنجح نجم ما تغلبش يعني خنقول جيل على جيل مثلا يلزم فما توازن باش حتى باش يتبعوك الجيل وجيل الاقبل مع الاغاني اللي كنا نسمعوا فيهم وشوية زادة من الجيل الحالي شبيه تمشي علاش لا تتماشى أما شيكيتيتا ذي راهو تصغير لشيكيتا
0: شيكيتا
1: شيكيتيتا يعني بالإسبانيورية الطفلة الصغيرة
0: والجميلة
1: والجميلة البنية الصغيرة يعني كأنه يعني مرت بمشاكل وبمصاعب وكل شيء كأنه أنا دعم لها يعني ديما الأغاني فيها يعني المسحة وفيها الرسالة الإنسانية والغنية ذي نجحت نجاح ساحق ويقال أنه تبرعت فرقة أباب 50% من حقوق ملكية وأرباح الأغنية لصالح منظمة اليونيسيف لدعم الأطفال حول العالم
0: حسيتك تبع الكلمات هكا وحكايتها والترجمة متاع النص
1: كنت تبع مو قلت لك الله يرحمه ديما أخويا أستاذ إنجليزية بالأساس ويتقن 5 لغات إتقان الله يرحمه إتقان إتقانة العربية والفرنسية ولا فرصة باش مناسبة الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية إتقان إتقانة بالجرامير كان بالحق شعلة في الله يرحمه في اللغات وغرمني من انه يفهم ويفسر لنا ويترجم لنا وما الى ذلك
0: انا احكي لك كده سمعكم في اغنيه احكي لكم ما وراء السطور معناها شنو تحكي بالضبط
1: وقول لي معنى الكلمات وما الى ذلك وغرمنا الكل هو اللي كان السبب باش تغرمنا حتى اخويا اكبر منه شويه في السن هو اللي غرمه يعني الحقيقه وغرم حتى الاقارب والاحباب والاصحاب الكل تغرمنا معاه في الأغاني ذي الحقيقة ليش قلت لك الفترة ذيك فترة ذهبية نعتبرها
0: أنا بعد شوية باش نهدي لك أغنية فيها رواية وحكاية وفيها بعد إنساني وبرشا حاجات لكن خلينا نسمعك المجموعة هذه طلعها وإلا ليه

0: راه مازلنا في فترة الستينات والسبعينات، ما المفروض تعرفها المجموعة هذه؟
1: الجيتار ساش هذه تفكرني فما فرقة معاش يعني
0: اللي لازمك تعرفها. واش نعطيك مؤشر؟ من أشهر فرق موسيقى الروك في بريطانيا في العالم زيدا، هي الفرقة اللي حطمت الأرقام القياسية على مستوى المبيعات، غيرت شكل الثقافة الشبابية حتى من لبسة الناس تأثرت بها. The Beatles. The Beatles. والغنية اللي نحب نهديها لك،
1: أنا قلت لك شنو عرفت خاطرك أسلوبهم هو اللي بكيف.
0: باش نهدي لك غنية اللي هي الغنية الجاية مع واحد من أبرز أعضاء المجموعة جون لينون.
1: تعرف معناتها البيتلز؟ بيتلز بالإنجليش.
0: The Beatles.
1: بيتلز. البيتلز. بيتلز. أو لينا أنا بالإنجليش. لا لا بالحق شو معناتها؟ الخنفوسة. الخنفوسة. الخنفوسة كل عروسة كل أوميسيسي هكا البيتلز.
0: دعسوقة.
1: دعسوقة العروسة كما تحب. هذيك هما بيتلز يعني في الجمع في البلورال. بلورال كما خلوا. يعني
0: نفس بين قوسين.
1: نفس خنفس بالضبط.
0: وعندنا احنا مجموعة راهو في تونس.
1: حتى الحجامة كنا نقولوا بيتلز.
0: عندنا مجموعة خنفس معناها في تونس بالتسمية.
1: تعرف قولوا حجم الحجامة ولا لا؟
0: ايه
1: بيتلز
0: احجام البيتلز.
1: ايه
0: شارلستون زد
1: وقتها شارلستون. ايه
0: اسوة بجماعة البيتلز
1: اسوة ميراي ماتيو. يقول لك قصة ميراي ماتيو.
0: صحيح الكوب انتكر انا ربي يذكرها بالخير مدام سيدة العبيدي في فترة ما كان شعرها كيكا كوب
1: كيبدأ أرتب ومقصوص قد تقدم على الجبهة يقولوا له كوب ميراي ماتيو.
0: ايه برمجناها اليوم أخذها والله تو كانت قانا وقت نعجوها في الأخر علاش ليه حتى طلبوها منا
1: المستمعين.
0: إذية زد أغنية باش نسمع حيلك بصوت جون لينون في وسطها معناها الحقيقة رسالة إنسانية تحكي وتدعو نقول وإحنا لعالم من غير حدود ومن غير حتى عراقيل بشرية وغير بشرية. إيمن باسيفيك يسميوها الأغنية هذية. إيماجن
1: إيمن باسيفيك معناها النشيد كما نقول
0: النشيد إنسانية معناها عابرة للقارات.
1: لي من عادة لي من معناها النشيد الوطني احنا عادة
0: نقول لي حتى فما إيمن دموغ مثلا كي تقول
1: النشيد النشيد
0: النشيد تو إيديت بياف عندها شنو هي الأغنية مش لا فيون روز
1: أكلي نتاع أغنية الفراق مع إيديت بياف عندها
0: أي عندها أغنية إيمن دامور مع شعار نقول واحد نشيد الحب
1: الحب للمغربي اللي توفر الرياض
0: فما أغاني تحسن.
1: بشكون تغني إيديت بياف؟
0: تغني الحبيب.
1: لا لا الحبيب اللي هو كان مغربي جنسية مغربية وكان ملاكم وتوفى في حادث طائرة كان ملاكم معروف جدا وتوفى سقط بطيء.
0: ذكرني يا حسام أغنية أخرى زيد.
1: لا لا ما لذلك هو حبيبي إيديت بقعت حزينة لآخر حياتها.
0: إيمن لامور فوالا هذه هي معناها شعارات معناها أغاني للحب أغاني للإنسانية. إيماجن هي أغنية للإنسانية
2: مع الأيام.

0: قريب نختموا على الحصة متاع اليوم.
1: حصة إن شاء الله شيقة وإن شاء الله تعجب السادة المستمعين.
0: إن شاء الله هكا مسينا ذكريات جميلة معناها وأنتم تسمعوا في الأغاني اللي برمجناها.
1: يا ألفة كي نقولوا معناش إنسان يحس بروحه عمل حاجة باهية ولا لا، تعرف قبل حتى قلنا فترة دراسة كي واحد يعمل دفوار باهي ويعمل امتحان باهي يحس فما، وأنت معناش حسيت بروحك اليوم عملت حاجة باهية.
0: أنا ديما عمري ما نحس بروحي عملت حاجة باهية.
1: شيء ما عملنا وقتها لا تعرف
0: عندي مقول معناها في الغلاية ناقصة كذا لا ما كرنيش قلت كذا كرني قلت كذا
1: تحب الكمال
0: والكمال لله
1: كمال لله
0: أكاها وسبحانه
1: هاي باش نختمه
0: ولي الحصة ذو شجون كانت برشا أغنية تنجم تكون مبرمجة لكن الوقت ما يزازيش أثرنا الكلنا بالموسيقى الغربية كل واحد والجيل متاعه باش كون تتأثر وشكون اللي خلاه يتغرم من جيلي من الناس اللي غرموهم كما حكيتنا قبيلة شوية الاختيسي زدا جيل قناة 21 وإيقاعات عالمية وأشرف الكعلي
1: فكرت بداياتي بقناة 21
0: ونادي الشريف
1: شريف بنت كيف سي لا لا لا كان مدير الارتسيي سي عبد القادر الشريف لا يذكره بالخير
0: كيف حكينا على التلفزة الإيطالية وغرامنا بالبرامج وهي اللي غرمتنا بالموسيقى الإيطالية كيف زاد برشا برامج في القنوات الفرنسية غرمونا بالأسماء الكبيرة الفرنسية وأهمهم أنا من جيلي جاك مختار معناها والبرامج متاعه اللي كنت تشدنا
1: عالم.
0: ديمانش متى ولا ليكول ديفان وقت تتفكرك الحلقة متاع ليكول ديفان يجيبوا الصغيرات ويجيبوا هالأسماء الكبيرة فهمت سيلفي فارتان شارل أزنافور
1: يغني معهم ويجيبوا الأولياء
0: وعرفنا من خلالهم الأسماء هذوما وحبيناهم أكثر وبرشا ذكريات بقت في البال
1: فما ميشيل
0: ساردو
1: مش على المطرب لا اللي كان يقدم البرامج زاد
0: دروكير
1: دروكيري كان زاد اسم معروف
0: بعد جيناغي وبرشا معناها أسماء
1: اي يدي توجه مشيت للفرنسيس يعني كأنك تمهد
0: والله جيت صدفة الحقيقة معناها مش أما مش نخدم بصوت فرنسي جبدنا عليه مادامك حكيت على ميغي ماتيو مادامنا احنا في مسك الختام شنو تقول في واحدة من غنيتها اون نو في با سون سو دير
1: زادا اديو يعني ما نجموش نعيشوا ديما راهو الوداع لازم مش معناتها الغناية تحث انه لابد يزمك تتأقلم مع لابد تجيك فترات باش تتبدل حياة ظروف باش تعيش تكون في ظروف معنا خايب باش تولي باهية والعكس وبالعكس فما ناس تعشرهم واش تفارقهم يزمك تتعود على انك تودع للناس سبحان الله يعني كأنها الغنية تحكي على مناش امور تحكي على الواقع تحكي بحق تمس يعني
0: درس مش مجرد درس
1: وميراي ماتيو مازالت حياة على قيد حياتي من مواليد 1946 عمرها توا 80 عام هكاك
0: ما زلت بنفس الشكل راه نفس
1: الشكل.
0: الكوب ونفس كل شيء
1: وبدات عام 65 وناس قالوا هذه خليفه إديت بياف و... و... و... وعملت العديد من الالبومات وحتى كما قلنا الشكل بتاعها يعني مميز واغنيات زاد صوتها جميل جميل
0: خامه مميزه برشا انا شفت لها مره انترفيو قالت انه من الاصوات اللي تعجبها عربيا صوت فيروز مثلا
1: فيروز ما يعني فعلا لان حتى هي زاد يعني وريك اللي تبع
0: فيروز زمانها هي
1: فيروز لا فيروز زمانها وبعد فيروز شويه ظهرت لمحاله اما تقريبا اصغر من فيروز بعشر سنين في العمر وباش تعرف اللي معناها الموسيقى كيما نرجع نقولوا ما عندهاش حدود ينجم أكيد. الموسيقى الغربيه تتاثر بالموسيقى العربيه والعكس بالعكس
0: صحيح تحياتنا لحسام قدريه على اجتهاده الليله خاطروا من عشيق الغربي راهو ما عندوش
1: بربي مع بربي قبل ما ننساو دقيقة أخت مونيا بالرحال تحياتنا ليك يا مونيا مو باش ما ننساوش السادة المستمعين ديما راهو تبعوا فينا هذوكم راس المال كيما يقولوا
0: راضي الهداجي نوجه لها تحية بربي شكرا
1: راضي الهداجي كذلك مونيا بالرحال بربي دقيقة ألف عندك ما تحكي قبل ما ننسى
0: زيدنا شوية وقت يا مايسترو حسين ترى
1: زيدنا بربي زيدنا خلينا نشوفوا
0: تحية لسي محمد اسكندراني يعطيك الصحة على التواصل معنا إيمان الحديد شكرا ليك وإن شاء الله كل مرة نقدم لكم موضوع جديد
1: سفينة مسيكم بالخيرات والورد والورود وبالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز سي حاتم بن حمود نمسيكم بالخير وليلة جميلة بذكريات الحلوة وكذلك كما قلت راضي الهداجي مونيا بالرحال وخونا سمير الفرجاني كذلك تحياتنا
0: تحية كبيرة ليك سمير
1: وكل الأحبة والأصدقاء وخليك تحية الختام لأن الأغنية جميلة خلق اليومنا حتى مقطع صغير
0: اسمو حتى منها شوية تحية ليك شكري ساكلي ملتقانا كما زال في العمر بقية إن شاء الله الخميس الجاي بسلامة تصبح على خير الناس الكل

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عال خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمية باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالية واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 26 و2000 أن يوم 17 من أوت المقبل يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وأضافت أن يوم 20 أوت 26 و2000 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت 26 و2000 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. وأشارت الإدارة أن يوم 28 من أوت 26 و2000 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفعية عن بعد. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغان مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة الغير النظامية التي تعرفها مدينة سبتة والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة. وفي مواجهة هذه الأزمة أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستنشر جنودا من القوات المسلحة لدعم الدركة في الحفاظ على الأمن في المدينة. ووصل عشرات المهاجرين غالبيتهم شباب صغار السن إلى المدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: هيا هيا هيا، ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
3: هي هي
2: هي هي الترحال في المجال،
3: هي هي
2: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
3: هي هي
2: هي وهي وهي إلا اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

جلست جلست والخوف بعينيه.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

دي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.